قلبهم.

Thank you.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.
2: هذا

0: كياني. بصائر من إخراج ديما بلطة.
1: يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر موقعنا الإلكتروني مع برنامجكم الأسبوعي بصائر.

كتاب الله دستور الحياة، حياة الروح بل روح الحياة، به نزل الأمين على أمين، فكان الأمن في كل الجهات. به الصحراء قد أضحت ورودا، سقاها الله ماء المكرمات. وأشواك القلوب غدت ورودا، فآي الذكر كالماء الفراتِ.

0: نرحب بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق، ونرحب بكم فضيلة الدكتور محمد نور السميع، دكتور التفسير وعلوم القرآن. أهلا وسهلا بك. في اللقاء الماضي أستاذنا الدكتور تحدثنا في أسماء الله الحسنى. الله عز وجل يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وتكلمنا في اللقاء السابق عن اسم الله الرب سبحانه وتعالى. اليوم نتحدث عن أسماء أخرى من أسماء الله الحسنى، تحويها سورة الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الفاتحة أم الكتاب، ويسميها السبع المثاني. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال نعم الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهذه سورة عظيمة من سور القرآن الكريم. تبدأ السورة بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن، فضيلة الشيخ.
1: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله دكتور عمر، أنتم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، مع هذا اللقاء الطيب المبارك مع أسماء الله عز وجل الحسنى. وحقيقة أفضل وأعظم ما استمعت إليه الآذان وتشنفت به القلوب هي السماع عن الله عز وجل. السماع عن المولى سبحانه وتعالى هو ما تستلذ به القلوب وترتاح به النفوس، وكل مخلوق تسمع عنه يعني ربما يأتي في قلبك شيء إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. إذا استمعت عن الله ارتاح قلبك واستراحت سريرتك واطمأن قلبك، ألا بذكر الله
0: تطمئن
1: القلوب. ونحن عملنا مع أسماء الله عز وجل الحسنى هو عمل على القلوب وليس على الأجساد وليس على يعني الأبدان، إنما العمل على القلوب وعلى الأرواح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ونحن كما قلنا دائما نحب أن نفتتح اللقاءات ببشائر للإخوة المستمعين والمستمعات، فالبشارة لكم أيها الإخوة والأخوات اليوم هي عودة بنا إلى عالم الذر.
0: نعم.
1: إلى عالم الذر حيث تعرفنا على الخالق جل جلاله
0: سبحانه وتعالى.
1: وبالمناسبة نحن قريبين من عرفات وقريبين من شهر يعني وقريبين من الحج. النبي صلى الله عليه وسلم سمى يوم عرفات يوم الميثاق. ولماذا أنا أطرح هذا التكريم وبنفس الوقت الدخول على أسماء الله الحسنى؟ لأنك يا عبد الله، أيها الأخ المستمع، أيها الأخت المستمعة، الجميع، يا أيها المخلوق، يا أيها الإنسان، أول شيء تعرفت عليه في وجودك الذري والآن في وجودك الشهادي هو الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جمع بني آدم من ظهور ذريتهم في يوم الميثاق، في يوم النعمان، يعني يوم عرفات. أغلب الناس الدكتور عمر يظن أن يوم عرفات تعرف آدم على حواء، تعرف مخلوق على مخلوق، وهذا حقيقة يعني غلط. وليس أيضا تعرف البشر على البشر في ذاك المحشر العظيم في عرفات، ولكن الغاية العظمى من يوم عرفات هو استرجاع العهد القديم بينك وبين الله، بينك أيها المخلوق كائنا من كنت، كل المخلوقين، أنا لا أقول المسلمين فقط، كل المخلوقين. الله عز وجل أيها الأخ المستمع والمستمع، جمعكم الله عز وجل في عالم الذر في يوم عرفات، في يوم العظيم، أعظم يوم في تاريخ الإنسان، جمعنا الله عز وجل في يوم الذر، في يوم النعمان، في يوم عرفات. ثم قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربكم من بني آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم
0: ألست بربكم قالوا بلى
1: لست بربكم. شوف أول كلام طرق آذاننا في عالم الذر هو اسم الله الرب، ألست بربكم قالوا
0: بلى.
1: قالوا بلى، فنحن موحدون في ومعترفون بالله عز وجل في عالم الذر، فلماذا ننكر الله عز وجل في عالم الشهادة؟
0: تماما.
1: لماذا ننكر الله عز وجل؟ الشيء الثاني للإخوة المسلمين، طالما أننا نتكلم عن الفاتحة، والفاتحة هي فاتحة القلوب وليست فاتحة فقط القرآن الكريم. الفاتحة تشمل كل العلوم التي في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت هي أم القرآن، ليست فقط أم القرآن، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوتي ما ليس في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا في القرآن مثل الفاتحة.
0: نعم.
1: لذلك أقول كلمة دكتور عمر وسجلها جميل مشان الإخوة المسلمين والمسلمات يحفظوها جيدا. إذا أردت أخي المستمع، إذا أردت أن تعلم أهمية أمر ما فاعرضه على القرآن، وإذا أردت أن تعرف أهميته الأعظم فاعرضه على
0: الفاتحة.
1: أعظم سورة في القرآن الكريم سورة الفاتحة. إذا عرضنا أسماء الله عز وجل على الفاتحة، كم اسم في سورة الفاتحة؟
0: بسم الله الرحمن الله الرحيم،
1: الرحمن الرحيم، وتسيت الرب أو الوحدي الرب،
0: نعم
1: كمان
0: نعم،
1: الملك المالك،
0: الملك المالك،
1: ست أسماء لله عز وجل الحسنى في هذه السورة. فإذا إذا أردت أن تعرف أهمية أمر فارضه على الفاتحة، فإذا رأيت أن في أسماء الله عز وجل الحسنى ست أسماء في الفاتحة، فاعلم أن أسماء الله الحسنى هامة هامة هامة لكل إنسان، لكل إنسان على الإطلاق. وأنت يعني جزاك الله خيرا، يعني دخلت فينا على بحر عظيم من بحور أسماء الله الحسنى، بل على أعظم صفات من صفات الله عز وجل، ألا وهي صفة الله واسم الله عز وجل الرحمن الرحيم. هذين الاسمين الذي تكررا في الفاتحة، في البسملة ثم في داخل الفاتحة.
0: جميل.
1: الحمد لله ربي العالمين الرحمن الرحيم. وسبحان الله، عندما ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة عن رب العزة جل جلاله، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي، فإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الرب أثنى علي عبدي. يعني يا أخي إذا أردت أن تثني على الله عز وجل وأن تحاور الله، في أحلى من محاورة الله عز وجل؟ في أحلى من نقاش مع الله عز وجل؟ في أحلى من أن تكلم الله عز وجل
0: أبداً.
1: وهذا الكلام مع الله عز وجل حقيقة، إذا قلت الرحمن الرحيم قال الله حمدني عبدي، يقول أحدهم حسب نفسي عزا أنني عبده، يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعلى، ولكنني أنا ألقاه متى وأين أحبه، حسب الظن أني عبد ليس إلا مضحك صار فني حالي عنك دلة.
0: نعم ما شاء الله،
1: مو هيك؟
0: صحيح.
1: يعني أحدهم قال الرحمن الرحيم رؤوف كريم، ما يحبك إلا من هو فيك عارف.
0: الله.
1: إذا أردت أن تصل إلى المحبة، كل الأبواب إلى المحبة مغلقة إلا باب واحد، باب المعرفة.
0: ما شاء الله.
1: باب المعرفة،
0: كلما ازددت بالله معرفة كلما ازددت به حبا.
1: لذلك هذا المراد من لقاءاتنا الدكتور عمر الله يحفظكم، أنا أريد أن أحب الله عز وجل، هل هناك أحد تحبه أكثر من الله؟
0: أبدا.
1: الله عز وجل تجلى عليك بكل النعم وكل الفضائل وكل الآلاء، ويعني يعطيك ما تريد، وأعطاكم من كل ما سألتموه، وتجلى عليك باسمين عظيمين الرحمن الرحيم، ونحن أفقر الخلق إلى هذين الاسمين. والله ليس هناك مخلوق في الوجود أفقر إلى الله عز وجل من الإنسان لاسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. يعني على عجل، اسم الله الرحمن هذا الاسم الجليل المبارك لا يتسمى به أحد إلا رب العالمين. لماذا اختص به نفسه؟ لأنه يريد أن يقول لك ليس هناك أحد يرحمك على الحقيقة إلا الرحمن، وكل رحمة تأتيك من غيره إنما هي مصدرها هو جل جلاله،
0: سبحانه وتعالى.
1: هو الرحمن، هو الذي تجلى على خلقه برحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب على عرشه قبل أن يخلق السماوات وهو موجود فوق العرش إن رحمتي سبقت
0: غضبي.
1: إن رحمتي سبقت غضبي. والعجيب أن الله عز وجل عندما تجلى على العرش والفرش، تجلى على كل المخلوقات، تجلي عظمة وتجلي رحمة وتجلي جلال وتجلي جمال، تجلى عليهم بأي اسم دكتور عمر؟
0: بالرحمن.
1: الرحمن، الرحمن على العرش
0: استوى.
1: على العرش استوى، لا إله إلا الله. يعني كل هذه الرحمات التي تنزل علينا، رحمة أبوك ورحمة أمك ورحمة كل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى نعلم عظمة رحمة الله عز وجل، الرحمن اسم مبالغة يعني طبعا في اللغة، إلا أن الله عز وجل أسماء كلها حسنى ما فيها مبالغة. الرحمن قال هي صفة ذاتية في الله عز وجل، يعني الله عز وجل في أصل أنه إيش؟ رحمن
0: سبحانه وتعالى،
1: صفة ذاتية وهي متعلقة بالله عز وجل. أما اسم الله الرحيم قال هي متعلقة بالعبد.
0: نعم.
1: متعلقة بال... يعني اسم الرحمن ذاتية في الله والرحيم فعلية في الله، يعني أثر الرحمة على العباد. ونحن سندخل على التنتين بسرعة، لكن قبل أن ندخل عليهم
0: دعنا سيدي نتحدث عن معالم من رحمة الله عز وجل.
1: الله يفتح لك. هذا يعني الآن
0: أو مظاهر رحمة الله عز وجل،
1: مظاهر آثار معالم. نحن حقيقة عندما نتعرف على أسماء الله عز وجل الحسنى دكتور عمر نريد أن نتعايش بها، نريد أن نعيش مع الله عز وجل الرحيم. أنا مع الله عز وجل أريد أن أكون مع الله سبحانه وتعالى في رحمته، في رحمانيته، في أسمائه الحسنى. هذا الذي يعني ينبغي أن يكون الإنسان عليه. لماذا؟ لأنني أنا فقير إلى الله، أنا فقير، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. أنا فقير إلى الله عز وجل، وأفقر ما أكون فيه إلى الله عز وجل في رحمته سبحانه وتعالى. وتجلي رحمة الله عز وجل علينا في كل صغيرة وفي كل كبيرة، من أصغر ذرة إلى أعظم مجرى، من العرش إلى الفرش. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصف لنا رحمة الله عز وجل العظمى التي لا توصف لكن تقريب للعقول. قال إن الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض خلق 100 رحمة. مئة رحمة، ما بين كل رحمة ورحمة طباق ما بين السماء والأرض، طباق ما بين، أنزل منها رحمة واحدة فبها يتراحم المخلوقين، حتى ترفع الفرس رجلها حتى يرضع فلوها. يعني رحمة أمك، رحمة أبوك، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أرحم الخلق بالخلق، ها؟ هذه الرحمة العظيمة التي قال الله عز وجل فيها وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، هي جزء من 100 رحمة من رحمات رب العالمين. فإذا كان يوم القيامة ردها الله عز وجل إلى نفسه فصارت 100 رحمة، فبها يرحم الخلائق يوم القيامة حتى يطمع إبليس في رحمته سبحانه وتعالى. فالرحمن ويناديك، أول أثر لرحمة الله، وهذا يعني المطلوب، وهذا نداء لكل، وأنا أولكم، لكل العصاة، لكل البعيدين عن الله، لكل اللي دير ظهره إلى الله. يا أخي إلى أين تذهب؟ إلى أين المفر؟ ففروا إلى الله، لا تفر عن الله. الله عز وجل يناديك بأخص خصائصك. إيش أخص خصائص الإنسان؟
0: العبودية.
1: العبودية وإيش الثاني؟ المعصية.
0: المعصية،
1: أنا عبد وأنا عاصي من الأخير دكتور عمر. ويناديك بأخص خصائصك وأخص خصائصي. إيش أخص خصائص الله عز وجل؟ الرحمة والمغفرة. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لو رايح في قصة جميلة ذكرها إذا سمحت، وهذا يعني حقيقة نقوله حتى يعني البعيد يقبل. يا بعيد أقبل إلى الله، تعال إلى الرحمن، يناديك الرحمن وهو الغني عنك. الله عز وجل الرحمن ينادينا وهو الغني عنا. آثار رحمة الله عز وجل علينا، أنا محتاج إلى الله أن يرحمني، يرحم ذنوبي، يرحم معاصي، يرحم يعني أخطائي. كيف يرحمني؟ تعال إليه. والله لن تجد الباب مغلق دكتور عمر، لن تجد يا أخي، لن تجد الباب مغلق مهما كنت مسرف عن نفسك ومهما أخطأت في حياتك ومهما كنت بعيد عن الله عز وجل. والله ستجد الله عز وجل أرحم من أمك عليك. قل سفيان الثوري أضعت قلبي فذهبت أفتش عنه في سكك المدينة. قال وبينما أنا أفتش وإذا بباب قد فتح وإذا بأم تزجر ولدها حتى خرج من البيت. فهام الطفل أو الولد هام في شوارع المدينة، ثم نظر فلم يجد أحد يستقبله إلا البيت الذي خرج منه.
0: لا إله إلا الله.
1: فعاد فوجد الباب مغلقا، فجلس على يعني العتبة ووضع خده على المتبة وهو يبكي. فخرجت أمه من وراء الباب وفتحت له الباب، قالت أي بني أين تهرب عني، أين تذهب مني، فإنه ليس أحد يرحمك كرحمتي بك. ثم ضمته إليه فقال والله لله أرحم بنا من هذه بطفلها.
0: يا إلهي.
1: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم أثر هذه الرحمة علينا.
0: يعني الالتجاء إلى باب الله والعودة إلى الله عز وجل،
1: إلى الرحمن الرحيم،
0: والبكاء بين يديه وتمرير الوجه والخد في التراب بين يديه سبحانه وتعالى.
1: هذا ألذ ما تجده. والله دمعات تسكب منك وأنت عاصي أحب إلى الله عز وجل من دمعات الطائعين.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى يحبك، الله سبحانه وتعالى يريد أن تقبله. حتى قال أني الله عز وجل قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ونحن الله عز وجل عرفنا على اسم الرحمن في الفاتحة مرات ومرات، وعرفنا على اسم الرحمن في كل القرآن الكريم، اسم تجلي واسم جمال، اسم جلال واسم جمال. يعني قبل ما أدخل في القصة ربما نختم بها يعني حتى الأخوة المستمعين يتشوقون، قصة رائعة جدا جدا وتلزمني وتلزمكم ونحتاج إليها في كل حياتنا. من آثار رحمة الله عز وجل يعني نحن للأسف البشر أو الناس متعلقين بالأشياء المادية. أنا بدي أضرب لك مثال عن أثر رحمة الله عز وجل العظمى علينا ككل المخلوقين. ترى الله عز وجل لا ينحاز برحمته من مخلوق دون مخلوق، يعني يرحم الكافر ويرحم المؤمن في رحمته العامة التي عمت الخلق كلهم، فيرحم الجميع جل جلاله. ومن آثار هذه الرحمة قال الله عز وجل في القرآن الكريم فانظر إلى آثار رحمة ربك كيف يحيي الأرض بعد موتها.
0: نعم.
1: الله الله، انظر إلى أثار رحمة ربك، رحمة الله عز وجل. طبعا إذا أردت أن تعرف مدى رحمة الله عز وجل، تعال في القرآن الكريم تجد الشيء العجب العجيب العجب. لكن هذه النقطة، لولا إنزال الله عز وجل من رحمته المطر على خلقه، ماذا سيحدث؟ ستجف البلاد ويموت العباد وتنتهي الحياة. لكن رحمة الله عز وجل ينزل القطر من السماء مع أننا ربما لسنا أهلا له. يعني واحد من الملاحدة أو من خلينا نقول يعني المنكر لوجود الله، لما سمع قول الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون
0: أنتم،
1: أو الآية الكريمة أيضا أفرأيتم إن أصبح ماؤكم
0: غورا
1: فما يأتيكم بماء معين. نحن الإنسان اللي بيعرف أسماء الله بيقول الله رب العالمين، هو قال تأتي به الفؤوس والمعاول،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله،
1: نحفر آبار أرضي وأزيب تجيب المي. طيب حلو، قال عندما قال هذه الكلمة تأتي به الفؤوس والمعاول أذهب الله ماء عينيه.
0: يا لطيف،
1: هي ماء
0: تماما.
1: فإذا علاقتك برحمة الله عز وجل بك أن تكون ظاهرة. انظر إلى آثار رحمة ربك كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذه الأمطار التي تنزل هي أعظم نعمة من الله عز وجل. سبحان الله، كثرت الكثرة الخير بعد زوال هذا النظام البائد في هذه البلاد الطيبة المباركة بلا شم. لذلك يقول الشاعر كن يا أخي إلى السحاب ناظرة، كيف غدا سيلا يسيل طائرة، أرسله الإله لنا رحمة، فهل شكرنا للإله النعمة؟ وسلط الشمس على البحار لتحمل ما فيه من البخار، وساق أخرى نهوه الخلاق بقدر الله منه تستاق، أنزله رفقا بنا قطارا وبعضه أسكنه هذا الثرى، كي لا يكون عائقا سير الورى، لكن بقدر الله إلى الأعماق يكف عنه الغور في الطباق. فيا ترى، اسمع يا مستمع، فيا ترى أذلك التدبير، تدبير من ليس له تفكير، من صنم أصم أو طبيعة جامدة لربها مطيعة، أم أن ذاك حق شاهد بأن مولاه الإله الواحد.
0: الله الواحد سبحانه وتعالى. إذا من معالم رحمة الله كما ذكرتم فضيلة الدكتور أنه فتح باب التوبة لعباده ليعودوا إليه، من معالم أو مظاهر رحمة الله عز وجل الرحمة العامة الشاملة بكل مخلوق بشرا كان أم غير بشر، مسلم أو كافر. من معالم رحمة الله عز وجل المطر الهامي الذي يهمي من السماء ينبت الأرض والزرع، ومعالم رحمة الله عز وجل كثيرة كما ذكرت فضيلتك، أن الله عز وجل أنزل رحمة واحدة فبها يتراحم الناس، وبه ترحم الأم وليدها، وبه ترحم الدابة فلوها فتبعد قدمها عنه كي لا تطأه. ذكرتم فضيلة الدكتور في البداية اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، ألا يوجد هنا تكرار الرحمن الرحيم، أم هناك فرق ما بين الرحمن كاسم والرحيم كاسم؟ أنتم نوهتم إلى ذلك في البداية، نريد أو نحب أن نسمع تفصيل لذلك.
1: نعم. أول شيء طبعا اسم الله عز وجل الرحمن والرحيم ليس فيهم تكرار وليس فيهم ماذا، كل واحد يتعلق بشيء. الشيء الأول أن اسم الله عز وجل الرحمن لا يسمى به أحد إلا
0: الله
1: عز وجل. الرحمن هل تعلمه له سمية؟ ليس أحد يسمى بهذا الاسم
0: لا على يمكن الإطلاق. أن يسمى إنسان رحمن كذا
1: أما اسم الرحيم يمكن يطلق على إنسان أنه رحيم، كما أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالمؤمنين رؤوف
0: رحيم
1: صلى الله عليه وسلم. هذا التفريق يعني الأول. التفريق الثاني أن اسم الله عز وجل الرحمن قلنا هي صفة ذاتية بالله عز وجل، فيعني هي صفة لله عز وجل. أما اسم الله الرحيم هي فعل الرحمة، يعني صفة الرحمة لله. أما فعل وأثر هذه الرحمة قال باسمه الرحيم، متعلقة بإيش؟ يعني إنزال الرحمات الفعلية. جميل. يعني هذا الشيء الثالث والأخير حتى لا نطيل، لأنه نريد أن أخرج إلى هذه، هي متعلقة الرحمن الرحيم متعلقة بالعبد، الرحيم متعلقة بالعبد، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرحمك رحمة مباشرة كما قال وكان بالمؤمنين رحيمة. وهذه خاصة بالمؤمنين، بعضهم قال خاصة بالمؤمنين، ونحن نقول هي على إطلاقها. لذلك سبحان الله إذا أردت أن تأتي إلى الله عز وجل تعالى إلى الله عز وجل باسمه الرحيم وباسمه الرحمن حتى الله سبحانه وتعالى يستقبلك. دكتور رمان، أنا بدي أحكي يعني قصة من أجل المسلم، لكن قبل أن ندخل إلى القصة أيضا سبحان الله يعني أنا أريد أختم القصة، لكن حتى يعني تكون هذه الأسماء المباركة أسماء الله عز وجل لنا قيم، يعني أسماء الله عز وجل الحقيقة هي تزرع فينا إيش؟ تزرع فينا قيم.
0: نعم.
1: كل اسم يزرع فينا قيمة. على عجل ثلاث أشياء نريد أن نتعلمها من أسماء الله عز وجل.
0: جميل.
1: الأولى دكتور عمر، الأولى الثناء على الله عز وجل بهذه الأسماء. مثل ما قلت قبل قليل، أثنى علي عبدي، فأنت تثني على الله عز وجل باسمه الرحمن. كيف أثني على الله عز وجل؟ أي أن تكثر في الثناء على الله عز وجل، يا ذا الرحمة، يا واسع الرحمة، يا رحمن يا رحيم. تثني على الله عز وجل، تحدث الناس عن رحمة الله عز وجل الواسعة، تحدث الناس عن اسم الله عز وجل الرحيم، تثني على الله عز وجل باسم الله الرحمن والرحيم. الشيء الثاني، تدعو الله عز وجل باسم الله الرحيم الرحمن. والحديث كثيرة جدا جدا، اللهم أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. سيدنا أبو بكر الصديق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله دلني على دعاء أدعو به قبل سلامي من صلاتي، فقال عليه الصلاة والسلام يا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إنك أنت الرحمن الرحيم.
0: الله.
1: فعلمه كيف يدعو الله عز وجل بأسمائه. الشيء الأخير بعد أن تثني على الله وتدعو الله عز وجل، الشيء الثالث والأخير أن تتعبد الله عز وجل بهذه الأسماء. بعض الإخوة وبعض المشايخ لازم يقولوا تتخلق بأخلاق الله أو تتصف بالصفات، لا هذه كبيرة. لا، نحن قلنا تعبد الله عز وجل بأسمائه. كيف أتعبد الله عز وجل باسمه الرحمن الرحيم؟ واضح النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف أخذ من اسم الله الرحمن صفتين، مشان ما طول. الأولى اسمع يا أخي المستمع، نحن اليوم والله كلياتنا بحاجة إلى المجتمع السوري، المجتمع الشامي بحاجة إلى جميعا. يرحم من في الأرض
0: يرحمكم
1: في السماء، الراحمون يرحمهم
0: الرحمن.
1: إذن تعبد على الله، يا عبد الرحمن كن رحيم في الناس، يا عبد الرحيم كن رحيم. ارحم من في الأرض يرحمكم في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. هاي الأولى. الثانية، نحن ينبغي أن نتواصل، كفانا فرقة. اسم الله عز وجل الرحمن هو الإيش للتواصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل عندما خلق الرحمة، عندما خلق الرحم تشبثت الرحم بعرش الرحمن، فقالت اللهم هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال إني شققت اسمك من اسمي، فأنت الرحيم، فأنت الرحم وأنا الرحمن، أصل من أصلك وأخطأ من قطعك. أختم دكتور عمر.
0: نعم، نختم
1: بهذه القصة العجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسم اللي نتعبد الله عز وجل به بأن نعود إليه.
0: نعم.
1: كرحمة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس مدعم على عصا كبير السن قد سقط حاجبه على عينيه من شدة الكبر، فوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد
0: صلى الله عليه وسلم
1: أرأيت إلى رجل لم يترك داجة ولا حاجة، لا صغيرة ولا كبيرة، إلا اقتطعها بيمينه، إلا اقترفها بيمينه، لو وزعت خطاياه على أهل الأرض لأبقتهم، لأهلكتهم، أترى لهذا الرجل من توبة؟
0: يا إلهي.
1: فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل عن نفسه، فقال يا هذا أسلمت؟ أنت مسلم داخل على الله بالإسلام؟ أأسلم؟ قال أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسلم تسلم. قال أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال يا هذا تفعل الخيرات، شوف النبي صلى الله عليه وسلم إيجابي، تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيبدل الله سيئاتك كلهن حسنات.
0: الله أكبر.
1: فقال هذا الرجل مستغرب، قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. يعني مثل عنا بالمثل اللي بيقولوا يعني أنا عامل السبع وزمته، أنتم بالشام تقولوا يعني أنا مسوي قطع السابلة. قال وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ قال وغدراتك وفجراتك. قال يا رسول الله مرة ثانية
0: وغدراتي وفجراتي؟
1: قال وغدراتك وفجراتي. قال رجل الله أكبر الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى النظر.
0: الله.
1: هذه رحمة الله، فتعالوا يا عباد الرحمن ادخلوا في رحمة الله الرحيم الرحمة.
0: الله يجزيك الخير دكتور محمد نور السميع، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعمنا جميعا والمستمعين والمستمعات برحمتك يا رحمن يا رحيم. سبحان الله، اللقاء معكم ممتعا جدا فضيلة الدكتور، ولكن سبحان الله الوقت وقت البرنامج تداركنا، فلا يسعني في نهاية هذا اللقاء الطيب إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكم فضيلة الدكتور محمد نور السميع، دكتور في التفسير وعلوم القرآن، عضو رابطة علماء إدلب، على ما أفدت وأجدت. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، على أن نلقاكم في الأسبوع القادم مع برنامجكم بصائر. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم.
2: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي ويخرجه لكم فاروق حيدر.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه كأنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله الليلة من فعالكما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.

0: دعا القرآن الكريم الإنسان أن يؤثر الغير على نفسه، والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا لا تدرك ببساطة، ويحتاج الإيثار لتحقيقه إلى صبر وقوة احتمال وبذل وكرم، وهو أرفع درجات السخاء ومراتب البذل.
1: ومن أكرم ألوان الإيثار إيثار التضحية بالنفس على استبقائها وبذلها دون خوف أو تردد، دفاعا عن عقيدة أو وطن أو حرمة.
2: الحمد لله، الحمد لله،
3: كتب الله لنا نصرا عزيزا.
2: إيه، بالعزيمة والثبات تمكنا من غلب جحافل الروم وجعلناهم طرائق قددا.
3: أو تظن بأن جيشا كبيرا ضخم العدد كثير العدة يغلب بسهولة؟
2: لا، ومن قال ذلك؟
3: صحيح أننا هزمنا جيشا.

0: شروم في الوادي هزيمة نكراء، ولكن
1: ماذا؟
0: لم يكن هذا الجيش على وفاق فيما بينه وبين نفسه.
1: لم أفهم ما قصدت.
0: ألم ترى كيف كان الجند يتسترون خلف بعضهم البعض؟

0: أو فقدت عزيزا؟
1: أجل،
0: إن الرجال عند الشدائد والمصائب تجمل بالصبر.
1: لا أبكي على ابن عمي الذي استشهد.
0: ولكن على أي شيء تبكي؟
1: أبكي فرحا.
0: بكاء الفرح دموع تنساب بهدوء وليس انتحابا.
1: حدث معي ما لا أستطيع وصفه.
0: خيرا.
1: بعد أن خف الزحام في اليرموك سألت عن ابن عمي، فقيل لي بأنه جريح، فخرجت حيث الجرحى يقيمون حاملا شربة ماء أبحث بها عنه لأسقيه إن كان به رمق، فوجدته مثخن الجراح بين الحياة والموت، فدنوت من الحمد لله الذي وجدتك دونك الماء. افتح افتح فمك. فأشار لي برأسه أن اذهب إلى ذاك الجريح فاسقه قبلا، وحين وصلته أشار إلي الثاني بأن أسقي الجريح الذي بجانبه، وحين وصلت إليه وجدته قد مات، فعدت إلى الثاني لأراه قد توفي، وعدت مسرعا إلى ابن عمي فلقيته جثة هامدة فارق الروح.
2: يا عجبا.
0: ولماذا تتعجب؟
2: فعلة كبيرة.
0: بهذه الروح انتصرنا يا رجل.
1: إيثار بلغ حد الروعة الخالدة.
0: يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود.

0: الإيثار فضيلة سامية دعا إليها القرآن الإنسان رفعا له وتقديرا لغاية وجوده ضمن المجتمع الإنساني.
1: وردت مادة الإيثار ومشتقاتها في 5 مواضع في القرآن الكريم.
0: أولا البذل والعطاء مع الحاجة للغير.
1: ثانيا إيثار الاستقامة والسير على الطريق المستقيم على الاستجابة لهوى النفس ورغبات الشهوة.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه غفر له.
0: ثالثا إيثار التضحية بالنفس على استبقائها جهادا في سبيل الوطن وإعلاء لكلمة الحق.
1: رابعا إيثار من يستحق أمرا جديرا على الاطلاع بمهامه على النفس غير القادرة على القيام بذلك الأمر.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم الأربعاء. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

time.

نعم.

ما

فضل.

علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم

0: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورة الروم. نبقى الآن مع الحديث الديني والدكتور مزاحم المصطفى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى يا ربنا. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، التواضع هو التذلل والافتقار والخشوع لله تعالى، والاحتراز عن الكبر والتعاظم. فبالنسبة للبشر هو لين الجانب وخفض الجناح، ولا يكون فقط بالجوارح، إنما هو في القلب ثم يفيض بعدها على الجوارح. وما حلاوة العبادة إلا بالتواضع. قالوا: التواضع هو الاستسلام للحق. وقالوا: هو قبول الحق مما كان كبيرا أو صغيرا، شريفا أو وضيعا. وإن من التواضع لله تعالى الرضا بالدون من المجلس، وخدمة المرء لنفسه وإخوانه، والسلام على من عرف ومن لم يعرف، وأن لا يرى لنفسه فضلا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي أرن لمن آمن بك واتبعك واتبع كلامك، وقربهم منك ولا تشف بهم ولا تغلظ عليهم. ويخاطب الله سبحانه وتعالى عباده بقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي ذا مرح بالكبر والخيلاء، إنك لن تخرق الأرض، أي لن تستطيع أن تثقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك، ولن تستطيع أن تبلغ الجبال طولا. فكيف تختال وكيف تتكبر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يقول أحد الحكماء: كفى بملتمس التواضع رفعة، وكفى بملتمس العلو سفالا. ويقول الشاعر: حقيق بالتواضع من يموت، ويكفي المرأة من دنياه قوت. فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم سكوت. وقال آخر: تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكو كالدخان يعلو تجبرا على طبقات الجو وهو وضيع. وأيضا يقول آخر: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفع. فإن كنت في عز وخير ومنعة، فكم مات من قوم هم منك أمنع. أخي المؤمن، اعلم

أن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضع يرفعك الله تعالى، وعليك بالتواضع في شأنك كله، في سرك وجهرك، واعلم أن التواضع في القلب لا في طأطأة الرأس، وإياك أن تؤذي إنسانا فترى أنك خيرا منهم، فلرب مستضعف في أطمار لو أقسم على الله لأبره. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعيره، واستلم الحجر بمحجن كان معه، قال: وأتى السقاية، فقال: اسقوني، فقالوا: إن هذا يخوضه الناس، ولكننا نأتيك به من البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب منه الناس. وروي أن المهلب ابن أبي صفرة كان صاحب جيش الحجاج، فمر على مطرف ابن عبد الله بن الشخير وهو يتبختر في حلة خز له، فقال له مطرف: يا عبد الله، هذه مشية يبغضها الله ورسوله. فقال المهلب: أما تعرفني؟ فقال: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت تحمل فيما بين ذلك العذرة. فترك المهلب مشيته تلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبريل عليه السلام على الصفا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، والذي بعثك بالحق، ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق ولا كفة من سويق، فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة من السماء أفزعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر الله القيامة أن تقوم؟ قال جبريل: لا، ولكن الله أمر إسرافيل فنزل إليك حين سمع كلامك. فأتاه إسرافيل فقال: إن الله سمع ما ذكرت، فبعثني بمفاتيح خزائن الأرض، وأمرني أن أعرض عليك أن أسير معك جبال تهامة زمردة وياقوت وذهب وفضة، فعلت. فإن شئت نبيا ملكا، وإن شئت نبيا عبدا. فأومأ إليه جبريل أن تواضع، فقال صلى الله عليه وسلم: بل نبيا عبدا، بل نبيا عبدا، بل نبيا عبدا. اللهم اجعلنا من عبادك المتواضعين، اللهم اجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

عند كل آية نور يفيض على القلوب، وفي ظلالها تتحلى الروح بالسكينة ويزرع الإيمان في أعماق الوجدان.

0: طريقة خطاب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. إن الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نقول أحسن الحديث، وبين أن أحسن الكلام وأطيب الحديث ما قربك من الله عز وجل، ورأس الكلام هو أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى. وإن القول الحسن ما اجتمع فيه حسن اللفظ وحسن المعنى، يصحبه لين وانتقاء واعتناء بالكلام، لأن القول الحسن هو هداية وتوفيق من الله، والكلمة إما أن ترفعك في الجنة درجات، وإما أن تهوي بقائلها في النار دركات. فالقول الحسن وقاية للإنسان من النار، وهو من علامات الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. إن القول الحسن موجب من موجبات الجنة، والله تعالى شبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، والشجرة تثمر الثمر النافع. وقولوا للناس حسنا، دعوة إلى الله تعالى له تأثيره في نفسية المدعو، وله أثر كبير على نجاح الدعوة إلى الله. ولا تكن فظا غليظا فينفض الناس من حولك. إن وقوع من يدعو إلى الله في القول السيء والسب والفحش في القول ليس من منهج الأنبياء، ولقد أمر الله عز وجل بدعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. يحكى أن يهوديا معه كلب مر على إبراهيم بن الأدهم رحمه الله فقال له: أيهما أطهر، لحيتك أم ذيل كلبي؟ فرد عليه بهدوء: إن كانت لحيتي في الجنة فهي أطهر من ذيل كلبك، وإن كانت في النار لذيل كلبك أطهر منها. فما ملك اليهودي نفسه إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما هذا إلا خلق الأنبياء. اللهم جمل ألسنتنا بالقول الحسن، وجنبنا الفحش والتفحش وسيء القول، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.
1: في ظلال آية مع الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج حمد شويكي.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: خاطرة تكتبها وتقدمها

عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. حين تمشي في شوارع دمشق بهدوء ويكون لديك وقت لترى ما حولك، تعجبك جدا بعض الأبنية وتلفت نظرك شرفات جميلة اعتنى بها أصحابها واعتنوا بتربيتها وتزيينها بالورد والنباتات مثلا. بيوت فخمة تدل عليها شرفات مرتبة، واضح من إكسائها أن هناك مالا طائلا صرف عليها وعلى هذا المنزل. كم مرة قلت ليتني أسكن هنا؟ كم مرة تمنيت أن يحتضنك بيت في منطقة تحبها مثلا وسط البلد، أو لفت نظرك بيت جميل وقلت لو أنه بيتي؟ أنا عن نفسي لي بيت أو أكثر في كل منطقة أحبها في دمشق، لا أحسد أصحابه عليه، بل دائما أتمنى أن يتم الله نعمه على الناس وأن يكرمنا بما نتمنى. لكنني أتمنى بيتا بعينه وأتخيل كم ستكون الحياة سهلة مثلا لو أنني هنا. لكن أيضا أفكر قليلا وأقول لا يوجد شيء وصعب على رب الكون الذي إن أراد شيئا قال له كن فيكون، وما يأتيك من الله فهو خير. لقد أراد لي الله أن أكون حيث أنا لسبب، وغيري هنا أيضاً لسبب. ما أدراني أنا؟ ما أدراني بما تحتضنه هذه الجدران الأنيقة والبيوت الفخمة داخلها؟ هل يكفي أن يكون البيت جميلاً وفي مكان جميل ليكون ساكنوه سعداء؟ هل يلهي بيت جميل أهله عن مرض أو بؤس أو علة في النفس أو مشاكل تجعل هذا الجمال الذي أراه جحيما؟ ربما عوض الله عز وجل هؤلاء الناس عن شقاء لا أعرفه بهذا البيت الجميل. لا أحد يعلم، لا أحد يعلم ما يحدث داخل البيوت الجميلة، ولكل بيت أسراره. فالحمد لله على كل حال وعلى كل ما يأتينا من الله. عوضنا خيرا وعوضكم خيرا من عنده.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند دي.

أخي الفلاح، من الأمراض التي تصيب الأشجار المثمرة مرض العفن البني، مرض فطري يصيب أشجار اللوزيات، ويمكن أن يصيب الأزهار والفروع الصغيرة والكبيرة ويصيب الثمار. ينتشر هذا المرض في مختلف مناطق زراعة اللوزيات في سوريا، وتعتبر الثمار الساقطة على الأرض خلال فترة الشتاء هي الحاملة للطور الجنسي لهذا الفطر.

أخي المزارع، تظهر أعراض الإصابة على الثمار بظهور بقع بنية دائرية صغيرة مع بقاء محيط التعفن دائريا، وله لون بني فاتح، ويكون السطح المتعفن ناعما وغير منخفض عن النسيج المجاور له، ويكون لحم الثمر المتعفنة أطرى من النسيج المحيط به. ثم مع تقدم الإصابة يصبح لون الطبقة المتعفنة رماديا بسبب تكون أبواغ الفطر التي تعطي هذا اللون. هذا وتحافظ الثمار على شكلها وتبقى معلقة على الشجرة لفترة من الزمن بعد أن تكون قد تعفنت كليا، وعندها إما أن تسقط أو تبقى معلقة حتى تجف.

أما الإصابة على الفروع بهذا المرض فتظهر بشكل تقرحات إهليليجية أو بيضاوية، بنية اللون منخفضة عن السطح في البداية، وفي حالات أخرى قد يتضخم التقرح ويبرز إلى مستوى أعلى من النسيج المحيط به، وفي الجو الرطب يظهر الصمغ فوق هذه التقرحات.

هذا ويتأثر المرض أخي المزارع بدرجة كبيرة بعوامل الطقس وخاصة سقوط الأمطار، ولا تعتبر الحرارة عاملا هاما لأن أبواغ الفطر تنبت في مدى واسع من الحرارة تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.

حشرة الكاب نودس. كيف تؤثر هذه الحشرة على أشجار التفاحيات؟ ماذا تسبب من أضرار وخسائر؟ وكيف تتم عمليات الوقاية والعلاج؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية روبا اللحام مراسلتنا في ريف دمشق.

0: إخوتي المزارعين، أسعد الله صباحكم. تتعرض أشجار التفاحيات لمجموعة كبيرة من الأمراض والحشرات، ومن هذه الآفات ما يؤدي إلى تدهور الشجرة وهلاكها، ومن أهمها حشرة الكابنودس، وهي حشرة متخصصة بأشجار التفاحيات. حول موضوع حشرة الكابنودس على أشجار الأجراس والتفاح نلتقي اليوم مع المهندس الزراعي إيهاب شرف الدين من مديرية زراعة ريف دمشق. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: بالبداية، كيف تتم دورة حياة الكابنودس؟
1: نعم، تقضي فترة الشتاء على شكل حشرات كاملة ضمن الأنفاق، تخرج في بداية الربيع أي بداية شهر نيسان، حيث تشاهر على تاج الأشجار المصابة فتتغذى على الأوراق والخلف والغض والبراعم وتتزاوج، ثم تنتشر الإصابة من الأشجار المصابة إلى الأشجار السليمة، فتضع بيوضها على جذع الشجرة عند نقطة ملامسة الجذع مع سطح التربة، وتسمى هذه المنطقة منطقة العنق الجذري. تفقس البيوض وتعطي اليرقات التي تحفر الأنفاق بجذع الشجرة وتتجه للأسفل نحو الجذور، حيث تحفر أنفاقا طويلة تتغذى على محتويات الجذر طيلة فترة الصيف مؤدية لإتلافها، ثم تتعذب بداخل الجذر في بداية الربيع التالي، وتخرج الحشرات الكاملة من الجذور إلى الجذع وتعيد دورة الحياة.
0: نعم، طيب ما هي أضرار حشرة الكابنودس؟
1: نعم، أن الطور الضار هو الطور اليرقي الذي يتغذى على الجذور ويتلفها، حيث تبدأ الإصابة بمنطقة العنق الجذري فتحفر اليرقات أنفاقا طويلة متداخلة ومملوءة بالنشارة في الجذور السطحية، ويصل طولها حتى 30 إلى 45 سنتيمتر، مما يؤدي إلى ضعف الشجرة ومهاجمتها من قبل حشرة سوس القلق وتموت الجذور وبالنهاية موت الشجرة بالكامل. وتبدو بداية الإصابة ضعف في حجم وكمية الثمار، ثم قصر بالطرود، وتفشل الشجرة بالقدرة على إعطاء النموات الخضرية، وتنتشر الإصابة لتشمل الحقل بالكامل وتنتقل إلى الحقول المجاورة.
0: نعم، طيب كيف تتم مكافحة حشرة الكابنودس؟
1: تعتبر مكافحة الحشرة صعبة جدا نظرا لظروف لصعوبة الوصول إلى اليرقة داخل الجذور أو إيصال المبيدات السامة إليها، وتعتبر المكافحة الوقائية الطريقة المجدية والأسهل تطبيقا لمكافحة الحشرة.
0: نعم.
1: ومنها أولا قلع الأشجار المصابة وحرقها، ثانيا جمع الحشرات الكاملة بالربيع وقتلها، حيث أن هذه الحشرة كسولة جدا وغالبا ما تشاهد خاملة على تاج الشجرة أو بجانب الجذع من جهة شروق الشمس. ثالثا ري التربة بمواعيد متقاربة جدا بدءا من شهر أيار وحتى منتصف تموز للقضاء على اليرقات حديثة الفقس، والرطوبة المثلى لنشاط الحشرة 30% وتتأثر بالرطوبة العالية.
0: نعم.
1: رابعا يمكن معالجة ذو الأشجار على ارتفاع 15 سنتيمتر من سطح التربة لمنع الحشرة من وضع بيوضها وقتل اليرقات الفاقسة بمبيد حشري على شكل بودرة أو طلي الجذور بالكلس المطافة مضافا إليه مبيد حشري مثل الانتراك أو السيرين.
0: نعم.
1: خامسا يلف الجذع بورق القصدير أو بنسيج بلاستيكي حتى ارتفاع 30 سنتيمتر يمنع الحشرة من الوصول إلى الجذع ويعيق وضع البيضة عليه، وتقتل البيوض واليرقات الفاقسة تحت الغطاء نتيجة ارتفاع الحرارة، ولكن هذه الإجراءات وقائية وليست علاجية، فالشجرة المصابة لا تستفيد من هذه العمليات الزراعية ويجب تكرار هذه العمليات بشكل سنوي.
0: نعم.
1: سادسا ينصح بترك مساحة بمسافة 20 سنتيمتر حول الجذع دون حراثة، ولكن هذه العملية قد لا تنجح في التربة الطينية الثقيلة التي تتشقق وتسمح بوصول الحشرة للجذع، لذلك لابد من العودة للأصول البرية المحلية لملائمتها الظروف البيئية في المنطقة وبالتالي مقاومتها للعديد من الآفات. سابعا وأخيرا استخدام الأصول البرية المحلية الأكثر مقاومة مثل الإجاص البري السوري، ويطعم عليه كافة أصناف الإجاص أو أصل التفاح البري، ويلاحظ أن الأصول المحلية البرية أكثر مقاومة من الأصول المأخوذة من بذور الأصناف.
0: نعم، في نهاية اللقاء كل الشكر للمهندس الزراعي إيهاب شرف الدين على هذه المعلومات الهامة. شكرا لك أستاذ.
1: شكرا لك.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
0: نشرة الأخبار الموجزة من

طاب صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة موجزة لأهم وآخر الأخبار. أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة مدير الإدارة القنصلية محمد يعقوب العمر زيارة إلى مقر السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس للإطلاع على التجهيزات النهائية تمهيدا لإعادة افتتاحها واستئناف عملها. وأكد الوفد أن العمل مستمر لاستكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة بهدف افتتاح السفارة في أقرب وقت ممكن. وأوضحت وزارة الخارجية أن موعد الافتتاح الرسمي لم يحدد بعد على أن يعلن عنه فور الانتهاء من جميع التجهيزات المطلوبة. وقعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مذكرة تفاهم مع المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي ودعم تنفيذ برنامج وطني للعدالة الانتقالية بقيادة سوريا. وتهدف المذكرة إلى تطوير التحقيقات السياقية والتحقيقات مفتوحة المصدر.

وتوحيد منهجيات تصنيف الانتهاكات وتحليلها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وأكدت الهيئة أن الاتفاق يسهم في بناء القدرات الوطنية وتطوير قواعد البيانات اللازمة لمسارات كشف الحقيقة والمساءلة، بما يضمن قيادة السوريين لمسار العدالة الانتقالية وفقا لمعايير مهنية وقانونية معترف بها دوليا. بحث رئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية آليات تحويل مذكرة التفاهم الموقع بين الجانبين بشأن أعمال الاستكشاف البحري في البلوك رقم 1 إلى عقد تنفيذي، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع الاستكشاف واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية. كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مشروع خط نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية كركوك بانياس، وإمكانية مساهمة شركة شيفرون كشريك استراتيجي في المنطقة في المشروع، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون المستقبلية في قطاعي النفط والغاز. ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 2 من أخطر مروجي وتجار المخدرات خلال عملية أمنية نفذت في محافظتي حمص وإدلب. وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية أسفرت عن ضبط 600,000 حبة كبتاغون، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وحشوات لقواذف RPG وذخائر وقنابل متنوعة. وبيّنت الوزارة أن توقيف المشتبه بهما جاء بعد متابعة أمنية ورصد دقيق لتحركاتهما، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف جميع الارتباطات المتعلقة بالشبكة وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. برعاية وزارة الصحة انطلقت فعاليات معرض الرعاية الطبية 2026 بدورته 19 على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة أكثر من 100 شركة طبية محلية وعربية وأجنبية. هذا وأكد وزير الصحة مصعب العلي أن المعرض يشكل منصة علمية واقتصادية تجمع المؤسسات الصحية والشركات الدوائية وتسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون، مشيرا إلى أهمية دعم الصناعات الدوائية الوطنية وتوسيع أسواقها الخارجية. من جانبه أوضح المدير العام للشركة المتحدة للمعارض والمؤتمرات الدولية أيمن شماع أن المعرض يتيح للقطاعين العام والخاص الاطلاع على أحدث التجهيزات والتقنيات الطبية، ويعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات العاملة في القطاع الصحي. بدوره أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة أن المعرض يمثل ملتقا تخصصيا مهما للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية، ويسهم في دعم الاستثمار والتعريف بأحدث المنتجات والحلول الطبية. وفي خبرنا الأخير، تمكنت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بمساندة من الأهالي من السيطرة على معظم الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة من محافظة الحسكة، فيما تتواصل عمليات الإخماد لمعالجة بؤر محدودة في ناحية العربية. وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب أن الفرق المتخصصة تواصل جهودها لمنع تجدد الاشتعال، مشيرا إلى أن أسباب الحرائق ما زالت قيد المتابعة. وأضاف أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية طالت أراضي ومحاصيل زراعية، إضافة إلى أضرار متفاوتة في عدد من المنازل، فيما تستمر عمليات حصر وتقييم الأضرار. أيها السادة، نشرتنا الموجزة انتهت. هذه تحيات فريق العمل: في الإعداد محمد الهزاع، في الإخراج عبد القادر ترجمان وفراس شنار، وكان معكم في التقديم بشار رضوان. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبر سوري، نتابع فيها معكم مجموعة من الملفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تعكس استمرار الجهود الرامية إلى دعم التعافي وإعادة البناء، من استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى تطوير القطاع الزراعي، وصولا إلى تعزيز الخدمات الإنسانية والرعائية. البداية من ملف إعادة الإعمار، حيث أكد رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أردال آرن استعداد شركات المقاولات التركية للمشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة البناء والإعمار في سوريا، مشيرا في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول إلى أن البنية التحتية السورية تعرضت لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب، ما يتطلب جهودا واسعة لإعادة تأهيلها. وأوضح آرن أن الحكومة السورية أبدت رغبتها في إشراك الشركات التركية في مشاريع إعادة الإعمار، لافتا إلى أن هذا التوجه طرح خلال منتدى اقتصادي سوري تركي عقد في مدينة إسطنبول خلال الفترة الماضية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة السورية العمل على جذب الاستثمارات الخارجية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع شركات ومؤسسات إقليمية ودولية للمساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية ودعم مسار التعافي الاقتصادي. وفي ذات السياق، كان البنك الدولي قد قدر في تقرير صدر أواخر عام 2025 الكلفة الوسطية لإعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، مع تسجيل أضرار مباشرة واسعة طالت البنية التحتية والقطاع السكني والخدمي.

إلى القطاع الزراعي، حيث بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع وفد من مجموعة سلال الإماراتية فرص الاستثمار الزراعي في عدد من المحافظات السورية، وذلك وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء سانا. اللقاء تناول فرص إقامة مشاريع زراعية واستثمارية في محافظات دير الزور وحمص والرقة وطرطوس واللاذقية، إضافة إلى التحضير لتوقيع اتفاقيات للتعاون والاستثمار والتصدير ضمن فعاليات معرض فود إكسبو 2026 المقام في دمشق. وبحسب سانا، تشمل الاتفاقيات المرتقبة مشروعا للاستثمار الزراعي طويل الأمد إلى جانب تصدير 3000 طن من محصول البطاطا كدفعة أولى عبر شركة البكراوي. وأكد الوزير السويدان أهمية القطاع الزراعي السوري وما يتمتع به من تنوع مناخي وجودة في الإنتاج الزراعي وتوافر الخبرات الفنية، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع الاستثمارية الجديدة. من جهته، أبدى الوفد الإماراتي اهتماما بتوسيع استثماراته في القطاع الزراعي السوري مع التركيز على إدخال تقنيات زراعية حديثة وتطوير زراعة المحاصيل النوعية والاستوائية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

افتتح في منطقة المعظمية بريف دمشق مركز جديد لرعاية أطفال طيف التوحد، وذلك ضمن سلسلة مراكز متخصصة تهدف إلى توفير خدمات الرعاية والتأهيل لهذه الفئة بحسب ما ذكرت صحيفة الحرية. وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري أوضح أن المركز الجديد يأتي استجابة للحاجة المتزايدة إلى خدمات الرعاية المتخصصة لأطفال التوحد في دمشق وريفها وبقية المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت الطابق الأرضي من جامع عثمان بن عفان لاحتضان المركز بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية. ودعا الوزير إلى تضافر الجهود المجتمعية لدعم أطفال التوحد وأسرهم، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توسيع هذه التجربة في مناطق أخرى بما يضمن وصول خدمات الرعاية إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال. كما أشار إلى استمرار المبادرات الداعمة للقطاع الصحي والتي تشمل مشاريع لتطوير البنية التحتية الطبية وإنشاء مراكز ومرافق صحية متخصصة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. وبهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج حبر سوري، أشكركم على حسن المتابعة، لكم كل التحيات من هدي الأحمد بالإعداد وكوثر صالح بالتقديم، يحيى قصيعة بالإخراج، وإلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: الترند.
1: شو هالهوس اللي صاير عند هالناس بالترند يا راضي؟ كل يوم في فيديو جديد، كل يوم في تحدي جديد، وكل واحد بده يصير مشهور بكبسة زر.
3: يعني إذا الواحد ما عمل فيديو رقص أو شي تحدي غريب بتحس كأنه ما أنه موجود بالعالم. الله وكيلك.
1: ومو بس هيك، صاروا الناس يضحكوا على حالهم ويعملوا شغلات غريبة وعجيبة بس من شان اللايكات والتعليقات.
3: لك مرة طلع لي واحد عم يرقص مثل مايكل جاكسون بنص الشارع.
1: ايه؟
3: عم ينطوط بشكل مسخرة الله وكيلك، كأنه في تحت رجليه جمر، ما عم يعرف شو عم بيساوي. وكله ليش هاد سيدي؟
1: ليش؟
3: مشان يصير ترند ويترفع مشاهداته. عجبك؟
1: أكيد، بس للأسف الترند صار مقياس النجاح مو الموهبة أو الجدية.
3: لك رفيقي فوزي،
1: ايه؟
3: هداك الأسبوع قرر يعمل فيديو تحدي هو وعم ياكل فليفلة حدي.
1: يا لطيف.
3: وبلش لك بهالفيديو ينزل بهالفليفلة أرض، ينزل بهالفليفلة أرض. لك صار يصرخ بالمقلوب بكتر ما أكل فليفلة. لك الدخلة صارت تطلع من رأسه الله وكيلك. بس بالقفلة الفيديو صار ترند وانشهر العينتين.
1: يعني هلأ الوجع والألم صار وسيلة للشهرة؟ أما هي سمعة والله.
3: لك مو بس هيك يا صاحبي، لك في ناس تضحك على حالها وبتعمل شغلات ممكن تضرها وممكن تأذيها كرمال يكتروا اللايكات تبعها.
1: لا، والأسوأ من هيك، في ناس بتنسى قيمتها الحقيقية وبتصير بتعيش على الترند مو على الحياة. الترند مو بس فيديوهات، هو كمان ضغط اجتماعي، والناس بتصير تحس إنها لازم تكون دائماً على الموضة، لازم تكون دائماً مواكبة.
3: صحيح، صار الواحد يحكم على الناس من عدد اللايكات والمتابعين، مو من قيمتهم المعرفية، مو من شخصيتهم الحقيقية. كم متابع عندك؟ كم متابع؟
1: الناس بتصير تضحك على حالها، بتغير من حالها وشخصيتها بس من شان الترند. ترند مؤقت، ها، وبعدين بتنسى مين هي.
3: ولك ويلي بيصير انه الترند بيخلي هالناس تركض ورا وهم. وهم الله وكيلك. ولك وبتنسى جوهرها.
1: هذا مرة شفت واحدة عم تعمل فيديو تحدي بالقفز ونطت من على الكرسي، بس نسيت انها ما بتعرف تطير فوقعت على الارض وتكسرت.
3: اكيد هيك فيديو بده يصير ترند. بس هي صار لازم تعمل تحدي الوقوع بأناقة.
1: واحد تاني عم يعمل فيديو تحدي بالصمت، بس بعد 5 ثواني صار يضحك وفرط من الضحك وصار الفيديو ترند.
3: يعني بالنهاية الترند لعبة والكل عم يلعبها، بس البشع بهالموضوع انها هي لعبة ما لأي قاعدة.
1: طيب كيف بدنا نواجه هوس الترند راضي؟ كيف بدنا نرجع نركز على قيمنا الحقيقية؟
3: بدك تزرع بعقول الناس وتذكرهم انه الشهرة مو كل شيء، لك انه الانسان الحقيقي هو يلي بيبقى على طبيعته، مو بتغير وبتبدل وبتنطوط وبينعجن وما بعرف شو بيساوي كرمال اللايكات والتعليقات.
1: صح، لازم نرجع نقدر اللحظات الحقيقية ونعيشها بدون أي كاميرات.
3: ما بعرف، يمكن لازم نحن أحيانا نكون قدوة ونشارك قصصنا الحقيقية مع الناس، مو بس إنه نعمل هاي القصص أو نشارك بالترندات.
1: الترند يا راضي ممكن يكون سلاح ذو حدين، بيجمع الناس بس كمان بيفرقه.
3: والله الشهرة مو

0: لا والله، الشهرة احترام، الشهرة قيمة، قيمة انك تكون انت ذاتك.
1: خلينا نعيش حياتنا بالصدق ونخلي الترند يكون وسيلة مو هدف. دخيل عينك راضي، اطلب لنا شاي لانه نشف ريقي.
0: يلا يلا رح نطلب شاي، بس اليوم الصبح تخيل بنتي المراهقة هيك الصغيرة لساعتها بالاعدادي.
1: ايه
0: شو بتقلي؟
1: شو بتقلها؟
0: بتقلي وبلا الشهادة، ليك هاي فلانة وهذا فلان وهاي فلانة كلهم مشاهير وترندات وما معهم شهادات، تخيل.
1: لا إلهي.
0: تعا يا كامل، تعا تعا جبنا شاي اكرك عجم لهون وبدون ترند مشان الله.
2: يوميات من بلدنا.
3: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد يعقوب العمر يعلن زيارة وفد من الوزارة إلى مقر السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس استعدادا لاستئناف أعمالها. في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية، وزير العدل مظهر الويس يعلن عن اقتراب استلام دفعة جديدة من السجناء السوريين والذين يبلغ عددهم 128 سجينا. لتعزيز استقطاب الاستثمارات، الشركة السورية للبترول تبحث مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية تحويل مذكرة التفاهم الخاصة بالاستكشاف البحري في البلوك رقم 1 إلى عقد تنفيذي. وزارة الطاقة توضح أن لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تعتمد الليرة السورية بدلا من العملات الأجنبية في بيع المشتقات الوطنية. الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تؤكد أن بدء الرحلات الجوية بين برلين ودمشق لا تزال مرتبطة بالحصول على الموافقات التنظيمية والتشغيلية اللازمة. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني تتمكن من السيطرة على معظم الحرائق التي اندلعت في محاصيل زراعية في نواحي تل حميس واليعربية وتل براك في محافظة الحسكة. الموجز انتهى، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي أختي.
2: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: مبروك للتاسع خلصوا. فرحت كأنه عندك حدا تاسع يعني اليوم آخر يوم هلا هنن بغيابهم خلصوا.
1: يا رب يكون النجاح مرافق كل طلاب التاسع والبكالوريا يلي هن لح يخلصوا يعني لسه في بقيان للأدبي لكن عم نحكي يوم الخميس وللعلمي الخميس والأحد وإن شاء الله يا رب النجاح بيكون مرافق كل الطلاب
0: يعني هذا الشهر مثل ما بيقولوا شهر حصاد الشهادات فهيك الله يجبر بخاطر كل حدا تعب وكل حدا هيك درس وإن شاء الله يا رب هيك يعني نتمنى لكل البكالوريات اللي بدون جامعات هيك ظريفة وفروعها ظريفة إنه هيك يعني تكون من نصيب إن شاء الله
1: يا رب.
0: اسأل الله وقت كنا بكالوريا شو كان هالهم؟
1: فكرتك قولي شو كانت حلوة؟
0: لا كنت أضيع
1: قلق
0: خوف.
2: شو حظه كبير الكل يوم بيوعى بكير وفي عنده مثلك حلوة عملت له ركوة قهوة عم بتقله يا

0: مش حلو.
1: صباح الخير لكل شخص قرر يبلش يومه بنية طيبة وخطوة صغيرة باتجاه الأفضل. يا آلاء،
2: الصباح دايما سالي بيحمل معه فرصة جديدة، فرصة أنه نرجع نرتب أولوياتنا ونخفف عن حالنا ونقرب أكثر من أحلامنا.
0: مشتاق لاقي هالخد عن جد تقلك عن
1: اليوم. خلونا نختار نبتسم، يعني لو ما كنت تبتسموا حاولوا، يعني حاولوا نختار، يعني نكون هيك ألطف شوي مع حالنا، نختار نصدق إنه في شيء حلو ناطرنا. فصباحكم أمل وصباحكم سوري.
0: اليوم الحلو ده
1: بيعقد بجنن هاليوم.
2: واليوم مجهزين لكم جرعة مركزة من التفاؤل بين معلومات بتهمكم وقصص غريبة رح تلف فيكم العالم وأنتوا بمكانكم. فيا ترى مستعدين؟ يلا نبلش مشوارنا سوا.
1: رح نرافقكم برحلتنا الصباحية لليوم آلاء مخصوصة
2: وسالي شار، وبالهندسة الإذاعية ماريا شنيص وعباس جنيدي.
0: تلاقى أعصاب بردة ومش شغلني ولا حاجة. اليوم الحلو
1: بوجودك يا هشام مخرجنا هشام حليمي.

0: يلا فيقوا.
1: والله أنا حابة صبح على كل حدا ما حدا لسه قال له صباح الخير، خلينا نكون نحن أول ناس ونصبح عليه.
0: حلو هالشعور يا ألا عن جد.

كلمة فيقوا اجت ثلاث مسجات فاقوا

0: صباح الخير لرقم نهايته 339. أول حدا بعث لنا تصفيح الساعة 5:30 صباحا، يسعد لي صباحكم. صباح الخير كمان من ياسر، عم يصبح علينا وعم يقول يسعد صباحكم فريق إذاعة دمشق جميعا.
1: يسعد صباحك كمان أحمد جمال من حلب، وبراء العبيد من دير الزور عم يقول ندعو الله أن يحرس هذا الوطن ويحميه ويحمي ربوع سوريا. كل التحية لصديق فارس المصري بدمشق، بيتمنى له النجاحات بالأيام القادمة.

0: كمان مين عم يصبح علينا آلاء مع هيك أوراق الشوكيات؟
1: أبو محمد عرطوز يسعد لي صباحك، بعت لنا هدول صور الشوكيات عنده.
0: حلو، ما عندك أوليفير بشرك
1: نفس الشيء اللي خطر لي
0: حاجد عندك؟
1: أنا هاي الشوكيات ما بتستفيد منها بشي، أما الأوليفير يعني اللي عادة استخدامات وأوقات بتزهر كمان.
0: ميساء، ميساء وينك يا ميساء؟ وأخيرا بعتي لنا مسج وحنيتي علينا، شكلها مغرقانة بكأس العالم هي ورضوان. عم بتقول أنا ميساء يسعد صباحك سالي وآلاء، صباح كل فريق العمل والمستمعين. بتخص الشاعرة الأنيقة سليمة، بسمعها من زمان كانت تصل فيني صح. جود مورنينج سوريا، لا هلا جود مورنينج سالي أبو جمرة، تمام. وهي كانت تحكي معنا كمان على سوريانا. كمان حنونة بدها تصبح علي، أبو موفق وعلي من صلنفي، وبطلي رضوان. أنا فرحت مبارحة بفوز البرتغال على أوزبكستان، وفرحت أكثر بتسجيل رونالدو لهدفين بالمباراة بعد ما تخاذلوا معه زملاء إنه ما مرروا له الكرة بالأول. بس أنا برازيلية وريالية للعظم، وتحية للمخرج هشام. أنا مثلك

0: وبدنا نصبح كمان على رضوان عم يقول أنا من أقدم حي بأقدم مدينة بالعالم حي الشاغور، وهي الكلمة الأرامية تعني المياه الكثير. الله يسعد صباحك، عم يصبح على سالي وآلاء وهشام وكل كادر إذاعة دمشق، ويلي على السماع حنونة وأبو موفق وسليمة وعلي من سلنفة، وعم يقول انه هو برازيلي ومروان وبتمنى البرازيل تحرز كأس العالم للمرة السادسة، لانه عم يقول لا سمح الله اذا مو البرازيل ميسي يحمل كأس العالم كوني انا برشلوني للنخاع. المهم لا فرنسا ولا المانيا يفوزوا، الله لا يقدر، والباقي ما بي
1: اه تسمعك اكتب المانيا.
0: يعني هو مو بس بده انه البرازيل، بده حصرا ما يفوز لا فرنسا ولا المانيا.
1: هلا ميسي يعني معقول اللي رجع ياخذوا الكأس مرة ثانية؟ ما كانوا

0: الأرجنتين بده يرجع ياخده كمان مرة تانية. ما في مشكلة عندك، بيرجع مرة تانية وثالثة تكرم.
1: والله كل شيء جائز لك أسمع.
0: ممكن ما نعرف شيء. حاسة لغير اتجاه رايح الكأس.
1: يلا حلوة المفاجأة.

0: رح نضل يا آلاء بأجواء المونديال، بس المعلومة اليوم مع الريق من أجواء المونديال مشان يضل نشاطنا هيك عالي وصحتنا بومب هالشوبات. خلونا نبلش بمعلومة على الريق مستمدة اليوم من ملاعب كأس العالم وحماس المونديال. تعرفوا أنه بالدقيقة 25 انتبهوا ها 25 من كل مباراة في فقرة إجبارية بيوقف فيها اللعب تماما بقرار من الفيفا.
1: تماما سالي، هذا الإجراء الطبي اسمه استراحة الترطيب. الهدف منه مو الاستراحة بحد ذاتها، إنما حماية اللاعبين من الجفاف والإجهاد الحراري والتشنجات العضلية، وخصوصي بالأجواء الرطبة والحارة، مشان يحافظوا على تركيزهم وسرعة اتخاذ القرار بالملعب.
0: يعني الدرس يلي بدنا نتعلمه اليوم من الكبار أو من كبار نجوم العالم أنه لا تنتظروا هيك لتحسوا بالعطش لتشربوا مي. أول شيء جفاف وبيعمل صداع، دوخة، تعب، ضعف تركيز حتى عند الناس العاديين. كيف اللي عم يلعبوا هيك بسرعة على بالملعب وعلى طبعا. نفس الوتيرة، لهيك وأنتوا عم تدرسوا وعم بتسوق وبتشتغلوا باليوم بتلعبوا بتركضوا بهالشوبات لا تنسوا تشربوا مي.
1: عملوا طبعا لحالكم مثل ما حكينا استراحة ترطيب خاصة فيكم، وشربوا مي بانتظام، لأنه جسمكم حتى لو ما كان عم يلعب نهائي كأس العالم فهو عم يخوض مباراة يومية بملعب الحياة، وبيستاهل منكم نفس الاهتمام. وصحتين وعافية وتمام الصحة يا رب.

0: أجمل.
1: صباح الخير للمميزين بإذاعة دمشق سالي الأميرة. للأسف ما ردوا، ضغط بالخطوط، بدي اطمن على ايوه تمام. عم بيقول، عم تقول انه صلى اكثر من مره عم تحاول انه تدق ومع ذلك ما عم بيعلق الخط.
0: أم حسام
1: سعد لي صباحك يا ام حسام. ضغط الاتصالات. صباح الورد لاحلى قمرين سالي وآلاء والملك هشام، انا وفاء، وبدي تسمعوني غنية وائل كفوري بهدية لرغدة من جبلي. تحياتنا لك ولرغدة. كمان أبو ملهم من السويد عم يبعث لنا صباح الخير يا دمشق، يا ياسمينة تتعطر بها الأرواح، ويا مدينة إذا أشرقت شمسها أزهرت في القلوب أفراح. من بين أزقتك العتيقة وعبق تاريخك المجيد نرسل تحية تملأها المحبة لكل مستمع سعيد. صباحكم حب وسلام، وصباح أهلكم خير ووئام، تبقون بألف خير دائما، نبض القلب عنوان الجمال والإلهام، أحلى وأرق صباح لا آلاء وسالي. سعد صباحك يا أبو ملهم.
0: سعد صباحك. في نت عندكم على الموبايلات ولا مو واصل؟ شو مغيرين كلمة السر عنه؟ هلا بناخدها كثير كيوت كل ما اشوف قلبي. يلا
1: لا يا عمي بدنا شوي نروق، بدنا نروق شوي، وبدنا نسمع شو أخبار الطقس. صار معنا على الهواء مباشرة المتنبئ الجوي الأستاذ حسان الجردي. يسعد لي صباحك أستاذ حسان.
2: صباح الخيرات، يسعد صباحك يا هلا.
0: يسعد صباحك أستاذ حسان.
2: صباح النور.
0: شو هالهوايات بس اللي كتير هواية.
2: راف ما.

0: أبدا
1: هو
0: بالبارح.
1: بالعيادة بامتياز.
0: بارح كتير غبرة.
1: لا غبرة ببعض الظهر ببعض المناطق، لأنه هيدا الهواء الغربي الشمالي الغربي بيؤدي لإثارة الأتربة والغبار ببعض المناطق المكشوفة تحديدا. بشكل عام هو الغبرة عم تكون مع ساعات ذروة نشاط الرياح، فهيدا هو سبب الغبار اللي شفناه مبارح. أما بشكل عام الأجواء كانت أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا بمختلف المناطق، حتى كان في فرصة لهطولات مطرية بأجزاء من المرتفعات الساحلية وأجزاء من الشمال الغربي، وكانت الأجواء بهيدا المناطق أجواء صيفية عادية بامتياز. هلأ بشكل عام لسانا نحن تحت تأثير امتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي السطحي اللي عم يترافق بتيارات شمالية غربية بطبقات الجو العليا. الحرارات رح تضل حول معدلات اليوم، ما كتير في تغيير عليها ما بين ارتفاع أو انخفاض بدرجة واحدة، وأجواء رح تكون من أجواء صيفية عادية إلى أجواء حارة نسبيا بين الصحوة والغائمة جزئيا، أجواء سديمية مغبرة بالمناطق الشرقية والبادية والجزيرة السورية. بشكل عام الأجواء بالليل عم تكون تماما مغايرة لأجواء النهار، أجواء لطيفة بامتياز، أجواء مائلة للبرودة بالمرتفعات الجبلية. هناك تحذير لتشكل ضباب خلال ساعات الصباح الباكر بأجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية. الرياح بشكل عام عم تكون جنوبية غربية بالساحل وبالمنطقة الجنوبية، بينما تكون غربية الشمالية غربية بباقي المناطق. في هبات نشطة عم تتجاوز الهبات ببعض الأحيان 65 كيلومتر بالساعة، تحديدا المناطق الوسطى الشرقية منطقة الجنوبية الأجزاء من المنطقة الشمالية. المناطق اللي ذكرناها مع النشاط بسرعة الرياح بيكون في عنا تدني بمستوى الرؤية الأفقية بسبب إثارة الغبار والأتربة بهذه المناطق، وعلى وجه التحديد الشرقية والبادية والجزيرة. والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، ممكن ما يتجاوز ارتفاع الموج الواحد متر، ودرجة حرارة مياه البحر عم تكون بين 26 ل 27 درجة مئوية. هلأ نهار بكرة رح تبلش الحرارات تميل للارتفاع بشكل تدريجي ومستمر، ولكن الارتفاع رح يكون طفيف، مو الارتفاع اللي كتير اللي عالي. ارتفاع رح يكون بمعدل درجة لدرجتين، حرارات رح تكون أعلى من المعدل من 1 ل 3 درجات مئوية. أجواء حارة نسبيا صحوي بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ببعض المناطق أجزاء من الشمال الغربي والمنطقة الساحلية والجبلية. وتستمر الأجواء المنعشة اللطيفة بالليل بمختلف المناطق مع أجواء مائلة للبرودة نوعا ما بالمرتفعات الجبلية، تحديدا القلمون ريف دمشق الغربي والمرتفعات الساحلية، واحتمال تشكل ضباب بأجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية. درجات الحرارة المتوقعة بشكل عام لليوم دمشق العاصمة 33-18، القلمون المرتفعات الجبلية 27-8، القنيطرة 27-16، درعا 31-19، السويداء 28-15، المنطقة الوسطى 35-19، حماة 33-21، الحسكة منطقة الجزيرة 39-27، بالساحل السوري اللاذقية وطرطوس 30-24، بالشمال حلب 35-22، إدلب 28-22، دير الزور رق البوكمال المنطقة الشرقية 39-24، بالبادية السورية مدينة تدمر 36-22. دائما وأبدا التحذير بكافة أيام فصل الصيف هو من عدم إشعال النار بالمناطق الحراجية بالغابات والأراضي الزراعية، لأنه مع النشاط بسرعة الرياح والأجواء الصيفية المشمسة هيدي كتير عوامل تساعد على انتشار الحرائق بسرعة. ودائما اتخاذ أساليب الحيطة والحذر والانتباه إلى أي مصدر لدخان أو نار، لأن الدقائق الأولى بهيدا الموضوع هي بتكون الحد الفاصل والفارق للسيطرة على هيك أنواع من الحرائق. نعم. مع تمنياتنا بالأمان والسلام للجميع.
0: أمين يا رب. أستاذ حسان، يعني اليوم هيك عم عطيتنا ملخص عن الطقس، إن شاء الله يا رب هيك كل حدا عم يسمعنا يعرف هيك أخبار الطقس، وعن جد النصائح بمحلة، لأنه بالصيف خاصة ألا بتصير حالات من الحرائق، وإن شاء الله يا رب طبعا يعني ما بتصير أبدا، بس الحيطة والحذر هو واجب.
2: الله يجعل هيك هاي الأجواء كلياتها رحمة علينا جميعا.
0: آمين يا رب.
2: يعطيك ألف عافية، شكرا لك أستاذ حسان الجردي على هاي المعلومات.

0: انه احلى شيء بالصبايا سالي انه كل العالم بيكون طاير عقله انه الحمد لله بالليل عم يكون في شويه نسمه هواء بارده عم نبورد الا نحن في غبره
1: لانه انا هذا الطقس رهيب
0: هو يعني غير انه هو بسبب تحسس لاشخاص اللي بيعانوا منه كمان موضوع نحن

0: هيك بالبيت بشوفوا انه ما بتلحقي تنظيف.
1: هذا الشيء اللي
0: فكلكم
1: صاير معي هذا اللي ضايقني على فكره، ودغري قلت للاستاذ حسان انه غدره ما انا حاسه فيك كلنا عم

0: قال يا صباح الياسمين الشامي وندى الورد على البساتين، يسعد لي هالصباح المليان محبة وخير ونهاركم ميسر ومكلل بالرضا والتوفيق. طل الصباح وضوت أنواره، عسى أيامكم كلها فرح وهنا من أبو قاسم العساني. كمان كأنه سوسان طبشة باعت لنا يمكن قبل
1: هون
0: قبل ايوه تمام.
1: يسعد صباحكم الغالية سالي والغالية آلاء والمخرج هشام. تحياتي للصديقات الغاليات يلي تعرفت عليهم عن طريق إذاعتكم، سليمة وروشان وإداد وانتصار أم مالك أم حسام والدكتور علي من دمر وأبو يوسف سوسن طبشة. أطلب غنية لديانا حداد يا بشر، وما بنسى صديقة الإذاعة اكتمال من اللاذقية يسعد لي صباحك. وعلى بها المناسبة خلينا نذكر بالأرقام، أو هنا يعني ما شاء الله حافظينا بس أرقام الواتساب 910-950 هاي خربطنا
0: حسدناها طرقناها عين على حفظ الرقم.
1: لا هي موضوع بتعرف، أنا من يومين وقت فت على الاستوديو شفت أنه حاطين الرقم، فهيك العقل الباطن بخليكي خلاص تنسين وأنت صرتي بأمان، ما في داعي ضلي حافظتي.
0: أكيد اتصالاتكم كمان على 225-346 و225-347 بعد موجز الأخبار. بدي صبح على أختي بألمانيا، بدي الله يسعد صباحك، مبارح فيقت الساعة 3 بالليل لأنه
1: يسعد لي صباحك وإن شاء الله هيك نهارك بيكون سعيد. ألمانيا ما كتير يعني في فرق بالوقت بيناتنا ساعة بيكونوا صح يعني هلا
0: ساعة. لا بس أنا بارح دقيت لثلاثة بالليل يعني قالت لي شوفي سوي شي عم بحلم من يوم ما سكرت الخط، نعمة بلوك بلوك بلوك.

0: رح نروح لحكمة اليوم يا آلاء، بتقول لا تتسرع بالرد، فالكلمة وقت الغضب سهم بلا هدف. سأليني أنا، على فكرة أنا كتير بعاني من هالقصة.
1: تمام، وأنا هي يعني نوع من التسريبات لموضوع كمان حلقتنا لليوم. أكيد هي الحكمة عن جد جميلة، إنه بتذكرنا دائما إنه الإنسان وقت بيغضب ما بيكون عم يحكي من عقله إنما من وجعه. الغضب بيخلي سالي المشاعر تتقدم خطوة فينا نقول لقدام، والعقل بيتراجع شوي لورا، فبتطلع الكلمات أسرع من قدرتنا على إنه نحن نقدر نضبطها.
0: صحيح، وأوقات صدقا منقول كلام ما منقصد فيه الأذى، بس منقصد فيه نصرف الشعور يلي جواتنا. لكن أنا على فكرة عندي سلبية بهذا الموضوع وبعترف فيها، إنه بس عصيب إذا حدا غالي علي وبحبه بحكي، اما اذا حدا ما بيعني لي عصبت ما يعني عادي.
1: ذكرتيني وقت في عالم بيقولوا انا وقت بعصب بعصب
0: انا وقت بعصب بعصب
1: فسالي وقت بعصب بتعصب
0: يعني عن جد بقول انه يا رب انه لا، مو كل الاشخاص على فكره انا بعطيها هذا الموضوع، يعني مو كل الناس فيني عصب عليها، لانه في ناس ما بتعني لي ابدا. شو
1: بس لهيك نحن عم نقول انه الحكمه دائما هي اللي حكيناها بتدعينا لشيء بسيط كتير، ناخذ نفس، نهدى، نترك المسافه اللي بتخلي الكلمه تطلع من عقلنا مو من غضبنا، لانه الكلمه اذا طلعت غلط صعب نرجعها، بس اذا تاخرت شوي ممكن تغير كل شيء
0: 100%. وفي شغله كمان بدي اقولها، انه اللي بعصب بسرعه بيكون قلبه كتير نظيف. هيك بيقولوا، ما بعرف. هلا انا ممكن انا مو مع الكل طبعا، اشخاص، بس احيانا براجع حالي بعد الموقف، بعد ما تكون اللي ضرب ما بيقولوا لي هرب، براجع هيك حالي بقول يا الله انا شو حكيت، ليش حكيت هيك، حرام، بحط مبررات، بقول يا الله. بعدين بتشوفي الموضوع اللي عصبتي عليه من جانب اخر، بندم.
1: أنا بحس إنه موضوع اللي بيكون هيك بهي الحالة بيعصب هيك بسرعة بتكون موضوع تراكمات أوقات، يعني تكوني أنت مرأة بعدة ظروف، بعدة أشياء سيئة، وجه هذا الموقف هو مثل

0: الشيء الذي قسمت ظهر البعير انه خلص انا ما عاد اقدر اتحمل، فبيطلع الواحد كل شيء جواته.
1: بس لازم الشخص الثاني اللي عم يطلع قدامه كل شيء جواته يكون مقدر ظروفه، بيكون حدا غالي عليه جدا، يعني بيتحمله. يعني مثلا هشام لا اذا عصبتي انا مستحيل ازعل منك، يعني بضحك ببتسم لك لتخلصي. او هشام نفس الشيء.
0: اوعك تعمليها، انا حدا بيستفزني اذا حدا انا معصبه انا حدا عم يضحك.
1: لا انا ما بقصد انه انا بضحك عصبيتك، ببتسم لك لتروقي.
0: علمي شو بدنا نعمل.

0: بدنا نتمنى الشفاء كمان لمزاحم من الرقة. هو يعني تعرض لحادث كمان بألمانيا، فبدنا نتمنى له الشفاء العاجل والله لا يضركم فيه يا رب.
1: ألف سلامة عليك يا رب. صبح كمان على رأفت أبو منذر من ألمانيا، يعني أسعد الله صباحكم بكل خير. إذا عندي مشق للطاقم جميعا، الله يجعل كل أيامكم خير وسعادة وسرور. شكرا لكل شيء عم بتقدمونا يا، وشكرا لمشاركاتكم اللطيفة. معروف صالح خليفة كمان عم بيصبح علينا وحابب يسمع شيء لمعين الشريف بيهديها للأصدقاء، والملك سعيد وعدنان صباح الخير كمان رقم نهايته 750. سعد صباحكم أحلى مذيعات وأحلى مخرج. بدي أبعد تهنئة بعيد أو بعقد قران المهندس محمود خاناتي على الآنسة كوثر، وألف مبروك وعقبال عن كل العزابية يا رب بالسعادة والسرور
0: إن شاء الله يا رب.

0: وصار وقت نربط الأحزمة ولننتقل بجولة حول العالم ونشوف شو عم بيصير بكوكبنا، والبداية من أمريكا الشمالية وتحديدا من مدينة ديترويت يلي شهدت ثورة تكنولوجية حقيقية بافتتاح أول طريق كهربائي ذكي بيشحن السيارات وهي عم تمشي فوقه. الشحن بيصير عبر ملفات نحاسية مثبتة تحت الإسفلت وبتعطي قوة 16 كيلووات للسيارات، يعني وداعا لمحطات الشحن والانتظار الطويل.
1: عقبال شوارعنا يا رب. ومن أمريكا رح ننتقل للبرازيل وقانون إنساني بياخد العقل. قال السجون هنيك بتخصم 4 أيام من مدة عقوبة السجين مقابل كل كتاب بيقرأه بيكتب عنه تقرير لهذا الكتاب بلخصه. المفاجأة أنه مع الوقت القراءة ما عادت مجرد وسيلة أنه تخفف العقوبة، تحولت باب حقيقي للتعلم، إصلاح السجناء ليطلعوا نسخ أفضل من حالهم للمجتمع. القراءة طلعت عن جد بتغير كل شيء، وفعلا بتغير.
0: بالفعل سالي، القراءة بتغير كل شيء والثقافة بتصلح كل شيء أفسده الزمان.
1: صحيح.
0: ومن البرازيل خلينا ننتقل لأستراليا وخبر بفرح القلب. أستراليا رح تبدأ من الشهر الجاي يعني بتموز 2026 بتوفير 3 ساعات كهرباء مجانية يوميا للبيوت المؤهلة بولايات محددة هي عندها. هذا الكرم الحكومي سببه فائض الطاقة الشمسية يلي عم تنجو المحطات هنيك، فنيالهم.

0: على فكرة أستراليا بتتميز بمناخ جميل جداً، يعني اللي مثل مناخ هيك مثل ما بيقولوا إنه بلادنا، يعني بلادنا بتقول إنه في 4 فصول رغم إنه عم يتغير هلأ الغلاف الجوي وما عاد مثل الأول، بس أستراليا بتضل محافظة على هذا الموضوع وهذا الشيء الجميل فيها. يعني مو مثل كندا مثلاً برد دائماً، ألمانيا بيجيك يومين صيف والشمس ما بترحم. فهيك يعني مثل ما قلت يا ريتنا جيرانون وخلينا نطير سوا لكينيا. كمان بلشت المحميات الطبيعية أنه تستخدم كاميرات حرارية مدعومة بالـ AI الذكاء الاصطناعي. الكاميرات بتلقط الصيادين غير القانونيين بالعتمة وبتنذر الحراس فورا لحماية حيوان وحيد القرن النادر من الانقراض.
1: يعني ما أحلاها وقت تكون التكنولوجيا بخدمة الطبيعة. وبنختم جولتنا من الاتحاد الأوروبي اللي أقر قانون ترميم الطبيعة لإصلاح البيئة المتدهورة، وبنفس السياق أعلن مشروع The Ocean Clean Up العالمي عن إزالة كميات ضخمة وخيالية من البلاستيك من المحيطات والأنهار ضمن خطة طموحة لتنظيف 90% من تلوث المحيطات بحلول عام 2040 لنرجع الأرض خضراء ونظيفة. خضراء يا بلادي خضراء.

0: بعشق هالغنية كثير حلوة.
1: مزوقة أعلى.
0: شكرا.
1: رح نصبح على زميلتنا أروى حامد اللي دائما بتصبح علينا بالكنترول مع هشام.
0: طبعا يا أروى.

خلينا نسمع عاصي. يلا في موسيقى، خلينا نكفي مع مساجاتكم للموجز.

0: بسيطة، ندر بدها ندر ليرجع لها. يلا طول بالك.
1: يعني تكون هاي الغنية سووها بالاي اي فيديو كليب.
0: يا الله يا الله. انا ندران عليا اذا بيجيني اللي ببالي او بربح لي هيك شيء شغله. لبلبل دربك بس اكيد مو لترجع لي. فصباح الخير يا حلوين، في حدا بده غنيات وعقل كفوري؟ هالبنت القويه دخلك شو عملت فيه بهديه لكم، بس يا ريت تحطوها، يعني انه يا ريت تحطها، يعني بهدونا اياها بس اذا حطيتها
1: مراتكم. يسعد لي صباحك. محمد رحمون من اسطنبول عم يتابعنا، عم يقول صباح الخير يا اذاعه دمشق، يا موجه تحمل لنا عطر الياسمين، ابعث اليكم من قلبي تحيه تمشي على صوتكم مثل ضوء الفجر، مع كل اغنيه منكم يكبر فينا الامل، ومع كل كلمه صادقه نشعر أن دمشق أقرب إلينا من النبض. صباحكم نور وصوتكم يظل في أيامنا قصيدة حب لا تنتهي. يسعد لي صباحك، شكرا للكلام الجميل يا محمد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 9:15 الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: بكم. في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية، وزير العدل مطهر الويس يعلن عن اقتراب استلام دفعة جديدة من السجناء السوريين والذين يبلغ عددهم 128 سجينا. وزارة الطاقة توضح أن لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تعتمد الليرة السورية بدلا من العملات الأجنبية في بيع المشتقات النفطية. وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور يبحث مع سفير دولة قطر في دمشق خليفة بن عبد الله آل محمود سبل تعزيز التعاون في مجال الإعلام والإنتاج الدرامي. لتعزيز استقطاب الاستثمارات، الشركة السورية للبترول تبحث مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية تحويل مذكرة التفاهم الخاصة بالاستكشاف البحري في البلوك رقم 1 إلى عقد تنفيذي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً أثناء توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني تتمكن من السيطرة على معظم الحرائق التي اندلعت في محاصيل زراعية في نواحي تل حميس واليعربية في محافظة الحسكة. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2006.

0: ورجعنا لكم
1: وصباحكم سوري.
0: شو نقول لهم الترند اليوم ولا نقول لهم سؤال اليوم؟ شو رأيك يا هشام؟
1: هيك نقول لهم سؤال اليوم ليفكروا فيه، ومن بين ما يفكروا هيك بيحضروا لنا إجاباتهم
0: كمان
1: بكون قرينا لهم.
0: يلا سوا الحب متوافي كل
1: الأحبة اتنين اتنين. سؤالنا اليوم بمس كل العلاقات الإنسانية والبيوت، وسؤالنا بيقول هل الكلام اللي بيقوله الشخص بلحظة الغضب والانفعال بيكون هو الكلام الصحيح اللي بيعبر عن حقيقته ومخبى جواته، ولا هو مجرد فور الدم وكلام ما بيمثله؟ شاركونا، هل بتشوفوا انه الغضب بيكشف الحقيقة ولا بيشوهها؟
0: بدنا نصبح على زميلنا محمد عباس وصديقه يلي اجوا هيك من ورا الكنترول. آلاء، سؤالك اليوم حساس جدا على فكرة، يعني بيلامس أي حدا، أي حدا بالحياة أو أي إنسان بيغضب بكرفة حكي مثل ما بيقولوا، ما هيك بيقولوا بالعامية بكرفة.
1: ونحن هيك شو ساوينا، مهدنا لهم شوي يعني،
0: مهدنا لهم أكيد. فصدقا يعني أحيانا مثل ما قلتي الكلمة بتجرح، بس بيكون الشخص يلي عم يقولها هون بدك توازني بين أنه يا ترى عم يقولها عن رواء ولا عم يقولها أنه هو كتير معصب. تفرق
1: تماما، انا في اشخاص بيمرقوا الشيء اللي هن بدهم اياه على اساس انه انا معصب، انا مالي متحكم باعصابي، بس بتكون هي الحقيقه باوضح صوره.
0: قد ايه مديت عصبيتك اذا عصبتي؟
1: هلا انا مو انا الاشخاص اللي بعصب كثير، بس بفكر كثير يعني بتستمر معي
0: بالعكس. يا ريت تعصبي بسرعه ولا تتحبسي بقلبك. انا بقولها انا مدت العصبيه عندي عيرتها 5 دقائق.
1: برافو، حلو.
0: 5 دقائق خلصت. بتضايق شوي بعدها هيك، بعدين خلاص خلاص انتهى، برجع باكل نظامي
1: والله. برافو،
0: بحكي ببتسم

الله 5 دقايق محرزة. أحبك لو على الكلام اتقل لي. وأكيد اتصالاتكم على الأرقام 22-534-6-22-534-7 وعلى رقم الواتساب 09-87-910-950.

0: مسجعات أكيد صباح الخيرات على سوريا وشعبها من رقم آخرته 486. كمان منى حرح من حلب عم تبعث لنا صورة، وأيضا أبو طلال عم يقول يسعد صباحكم يحميكم من كل شر. سالي وآلاء من أبو طلال يسعد صباحكم، أحلى إذاعة بالكون حسناء. كريم الله يسعد صباحك، وكمان الله يسعد صباحكم يسعد قلوبكم الجميلة. تحية للإخراج المزوق محمد جمال الحاج عم يطلب أغنية أحبابنا يا عيني ما هم معانا لوردة.
1: لوردة
0: ايه.

0: شو بدي اقول لك؟ جاي صبح عليه. قلت ليش ما بعت؟ والله العظيم هي حلفت.
1: تحياتنا وصباح الخير للخال عبد اللطيف، سعد لي اوقاتك. كمان بعت لنا هيك كلام كثير جميل وبيخص موضوعنا. الرجل الهادئ الرزين لديه فلتر قوي، يفكر بالكلمه قبل ان ينطقها، يوزنها، يجملها لكي لا تجرح، ولكن عندما يستبد به الغضب يحدث خلل في هذا الفلتر فينطلق بأول شيء بباله. فالكلام وقت الغضب يساوي صدق اللحظة زائد صدق المشاعر المكبوتة، لكن ليس الحقيقة كاملة. أدي حلو هذا التعبير.
0: حلو، وحبيت مصطلح فلتر. يعني الفلتر مو بس للوجوه،
1: تماما،
0: فللكلام كمان. فيا خال يعني كلامك جميل جدا، وعلى فكرة بيعلم، يعني فيك تتعلمي انه انت عم تفلتري كلامك. فوقت الغضب احيانا الفلتر هيك بكربش، ما عاد بفلتر، او مثلا ما احيانا بيعلق. ايه، فهون يعني تشبيه كان جميل جدا. فبدي اقول لك يسعد صباحك، وان شاء الله كل ايامك خير ورواق، وصبح علينا، ها تعودنا.
1: يسعد صباحك يا خال. انا اقول لن احبكم بقلبي، ولن احبكم بعقلي، ولن احبكم بروحي، لانه سياتي يوم سيتوقف قلبي عن النبض، ويتوقف عقلي عن التفكير، وتخرج روحي من جسدي، لذلك سأحبكم باسم الحي الذي لا يموت.
0: طولة العمر يا خال، ما بدنا نسمع هالأحاديث. أي فريق بتشجع يا ريت تبعث لنا.
1: إسبانيا. إسبانيا. عم يقلنا هشام معنا أول اتصال بحلقتنا لليوم. صباح الخير يا صباحو.
0: ألو،
1: عم تسمعونا من الراديو؟ معلش تسمعونا هيك من ال من السماعة. الو،
2: يسعد لي صباحكم.
1: وصباحك، اهلا وسهلا.
2: شلون صحتكم؟ طمنوني.
1: والله نحن بألف خير، انت كيفك؟
2: الحمد لله. ابو طلال،
1: ميت اهلا وسهلا فيك يا ابو طلال.
2: كيف صحتكم؟ ان شاء الله تمام.
0: اهلا وسهلا، انت كيفك؟
2: الحمد لله، مفضل المولى.
0: خبرنا، تعصب؟
2: هلا أنا بالنسبة لي كسائق تاكسي بعصب تعصيب مو طبيعي، لأن شوف أغلاط كتير قدام مني.
0: إيه.
2: لما واحد مثلاً بتلاقيه بكب نفايات بالأرض، بتكون إشارتي خضرة، بتلاقي بتيجي العالم بتقطع قدام الإشارة الخضرة.
0: إيه، هي هي حق معك فيها، إنه يعني بننتظروا إلى تمشي الإشارة وبيقطعوا. مزبوط، أفضلية المرور لإلهم.
1: هنا مخربطين
0: بحلالهم.
2: عندك كمان اللي بيحكوا على الموبايل، بتلاقي الموبايل اخذ عقلهم كلهم، عم يقطعوا الطريق كمان، ما بيخافوا يصير معهم شيء كمان.
1: فانت بتضل معصب طول نهارك معناتها ابو طلال؟
2: اي والله بضل معصب. بعدين في اشياء يعني مواضيع مثلا كنا عم بحكيها مع حدا او شيء، في عالم تستفزني يعني بكلام، انا بحاول قدر الامكان انه اتمالك نفسي مثلا.
0: بيستفزوك يعني قاصدين استفزازك؟
2: أكيد بيكونوا قاصدين استفزازي، أنا بحاول قدر الإمكان إنه تمالك أعصابي شوي.
0: أنا برأيي لا، لا تحاول، بعد عنهم فورا، لا تعد تحكي معهم أبدا.
2: هو هيك إن شاء الله.
1: طيب بالنسبة لك أنت أبو طلال، وقتنا

0: معك بتعصب وبتحكي كلام اوقات بيكون جارح، هل بيكون هذا الكلام بالفعل مخبى جواتك بس ما قدرت تطلعه الا وقت العصبيه، ولا بيكون الكلام ما بيمثلك ابدا؟
1: لا، كلام ما يمثلني بالمره. انا ما بحاول انه ما طلع الكلام اللي بيجرحني من جوا، بحاول قدر الامكان انه اتمالك اعصابي وحاول يعني ما اجرح مثلا انسان بحبه انا مثلا. اما الانسان السلبي بحاول يعني مثل ما تقولوا
2: بعد خلص انا ببعد.
1: ايه طبعا، لك ما في شك.
0: الله يقويك ويخفف من هالعصبيه يا ابو طلال، يعطيك الف عافيه. شكرا لاتصالك.
2: يسعد صباحك.
3: وبحب الناس اللي
2: بتضحك على
3: طول، اما العالم المتضايقه انا لا ماليش في دول.
0: ومعنا كمان اتصال
2: مع سالي. نفس الشيء. لا بالعكس، خدي اتصالات. قطع الاتصال. بدي اقول لك كنت شيء غير عن موضوع العصبيه. هلا انا الشخص العصبي بحبه، ما بتضايق منه، بس بنزعج بالشخص اللئيم، مو العصبي ابدا. انا العصبي بحبه، بعرف انه خلص يعني طلع اللي جواته، ببين انه انفعل حكاكي كل شيء. اما الشخص يلي بيكتم العصبيه هذا خافي منه اكيد. ما بعرف شو رايك هشام؟
0: هيك بسموه.
2: اي اي لئيم لئيم، في لئم.
4: يا سلام، حقيقي انتو لطاف، والله انتو لطاف جدا.
2: شكرا. عطينا اتصال من عندك. الو
5: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم مثل ما ذكرت.
5: من حي على الاذاعه هاي، انا من رواد اذاعه دمشق. ما بصير عليا.
0: ميت اهلا وسهلا فيك.
5: مدرس عادل بكور، مدرس جغرافيا.
2: اهلا وسهلا.
0: ميت اهلا وسهلا فيك، وتحياتنا لك ولكل اهلنا بحلب.
5: الله يبارك فيكم، دعوا لنا
0: ان شاء الله. الله يوفقكم. اي صف تدرس جغرافيا؟ بكالوريا ولا شلون؟
2: الله يسلمك. عم تقول لي لا هلا ما زلت عم بتدرس؟ اي صف؟
5: والله انا صار عمري 79.
0: ما شاء الله ما شاء الله، العمر الطويل يا رب.
5: اولادي كلهم في دبي
0: ما شاء الله. الله يخلي لك اياهم، تشوفهم بخير وسلامه.
5: عم تحكوا على التعصب، بيقول من اعظم الجهاد عند الله يعني من هو الذي يملك نفسه عند الغضب.
0: عند الغضب، تمام.
5: اي والله،
0: ليس الشديد بالسرعه، انما من يملك نفسه عند الغضب.
5: رحت لسد الكهرباء ولا طلع لي 7 ملايين. رجعت لكنتي وقاتلت معه وزعلت.
2: لا بسيطة، هلا ما فيني لومك، بس كنتك ما دخل بالكهرباء. انا عم تشغل الكهرباء، عرفتي شو صار؟
0: اه تمام.
5: ما بتقفل الكهرباء على طول، مش عارف
0: ليش
5: كان شيء ببلاش. اي والله، منين بدي اجيب 7 ملايين؟ انا والله ما عندي تقاعد ولا عندي يعني التعصب. واحد والله اللي قتلت مع الكني وانا هلا تحت، نزلت على البلد.
0: الله يعطيك العافيه.
2: شان الكهرباء مانا محرزه، امانه مانا محرزه.
5: يعني واحد بيعصب وبيعمي، بتعرفي هلا ظروف ماديه كل شيء غالي وكل شيء.
2: ولا يهمك صحتك بالدنيا، بس يعني هي لازم كمان تقدر.
5: 32 سنه ضليت.
2: ايوه
5: اي والله،
2: دخيل عينك.
5: جينا لهوني والحمد لله، يعني انبسطنا كثير في عالثورة، الحمد لله. الله يبارك.
2: الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله هي كمان اكيد ما رح تزعل منك، يعني مثل بمقام والده انت. معلش
5: منها، جبت لي الاكل كبيت لي اياها.
2: يلا معلش، هي معلش
5: مشعل الكهرباء ليل نهار والحمام.
2: طب شو بيعرفها هي انه هيك حيصير؟
5: عالدلالة، ده انا زوجتي متوفاي.
2: الله يرحمها.
5: يعني لغة عربية.
2: تمام مدرسة.
0: يلا الله يعطيك العافية والصحة والقوة يا رب. شكرا كثير لاتصالك، واهلا وسهلا فيك. باي باي.
6: بحرية البرنتة، بحرية البحرية.
2: على فكرة مو بس هو بيعصب، كمان بابا نفس الشيء، يعني ما تطلع الكهرباء 7 مليون بتطلع من البرندة.
0: بمزح. لا ما مش عم يتفشش فيكم، فبيبعدكم من وش
2: السريع على البرندة. هلا الكبار بالعمر آلاء، يعني حرام، يعني انه طلعت الفاتنين بدي اجيب انا، فبيعصبوا هيك يعني. فان شاء الله يا رب تصطلح الامور، لانه ما انا محرزه هاي نزعل مشان الكهرباء من اهل هيك من بين بعضنا. عادي، ابي كان اللي طفي الضوء اذا ما عم تشتغلي هون بالغرفه، ليش مشعشعتي؟ هاي ايام ما كانت الكهرباء رخيصه يعني، فعندهم مشكله بهالقصه. يلا

0: في اتصال عندك ألو.
1: معنا اتصال جديد. صباح الخير.
2: صباح الورد.
1: أهلا وسهلا
3: عدي.
2: كيفك يا وردي أنت ويا فلة يا سالي؟
0: الله يسعدك. كيفك؟
2: الله يشكر الله على النعمة اللي احنا فيها.
0: الحمد لله.
2: هاي أكبر نعمة.
0: الحمد لله.
2: إن احنا نشكر رب العالمين دائما على الصراء وعلى الضراء.
0: صحيح.
2: والله صباح الخير للأخ هشام كمان.
0: الله يسعد صباحك.
2: فيني شغلة بالحياة سالي. أنا كلامي بالحياة يمكن بيجرح أو بيقولوا لي كلامك دج.
0: دج.
1: كلامك دج. يعني هاي الأحوال العادية مو وقت تتعصب.
2: هيك أنا ما بجامل حدا ولا بمستعد أرضي ناس على شخص على حساب ناس. ولا برجع بكلمتي مهما كانت بس برميها صح ما برميها غلط. هاي الإنسان بيتكنى بس بعدين بيفجر.
1: صح.
2: اي انسان بالحياه وبيفكروا انه هذا الزلمه يعني ليش هيك درويش ادمي. نحن عندنا مجتمع هون الادمي بيفكروا انه خلص يعني درويش او مثلا
0: او ضعيف
2: او ضعيف. لا لا هذا غلط. هذا احترام سالي. الانسان لازم يفكر بجاره او باخوه او باخو المسلم حصرا يعني باخته المسلمه.
0: نعم.
2: الانسان اليوم بدك ترمي كلمتك صح قبل ما تنفذيها. الانسان دائما عجولي.
0: صح صح مزبوط عم يحكي الإنسان. بس لك يعني هي يعني مثل ما قالت آلاء أحيانا قصة بتصير تراكمات يعني.
2: هي تراكمات بس يعني بتيجي هو الشخص اللي عم يستفزك أنت ما نقرب يعني تحكيتك بس بعدين بدك تقيل وتعالى هون حاجة يعني
0: حاجة. صح الكيل.
2: صح الكيل وترحمش نعم.
1: تمام. يعني هي مو قصة بيقولوا مو قصة رمانة قلوب مليانة بيكون الواحد قلبه مليان. بس مع ذلك مثل ما حكيت يعني هيك كلياتنا نحن أخوة بالإنسانية لازم نكون رحيمين مع بعضنا يعني نحاول ما نعصب على بعض.
2: عصبي لا تخافي من اللي بيعصب هذا هيك يبردر دبي يطلع يبردر لا تخافي منه. هي
1: نفس وجهة نظرك. هذا بيحكي كل شيء بقلبه
2: دغري. هذا العلسان دغري بتمو على لسان. لا تخافي من أما خافي مثل ما بيقولوا المي الراقدي الهادي هيك هذا اللي بدي يلسع أو يصبي رأسه.
1: يا لطيف. الله يا رب يبعدهم عننا.
0: الله يبعدهم عننا فعلا.
2: أنا بخاف من هذا الشخص كثير. أما شايف اللي بيصيح علي وبيخانيني هذا بنبسط له أنا لأنه خلص صدى طاقته بنفس الدقيقة.
0: أنا هيك والله. أنا هيك
2: صبح عليكم مرة ثانية.
0: يسعد لي صباحك.

0: ولا بعده لوائل كفوري. بصير 20 كيلو
1: كأنه اليوم في دعم لوائل كفوري زيادة حبتي. بس معلش معلش. صباح الخير لوداد قصاص وصباحه لحدا أيهم عم بيقول الكأس أرجنتينية والنجمة الرابعة قادمة. صباح الخير يا صباح.
0: طول بالك
1: خلاص حسم الموضوع.
0: طول بالك.
1: مهيار عم يتابعنا من السويد وعم بيقول لك فقنا فقنا. صباح الفل والعنبر. صباح الخير يسعد صباحكم وصباح سوريا. يسلم لي هالطلة مهيار السويد.
0: عم يقلنا ما أحلاكم على الطريق.
1: يسعد لي صباحك وطريق السلام.
0: وما أحلى هالطريق ما شاء الله شو حلو. صباح الورد آلاء أوسالي محمد خلف أبو يامن من السلمية. صباحكم سوري أنتو أمل الصباح. أستيقظ من أجله سالي شارو آلاء مقصوصة وهشام حليمة. بدي غنيته على كفوري بهدية لحنان وعلي ووائل أم أسامة وعلاء والسلطانة أم علاء يا حبيبة قلبي يا سلطانة أم علاء هي باعتلنا يا حبيبتي أنت ليك عفرة عم نسمع على وائل.

وهلا كمان في حدا بس بدهم شيء مختلف، بدهم إليسا من حب الحياة، تهديها لخالات الغوالي أم طارق أم رعي، وللوالدة ستي الكل رقم نهايته 35.

0: عن جد الله يعطيه الصحة ويضل بهالألحان وهالكلمات. بتعرفي شغلة يمكن تضحكي عليه فيها، أنا بخاف على الفنان يروح يلي
1: يعني يكون في عنده
0: مثل فيروز. عن جد بخاف على فيروز، أنا ما بحب أسمع خبر شيء مبشع بخص فيروز، مع أنه كلنا رح نروح يعني للآخرة، بس أنا بقول أنه لا، أنه ما بحب أنه هدول الفنانين ما بيموتوا، بقول ما لا ما لازم يموتوا هدول، بس الأغنية تبعهم يعني باقية خالدة، مو مثل
1: لو انه ماتوا بس بضل الفن اللي هن تاركينه. يمكن نحن بنخاف عليهم لانه صاروا اصحاب الفن الراقي قلال بالزمن اللي احنا موجودين فيه. فمثلا حدا مثل الاسماء الكبيره مثل الست فيروز، حتى مروان خوري رغم انه هو يمكن ما نو بعمر فيروز، بس هو من الاشخاص اللي في عنده يعني صاحب الفن الشامل، يعني كلمات حلوه، الحان حلوه، وصوت جميل. فيعني احنا محتاجين لهذا الفن الراقي، لانه دائما بيقولوا لك وقت اللي بدك تطلعي على مجتمع معين بيكون هو متطور او غير متطور بكل الامور، يعني مو بس بامور الطب والعلم، حتى الفن بيواكبه. فان شاء الله بنكون دائما بالقمه بكل شيء.
0: استغرب من اللي ما بيحبك، غريب
2: بروح او مبروحه.

0: هاي ماشي بسيطة. ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: يا صباح الخيرات،
1: كيفك يا حلوة؟
0: بخير الحمد لله، أنت كيفك؟
1: والله تمام. احضروا من معكم، رح غنيكم غنية انتو التنتين.
2: يلا.
1: زهر ورد البساتين، ها ها ها لينا، عخبتكن ورد وياسمين، ها ها ها لينا، احلى الاء وساري عنا موجة اف ام، يا حزين وتعالوا اسمعوا احلى الاغاني.
2: ما احلاكي يا الله، سامعة هالصوت بس ما
1: عم بخرج هشام.
0: يسعد لي هالصوت، يسلم هالتم.
2: أهلين يا سميرة، كيفك؟
1: الحمد لله.
2: شو أخبار؟ كيف صحتك؟
1: الحمد لله تمام، رايحة بالعرض والله.
2: معلش يعني الله يعطيك الصحة.
0: يعني سميرة أنا بعرف صوتك بس بالغنى هي أول مرة بسمع.
1: عبد الله.
0: إيه كتير حلو.
1: الله يسلمك يا لا تسلميني كلك ذوق.
2: سميرة خبرينا، بتعصبي بسرعة يا سميرة؟ بعينتو قلبك طيب.
1: لا والله ما خلوني أعصب، والله إذا بعصب تقولوا لي فيك شيء.
2: رواء دائما.
1: كتموري التعصيب والله يا انا وسامي، كتموري التعصيب لأهلي طبعا، ما عاد خلوني عصب، ما عاد مرقت معي اني عصب مع طبيبتها.
2: احسن احسن بلا ما تزعجي حالك
1: بالاكل، مشان هيك ببين على جسمي.
2: اي لا مو لهالدرجه يا سميره، بدنا نخفف.
1: شو بدي اعمل؟
2: دايت صحتين وميتين، المهم صحتك عليكي.
1: الله يسلمكم يا رب، الله يسلمكم.

0: الله يديم عليك الصحة والعافية يا سميرة. بس يعني احنا بلا الكبت ما بدنا يعني الكبت، خلينا نتفشش بشيء ثاني، فششي باللي عم يزعجك. يسعد لي اوقاتك سميرة.
1: يسعد لي اوقاتك، صباحك حلو يا حبيبتي.
0: وهي دنيتكم وهي اي اي
1: قالت.
0: بس الكلمات مو اي اي، بس الالحان.
1: لا اي اي
0: كمان الكلمات. لما تحس سيادها يسعد صباحه دكتور عمر.
1: يسعد صباحك
0: رغد. يسعد صباحك.
1: صباحه يا رغد، يسعد لي هالوجه. لم أتحسس.

0: شاء الله عم يحس طيب.
1: بس ليكي بتجرد خلينا مثلا حكينا عم نسمع مروان خوري مثلا
0: فرق كلمات كبير. لا
1: ألحان
0: لا وين
1: غناء فقد ايه في فرق؟
0: لا
1: والله ما في روح هون
0: ما في محارنة اكيد بس انه لا مهضومي
1: ما مقتنع هشام.
0: لا
2: يلا
0: هي الطلعة لو طالعها فنان كانت أجمل كانت بتحس فيه أنا هون قلبي ما بدق
2: كنت إذا مر اسمه
0: قلبي ما بدق عن جد قلبي ما بدق ما بحس
1: هاي جمهور كمان AI

0: 22-5-3-4-6-22-5-3-4-7. اتصالاتكم ومعنا اتصال جديد. صباح النور.
1: الو.
0: يا الو.
1: يسعد لي صباحك آلاء.
0: بخير، مشتاقه لك يا حنان. كيفك انت؟
1: كيفك صاحبه الابتسام المميزه؟
0: تسلمين يا قلبي. صباحه
1: تخيل قلبك. يسعد لي صباحك سالي.
2: اهلا وسهلا. بتعرفي
1: شو سالي؟ حذري شو اول ما بتقولي يا صباح الخير بنعرف انه هذا صباح رح يكون مميز، لانه من صباحات سالي المميزه جدا.
2: يا حبيبه قلبي.
0: دخيل قلبي.
2: احنا فريق هيك الاربعه، انا وآلاء، يعني فريق هيك ليسعدكم، عرفتي؟
1: إيه انا بحبها منك وقت بتقولي يا ويا صباح الخير.
2: ويا صباح الخير.
1: دخيل قلبك.
2: قلت لك.
1: وبدي اقول له هشام، شو هالجمال يا هشام، شو هالجمال هذا، شو هالجمال الاغاني هي الحلوه، شو اليوم خلص فصلنا اليوم والله.
0: هشام بيصبح عليكي
1: على الاغاني هي، خلص يعني بيجي الواحد بدي يقوم يحضر حاله مشان يروح على الشغل، فبيتردد هون بقى ما بيسمع الاغاني.
0: خلي لي قلبك، نحن دائما هيك هدفنا انه نحن نكون معكم دفعه ايجابيه من الصباح.
1: جميله، انتم بتحلوا صباحاتنا
2: حنان، وكمان انتم انتبهي، مو بس انا وآلاء، يعني في اشخاص انا وآلاء بننتظرهم ليحكوا معنا، انت منهم صدقا، في اشخاص يعني من المشاعر مو متبادله.
0: اكيد اكيد، قلوب دائما عند بعضها. حنان
1: بدي صبي عليكي ساري، صباح كثير كثير كبير، وبدي صبي على آلاء، وبدي صبي على هشام الكينج، وبدي صبح كمان

0: على أصدقائي بسمحوا لي دقيقة.
1: طبعاً.
0: بدي صبي على السلطانة إم علاء، بدي صبي على علي يلي ما سمعنا صوته إنه زمان، يا ريتي سمعنا صوته اليوم.
1: علي شكله غرقان بالمونديال.
0: أي والله.
2: صحي تعالي مين عم تشجعي؟
0: أنا بشجع البرازيل، بس إذا كان خسرت فما بيهمني مين ما بيفوز يفوز هذاك الوقت.
1: ما في عندك والله. يعني منتخب بديل؟
0: هلا ممكن اسبانيا، يعني ممكن
1: اسبانيا. حلو.
0: اي
2: بتعصبي
0: هلا؟ لحظه بس لكفتي تحياتي.
2: يلا يلا معي.
0: بدي صبح على كمان رضوان وزوجته ميساء المهضومين، وبدي صبح على كل حدا هالسماء وصبح علي وانا نسيانته امانه، لا تواخذوني. انا بدي اقول بالنسبه للسؤال سالي وآلاء، هلا بصراحه احذري شو بكل حوالينا كله، يعني في كثير ناس مستفزه والله يا آلاء ويا
2: ايه عن جد صدقا. ايه بس كيف تتعاملي يعني مع الموضوع انت؟
0: يعني ما في الواحد الا ما يعصب، يعني ما في
2: مو بايدك قصدك. ايه
0: بس انا قطعا يعني قولا واحدا هالشيء ما بيعبر عن شخصيه الواحد الا قله في ناس انه اوكي بيعبر عن شخصيتهم صح.
1: معناتها بالمجمل انه لا، بيكون الكلام هو مجرد فور الدم ما بيعبر عن الانسان.
0: صحيح تماما. لا لا انا ما بحكم على شخص اذا مثلا كان يعني حكى كم كلمه او شيء انه هذا هي شخصيته، انه هذا شيء سيء او شيء، لا لا انا ما فيني احكم عليه. بس في ناس للامانه انا بحكم عليهم والله يا صالي، هنن هيك
2: حبيبتي. حنان ان شاء الله كل ايامك رواق وسعاده، وشكرا لاتصالك ولروحك الحلوه.
0: ويسعد لي صباحاتكم، يومكم حلو مثل حكايتكم وبيشبهكم.
2: حبيبه قلبي
1: ان شاء الله كله تفاؤل مثل هالصوت.

0: مكملين بفقرات طبية أكيد.
1: إننا نبطل مدادية واللي واخد عننا صورة وحشة.
0: ولا نحن بدنا بدنا نكمل أكيد مع مستمعينا ومشاهدينا بالمساجات والاتصالات.

0: وكمان معنا اتصال. صباح الخير.
1: الله يعصب صباحكم من أبو حاتم.
0: أهلا وسهلا يا أبو حاتم.
1: الله يطول عمركم. تحياتي للمخرج الكريم الأخلاق.
0: وهو كمان بيسلم عليك وبيصبح عليك.
1: الله يسلمكم. إن شاء الله بتضلوا بخير. لهالموضوع فعلا هذا أحلى موضوع.
2: هذا حطته آلاء أعداد آلاء ها الحلقة. أي آلاء لامست المشاعر اليوم.
0: نحن فريق واحد بالنهاية. يعني
2: لا بس السؤال أنت حاطط. لا لا هذا بحث منك. فشو أنت بتعصب أبو حاتم؟
1: والله أنا وسط الحمد لله. فورا بستغفر ربي بيروح التعصب.
2: استغفر الله لازم صحيح.
0: طيب وأنت برأيك وقت حدا بيعصب بيكون هذا الشيء كلام مزبوط يعني طالع من قلبه ولا بيكون بس فور الدم؟
1: والله لك أنا عندي ولد بسلحي الحي عليه ما بيتحرك ولا تخافي غير من نهر الهادي. في عندي واحد ما بيشحل حي عليه بس إذا عصب بيكسر كل الغراض.
2: يعني عندك طبعين إنه ولد هادئ جدا ما بيعصب ولد دغري بيعصب سبحان الله.
1: إيه فورا بيعصب بس وعندي بيعصب بس ما بيعمل شيء ده بيروق
2: مثلي.
1: بس الثاني بس يعصب بيكسر الغراض.
0: معناتها وصلت الفكرة.
2: في حدا بعت لنا مسج قال عندما تغضب اكسر اي شيء ولكن تجنب كسر شعور البشر. فكلمات الغضب قاسية.
3: يعني ابنك من هذا النوع بيكسر مشان ما يزعجكم.
1: لا حرام الواحد بس يعصب يستغفر ربه.
2: ايه صح.
1: فورا بيروح التعصب فورا ما بي يعني العالم كلها بتحبه. وأهل الدار كله بيحبوك ما بيصحيب يعصب بس ده بيهدى بيستغفر ربه ده بيهدى.
2: ايه صحيح
0: سيروا بيعرفوا انه عصبيته ما هو من وراها.
1: الحمد لله رب العالمين بعصب بس بيستغفر ربه ده بيهدى ما
0: بيهدى. والله لا يجيب العصبية لألك يا أبو حاتم.
1: والله هالأيام يا عمي بتعصب فعلا الحي

0: صارت ما بقى حدا هالخرية وخرب العقول كلها.
1: ايه ولا الموبايلات ايه.
0: ما انا ليك عاصم مش هالب بروح على سار الواحد بيلعبوا ثلاثة أربعة بيلعبوا بالخريوي وأنا بقعد مثل الصنم.

رح نروح بفقرتنا الطبية مع زميلة الصيدلانية رغد الخطيب وآلاء لنشوف شو موضوع اليوم. خبينا وراجعت لكم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: صباحكم سوريا مكمل معكم وبفقراته المتنوعة في فقرة الطبية. وصارت معنا من داخل الاستوديو زميلتنا الصيدلانية رغد الخطيب. يسعد صباحك يا رغد.
2: صباح الخيرات ألا. يسعد صباحك. الحمد لله رواق.
1: الحمد لله.
2: لا خلص على شو بدنا نعصب؟ مو مستاهلة.
1: ما في شيء مستاهل.
2: لا عجد ما في شيء مستاهل.
1: طيب وقت يكون في عصبية أو حدا شفتيه معصب برأيك أنه الكلام اللي بيطلع منه هل هو كلام بيعبر عن جد عن اللي جواته ولا هو كلام فورة؟
2: لا هلأ لكي هذا نقاش دائما بتناقشه مع الأشخاص اللي حواليه، وأنا بشوف أنه الكلام اللي بيطلع وقت الغضب هو عن جد كلام حقيقي، يمكن ما بيطلع يعني بالألفاظ الصحيحة بس هو كفكرة بيكون صح. يعني الحكي اللي بنحكيه أثناء الغضب لا هو أكيد حقيقي، لك من وين إجا؟ مو من ولا شيء بيجي هذا الكلام. أنا هيك بشوف.
1: أو تمام، يعني هي الانطباع اللي أنا بدي وصله أو حتى الأفكار اللي أنا بدي وصلها هي موجودة مضبوط بعقلي، بس أنا يمكن عبرت عنها بطريقة غلط. صحيح. أو طلعت بألفاظ مو مثل ما بالعادة أنا أنه هيك بهذبها كتير قبل ما أحكيها.
2: لا الكلام وقت الغضب هو الكلام الحقيقي، أنا هيك بشوف.
1: حلو فكرة أو وجهة نظر كتير حلوة رغد. تمام أنا عم فكر فيه، عرفتي أنه أي مضبوط بالفعل، أنه لأنه هذا الكلام ما بيطلع من لا شيء.
2: صحيح.
1: بيكون في إله أرضية، نحن
2: بيكون في أشياء يمكن مخبينا أو كاتمينا أو ما منحب نحكيها عادة، بس بالغضب منفقد السيطرة على كل المشاعر وعلى كل الانضباط يلي عنا، فخلاص بتطلع هاي الكلمات بدون ما نبلش نفكر فيها ونحسبها
1: بدون وعي.
2: تمام. صحيح.
1: هلأ صار وقت تقلينا أنت شو محضرتينا اليوم بالفقرة الطبية؟
2: اليوم فقرتنا الطبية شوي مختلفة. بالعادة نحن يوم الأربعاء بتكون مواضيع بناتية مع سالي وآلاء، بس اليوم لا بدنا نحكي عن موضوع مختلف. بما أنه نحن هلأ بأجواء المونديال وبهيك الحماس تبع كرة القدم.
1: تمام.
2: بدنا نحكي عن موضوع بيصير كتير من بي بي بي

0: ألعاب كرة القدم، وهو خلينا نقول كابوس المونديال بالنسبة للعيبة كرة القدم، اللي هو الرباط الصليبي. هاي الحالة اللي بتصير مع كتير أشخاص اللي بيلعبوا كرة قدم أو مختلف الرياضات. فاليوم بدنا نفهم شو هو الرباط الصليبي، كيف بيصير معنا، وكيف ممكن نكون عم نتعالج معه، وهل لاعب كرة القدم أو أي رياضة تانية بحال صار معه تمزق رباط صليبي، هل هو قادر يرجع على الملعب بشكل يعني مضمون 100% ولا لا؟
1: تماما، فكرة كتير حلوة، خاصة أنه نحن ما عم نطلع من أجواء المونديال، لازم يكون في عنا حصة للمونديال حتى بالصباح.
0: 100%. فالمثير للاهتمام أنه الرباط الصليبي هو لا له عضلة ولا وتر، هو فعليا واحد من أهم الأربطة الموجودة جوا مفصل الركبة. ليش اسمه رباط صليبي؟ لأنه هو عبارة عن مفصلين موجودين بشكل مترابط، بشكل يعني خلينا نقول متصالب على شكل إكس، فأطلق عليهم أنه هن الرباط الصليبي. فهو فعليا رباطين متقاطعين. أهم رباط هو رباط الصليبي الأمامي، اللي هو مسؤول عن أنه يثبت الركبة ويمنع عظمة الساق تنزلق للأمام بشكل غير طبيعي. تمام. فأيضا بيساعد على أنه يتحكم بالحركات المفاجئة والدورانية يلي بتصير أثناء اللعب. أوقات اللاعب بيثبت أرضه، بيثبت رجله على الأرض، أرضه ثابتة دايما، بيثبت رجله على الأرض وبيدير بجسمه. أوقات ممكن ينط نطة تكون كتير قوية ويوقع على الركبة، فالوزن يلي بتحمله الركبة بهذا الوقت بصير غير يعني فوق طاقة هذا الرباط الصليبي، فبيصير في عنا هذا التمزق. تماما. فلنفهم أهمية هذا الرباط عن جد، سبحان الله، يمكن هو إذا ما نفكر فيه من الناحية هيك العلمية أو التشريحية، هو رباط صغير وبسيط ويعني من أصغر الأعضاء إذا بدنا نسميه عضو، ولكن هو من يعني إذا ما كان موجود في الركبة ما حتكون قادرة تشيلنا بهي الطريقة. هي الركبة من أهم الأعضاء تبع التوازن تبعنا، يلي بتشيل الوزن تبعنا. فإذا كان هذا الرباط مو موجود ففعلا حتكون الركبة بأضعف حالاتها.
1: سبحان الله، رغم أنه صغير بس مفعوله كتير كبير، وقديش بيأثر على توازن جسم كله.
0: تماما. لهيك لما بيتمزق بيشعر اللاعب فجأة أنه أنا يعني بتعرفي هاي الجملة اللي بنقولها، رجلي ما عاد حاملتني. هو تماما هيك اللاعب بيصير بيشعر انه ركبته مو قدرانة تحمله، بيصير الوزن اكبر من قدرة الرباط على انه يحمله.
1: تماما. يعني هي بتكون مترافقة مع ألم شديد ولا بيكون هو بس الإحساس انه انا ركبي ما عم يحملوني؟
0: تماما. يلي بيصير أو كيف بيصير قبل ما نعرف قديش شدة الألم وشو هي اللي بيشعر فيه اللاعب ليعرف أنه هو عم يمر بهي الحالة. الغريب أنه معظم الإصابات ما بتكون نتيجة أنه لاعب ضرب لاعب تاني بطريقة قوية ولا أنه احتكاك شديد، لا، معظم الحالات بتكون مثل ما قلت لك، اللاعب عم يركض بسرعة وغير اتجاهه بشكل مفاجئ، أو ممكن عم يثبت رجله على الأرض وغير التفاف جسمه بطريقة يعني أسرع من قدرة الرباط على أنه
1: التكيف
0: تماما 100%. فيلي بيصير بهي الحالة كثير من اللاعبين بيوصفوا أنه وكأنه في شيء فرقع بالركبة. تماما. قديش
1: هو بالفعل بيطلع صوت وقت اللي
0: تماما بيصير بيطلع صوت، ما بعرف شلون بدنا نوصفه، بس هيك مثل كأنه عن جد شيء فرقع داخل الركبة،
1: هي غير الطقطقة.
0: وبيسمعوا صوت طقطقة واضح لحظة الإصابة، بيسمعوا صوت هيك شيء فرقع وبيجيهم ألم كتير شديد. وبيجيهم شعور أنه أنا حتى مو قدران لا ألعب ولا أمشي. لهيك بتلاقي معظم اللاعبين بيطلعوا من الملعب بهاي اللحظة هن فعلا عم يبكون من شدة الألم يلي بيصير.
1: بس هن بيكونوا قادرين على انه يطلعوا على رجليهم ولا لازم يكون
0: لا؟ هن فعلا قد يكونوا مو قدرانين ابدا انه يمشوا على رجليهم. عن جد اذا بتشوفي هيك العاب بتلاقي انه عن جد بيطلعوا من الملعب عم يبكوا حرفيا من شدة الألم، من الصوت اللي بيطلع، صوت فرقعة، صوت طقطقة داخل الركبة. فهذا من اشد واكثر الاصابات ب يعني الألعاب الرياضية عموما وكرة القدم على وجه الخصوص، لأنه بدها كتير مرونة وكتير حركات هيك مرنة ومفاجئة ممكن تصير.
1: معناته هذا الرباط حتى مع التمرين الكتير ما له مؤهل لأنه هاي الحركات المفاجئة أنه يتأقلم معها، ده يضل دائما أنه الواحد حذر
0: قدر الإمكان. تماما. لأنه هي فعليا حركات أكبر من قدرة الرباط على التكيف، هي ما لا عضلة فعليا نحن منمرنا.
1: تماما.
0: هي رباط بيساعد جسمنا أنه هو يكون متوازن. هل ممكن يصير في ينصاب

0: شخص بتمزق الرباط الصليبي حتى لو ما عم يلعب كرة قدم أو إلى آخره، أكيد ممكن تصير هي الحالة نتيجة مثل ما قلنا حدا غير حركته بشكل مفاجئ. ممكن في شخص مثلا عم يهرب من أنه يندعس بسيارة فهو حرك جسمه بطريقة سريعة ومفاجئة، ممكن تصير معه هي الحالة. ولكن هي أكثر شيء شيوعا بالألعاب وخصوصا كرة القدم. هون بيجي سؤال أنه هل فعلا هو حيحتاج لعملية جراحية ولا هو شيء يعني بيتعالج بشكل طبيعي أو الجسم بيرمم نفسه؟ فعليا يعني الجواب بيعتمد على ثلاث شغلات: على عمر المريض، بيعتمد على نشاطه الرياضي قديش هو شخص بيضل عم يتدرب بشكل مستمر، وقديش شدة الإصابة بحد ذاتها، لأنه هي كمان بتختلف من إصابة لإصابة.
1: مش هلأ هو بعد هي الإصابة بيقدر أنه يرجع يرد يتدرب ما له حاجة لعملية جراحية أو مثلا فترة نقاهة قد ممكن تكون؟
0: تماما، اللي بيصير أنه هو بحاجة أقل شيء لتسع شهور. سابقا كان اللاعب ست شهور ويرجع على الملعب، هلأ لا، الأطباء معظمهم وفي كتير دراسات بتقول نحن بحاجة أقل شيء لتسع شهور لسنة. طبعا بعد ما يتم تقييم شدة الإصابة، بعد ما يصير في عمليات جراحية بياخدوا فيها جزء من وتر من منطقة تانية وبيرجعوا فينا نقول بيخلقوا رباط صليبي من أول وجديد.
1: هون
0: حسب
1: عملية
0: ترميم
1: بيصير للرباط الصليبي.
0: فهون فعليا أنا عم بخلق شيء من أول وجديد، فقديش بحاجة ليرجع يندمج مع باقي المكونات يلي بالرباط.
1: وهي هي العمليات بتكون ناجحة 100%؟ لأنه في بعض العمليات بيكون في زراعة مثلا عضو معين أو شيء ممكن الجسم يتقبله وممكن لا، فهون في هاي الاحتمالية؟
0: قد تصير، بس غالبا لأنه هو أصلا عم باخد أنا جزء من وتر من جسم نفس الشخص، يعني أنا ما عم بزرع من شخص تاني، لا فعليا عم باخد جزء من وتر من منطقة قريبة بربط فيها أو برجع بخلق هذا الرباط الصليبي. فنحن بحاجة لنعطي وقت للجسم وللركبة ليندمجوا هي المكونات مع بعضها، بحاجة أصلا ليرتاح الجسم، بحاجة لفترة نقاهة أو رياحة مثل ما ذكرتي من تسع شهور لسنة على الأقل. هل هو قادر يرجع؟
1: معناتها حرام اللعيبة اللي بيصابوا بهيك شيء بالمونديال. خلاص
0: فعلا هي كتير بيطلعوا عن جد عم يبكوا لأنه هو قد يكون مستقبله كله عم يتأثر بهي المرحلة. بعد أكيد نحن بحاجة ل أو أثناء هي الفترة اللي هي تسع شهور أو سنة بحاجة لبرامج تدريبية معينة لحتى شلون منقول نحن علاج فيزيائي. هو كمان حيكون بحاجة لهي أنواع العلاج. هل قادر يرجع على الملعب بشكل يعني كامل 100%؟ طبعا أكيد حسب قديش مدة التزامه ب يعني البرامج الرياضية والتدريبات اللي بتنحط له، قديش الرباط هذا اللي رجعنا كوناه قدر يلتئم مع باقي المكونات اللي بالركبة، وقديش أصلا هو يعني قدر يتعافى بهي المرحلة.
1: تمام
0: هون نحن بحاجة أصلا لحتى القوة يعني أو القوة العضلية بحد ذاتها ترجع تقوى، لأنه فعليا العضلة كلها حتتأثر وخصوصا عضلة الفخذ لأنه هي من أكثر العضلات اللي بتتضرر
1: بترتكز عليه لأنه بشكل أساسي
0: وبتضعف بشكل كتير كبير بحال الإصابة بالرباط الصليبي. فهي بحاجة لمجموعة من العوامل لحتى يكون عن جد العملية ناجحة. كتير لعيبة أصيبوا من قبل وكتير أشخاص حتى مو بس لاعبي كرة قدم، أشخاص بالحياة العادية انصابوا بالرباط الصليبي. هون بقى إذا الشخص لاعب كرة قدم وكتير يعني عنده شغف ومو قدران أنه هو يترك، فهو بس بحاجة لسنة أو سنتين لحتى يرجع عن جد يلعب من أول وجديد، لأنه لا سمح الله بحال رجع انصاب بعده بنفس هاي الإصابة فهون بتكون الأذية يعني شديدة جدا جدا وقد لا يكون قادر أنه هو يسيطر عليها. فيعني نحن هيك كبنات يمكن منشوف لعبة كرة القدم هي شغلة هن الناس عم يركضوا وراء الطابة إنما هي لا فعليا شغف لكتير أشخاص، وفعلا هي السنة يلي هو بيغيب فيها في كتير أشخاص ممكن تاخذ محله إذا كان هو لاعب يعني هلأ عم يبلش بالانطلاقة، فلهيك عندهم السنة بتفرق أصلا.
1: تماما بيأثر على كل المستقبل تبعه مستقبله المهني. أكيد بتشكرك، شكرا جزيلا سيدرانية رغد الخطيب على هذا الموضوع اللي اخترتي لنا يعني اليوم، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك ويسعد صباحكم.
1: وصباحك، ونحن أكيد مكملين معكم بصباحكم سوري للعشرة ونص، بس هلأ رح نتوقف مع موجز لأهم وآخر الأخبار وبعد راجعين.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: إجراءات أمنية مشددة حول القصر العدلي بدمشق قبيل بدء المحاكمة الأولى للمتهم وسيم الأسد وفقا لمراسل إذاعة دمشق. الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون يؤكد أن التنسيق بين لبنان وسوريا قائم ومستمر على أكثر من صعيد، ولا سيما في المجالين الأمني والقضائي. وزير العدل مظهر الويسي يعلن عن اقتراب استلام دفعة جديدة من السجناء السوريين والذين يبلغ عددهم 128 سجينا في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد صالح يعلن السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في محافظة الحسكة دون تسجيل أي خسائر بشرية. وزير الزراعة باسل السويدان يوقع اتفاقيتين مع مجموعة سلال الإماراتية المتخصصة في مجالات الأمن الغذائي والمواد الزراعية، وذلك على هامش فعاليات معرض فود إكسبو 2026. وفي خبرنا الأخير، قوة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا أثناء توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة. هذا ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: وصلنا لختام صباحكم صوري. يعني التحليل النفسي رح نحكيه سوا ولا في شيء قبل لازم نحكيه؟
1: لا بس منا نذكر حدا هلأ بلاش يسمعنا، نحن اليوم كنا عم نحكي عن سؤال: هل الكلام اللي بيقوله الشخص بلحظة الغضب والانفعال بيكون هو الكلام الصحيح اللي بيعبر عن حقيقته ومخبى جواته، ولا هو مجرد فور الدم وكلام ما بيمثله؟ فهلأ خلينا نعرف حسب ما سمعنا هلأ الآراء والعالم شو شعرت، أنا نعرف شو التحليل العلمي. وبلشي منك يا سهلي،
0: بعد ما سمعنا الآراء اللي انقسمت بين ناس بتقول اللي بنحكي وقت الغضب هو الحقيقة، وبين ناس بتقول انه الغضب أعمى والكلام ما له قيمة، علم النفس لا، انت رح تقولي شو الجواب القاطع، يعني الأبحاث الطبية بالجواب القاطع شو قالت؟
1: هلا علم النفس والطب العصبي سالي بيأكدوا انه كلام الغضب ما بيمثل حقيقة الشخص ولا مشاعره الثابتة. السبب من الناحية العلمية انه لما الانسان بيغضب بيصير عنده شيء اسمه اختطاف اللوزة الدماغية. يعني الجزء العاطفي المسؤول عن الانفعالات بالدماغ بيستلم هو القيادة تماما، وبيتعطل الفصل الجبهي اللي هو مسؤول عن المنطق والعقل والفرملة.
0: تماما آلاء، هاللحظة الدماغ بيفسر الموقف على أنه معركة بقاء، فبيصير الشخص بده يدافع عن حاله بأي طريقة، فبيختار أقصى وأقصى الكلمات، يعني أقصى بالصاد وأقصى بالسين الكلام القاسي اللي بتوجع الطرف الثاني لينهي المعركة لصالحه، حتى لو هالكلمات ما بيمتلكها بقلبه ومستحيل يقولها وهو رايق.
1: يعني بالمختصر فينا نقول سالي الغضبان بيكون تحت تأثير مخدر عصبي مؤقت، مشان هيك النصيحة الطبية والنفسية لا تصدقوا كلام الغضب ولا تاخذوا فيه قرارات مصيرية، بس بنفس الوقت تذكروا انه تدريب حالكم على ضبط النفس هو قمة الوعي.
0: صحيح، وبنهاية صباحنا خلونا نتذكر انه كل يوم فرصة لنكون ألطف وأهدى وأقرب لنسختنا هيك الأحلى مثل ما بيقولوا والأجمل.
1: وبنفس الوقت بدنا نحكي انه لا تعتمدوا كتير على حدا بهي الحياة، لانه حتى ظلكم بيتخلى عنكم بالأماكن المظلمة. نصيحة: اشربوا مي مثل ما حكينا بالمعلومة على الريق، خدوا استراحة، قولوا كلمة طيبة، وخلوا يومكم يمشي بخفة. صباحكم سوري وصباحكم خير، وإلى اللقاء.
0: باي باي.

0: أكيد كل التحية من وإلى مخرج صباحكم سوري لليوم هشام حليمة، يعطيك ألف عافية. أمتعتنا بهالأغاني يا هشام.
1: باي باي
0: باي.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. ومن نوافذ قلوبنا إلى أبواب أرواحكم ونفوسكم نرسل تحية محبة لكم مستمعينا أينما كنتم. وهذا موعدكم لنطوف سوية على عدد من المحافظات السورية ونفتح نوافذها المشرعة على العديد من الفعاليات والأنشطة وبمختلف المجالات، فأهلا ومرحبا بكم. ومن دمشق عز الشرق نبدأ مع الزميل عبير فارس. الله يسعد صباحك زميل عبير.
2: صباحك سعيد جميلة سمية، والصباح الأجمل لأحلى مستمعين مستمعي إذاعة دمشق.
1: الله يعطيك ألف عافية زميلة عبير. لا شك مشان نبلش مباشرة، لا شك بأنه التطور التقني بمجال الاتصالات والمعلوماتية أعطى دفع قوي للتعلم عن بعد وساهم بتطوير الوسائل التعليمية، وكمان هذا خلى المؤسسات التعليمية تبني مقدراتها وتطورها لتتيح من عبر الانترنت لطلابها المسجلين فيها انه ما ينقطعوا عن التعليم. طبعا هذا موضوع اليوم من دمشق عز الشرق مع الزميلة عبير فارس. الهواء لك ولضيوفك الكرام، ومنقول لهم الله يسعد صباحكم جميعا.
2: أكيد زميلة سمية، صباح العلم والتميز لمستمعي إذاعة دمشق. اليوم رح نسلط الضوء على اتفاقية الشراكة بين شركة إلي سيريا ومركز جلجامش. طبعا شركة إلي سيريا هي الجهة المنظمة للخدمات الرقمية بالهيئة العامة لوزارة السياحة والتدريب السياحي.

0: السياحي، طبعا بحضور الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي ونائب عميد كلية السياحة الدكتور محمود الغفري، وأيضا مدير قسم برامج الإدارة السياحية الدكتور نضال عمار في الجامعة الافتراضية السورية، وعدد من أساتذة الجامعة أيضا إضافي إلى مدراء المركز وممثلي عن الجهتين. للإضاءة طبعا بيسعدنا يكون معنا المدير العام لمركز جيل جامش الأستاذ أيهم حجازي. يسعد صباحك.
1: صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بإذاعة دمشق.
0: اليوم عم بركض بسرعة. رح نحكي اليوم عن أهمية اتفاقية التعاون مع شركة إيلي سيريا، هي المنظمة للخدمات الرقمية بوزارة السياحة.
1: الحقيقة أنه مشكورة الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي، أتاحت الفرصة أمام مراكز التدريب السياحي والفندقي لإطلاق برامج التعلم عن بعد للدبلومات مدة سنتين، والدبلوم التخصصي لمدة سنة، وأيضا للدورات القصيرة. هذا الشيء خلق قدامنا تحدي كمراكز، أنه نحن كيف ممكن نقدم هذه الخدمة للطلاب بالجودة المتكاملة. ولما نحن بدنا نقدمها بطريقة محترفة كمركز جلجامش بدنا نشارك المحترفين، فكان توجهنا لشركة إليسير. طبعا إليسير هي اللي عملت السيستم اللي بيشتغل عليه الجامعة الافتراضية، وتجربة الجامعة الافتراضية هي تجربة عميقة ومتجذرة وأعطت نتائج ممتازة، ونحن حبينا نكون عنا تجربة مشابهة، فتم الاتفاق مع شركة إليسير على وضع خطة وبنية تحتية معلوماتية للطلاب الحضوريين أو الطلاب اللي بدهم ينتسوا للدبلومات عن طريق تقنية الأونلاين.
0: أستاذ أيهم، اليوم كيف عم تنعكس هالشراكة على تجربة الطالب والمتدربين داخل المركز؟
1: بصراحة هلأ داخل المركز عملية التحول الرقمي حتكون جدا مفيدة. نحن قاطعين أشواط جيدة بهذا الإطار في المنصة التعليمية أو منصة التعليم المدمج الموجودة، وفي سيستم عم يستخدمه لضبط الأعمال الإدارية والفنية بقلب المركز. حاليا رح نستعيد عن الاثنين بمنصة واحدة بالتعاون مع شركة إليسير. هاي المنصة بتتيح للطالب متابعة وضعه بشكل مستمر عن طريق المنصة، النتائج الامتحانية، الأقساط المالية، الحضور، الغياب، كل ما يخص الطالب وكل ما يعني وكل ما يعني قسم الامتحانات وقسم شؤون الطلاب. بما يخص الأونلاين أو التعليم أونلاين، نحن حاليا يفترض أنه يكون في 30% منه هو خلينا نقول واقعي عملي فعلي، لأنه القسم السياحي أو القسم المهني السياحي دائما بحاجة لممارسة مهنية وعملية. فتم الاتفاق مع الشركة على تنظيم هذا البرنامج لحتى يكون تقريبا 70% منه يأخذه الطالب أونلاين كمحاضرات رسمية على الانترنت بحضور الدكاترة بصفوف نظامية يعني، لكن أونلاين، والباقي 30% رح يكون فيه الطالب على شكل حلقات بحث، على شكل خلينا نقول وظائف، على شكل زيارات عملية بيساوي الطالب بالمنطقة اللي هو موجود فيها ضمن برنامج معين، وبيقدمها بمركز النفاذ اللي أو بمراكز النفاذ اللي رح يفتحها المركز، سواء بالمحافظات بشكل كامل، بمحافظات سورية بشكل كامل اللي ما قلنا تواجد فيها فيزيائي، وأيضا بالدول اللي ممكن أنه يكون فيها تواجد للسوريين اللي راغبين بالانتساب لهي البرامج.
0: أيضا تم الحديث عن منظومة تعليمية ذكية وتجربة رقمية متكاملة، نحكي عن أبرز الميزات يلي حتقدمها اليوم هالمنظومة للطلاب.
1: أبرز الميزات هو المنهاج التفاعلي. هذا المنهاج التفاعلي اللي رح يكون مربوط بمجموعة من الأنشطة. الطلاب الحضوريين بياخدوا الأنشطة بالواقع الفيزيائي، بيكون خلينا نقول هن على تماس مع أرض الواقع، على تماس مع سوق العمل. بدنا نحاول ننقل التجربة للأونلاين بطريقة المنهاج لما بيكون تفاعلي، بيقدر يربط الطالب مع التجربة العملية من خلال خلينا نقول شاشة اللابتوب أو الكمبيوتر اللي راح يستخدمه.
0: أيضا يعني وجود الجهات الرسمية اليوم الحاضرة بيعطي مؤشر على أهمية المشروع بخدمة العملية التعليمية والتدريب. نحكي اليوم ما الخطط لإطلاق برامج تعليم عن بعد، نحكي نتوسع أكثر عن البرامج.
1: للأمانة الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي مثل ما ذكرت بالبداية سمحت بإطلاق برامج التعليم الأونلاين بالنسبة للدبلومات، وخلينا نقول عملت خطوة مبدئية سمحت فيها بإقامة دورات تدريب سياحي أونلاين، والهيئة أخذت على عاتقها أيضا أنه هي تبدأ بهاي الدورات وتعطي نتائج مثمرة، وبعدين أتاحتها للمراكز بشكل عام. فنحن هلأ عم ناخذ أول خطوة اللي هي رح تنعكس على الطالب بحيث اللي ما نو قادر أنه هو يكون عنده حضور فيزيائي أنه يقدر يأخذ المعلومات، يقدر يتدرب على المهارات مثل ما ذكرت قبل شوي بجزء من خلال التقنية الأونلاين، بيوسع مهاراته من خلال كمان برامج رح تكون مفيدة هامة بتخلي له تماس مع سوق العمل حتى لو ما كان هو عم يحضر بقلب المركز بشكل فيزيائي.
2: زميل عبير تسمحي لي كمان نتوجه بسؤال لضيفك الكريم، شو أبرز الصعوبات اللي ممكن يواجهها الطلاب أو حتى الإدارة بطريقة التعلم والتعليم عن بعد أونلاين؟
0: تمام،
2: عم تسمعيني زميل عبير؟
1: بتشكرك على هذا السؤال الهام،
2: شكرا
1: لك. لأنه عندنا اليوم نحن البنية الرقمية مثلا صعوبات الإنترنت اللي هو بيكون معتمد على البيانات، على بيانات الهاتف المحمول، عم نواجه صعوبة كبيرة فيها. نحن بنأمل بالتحسن، وهذا كان جزء كبير من نقاشنا مع الشركة، إنه كيف الطالب ممكن اللي عم يستخدم البيانات على جهازه، كيف ممكن إنه يقدر يحضر المحاضرة، وكيف ممكن إنه هو يستفيد من الخدمة اللي إحنا بدنا نقدمها مع هالضعف الموجود. فكان في حلول تقنية طرحتها الشركة بحيث إنه هي تعمل طريقة يقدر الطالب يكون جزء من المحاضرة أونلاين، جزء مسجل أوفلاين، بحيث أنه ما يروح عليه أي معلومة. نقدر نتجاوز الصعوبات لبينما تتحسن وتتطور البنية الرقمية الموجودة على مستوى البلد بشكل كامل.
0: أستاذ أيهم، النجاح الحقيقي لأي منصة تعليمية بيعتمد دائما على جودة المحتوى وإمكانية المتابعة والتعليم. اليوم كيف عم يتم ضمان جودة التدريب والتعليم عن بعد؟
1: هلأ رح نحكي على ضبط جودة التعليم. أول شيء حضورياً، وزارة السياحة والهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي عندها عملية لضبط الجودة من خلال الموافقة على المناهج اللي بدها تتقدم، وبعدين متابعة تنفيذ هذه البرامج من خلال الزيارات اللي بيعملوها، والاطلاع على السجلات اللي بيكون مكلفة فيها المراكز اللي بتسجل إنه شو هي المحاضرة، قديش وقتها، بعدين هل غطت اللي مجموعة المعارف والمهارات المطلوبة لحتى الطالب يطور المنحة السلوكي عنده. الأونلاين رح ياخذ نفس المنحة تقريبا من خلال نقل تجربة المناهج إلى المنصة والتعامل معها بشكل تفاعلي، وبالتالي هاي البروسيس بشكل كامل بيقدر من أو العملية لما بتطبق بيقدر من خلال المركز كإدارة يقوم بضبط جودة المخرجات التعليمية اللي عم تتقدم للطلاب.
0: أستاذ أيهم، اليوم ما الرسالة اللي حبيت توصلوها للشباب السوري الباحث عن فرصة تدريب وتأهيل مهني؟
1: نحن عمليا في عنا تواجد فيزيائي كمركز جلجامش بثمان مراكز موزعة ما بين دمشق وريف دمشق وحلب وطرطوس. الأماكن اللي ما قدرنا أنه نوصلها بشكل فيزيائي رح نعمل فيها مراكز نفاذ، ورح نتيح للطلاب الراغبين بدخول قطاع التدريب السياحي من خلال تقنية الأونلاين، من خلال هذا التعاون مع شركة إليسير. فهي المنصة المشتركة رح تكون ما بين مركز جلجامش وإليسير، رح تتيح لهدول الطلاب أنه هنين ينتسبوا لهي البرامج، يطوروا حالهم بهذا القطاع للمكان اللي هنين بيلاقوا حالهم فيه، أنه صاروا قادرين يفوتوا على سوق العمل بطريقة قوية، يعملوا فرق بحياتهم المهنية لما بيدخلوا لهذا السوق.
2: طبعا بدنا نبارك جهودكم الأستاذ أيام حجازي، وبدنا نقول لك شكرا كتير كتير لحضرتك ولوجودك معنا، وبنتمنى لكم دائما التوفيق، لأنه طبعا هالأسلوب بالتعلم أدى لنشر التقنية بالمجتمع وأعطى مفهوم أوسع للتعليم المستمر دون انقطاع بظل الظروف القاهرة على سبيل المثال، وليس الحصر كورونا، وتجاوز دائما بيتجاوز حدود الزمان والمكان وغرف الصف اللي بتجمع الطلاب مع المدرسين، وبتيح للطلاب الاستفادة من البيئات الإلكترونية. شكرا كتير لحضراتكم، بدنا نشكركم ويعطيكم ألف عافية. شكرا زميل عبير، وشكرا لضيفك الكريم. مباشرة مباشرة من عز الشرق إلى طرطوس الساحلية مع الزميل سابح إبراهيم. الله يسعد صباحك زميل سابح.
3: نعم، وصباحك وصباح

0: المستمعين. نعم
1: يعطيك ألف عافية. طبعا نحن حلقتنا نعم. اليوم بدنا نحاول ننجزها بسرعة لأنه عنا تغطية نعم. على الساعة 11 إن شاء الله نعم. فبيعجالي لو تكرمت رح نبدأ نعم. بإذن الله رح نعم. نبدأ مع حضرتك من نافذة الطاقة الكهربائية. تفضل.
0: نعم. أنجزت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أعمال تأهيل شاملة لمنظومة الطاقة الكهربائية في مرفأ طرطوس، مما أسهم في رفع الجاهزية التشغيلية والإنارة في الساحات والأرصفة إلى نحو 95%، بما يضمن تلبية الاحتياجات التشغيلية للمرفأ على مدار الساعة، وتشمل المشاريع المستقبلية استكمال تحديث الشبكات والكابلات الكهربائية وتوسيع مراكز التحويل والتولي. نعم. أيضا من النوافذ الأخرى في المحافظة، افتتح رئيس دائرة المسالخ في وزارة الاقتصاد والصناعة خالد الحسين جميع مسالخ محافظة طرطوس وريفها بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل والترميم. شمل الافتتاح مسالخ مدن طرطوس، صافيتا، دانياس، القدموس، أدريكيش، الشيخ بدر. يندرج هذا الافتتاح ضمن جهود دعم البنية التحتية في المنطقة وتعزيز منظومة الرقابة الصحية، إسهاما في ضمان سلامة الغذاء وحماية الثروة الحيوانية.
1: نعم.
0: في
1: تفضل نختم مع نافذة الخبز ولا كمان في نوافذ أخرى زميل سابق؟
0: نعم، نافذة طبعا أيضا بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس ماهر الحسن، افتتحت المؤسسة السورية للمخابز مخبز وادي العيون بعد إعادة تأهيله وتحديثه بالكامل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، من خلال تزويده بخطوط إنتاج وآلات حديثة وتأهيل بنيته الإنشائية، بما يسهم في تحسين جودة الرغيف وزيادة الطاقة الإنتاجية.
1: نعم.
0: في موضوع آخر يتعلق بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
1: نعم، نختم بها النافذة لو سمحت.
0: نعم، حيث شددت المديرية في طرطوس رقابتها على محل الحلويات في المدينة بالتزامن مع انطلاق الموسم السياحي، بهدف ضمان سلامة المنتجات المطروحة وحماية المستهلكين. أجرت دورية في دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء برفقة الأستاذ إبراهيم الدغيم معاون مدير التجارة الداخلية، جولة رقابية شملت عددا من محال الحلويات في المدينة. شملت الجولة معاينة المواد الأولية المستخدمة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها، إلى جانب التأكد من الالتزام بالشروط الصحية والتعليمات التموينية النافذة.
1: جميل. طبعا وهي الخطوة كتير مهمة بالنسبة للرقابة على محل الحلويات مع انطلاق الموسم السياحي.
0: نعم.
1: اللي بتتمثل بحماية الصحة العامة للمواطنين والزوار من التسممات الغذائية، وبتمنع استغلال السياح عبر التلاعب بالأسعار، وبتضمن جودة وسلامة المواد الأولية وطرق التخزين، وبتساهم كمان الرقابة بتعزيز الانطباع الإيجابي عن الوجهة السياحية والخدمات المقدمة. بدي أتوجه لك زميل سابح بجزيل الشكر والتقدير على كل ما تفضلت به في من نوافذ بمحافظة طرطوس. يعطيك ألف عافية.
0: نعم، كل الشكر لك وللأخوة المستمعين.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. ومن طرطوس الساحلية إلى حمص العادية مع الزميل علاء سليمان. الله يسعد صباحك زميل علاء.
2: الله يسعد صباحك وصباح السادة المتابعين من المشاهدين ومستمعين.
1: أو صباحك وصباح أهالي حمص الكرام وكل أهالي سوريا وكل اللي عم يسمعونا عبر امتداد الجغرافيا السورية. زميل علاء، بدنا نبدأ مع حضرتك من نافذة مصفات حمص. تفضل.
2: في خطوة مهمة لدعم قطاع الطاقة وتعزيز استقرار امدادات المشتقات النفطية في السوق المحلية، أعادت الشركة العامة لمصفات حمص تشغيل الوحدة رقم 21 المعروفة باسم الوحدة التشيكية بعد استكمال أعمال الصيانة الشاملة نفذتها كوادر وطنية، بالتزامن مع تركيب وتشغيل المرجل البخاري السردي الجديد الذي يعد أحد المعدات الحيوية لضمان استمرارية العملية الإنتاجية في المصفات. السيد مهندس خالد محمد علي المدير عام المصفات أكد أن إعادة تشغيل الوحدة 21 جاء بعد تنفيذ برنامج صيانة متكامل شمل المبادلات

0: المبادلات الحرارية والمبردات والأبراج والفرن بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة إنتاج المشتقات النفطية الأساسية التي تحتاجها السوق السورية.
1: نعم. مباشرة إلى النافذة المرورية لو تكرمت.
0: لا، فيما يتعلق بالنافذة المرورية، حيث هناك عمل جار على طريق طرابلس في مدينة حمص لتحسين الواقع الخدمي والمروري، وحيث باشرت الورشات الفنية عملها على هذا الطريق ضمن تعاون بين مجلس مدينة حمص وشركة الفارس، وفي إطار خطة تحسين الواقع الخدمي والمروري. نعم. وتشمل الأعمال تجريد وتنظيف الطريق، إضافة إلى ترميم الأرصفة والأطاريف المتضررة، بما يسهم في تحسين السلامة المرورية ورفع كفاءة الحركة وتحسين المظهر العام لهذا الطريق.
1: جميل. نختم مع النافذة الصحية لو سمحت.
0: حيث افتتح السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور مروان الحلبي قسم القسطرة القلبية والتداخلية الوعائية في مشفى حمص الجامعي، إلى جانب مجموعة من الأقسام الطبية النوعية والمتطورة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر تعافي سوريا 2026 للرعاية الصحية الذي تنظمه وزارتا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع منظمة ميد جلوبال ونقابة أطباء سوريا تحت شعار معا من التعافي إلى التنمية.
1: جميل جدا. طبعا بنأكد على أهمية افتتاح القسم اللي بيشكل خطوة مهمة بتطوير الخدمات الصحية التخصصية، بيوفر خدمات تشخيصية وعلاجية لمرضى القلب بمحافظة حمص والمحافظات المجاورة أيضا لهذه المدينة، ويسهم في إنقاذ المرضى أيضا ويقلل الحاجة إلى تحويلهم إلى مراكز طبية أخرى قد تكون أكثر بعدا. يعطيك ألف عافية زميل علاء سليمان، كنت معنا من حمص. شكرا لحضرتك. أشكرك. ومن حمص العادية إلى مدينة الأبجدية محافظة اللاذقية مع الزميل علي علي. الله يسعد صباحك وصباح أهل اللاذقية الكرام.
2: نعم، صباح الخير لك يا سمية ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق وفريق العمل.
1: يعطيك ألف عافية. شو بدك تخبرنا عن أول نافذة بالنوافذ اللاذقية؟
2: النافذة الأولى هي حقيقة من بوابة السياحة، فبحضور وزير السياحة وأيضا مسؤولي المحافظة استقبل مرفأ اللاذقية الباخرة السياحية ويفز تدار القادمة من جوني في لبنان.
1: نعم.
2: هذه الرحلة تدشينا لعودة حركة النقل والسياحة البحرية في إطار تعزيز الربط السياحي والاقتصادي مع جميع دول الجوار. طبعا رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية أكد أن إطلاق هذا الخط البحري السياحي يشكل إضافة نوعية للمنتج السياحي في المحافظة.
1: نعم.
2: ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، كما يوفر فرص جديدة للمشروعات والخدمات المرتبطة بالنقل والسياحة، وأشاد بالجهود التي بذلتها الجهات الراعية والمنفذة لإنجاز هذا المشروع. طبعا وبشكل حصري وخاص لإذاعة دمشق، قد يكون هناك في القريب أيضا إطلاق لخط سياحي بين مرسين في تركيا وأيضا الشواطئ السورية في اللاذقية. طبعا من الخبر الأخبار السياحة سأختم معك بخبر بأيدينا نحافظ عليها. طبعا هذه الحملة التي انطلقت في اللاذقية بمشاركة حاشدة من الأهالي واستنفار كامل لكل الآليات في المديريات، وذلك تعزيزا للواقع الخدمي والبيئي في المحافظة. اللافت في هذه الحملة أيضا أنها شملت شواطئ مدينة اللاذقية، ميناء الصيد، ميناء النزهة، وأيضا شهدت حملة تنظيف موسعة ومكثفة بمشاركة يعني حتى خفر السواحل السوري، وطلاب مؤسسة التدريب والتأهيل البحري قاما أيضا بالتعاون مع باقي الجهات المعنية لتغطية كل مفاصل محافظة اللاذقية بكل المناطق التي تتبع إليها والقرى أيضا للقيام بهذه الحملة، على أمل أن تكون يعني بادرة استقبال لموسم سياحي نظيف في كل أحياء ومدن اللاذقية.
1: جميل جدا. طبعا كل ما يتعلق بالسياحة من فعاليات وإجراءات يؤدي إلى تنشيط الحركة السياحية ويسهل تنقل المسافرين ويعطي وجهة وصورة سياحية حضارية من وإلى بلدنا الحبيب. بدي أتشكرك الزميل علي علي، كنت معنا من محافظة اللاذقية، يعطيك ألف عافية.
2: شكرا لك ولكل فريق.
1: شكرا لحضرتك. ومن العروس الساحلية إلى العروس الفراتية.

0: ومعنا من دير الزور الزميل مالك الجاسم. الله يسعد صباحك وصباح أهل دير الزور الكرام والأعزاء.
1: يسعد صباحك جميلة سمية وصباح جميع مستمعينا الكرام.
0: يعطيك ألف عافية. شو أول إطلالة لك من محافظة دير الزور؟ تفضل.
1: طبعا مجددا تحية لكم، تحية لكل مستمعينا. النافذة الأولى نطل عليها بما يخص عمل فرع اتصالات دير الزور. بالأمس باشرت ورشة الكواب الأضوئية بفرع اتصالات المحافظة بالتعاون مع فرع اتصالات حمص أعمالها في المنطقة الواقعة بين مدينة تدمر ومنطقة هريبشة لإجراء صيانة عاجلة على الكابل الضوئي الرابط للمحافظة. طبعا من خلال عمل الورشة تم الكشف على عدد من مواقع الأعطال وتنفيذ أعمال الإصلاح بشكل عاجل وإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي. طبعا دائما نعاني من هذا الأمر خاصة في منطقة البادية، كون هناك امتداد كبير ما بين محافظة دير الزور ومحافظة حمص، لذلك يكون هناك أعطال مستمرة كما حدث بالأمس، مع أيضا وعود بتحسين جودة الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة. هذه النافذة الأولى. بالإطالة على النافذة الثانية بما يخص يعني ارتفاع منسوب نهر الفرات ودعم الأسر المتضررة، أيضا كان هناك عمل بإشراف لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، وأيضا مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بالتنسيق مع إدارة منطقة البوكمال باشرت بتسليم سلال غذائية لبلدية البوكمال وريفها لدعم الأسر المتضررة من فيضان نهر الفرات. طبعا هذا الأمر يأتي ضمن الجهود الإنسانية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن الأهالي المتضررين وتعزيز الاستجابة في المناطق المتأثرة. أيضا يعني كان هناك إرسال قوافل باتجاه مناطق أخرى في باتجاه الريف الشمالي تحديدا بلدة الصور ومحيطها، وإرسال قوافل أخرى أيضا باتجاه خط الخابور الشرقي والغربي. طبعا هذه القوافل تضم سلال غذائية ولباس واحتياجات أطفال وسلال نظافة. طبعا هذا بعجالة ما يمكن الإطلاع عليه من خلال النوافذ التي أطلع في هذه الحلقة جميلة سمية.
0: يعطيك ألف عافية. طبعا بدنا نبارك الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية ومنها توزيع السلال الغذائية على المتضررين، لكونها هي استجابة إنسانية عاجلة بتسعى أو بتعمل على إنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات الأساسية الفورية وبتخفف من وطأة الأزمات والنزوح، إضافة لأنها بتعزز روح التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني مع الفئات الأشد ضعفا وحاجة. يعطيك ألف عافية وتحياتنا لك ولكل أهالي دير الزور. شكرا لحضرتك زميلنا.
1: تحية لك زميلة سمية.
0: حماك الله. مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ، وكما التقينا على المحبة بالمحبة نودعكم على أمل اللقاء في الأسبوع القادم يوم الأربعاء إن أذن الباري وشاء. كنت معكم بكل المودة والتقدير من وراء المايك سمية بلطة، الباقي الإخراجية المعطرة بمحبتكم إهداء من لما يوسف.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أهلا وسهلا بكم أيها السادة في نافذة خاصة حول الجلسة الأولى من محاكمة المتهم وسيم بديع الأسد.

عجلة العدالة تدور بقوة، والحقائق التي حاول البعض دفنها لسنوات تعود اليوم إلى السطح لتعرض أمام القضاء الوطني بكل وضوح. هي لحظة فارقة تعيد رسم ملامح سوريا، حيث لا حصانة للمجرمين ولا مكان لوجوه ارتبطت لعقود بالقمع والانتهاك. وجوه إجرامية تقف اليوم في قفص الاتهام، بينما يتابع السوريون مسار المحاسبة الذي طال انتظاره، من عاطف نجيب بالأمس إلى وسيم الأسد اليوم، وصولا إلى أحمد حسون غدا. محاكمة وسيم الأسد، الاسم الذي طالما ارتبط بالإجرام، لا شيء فقط لأنه من العائلة الحاكمة التي توغلت في حكم السوريين لعقود. المحاكمة الأولى لشخصية مباشرة من الدائرة الضيقة لعائلة النظام البائد منذ سقوط حكمه في ديسمبر 2024، تمثل منعطفا مفصليا في مسار العدالة الانتقالية. هذا المثول أمام القضاء يكسر رمزية الحصانة التي طالما كانت فوق القانون. محاكمة تعتبر اختبارا حقيقيا لمرحلة ما بعد الاستبداد، ورسالة واضحة بأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن صوت الضحايا أصبح جزءا من المشهد القضائي لا من الهامش.

وسمعنا ومشاهدين الكرام ابقوا معنا في هذه التغطية الخاصة لنواكب معا تفاصيل جلسة محاكمة المتهم وسيم الأسد وما تحمله هذه الخطوة من دلالات لمستقبل سوريا.

0: طبعا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي والباحث السياسي فراس حاج يحيى من باريس. مرحبا بك أستاذ فراس.
1: السلام عليكم، تحياتي لحضرتك والسادة المستمعين جميعا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، وأهلا وسهلا بك. بداية، ما أهمية المحاكمات التي تجري، وما الرسالة التي توجهها للضحايا والمجتمع؟
1: يعني بالبداية، هذا يوم يعني انتظرناه كسوريين كثيرا. اليوم الذي يعني حكم فيه أحد رموز نظام بشار الأسد وأحد الرموز العائلية. بالبداية يعني هذه العائلة لم تحكم فقط سوريا بالحديد والنار، إنما يعني أيضا كانت يعني متجذرة في موضوع التشبيح على الناس في سوريا، وبخاصة أهلنا في اللاذقية. يعني شخصية مثل وسيم الأسد تحمل رمزية، لأنها أول شخص يحاكم من هذه العائلة المجرمة التي يعني تسلطت على رقاب العباد في سوريا والمواطنين السوريين. الرسالة الأساسية باعتقادي التي تحملها اليوم لكل الضحايا بأنه لا إفلات من العقاب، وأن العدالة وإن تأخرت في سوريا فهي قادمة، وقد بدأت بالفعل هذه الخطوات. هذا يوم تنتصف فيه يعني العدالة لأهالي وذوي الضحايا، يوم يشعر فيه السوريون يعني على مدار عقود طويلة الذين تعرضوا لظلم كبير من آل الأسد، بأن اليوم زمنهم قد انتهى، وأن اليوم جرائمهم قد بدأت محاكمتها، وأنه لن يتم التراخي في مسار العدالة، وأن العدالة قادمة وإن طال الزمن.
0: طيب، كيف تقيم هذه المرحلة من مسار العدالة الانتقالية من خلال هذه المحاكمة؟
1: يعني بشكل عام، يعني هذه المحاكمات التي يعني بدأت الآن أو بدأت منذ مدة، يعني باعتقادي لا يمكن وصف المسار، مسار العدالة، بأنه مسار سريع في سوريا أو حتى أنه مسار بطيء. أعتقد أنه يسير حتى الآن بخطى يعني ثابتة، قد تتأخر قليلا لكنها يتم إنجازها ضمن الظروف الحالية الموجودة في سوريا. نحن نتحدث عن يعني حاجة وضع يعني معقد، لدينا آلاف الضحايا، مئات آلاف الضحايا، لدينا عشرات أو آلاف المتهمين والمتورطين في انتهاكات. هذه الجرائم الجسيمة تجعل البدء في هذه المحاكمات صعب وصعب للغاية. أيضا البنية القانونية والتنظيمية والقضائية والتشريعية في سوريا تحتاج إلى الإصلاح. نتحدث عن حاجة لإصلاح قطاع العدالة في سوريا بشكل كامل، من ناحية القوانين ومن ناحية البنية أيضا. فحتى الآن يعني نحن بانتظار انعقاد جلسات مجلس الشعب حتى يتم مناقشة القوانين التي ينبغي إلغاءها أو تعديلها أو تحديثها وتطويرها. وأيضا لدينا البنية التنظيمية متعلقة بالجسم القضائي، أيضا هذا الجسم الذي يعني حتى الآن تحاول وزارة العدل عبر المسابقات القضائية اليوم تطعيم يعني هذا الجسم أو القضاة بقضاة جدد لم يتم تعيينه على نظام عبر يعني خلال نظام الأسدين. بالتالي أيضا إصلاح هذا المجال يحتاج العديد من السنوات ضمن الآلية الموجودة حاليا وضمن الأوضاع الموجودة حاليا. يعني أعتقد أنه اليوم العدالة تسير بسوريا، لا تسير بالسرعة التي نتمناها لكنها تسير، وهذا بدوره يبعث رسالة أمل يعني لذوي الضحايا بأن اليوم العدالة قادمة وأن المحاسبة قادمة وأنه لا إفلات من اليوم.
0: يعني برأيك، هل ستأخذ العدالة الانتقالية مدة طويلة حتى يتم الانتهاء منها؟
1: يعني عادة تأسيس المسار العدالة الانتقالية في الدول التي يعني مرت في تجارب طويلة أو نزاعات طويلة مثل سوريا، كان تأسيس المسار وبدء المحاكمات بعض الأحيان يحتاج إلى حوالي يعني من عام ونصف إلى 3 أعوام. نحن تحدثنا عن مسار مستقل. في سوريا بدأت وزارة العدل يعني بموضوع المحاكمات قبل الانتهاء من إنشاء مسار العدالة الانتقالية، وذلك يعني للإسراع في هذه الإجراءات وأيضا لمراعاة ضغط الشعب وضغط الشارع وإرسال رسالة لذوي الضحايا يعني بأن اليوم العدالة بدأت في سوريا. لكن عمليا يعني عملية العدالة الانتقالية والانتهاء من كافة مراحلها، إذا تحدثنا عن تجارب دول أخرى، يحتاج إلى مدة من 10 إلى 20 سنة

0: يعني هل يمكن إصدار أحكام حتى قبل الانتهاء من مسار العدالة الانتقالية؟
1: حتى الآن يعني اعتمدت وزارة العدل والمنظومة القضائية والقانونية في سوريا على يعني محاولة يعني قوننة أو وضع الإطار القانوني لهذه المحاكمة ضمن القانون السوري، والذي للأسف يعني كان حريص نظام الأسدين على أن لا يتضمن داخل هذه القوانين ما يضمن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن هنا قام القضاة والغرفة الرابعة لمحكمة الجنايات وقاضي الإحالة يعني باجتهاد قانوني وقضائي مهم في هذه المرحلة قبل إقرار قانون العدالة الانتقالي في سوريا، والذي متوقع أن يتم إقراره بعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب في سوريا. قام باجتهاد قضائي مهم في هذه المرحلة قاضي الإحالة من خلال يعني توصيف هذه الجرائم التي ارتكبت وموائمتها ضمن مبدأ التكامل في القانون بين القوانين المحلية والقوانين الدولية، عندما يعني لا يوجد مادة قانونية في القانون المحلي، أن يتم ضمن مبدأ التكامل بالقانون الأخذ بمواد من القانون الدولي وأيضا الاتفاقيات الدولية تحولت إلى قانون أيضا دولي عرفي. بالتالي البنية القانونية في سوريا باعتقادي تحتاج كما قلت إلى تطوير. القضاة الموجودون حاليا سواء في النيابة العامة أو قضاة الإحالة أو قضاة التحقيق وحتى القضاة اليوم في محكمة الجنايات الرابعة في الغرفة الرابعة يعني يحاولون تجاوز هذه الصعوبة عبر الاجتهادات القضائية والقانونية التي يتيحها لهم القانون.
0: طيب ما هي الجوانب التي يغطيها قانون العدالة الانتقالية؟ يعني هل يغطي جانب أو جوانب أخرى غير المحاسبة؟
1: يعني عمليا قانون العدالة الانتقالية المنتظر والذي وزعته يعني هيئة العدالة الانتقالية كمسودة حاليا ويتم العمل عليه، يعني باعتقادي لا يعني المحاسبة هي أحد الجوانب. العدالة الانتقالية تشمل عدة جوانب من ضمنها يعني المحاسبة، من ضمنها جبر الضرر، من ضمنها كشف الحقيقة، ومن ضمنها أيضا ضمان يعني عدم يعني ضمان عدم التكرار. بالتالي هذه الجوانب الأربعة ينبغي أن تكون متضمنة في العدالة الانتقالية وفي قانون العدالة الانتقالية. فعندما تحدث عن كشف الحقيقة فنحن نتحدث يعني عن كل حالة وكل يعني مجزرة حصلت، وأن يكون من حق كل ضحية وذوي ضحية أو شهيد أن يعرفوا كيف فقد ابنهم وكيف يعني فقد حياته ومن قام بقتله وكل هذه التفاصيل. فبالتالي يضمن هذا القانون عملية كشف الحقيقة ويضمن أيضا عملية جبر الضرر، وهنا أيضا هناك تحدي كبير في هذا الجانب وهو يعني المتعلق اليوم في تمويل جبر الضرر، وجبر الضرر لا يكون دائما ماديا يعني
0: يكون معنوي.
1: قد يكون عبر نعم معنويا وماديا، وأيضا هناك في ضمن بند جبر الضرر هناك انتهاكات كبيرة لا يتم الحديث عنها بدرجة يعني لا تأخذ حقها بشكل كبير، وهي الممتلكات. يعني نظام الأسد وشبيحته قاموا بعمليات تزوير كبيرة للممتلكات الخاصة، قاموا بالاستيلاء على أملاك، وبسبب عدم وجود السوريين ومتهجرهم وعدم إمكانية توكيلهم محامي لأنهم مطلوبون ومتهمون أنهم إرهابيون زمن نظام بشار الأسد، تم التلاعب بهذه الملكيات. وبالمناسبة يتوقع أو يعني هناك إحصائية تقول أن عدد يعني الجرائم التي حصلت مثل هذا النوع تتجاوز مئات الآلاف. بالتالي أيضا هذا جانب مهم يتضمن أو يتضمنه مسار العدالة الانتقالية، لأنه يتضمن قواعد وقوانين استثنائية تنظر في هذا الجانب طالما أن هذا الشخص قد يعني تم سلبه ملكيته أثناء فترة غيابه أو تم نزع ملكيته نتيجة ذلك. أيضا يتضمن هذا الجانب نزع أو مصادرة كما تفعل الآن يعني هيئة الكسب غير المشروع، مصادرة أملاك رموز نظام بشار الأسد وأموالهم التي حصلوا عليها نتيجة الفساد أو خلال 15 عاما من الثورة السورية عبر يعني الاستيلاء على أملاك السوريين المعارضين وما شابه ذلك. بالتالي العدالة الانتقالية مسار شامل وواسع وكبير ويحتاج لتكاتف الجميع ويحتاج أيضا لصبر ذوي الضحايا والأهالي بأن العدالة قادمة وبأن إنجاز العدالة ليس مهم اليوم، أن المهم أن يعني هذا المسار نجاحه هو الضامن الأساسي لعدم عودة للسلام المستدام وعدم العودة إلى موجة جديدة من القتال والصراع.

0: والحفاظ على السلم الأهلي في سوريا.
1: طيب قانون العدالة الانتقالية يتضمن شيئا يسمى حفظ ذاكرة الضحايا، ما هو هذا حفظ ذاكرة الضحايا؟ كيف يكون ذلك يعني؟
0: نعم، يعني نحن نتحدث هنا عن سجل إنشاء سجل الانتهاكات التي حصلت، سجل وطني. معلوم اليوم أن التوثيقات التي متعلقة بالثورة السورية يعني مشتتة وموجودة لدى العديد من المنظمات الحقوقية السورية والدولية وحتى لدى أشخاص. نحن نتحدث عن إنشاء سجل وطني كأرشيف وطني للثورة السورية يحفظ ذاكرة الضحايا. هذا يتضمن كافة المعلومات، كبنك معلومات طبعا، كأرشيف بنك معلومات يوثق كل ما حصل خلال 15 عاما الماضية من مجازر، من عمليات قتل، من كل ما حصل خلال 15 عاما الماضية.
1: هو عبارة عن توثيق يعني.
0: نعم، توثيق، ويتحول هذا التوثيق إلى أرشيف إلكتروني، يعني هو يتحول إلى أرشيف وطني وذاكرة وطنية
1: متاح.
0: طبعا يكون متاح ربما إلكترونيا، والأهم من كل ذلك أنه اليوم يعني يتم إنشاء في بعض الدول نصب يعني مثل متحف أو نصب تذكاري يتضمن هذا الأرشيف وصور ربما لأبرز المجازر، لأبرز صور الشهداء، شرح عن ما حصل، حتى يعني يتحول إلى ذاكرة جمعية ومجتمعية،
1: حتى لا يغيب عن الذاكرة أبدا.
0: نعم، ويتحول إلى مكان يعني له رمزية تحمل هذه المعاناة الكبيرة التي تعرض لها الشعب السوري في بعض الدول. على سبيل المثال يعني في فرنسا، يعني هنا في الرئيس الفرنسي في عيد استقلال هناك نصب تذكاري لضحايا يعني النازية في فرنسا، في مدينة في وسط فرنسا. في كل عام رئيس الفرنسي في ذكرى الاستقلال يأتي إلى هذا النصب، وذلك تخليدا لذكرى هؤلاء المدنيين، هذه القرية التي قتل فيها النازيين أهل القرية وأبادهم بشكل كامل. بالتالي تتحول أيضا يعني إلى كما قلت إلى بروتوكول وطني يحفظ الذاكرة ويوثقها ويدخل ضمن الذاكرة الوطنية، ويضمن اليوم أن هذه الذاكرة تم حفظها، وأن اليوم هذه يعني هؤلاء الشهداء الذين سقطوا ليسوا أرقاما، وأن هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم قد بقيوا في ذاكرة الشعوب وفي تاريخ هذا الشعب كمجرمين، لا أن يتم تزوير التاريخ كما شهدنا قبل سقوط نظام بشار الأسد في حوالي عامين، تغيروا في المناهج الدراسية، حولوه إلى بطل، قضى على إرهابيين.
1: نعم.
0: كذلك في أعمالهم الفنية والفنية سواء من مسرحيات، وهذا جانب مهم، الجانب الفني من مسرحيات وأعمال تلفزيونية ومسلسلات وأفلام وحتى معارض فنية، هذا كان الهدف منه تثبيت سردية هذا النظام وتشويه ذاكرة الشعب السوري للمستقبل، لإظهار أبطال يعني وشهداء الشعب السوري بأنهم كانوا إرهابيين، وأن بشار الأسد وشبيحته الذين ارتكبوا هذه الجرائم التي لا يتخيلها عقل أبطال، حافظوا على سوريا وحافظوا على وحدة سوريا، وهذا بدوره كما قلت حفظ الذاكرة وحفظ لتاريخ الشعب السوري ولتضحياته.
1: طيب أستاذ فراس، يعني ما الخطوات التالية في ملف المحاسبة؟ يعني البارحة كانت الجلسة الرابعة من محاكمة عاطف نجيب، واليوم وسيم الأسد، وغدا أحمد حسون. هل ستطال شخصيات جديدة برأيك؟
0: أشك في ذلك. يعني اليوم كما هو معلوم في كل يوم تقريبا متابع لهذا الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية ومكافحة الإرهاب تحديدا، نحن نرى بشكل يومي الإعلان عن القبض عن يعني رموز نظام بشار الأسد، نتحدث عن كبار الضباط والمجرمين أو المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. السيد يعني متحدث باسم وزارة الداخلية تحدث أن هناك عدد ضباط أو عدد عناصر نظام بشار الأسد من كبار الضباط والمتهمين بارتكاب هذه الجرائم يبلغ عددهم حوالي 6,000 تم إلقاء القبض عليهم. كل هؤلاء يعني هذه الأرقام لا شك سوف يتم أو صار تحويلهم إلى المحاكمة وإلى القضاء وإلى العدالة بعد إجراء التحقيقات واستكمال التحقيقات اللازمة لذلك. اليوم نتحدث أيضا عن شراكة تمت بالأمس بين هيئة العدالة الانتقالية وبين أحد المراكز الحقوقية السورية، يعني مركز سوري العدالة والمحاسبة، ليقوم بدوره بتدريب الكوادر ويعني تقديم الدعم التقني لهيئة العدالة الانتقالية، بانتظار أيضا في الفترة القادمة أن يتم الانتهاء من إعداد مسودة أو مشروع قانون العدالة الانتقالية في سوريا ليتم عرضه على مجلس الشعب في أولى جلسات السنة القادمة ليتم إقراره، وبالتالي بدأ خطوات تكون يعني عملية وأيضا واضحة وشفافة للجميع.

0: وبالتالي تكون كما قلت يعني توضح لجميع السوريين ما هو المسار وكيف سوف يعني تسير عملية العدالة الانتقالية في سوريا بشكل شفاف وواضح، يضمن للجميع متابعتها، يضمن للجميع التأكد من حسن سيرها. نحن لا ينبغي لنا أيضا إلا أن ننبه أو نذكر بأن هذه العملية أيضا تخضع لمتابعة دولية كبيرة من المنظمات الحقوقية الدولية، منظمات الأمم المتحدة، بالتالي احترام المعايير القانونية في المحاكمة العادلة، يعني هذا بدوري أيضا تقوم الحكومة السورية وتقوم هيئة العدالة الانتقالية ووزارة العدل بمراعاة كافة هذه الجوانب، لأن هذه العملية يعني تتم متابعتها من قبل كما قلت مختلف هيئات العدالة في العالم.
1: طيب، يعني في ضوء تأكيد هيئة العدالة الانتقالية سابقا أن إلقاء القبض على المجرم أمجد يوسف يشكل محطة مفصلية في مسار المحاسبة، أين يقف اليوم ملف هذا المتهم؟ يعني وهل سنشهد بدء محاكمته قريبا بشكل علني أسوة ببقية الجلسات المعلنة؟
0: يعني بالحديث طبعا عن أمجد يوسف، أمجد يوسف هو واحد من المجرمين، فرقه عن غيره أنه اليوم وثق بكاميراته، والواضح طبعا بعد ما تم نشره ربما من تحقيقات أو معلومات بأن ليس أمجد يوسف ما كان يوثق، الواضح أنه كان يعني توثيق يتم على مبدأ أو بشكل رسمي، بمعنى
1: بطلب.
0: يعني نعم كان هناك وحدة خاصة إعلامية خاصة بفرع أمن الدولة كانت هي من تسجل وتوثق هذه الجرائم، بالتالي هذا عمل منظم. أمجد يوسف هو يعني شخص واحد ارتكب كل هذه الجرائم، لكنه جزء من شبكة إجرامية أكبر بكثير. كما قلت بحسب التصريحات التي صدرت عن وزارة الداخلية أنه اليوم، وحتى ما تفضل به السيد رئيس الجمهورية عندما تحدث عن هذه القضية، بأن اليوم يتم الحصول على معلومات جديدة من أمجد يوسف عبر الاعترافات التي يقوم بتقديمها على الأشخاص المتورطين معه في هذه الجرائم، بالتالي بعد استكمال التحقيقات لا شك سوف يتم تحويله إلى العدالة وتبدأ جلسات محاكمته، والتي كما قلت من المتوقع أن نشهد جلسات دائمة ربما قد تكون يومية بعد إقرار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل المحاكم الخاصة بها وتشكيل يعني النيابة الخاصة بها.
1: أستاذ فراس، هيئة العدالة الانتقالية أعلنت مؤخرا عن استحداث غرف قضائية متخصصة بالعدالة الانتقالية في مختلف العدليات بالمحافظات السورية، ما الدور الذي ستلعبه هذه الغرف في تسريع إجراءات العدالة بالتعاون مع نقابة المحامين؟
0: نعم، يعني اليوم هذه النقطة أو هذه المبادرة قام فيها وزارة العدل باعتقادي، أو هيئة العدالة الانتقالية بالتعاون مع وزارة العدل باعتقادي كانت متأخرة قليلا، وكانت هي احد اسباب يعني الاحتقان الشعبي الذي رايناه في الايام الماضيه، وبالتالي على الرغم من انها خطوه متاخره لكنها خطوه مهمه، اهميتها يعني تبرز بان اليوم اي شخص يعني تم ارتكاب انتهاك ضده او يعلم بشخص بوجود شخص قد قام بارتكاب جرائم حرب سواء بحقه او بحق اهل مدينته ولديه وثائق وادله سابقا كان لا يعرف لاين يذهب، عند ذهابه الى يعني الى المحاكم العاديه النيابه العامه لا توجد يعني لا يعلم كيف يبدا القضيه، كيف يعني يقوم برفع او دعوه او تقديم شكوى ضده. احداث هذه الغرف في كل محكمه هذا يعني ان اليوم اي مواطن متضرر من اي شخص ارتكب جرائم سواء بحقه او بحق احد ذويه أن يستطيع الذهاب إلى هذه المحكمة والذهاب إلى هذه الغرفة والادعاء على هذا الشخص، وبالنهاية النيابة أو الغرفة المختصة بهذا الجانب سوف تقوم بتسجيل الشكوى الخاصة به. تفضلت حضرتك والبدء بالإجراءات، تفضلت حضرتك الآن بالحديث عن ما هو دور نقابة المحامي. باعتقادي اليوم ينبغي في كل عدلية أيضا أن يقوم كما يوجد مكتب لتوثيق الوكالات لنقابة المحامين في كل عدلية أو في القصر العدلي، أن يكون داخل ليس فقط داخل نقابة المحامين يعني تسهيل إجراءات الناس، أن يكون هناك أيضا مكتب لنقابة المحامين يقوم بدوره ب يعني استلام أو ربما التوكل عن الأشخاص الراغبين ب أن يقوم بتوكيل محامي ومتابعة طيب. القضايا
1: قبل أن نتابع في ملف نقابة المحامين، أريد أن أقرأ هذا العاجل. ممثل النيابة العامة يوجه الاتهامات للمتهم وسيم الأسد في جلسة المحاكمة العلنية، إذن

0: الآن توجه الاتهامات للمتهم وسيم الأسد، برأيك ما هي الاتهامات التي ستوجه لوسيم الأسد؟
1: نعم، يعني بكل الأحوال كمتابع للقضية يعني أستطيع أن حتى وإن لم أسمع الآن يعني على أحد اتهامية، لكن كمتابع لهذه القضية أعتقد الاتهامات الأساسية متعلقة بداية بتورطه في التجارة بالكبتاغون وتصدير الكبتاغون مخدرات داخل سوريا، إنشاء شبكة إجرامية من الشبيحة و يعني المقاتلين الدفاع الوطني، ارتكاب جرائم قتل عمد يعني وجرائم ضد الإنسانية. بالمجمل هذه باعتقادي هذه أبرز الجرائم التي قد يعني يقوم النائب العام بتوجيهها أو اتهامات التي قد يقوم بتوجيهها لوسيم الأسد، للمتهم وسيم الأسد ضمن لائحة الاتهام.
0: نعم، نريد الآن أن نعود إلى ملف وأهمية نقابة المحامين.
1: نعم، باعتقادي يعني أيضا يمكننا كما قلت يعني نقدم مقترح للزملاء في نقابة المحامين سواء المركزية أو كل نقابة من النقابات في كل عدلية موجودة في سوريا اليوم، كان في قصر العدل في دمشق، في ريف دمشق أو باقي المدن أو المحافظات أيضا، أن يتم إنشاء مكتب أسوة بمكتب الوكالات متخصص يعني أخذ وكالات عن ذوي الضحايا يعني بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. هذا بدوره يوفر على الأهالي مشقة الذهاب إلى نقابة المحامين، يجدون كل ما يحتاجون أو ما يتعلق ملف العدالة الانتقالية في مكان واحد. وهنا يعني أعتقد لدينا العديد من الزملاء، نقول العشرات المئات من الزملاء الذين من الممكن أن يعني تقوم نقابة المحامين في سوريا أو في كل نقابة يعني مركزي في كل نقابة في كل محافظة طبعا في كل فرع من فروع نقابة المحامين بتسجيل أسماء المحامين الراغبين بالتوكل مجانا عن يعني أهالي وذوي الضحايا. هذا بدوري أيضا سوف يعني نوع من أنواع التكافل الاجتماعي، نوع من يعني يعطي نوع من أنواع أيضا التضامن بين السوريين، ويشعر أيضا ذوي الضحايا بأنهم اليوم يعني لا تكون لديهم أعباء مادية كبيرة بمتابعة هذه القضايا ورفع هذه الدعوة.
0: طيب، كيف يمكن أن نقيم تأثير هذه الخطوات والمحاكمات على الشارع السوري الذي طالب مرارا بالمحاسبة؟
1: بالبداية يعني كما قلت حالة طبيعية، يعني الموضوع شعور الناس بتأخر المحاكمة والمحاسبة ويعني مطالبتهم بأن يتم محاكمة ومحاسبة المجرمين، خاصة أن قسم منهم يعني استفادوا من هذه الحالة الموجودة في سوريا وعدم انطلاق يعني محاكمة مجرمي الحرب وتأخر قليلا انعقاد مجلس الشعب والذي أثر بدوره على إقرار قانون العدالة الانتقالية، فكانوا يعني هذا كان يستفز ذوي الضحايا ويعني سبب لهم جرح عميق يعني خلال الفترة السابقة. لكن اليوم مع انطلاق يعني أولى الجلسات والناس ترى اليوم الناس يتم أن هؤلاء المجرمين يتم محاسبتهم وخاصة الرموز منهم، يعني هذا يعطي رسالة واضحة بأن اليوم الدولة السورية جادة في ملف العدالة الانتقالية في المحاسبة، وأنه ليس هناك غطاء لأي مجرم مهما على شأنه، ولن يتم منح أي حصانات لأي شخص متهم بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري.
0: طب ما أهمية الشفافية في هذه المحاكمات لضمان قبول الشارع بنتائجها؟
1: نحن نشاهد يعني شفافية عملية عامل مهم جدا يعني، وخاصة كما قلت اتباع إجراءات سير المحاكمة العادلة وضمانات المحاكمة العادلة حتى المتهمين بارتكاب هذه الجرائم. هذا على اعتبار يعني اليوم كما قلت الشارع السوري يراقب والمجتمع الدولي يراقب نجاح هذه العملية بأن لا تتحول إلى عملية انتقامية وأنه يتم احترام قواعد المحاكمة العادلة. كل ذلك باعتقادي مهم ومهم للغاية بأن اليوم هذه العملية يتم مراقبتها. نحن اليوم نشهد محاكمات علنية، يتم توكيل محامين وهذا حقهم للمتهمين، حقهم القانوني يعني، فبالتالي هذا بدوره يعني يؤكد أن هذه العملية شفافة، أنها عملية عدالة انتقالية وليست انتقامية بالمطلق.
0: نعم، أريد أن أشكرك شكرا جزيلا المحامي والباحث السياسي فراس حاج يحيى من باريس، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لك.

0: ارحب بضيفي كذلك المحامي والمحلل السياسي عبر الهاتف الاستاذ احمد شحاده. مرحبا بك استاذ احمد.
1: حياك الله يا مرحبا.
0: اهلا وسهلا بك. بدايه، كيف سيؤثر او ستؤثر محاكمه هذه الرموز على استقرار المرحله الانتقاليه؟
1: حياكم الله. طبعا بالتاكيد يعني محاكمه رموز النظام والبدء في الهرم من الاعلى هو يعني يعطي للعمليه الانتقاليه مصداقيه وامل كبير لذوي الضحايا بانصاف عن طريق هذه المحاكمات، ويعني حقيقه تثبت أيضا أن لا أحد فوق القانون والجميع تحت القانون مهما على ثبته ومهما كان يعني منصبه أو مكانته. ودليل ذلك أنها بدأت في رموز النظام ابتداء من رأس كما يقال رأس الأفعى، وهو نظام بشار الأسد والذي هو رئيس هذه المنظومة، وأيضا عاطف نجيب الذي بدأت اشتعال الثورة بسبب ممارساته، مرورا إلى كثير من رؤساء الإدارات والأفرع الأمنية التي حتى كان لهم جرائم حرب ليس فقط في سوريا وإنما تعدت إلى دول الجوار، وكان لهم جرائم معروفة اقترفوها بحق شعوب المنطقة ليس فقط شعوب الشعب السوري.
0: طيب، الآن الجلسة الأولى من محاكمة المتهم وسيم بديع الأسد، لماذا يكون هناك جلسات جلسة بعد جلسة؟ يعني لماذا لا تكون جلسة واحدة؟
1: بالتأكيد يعني هذه المحاكمة يعني القانون ينص على أن يكون هناك جلسات لكي يتمكن هو كمتهم يتمكن من الدفاع عن نفسه، فأيضا الضحايا وأهالي الضحايا تمكنوا من تقديم الأدلة والإثباتات لتورطه في الجرائم. وحقيقة لتكون هذه المحاكمة هي محاكمة استوفت جميع أركانها وجميع مراحلها، أيما كان القرار الحكم فيها سيكون هو قرارا منصفا للجميع، لأنها مرت بعدة مراحل، وحتى في كل مرحلة هناك عدة جلسات. يعني حقيقة تطبيق القانون واضح بحذافيره، وحتى حقوق توكيل المحامين وحقوق الدفاع مكفولة لكل الأطراف.
0: ما هي أهمية وجود محامي دفاع عن المتهم؟ وهل هذا ربما يتسبب في تزوير الحقيقة أم أنه لا يعني يحق الحق ويساعد المحكمة في تحقيق العدالة؟
1: بالعكس، وجود محامي بصف المتهم هو حقيقة هو إنصاف له، وهو يساعد القضاء على الوصول إلى الحقيقة، لأن كما نعلم العدالة لها جناحين، القضاء والمحاماة، ولا تكتمل العدالة ولا يمكن لها أن تسير إلا بهؤلاء الجناحين. لذلك تعيين محامي لهؤلاء المتهمين هي نقطة إيجابية تحسب للقانون، لأن القانون ينص على ذلك، ولا يمكن أن تكون المحاكمة صحيحة إذا لم يكون لهؤلاء محامين يدافعون عنهم.
0: طيب، أريد أن أسأل سؤال آخر، لماذا هناك يعني جلسات تكون معلنة وجلسات تكون مغلقة عن الصحافة والإعلام؟
1: بالتأكيد الجلسات المعلنة هي لإثبات أن هذه المحاكمات هي محاكمة علنية يتسنى لأهالي الضحايا وللمنظمات المجتمع المدني وللإعلام الاطلاع على وقائع هذه المحاكمات. أما إذا كان هناك محاكمات سرية فيكون محاكمات سرية إما لضمان سلامة بعض الشهود أو لأشياء تراها المحكمة، لأن المحكمة وفق القانون هي أصل المحاكمة في القانون محاكمة علنية، ولكن إذا ارتأت المحكمة في بعض الأسباب أن تكون هذه المحكمة الجلسة السرية فلها أن تقرر بعدم دخول أي جهة إلى قاعة المحكمة وأن تستمر في المحاكمة. فربما هناك بعض النقاط ممكن أن يسبب لها حرج لبعض الشهود لبعض الأسماء، فذلك تكون جلسة سرية حتى يتم الحفاظ على بعض الخصوصيات التي تكون تمس أشخاص آخرين حتى غير المتهم.
0: طيب، ما أهمية وجود شهود في مثل هذه المحاكمات؟
1: بالتأكيد الشهود يعني هم أساس هذه المحاكمات، لأن بلا شهود ليست إثبات، والشهود هي من تثبت تورط هؤلاء.

0: في الجرائم وخاصة الشهود الذي يكون موثقين وفق جداول، هم دخلوا مثلا إلى الأفرع الأمنية، تم الحديث عما حصل معهم داخل هذه الفروع، يعني هذا يتوافق بينما شهادة الشهود والمستندات والوثائق والأدلة المتواجدة لدى الفروع الأمنية أو لدى مؤسسات النظام السابق التي تم جمعها وسيطر عليها من قبل الحكومة الحالية، ليتسنى لأهالي الضحايا العودة إليها لكي لا تضيع حقوقهم. لذلك الشهود هم ركن أساسي في هذه المحاكمة، وذلك ما يثبت حقيقة حيادية المحكمة عندما يكون هناك مدعي وشهود ومدعي.
1: نعم، هل تعتقد أن المجتمع السوري مهيأ الآن لاستيعاب أحكام قضائية تتسم بالعدالة؟ يعني وهل هناك أحكام محظورة في القانون السوري؟
0: طبعا يعني بالتأكيد لا أعتقد أن هناك أحكام محظورة، كما أن قانون حكم الإعدام هو حكم موجود في القانون السوري وينص عليه القانون السوري. المجتمع السوري نعم يعني مهيأ، لأن الجميع يريد أن يكون تحت سقف القانون، و ما يقرره القانون يلتزم به الجميع لعدم اللجوء إلى الشارع والأخذ الثأر شخصي وغيرها. لذلك لابد من الاحتكام للقانون، وما يقرره القانون يجب على الجميع أن يقول نعم وأن يقبل في هذه الأحكام، لأنها أولا مرت بموجب القانون ومرت في مراحل متعددة من خلال جلسات المحاكمة، ابتداء من تقديم الشكوى وانتهاء إلى محكمة الجنايات وأيضا تمييز محكمة قرار محكمة الجنايات.
1: حسنا، الآن يعني لنعتبر أنه تم إصدار حكم بحق متهم من المتهمين، انتهينا من الحكم، بالنسبة للضحايا كيف سيتم جبر ضررهم؟ يعني ما هي الحقوق التي سترد إليهم؟
0: حتى الآن الحقوق التي ترد إليهم وجبر الضرر هذه من طرف أعلى هيئة العدالة الانتقالية، وأيضا يعني هؤلاء الذين ثبت تورطهم في جرائم القتل وغيرها، يعني ونحن نعلم أن أغلبهم لديهم أموال طائلة جنوها من خلال ما مارسوا ممارسات كثيرة بحق الشعب السوري، لذلك هذه الأملاك ممكن إن ثبت أنها أملاك يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة فتعاد إلى صندوق الدولة، وممكن أن يتم هذا في التنسيق بين هيئة العدالة الانتقالية والحكومة السورية. لذلك لابد أيضا تكلمنا سابقا أن لابد أن يكون هناك أيضا دعم دولي لهيئة العدالة الانتقالية لتستطيع جبر الضرر للضحايا لذوي الضحايا.
1: إذن مهم أن يكون هناك دعم دولي.
0: بالتأكيد دعم الدولي مهم لدعم هيئة العدالة الانتقالية، لأن هيئة العدالة الانتقالية في الحقيقة ليست فقط محاكمة القضاء، إنما أيضا هناك كشف الحقيقة وجبر الضرر وبناء السلام وبناء المؤسسات، يعني هناك الكثير من مهام هيئة العدالة الانتقالية، وبالتالي لابد من أن يكون هناك دعما دوليا ومحليا لهذه الهيئة التي ينظر إليها السوريون، هي التي ممكن أن تكون تعمل على إنصافهم بعد سنوات طويلة من حرب النظام ضد أبناء هذا الشعب.
1: طيب ما هو التحدي السياسي الأكبر الذي سيواجه الحكومة أو يواجه الحكومة في ملف المحاسبة الآن؟
0: يعني بالتأكيد أولا العواقب التي موجودة هي منها عدم انعقاد جلسات الشعب لإصدار تشريعات، أما إصدار تشريعات لازمة لهيئة العدالة الانتقالية وتعديل القوانين التي كان نظام الأسد كان قد يعني يسمها بالحقيقة، وهذه كثير من القوانين بحاجة إلى إلغاء وبحاجة إلى هناك قوانين بحاجة، لذلك لابد من وجود سلطة تشريعية تقوم على سن القوانين لهذه المؤسسات. أما بالنسبة للتحديات الأخرى لابد يعني من أن يكون هناك تعاون بين المجتمع المحلي والمجتمع الدولي لتحقيق العدالة الانتقالية، وأيضا أن لا يكون هناك مساس السلم الأهلي التي تعمل عليه الحكومة وتوليه أهمية كبيرة.
1: يعني أن لا يذهب أن لا تذهب المحاكمة للمتهمين بمنح الانتقام تقصد؟
0: تماما، لذلك لابد من أن يكون القانون هو الحكم وهو الفيصل في قضية العدالة الانتقالية، وهذا مرتبط بتفهم أهالي الضحايا وأبناء الشعب السوري ومدى ثقتهم بالحكومة الحالية.
1: طيب ما أهمية صبر وأنات وحلم أهالي الضحايا على الحكومة في ضمان حقوقهم؟
0: بالتأكيد.

0: أكيد يعني أهالي الضحايا وأبناء الشعب السوري الحر هي كبيرة وثقة كبيرة لهذه.
1: لكنه مكلوم بنفس الوقت.
0: قادر على أن يحقق.
1: كنت أقول أستاذ أحمد، تسمعوني؟

0: مرحبا بك مجددا أستاذ أحمد.
1: حياك الله.
0: كنا نسأل عن أهمية الصبر والحلم والأنات بالنسبة لذوي الضحايا بصبرهم على الحكومة، ويعني مع عدم نسيان أنهم مكلومين ومجروحين.
1: بالتأكيد يعني حقيقة يأتي صبر هؤلاء من خلال ثقتهم في الحكومة والثقة التي هي النابعة من أن هذه الحكومة هي من أسقطت نظام الأسد، ومن أسقط نظام الأسد قادر على أن يحقق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا وذويهم من خلال تحصيل حقوقهم وبموجب القانون. ولكن هذه العملية يدرك أهالي الضحايا أنها لا تتم بين يوم وليلة، إنما لابد أن يكون هناك مراحل تمر فيها هذه العدالة، وأن يكون هناك تشريعات وأن تكون ضمن القانون، لأننا إذا خرجنا عن القانون فلا نكون نختلف شيء عن النظام وعصاباته، وإنما نحن أبناء ثورة ونحلم لأن يكون هناك دولة عدالة ودولة قانون ودولة حق. وهذا الأمر نابع من خلال أيضا ثقتنا في من سيطبق هذا القانون ويحق الحق، وهي الحكومة الحالية.
0: طيب ما هي الرسالة التي توجهها الحكومة لكل رموز النظام البائد من خلال هذه المحاكمات؟
1: يعني في الحقيقة الرسالة تحمل شقين. الشق الأول أن لا تقادم للجنة، ومن ارتكب جرائم سيحاسب وسينصف حتى في المحاسبة. يعني لن يكون هناك محاسبات جزافا، ولن يكون محاسبات انتقامية، إنما ستكون هذه المحاسبات وفقا للقوانين والأنظمة ووفقا لما ارتكب هؤلاء من جرائم. ومن لم يرتكب جرائم لم تتلطخ أيديه في الدماء فلن يتم محاسبته إلا بناء على الجرائم التي يرتكبها، سواء كانت جرائم أو سواء كانت مخالفة.
0: نعم، إذن كنا نقول أنه يعني الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن المتهمين عندما يتم القبض عليهم لن يأخذوا أكثر من حقهم، يعني لن يتم الانتقام منهم على جرائم لم يفعلوها، وإنما سيكون ذلك بأحقية وعدل.
1: بالتأكيد، وهذا ما يثبت أيضا طريقة المحاكمات التي الآن تتم. إذا كان هناك محاكمات ليس فقط علنية في قاعة المحكمة، وإنما المحاكمات علنية على شاشات التلفاز وبحضور كل وسائل الإعلام العربية والدولية.
0: نعم. طيب هل تعتقد أن المحاكمة ستكشف عن شبكة أو شبكات فساد أكبر من مجرد أشخاص؟ أستاذ أحمد معي؟ تسمعوني أستاذ أحمد؟
1: عفوا، راح الصوت الآن.
0: صوتك يغور وينجد.
1: نعم.
0: كنت أسأل يعني هل تعتقد أن المحاكمة هذه والمحاكمات الأخرى ستكشف عن شبكات فساد أكبر من مجرد أشخاص؟
1: بالتأكيد، يعني هذه المحاكمات أيضا ممكن أن تكشف متورطين معهم، لأننا لذلك لا نريد الانتقام الفردي. الانتقام الفردي يطلس الحقيقة يعني بالنسبة للجرائم التي تم ارتكابها. لذلك لابد من أن يكون هناك تحقيق عادل ومحاكمات عادلة ليتم اكتشاف شخصيات أخرى كانت قد شاركت في جرائم التي ارتكبها هؤلاء.
0: لهذا السبب يطلب ربما من ذوي الضحايا الصبر والتأني حتى لا يتم حمل الجرائم يحملها واحد ويذهب بها والشركاء يبقوا طليقين.
1: أي ثأر يكون في الشارع ويكون بطريقة ثأر فردي خارج القانون وخارج سيطرة الدولة، يتم هي طمس الحقيقة ومساعدة هؤلاء بإخفاء الحقيقة، وحقيقة هو يكون ظلم للضحايا وذويهم بحال أخذ تم التنفيذ على هؤلاء بطريقة فردية بعيدة عن القانون.
0: طيب كيف يمكن أن نحمي مسار

0: العدالة الانتقالية من الانهيار إذا واجهت تحديات أمنية؟
1: بالتأكيد يعني العدالة الانتقالية هو مرتبط بشقين، الشق هو ذوي الضحايا والشعب السوري الحر وأيضا الحكومة التي هي حريصة على ذلك. لذلك يعني أعتقد أنه قضية الانهيار، لا أعتقد أن يعني قضية الانهيار هو شيء وارد بقدر ما هي ضرورة ويعني عليها أن تكون متأنية، لأن وجود الحكومة وقوتها وتعاملها الجدي بهذه الملفات يعطيها هيئة العدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية بحد ذاتها يعطيها قوة باتجاه تطبيقها على هؤلاء المجرمين.
0: طيب أستاذ أحمد، قانون العدالة الانتقالية لم يصدر حتى الآن، لو تم إصدار أحكام، على ماذا ستعتمد هذه الأحكام؟
1: الأحكام تعتمد على القانون السوري، يعني حقيقة القانون السوري المطبق، لأن هيئة العدالة الانتقالية ننتظر إصدار قانونها في انتخابات مجلس الشعب، لأن هناك ثغرات لم تكن ينص عليها القانون السوري، إنما الآن يعمل بناء على القانون السوري بهذه المرحلة، ريثما يتم إصدار قانون العدالة الانتقالية ويتم ترميم هذه القضايا أخرى، لأن إذا واجهت المحاكمة قضية لم تكن مطروقة في القانون فترجع إلى حين صدور قانون العدالة الانتقالية.
0: طيب قانون العدالة الانتقالية هذا ماذا سيتضمن؟ ما هي الجوانب التي سيغطيها؟
1: يعني بالتأكيد يعني الجوانب يعني هي الجوانب التي ممكن أن ينص عليها حقوق الإنسان التي يعني حقوق الإنسان التي ممكن أن تكون الحقوق والحريات وغيرها مما كان النظام حقيقة كان يقيدها ولا تعتبر جرائم لديه، وإنما هي تعتبر جرائم بموجب المواثيق الدولية والأعراف والمعاهدات، لأن النظام كان حقيقة عندما يقوم ببعض الجرائم كان يقوم بناء على أنه هو دولة وبناء على قانون هو يسنه، وهذا يشك وهذا القانون الذي يسنه يشكل جريمة بحق الإنسان أو بحق المواطنين المتواجدين في الجمهورية العربية السورية، ولذلك لا بد من أن يكون هناك تشريع واضح يحدد هذا المسار.
0: نعم، سيكون أيضا هناك ربما كشف الحقيقة، حفظ ذاكرة الضحايا، جبر الضرر، كل هذه الأمور يجب أن يغطيها قانون العدالة الانتقالية، ليس كذلك؟
1: نعم بالتأكيد قانون العدالة الانتقالية يدرس الآن وتوضع مسودته ليكون قانون كامل يعني متكامل ممكن أن يستعينوا به، ولا يمكن أن يكون هناك ثغرة إما يظلم أحد أو يهرب من العقاب أحد آخر.
0: طيب برأيكم كيف ستنعكس هذه المحاكمات على المشهد السياسي الداخلي وعلى علاقة الدولة بالمجتمع؟
1: بالتأكيد هذه المحاكمات يعني تعطي الثقة الكبرى من قبل الأهالي وذوي الضحايا بالحكومة، لأن هذه الحكومة ربما يعني وأنها بداية وهي تمر في مرحلة حرجة، فهي تقوم في محاكمات وتطبيق العدالة الانتقالية، ولم يتم إرجاء هذا الملف إلى مثلا فترة طويلة بحيث يتم نسيان الجرائم أو حتى طمس معالم الجريمة.
0: ما الرسالة التي توجهها هذه المحاكمات على الإقليم والعالم بشأن شكل سوريا الجديدة؟
1: عفوا؟
0: أقول الرسالة التي توجهها هذه المحاكمات على الصعيد الإقليمي والعالم بشأن شكل سوريا الجديدة؟
1: بالتأكيد يعني الرسائل هي رسائل واضحة بأننا دولة عدالة ودولة قانون، وأننا سائرون في مسير العدالة الانتقالية وصولا إلى المحاسبة وبناء السلام والمصالحة الوطنية. يعني نحن نتجه باتجاه استقرار سوريا، لأن الاستقرار لا يتم إلا في المحاسبة وانتهاء في بناء السلام.
0: طيب بالعودة إلى المحاكمات ومحاكمة وسيم الأسد، ما أهمية الشفافية في هذه المحاكمات لضمان قبول الشارع بنتائجها؟
1: طبعا بالتأكيد الشفافية هي التي يمكن أن تعطي الثقة لأهل وذوي الضحايا، إذا لم يكن هناك شفافية لا يستطيع هؤلاء مراقبة المحاكمات فيما إذا كانت عادلة أو غيرها، أو ممكن أن تكون هذه المحاكمات هي محاكمات شكلية مثلا، ولكن وجود الشفافية فيها هي تعطيهم ضمانة حقيقية بأن المحاكمات هي محاكمات حقيقية وعادلة تعمل من خلالها

0: الحكومة والقضاء على الوصول إلى العدالة والإنصاف.
1: كيف ستضمن المحكمة تحقيق هذه الشفافية؟
0: تضمن من خلال علانية المحاكمة، يعني علانية المحاكمة اليوم تتم عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية والعربية.
1: نعم. طبعا الشفافية لا تعني أن تكون كل الجلسات معلنة، أليس كذلك؟
0: بالتأكيد ذكرت لك سابقا، يعني يبدو أننا نعيد، ذكرت لك سابقا أن المحاكمات هناك جلسات علنية لضمان علنية المحاكمة وهو المبدأ الأساسي في المحاكمة، وهناك جلسات سرية ترتئيها المحكمة لأسباب خاصة، أحيانا تكون تخص إما شهود أو تخص إما حتى المتهم في قضايا تكون ربما شخصية، فتنظر إلى أنها يجب أن تكون هذه المحاكمة محاكمة سرية، وذلك لا يعني مخالفة لمبدأ علانية المحاكمة.
1: طيب ما الذي تتوقعه أستاذ أحمد للمرحلة المقبلة، وهل ستفتح هذه المحاكمات أو هل ستفتح هذه المحاكمات الباب لإصلاحات سياسية أوسع؟
0: بالتأكيد، يعني ذكرت لك أنه لا يمكن أن يكون هناك محاسبة، لا يمكن أن يكون هناك بناء سلام إذا لم يكن هناك محاسبة، وهذه المحاسبة هي البداية الحقيقة، ثم المحاسبة بالنهاية إلى بناء السلام والمصالحة الوطنية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ المحامي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد شحادة، شكرا جزيلا لك.
0: حياك.

0: أنتقل معكم إلى هذه المشاهد والصور التي وصلتنا من محاكمة المتهم وسيم بديع الأسد.
1: علي صوتك.
2: وسيم بديع الأسد، الأم سميرة، مواليد القرداحة 1980.
1: صوت ما واضح. علي صوتك وعيد الاسم.
2: وسيم بديع الأسد، الوالدة سميرة 1980 القرداحة.
1: من وين؟
2: من القرداحة.
1: شو عملك السابق؟
2: التجارة.
1: تجارة. أحضر المتهم وسيم الأسد ابن بديع ومسؤول طليقا. الأستاذ المحامي المسخر رشيد عبد الجليل. حضر مع المتهم المحامي المسخر الأستاذ رشيد عبد الجليل، محامي مسجل لدى فرع نقابة المحامين فرع دمشق. صالح السيد ابن حسون. حاضر، وقف حيلك. نور الدين ابن نور الدين. اسمك مفصل هويتك؟ هويتك موجودة؟ موجودة، سجل مفصل هويتك. المدعي قاسم شريدة ابن محمد. هويتك موجودة عندك. أديب محمد موسى. صححي الاسم، أديب نبيل موسى. شادي قاسم المرتيني. الوكالة طيطة. فائز محمد نجار. فائز محمد نجار.

النداء لم يحضر المدعي فائز محمد نجار رغم تكرار النداء عليه، فتقرر تثبيت غيابه والسير بالمحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي. إياد لحام ابن محمود، إياد لحام ابن محمود بالنداء لم يحضر المدعي إياد لحام ابن محمود رغم تكرار النداء عليه ثانية، فتقرر تثبيت غيابه والسير بالمحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي. صالح السيد ابن حسون، صالح السيد ابن حسون حاضر. حسن خليل الكردي، حسن خليل الكردي أيضا بالنداء لم يحضر المدعي حسن خليل الكردي رغم تكرار النداء عليه ثانية، فتقرر تثبيت غيابه والسير بالمحاكمة بحقه بمثابة الوجه. شرع بالمحاكمة الوجاهية وبمثابة الوجاهي علنا. أستاذ رشيد المحامي مسخر، بتطلب منك المحكمة بأنه تدافع عن موكلك باعتدال وفق أحكام المادة 279 قانون أصول المحاكمات الجزائية. المتهم بطلب منك تصغي إلى كل ما سيتلى عليك من أدلة وفق أحكام المادة 280 أصول المحاكمات الجزائية. توليت كافة أوراق الدعوة. تلا رئيس المحكمة ملخص عن التهم المسندة إلى المتهم وسيم الأسد. يا وسيم، راح أتلي هلأ عليك ملخص عن قرار الاتهام الصادر بحقك. يتلخص قرار الاتهام الصادر بحقك بما يلي: حيث ينسب إليك تشكيل وإدارة مجموعات مسلحة غير نظامية بناء على تكليف من العميد غياث دلة قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري السابق بقيادة ماهر الأسد. في مطلع عام 2011 أقدمت على تشكيل مجموعتين مسلحتين بلغ عدد عناصرهما 30 مقاتلا والإشراف على هذه المجموعات وتأمين السلاح والذخيرة والتمويل والدعم اللوجستي لهما. عملت هذه المجموعات تحت إشرافك وبدعم من الفرقة الرابعة، وشاركت في العمليات العسكرية التي استهدفت مناطق الغوطة الشرقية لا سيما بلدة المليحة، بما في ذلك تثبيت السيطرة على المناطق بعد تعرضها للقصف المدفعي والجوي. وتنسب إليك المسؤولية عن الاشتراك في عمليات عسكرية واسعة استهدفت مناطق مدنية مأهولة وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين. ولم يقتصر دورك على الدعم اللوجستي، بل شمل قيادة مجموعات مقاتلة شاركت فعليا في العمليات العسكرية، وكنت على علم بطبيعة الهجمات المنفذة ضد المناطق المدنية. وتنسب إليك أيضا حادثة قتل أحد المدنيين في مدينة جرمانة نتيجة إطلاق النار من أحدى المجموعات التابعة لك، كما يسند إليك الاشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في العمليات العسكرية التي أدت إلى وقوع مجازر في بلدة المليحة ومحيطها، ومن أبرزها الهجوم بتاريخ 2 كانون الثاني 2013 الذي أدى إلى مقتل عشرات المدنيين

ومشاركة المجموعات التي كنت تقودها في العمليات اللاحقة للقصف، مما يجعلك شريكا في النتائج الجرمية المتركبة على تلك العمليات. وعلى ما سبق فإن الأفعال المنسوبة إليك

0: قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين، ولا سيما أن الجمهورية العربية السورية جزءا من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة، وأنها موقعة على اتفاقيات جنيف وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة التي تتناول حماية المدنيين وقت الحرب. وعليه فإن هذه الجرائم تخضع للأحكام التالية: أولا، عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وذلك استنادا إلى اتفاقية عام 1968 بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وعدم جواز العفو لكونها من الجرائم الدولية الجسيمة التي تمس المجتمع الدولي بأسره، والمساءلة المستمرة بصرف النظر عن مرور الزمن أو تغيير الأنظمة القانونية. كما أكد الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية الصادر بتاريخ 13 آذار 2025 أن الجرائم ضد الإنسانية تعد من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم. وينسب إليك أيضا التحريض عبر على العنف عبر تصريحات علنية ومقاطع مصورة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشجيع القتال ضد المدنيين المعارضين ووصفهم بالإرهابيين، والدعوة لدعم العمليات العسكرية ضدهم، مما يشكل جريمة تحريض على القتل والعنف. كما أسهمت أفعالك في تأجيج النزاع الداخلي وتعميق الانقسام المجتمعي والطائفي، وذلك من خلال تشكيل مجموعات مسلحة مدنية وأقحامها في النزاع إلى جانب قوات النظام. كما تنسب إليك ممارسة نشاط منظم في نقل وتهريب المواد المخدرة داخل سوريا وخارجها والاتجار بها على مدى سنوات. كما ينسب إليك استغلال انتمائك إلى عائلة الأسد وما يتيحه ذلك من نفوذ داخل الدولة السورية، حيث أقدمت على ارتكاب جرائم سلب بالعنف في الساحل السوري، وكنت تتقاضى مبالغ مالية مقابل التوسط في نقل العسكريين والمدنيين، وكذلك ابتزاز أموال من ذوي المعتقلين مقابل التوسط في إطلاق سراحهم من الأجهزة الأمنية. وعليه فإن الأفعال المنسوبة إليك تشكل جريمة ضد الإنسانية وفق ما نص عليها نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998، وكذلك تشكل جريمة حرب وفق ما نصت عليه اتفاقية جنيف وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة التي تناولت حماية المدنيين وقت الحرب. إضافة إلى ما تقدم، تشكل الأفعال المنسوبة إليك جرائم منصوص ومعاقب عليها في قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته وفق ما يلي: أولا، جناية القتل العمد المنصوص عليها في المادة 535 من قانون العقوبات، وجناية التحريض على القتل المنصوص عليها في المادة 533 بدلالة المادة 216. ثانيا، جناية الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي المنصوص عليها في المادة 298 من قانون العقوبات. ثالثا، جناية التهريب المواد المخدرة والاتجار بها المنصوص عليهما في المادتين 39 و40 من القانون رقم 2 لعام 1993. انتهى. انتبهت للاتهام التلحق. الأستاذ وكيل النيابة فضل قدم ملخص قرار الاتهام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد رئيس المحكمة، السادة المستشارون، أقف اليوم أمام عدالتكم ممثلا للنيابة العامة، حاملا أمانة القانون وضمير العدالة

مجرد مخالفات عابرة، بل كانت جزءا من منظومة عنف منظمة وممنهجة امتدت آثارها إلى حياة المدنيين وأمن المجتمع بأسره.

أمامكم قد قام بتشكيل مجموعتين وأشرف على تسليحهما ومدهما بالذخيرة والطعام مقابل مبالغ مالية يتقاضونها لتكونا رديفة لقوى عسكرية ونظامية، وذلك بتكليف من العميد غياث دلة التابع للفرقة الرابعة. ولم يكن ذلك إلا جزءا من آلة قتل متكاملة، قصف مدفعي وجوي تمارسه الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، يتبعه دخول تلك المجموعات التي أنشأها المتهم لتثبيت السيطرة على الأرض. والنتيجة كانت واضحة ومروعة: مناطق مدمرة ومدنيين قتلى وبيوتا تحولت إلى أنقاض، وفي نمط هجوم واسع وممنهج لا يمكن وصفه إلا اعتداء منظما على السكان المدنيين، مما يجعل الأفعال المسندة إلى المتهم من القتل العمد والتحريض على المدنيين والمساهمة فيها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجريمة حرب ضمن سياق نزاع مسلح غير دولي وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء الدوليان في النزاع السوري آنذاك. وبالتالي فإنها لا تسقط بالتقادم ولا تسري عليها مراسيم العفو، ويكون القانون الجزائي السوري هو واجب التطبيق عليها وفق مبدأ التكامل الثابت في القانون الدولي، كما ثبت أيضا في ملف هذه الدعوة حدوث اشتباك بين التشكيل المسلح الذي كان يشرف عليه المتهم وبين مجموعة من الدفاع الوطني في منطقة جرمانة، أدى ذلك إلى قتل أحد الأشخاص المدنيين، كما أن المتهم كان يقوم بتحريض أفراد القوة المسلحة المذكورة التابعة له على قتل السوريين المعارضين للسلطة باعتبارهم أشخاصا إرهابيين. وبما أن المتهم لم يكن عسكريا، لا هو ولا أفراد المجموعتين المسلحة

طوائف متعددة، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل امتد نشاطه إلى الإتجار وتهريب المواد المخدرة وتسهيل انتشارها، مما يكشف غطاء إجراميا متكاملا يستغل الحرب سوقا للربح والدم معا. وقد تأيد كل ما ذكرناه آنفا بأدلة واضحة في ملف هذه الدعوة. السيد رئيس المحكمة، السادة المستشارون، بناء على ما تقدم وبصفتي ممثلا للنيابة العامة، فإننا نؤكد على ارتكاب المتهم جرائم القتل العمد والتحريض على القتل والاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتهريب المواد المخدرة والإتجار.

0: مآربها. وأختتم بقوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وتفضلوا بفائق الاحترام والتقدير.
1: سئل المتهم فأجاب: ما هو ردك على الاتهام؟
2: ردي انه انا ما كانت هاي المجموعات طابعة لي، كانت لشاب اسمه جمال حسن. انا اللي عرفت، انا اللي وصلت غياز دلة بجمال حسن. هو غياز طلب مني اذا بتعرف حدا بده يعمل مجموعات براتب وكذا من الحكي. اجيت قلت له في سألت فلان جمال حسن وواحد اسمه فراس زعروف، سألتهم الاثنين لكم مصلحة تشتغلوا مع غياز دلة؟ قالوا لي ايه. انا هاي هي كل شغلتي.
1: انت ذكرت باقوالك امام قاضي التحقيق بانك تواصص وانت قمت

0: أهلا بكم أيها السادة مجددا حول أو في تغطية خاصة حول محاكمة المتهم وسيم بديع الأسد التي تقام الجلسة الأولى منها اليوم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي المحامي سليمان القرفان عضو نقابة المحامين معي هنا في الاستوديو. مرحبا بك أستاذ سليمان.
1: حياك الله.
0: أهلا وسهلا بك. بداية يعني كيف تقرأ رمزية محاكمة شخص من الدائرة الضيقة لعائلة النظام البائد؟
1: لا يعني الشيء اللي بتحيي محاكمة وسيم الأسد وغيره من المجرمين هو أنه فعلا الحكومة جادة بتفعيل موضوع العدالة الانتقالية والمحاسبة. تأتي يعني هاي الخطوة من خطوات عديدة، سبق محاكمة عاطف نجيب وتجري الآن محاكمة عاطف نجيب، وأيضا اليوم الملفات يعني وزير الأوقاف السابق أحمد الحسون وأيضا وزير الداخلية السابق محمد الشعار، كلها ملفات أصبحت جاهزة وتم إحالتها يعني بعد أن أنهى قاضي التحقيق وقاضي الإحالة الإحاطة الكاملة حول الجرائم التي تم ارتكابها من قبل هؤلاء الأشخاص. تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات الرابعة الخاصة هي بقضايا العدالة الانتقالية ومحاكمة الانتهاكات الجسيمة. فمحاكمة وسيم الأسد هي رسالة بتدلل على جدية الحكومة يعني على محاسبة كل من تورط بدم الشعب السوري وكل من ارتكب انتهاكات بحق الشعب السوري ستطال المحاسبة.
0: إذن يعني أن محاكمة الرموز الكبار حتى يعني خصوصا من العائلة التي كانت تحكم هذه البلاد هو يعني خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الانتقالية.
1: تماما، هذا الشيء اللي يعني عم تسعى له الحكومة ووزارة العدل ووزارة الداخلية. هلا أيضا بمحاكمة عاطف نجيب تم تحريك الدعوة بشكل غيابي بحق يعني كبار رموز النظام وعلى رأسهم بشار الأسد وماهر الأسد ووزير الدفاع فهد الفريج، وأيضا هو حاليا يتم محاكمتهم يعني غيابيا بعد أن تبعت محكمة الجنايات الرابعة الأصول القانونية في محاكمة المتهم الفار. لاحظنا أنه بالجلسة الأولى لمحاكمة عاطف نجيب قام رئيس المحكمة الأستاذ فخر الدين عريان بالنداء على المتهمين، في 8 أشخاص متهمين فارين من وجه العدالة هم يعني كبار قادة النظام على رأسهم بشار الأسد. بعدها لجأت المحكمة وفق قانون أصول المحاكمات السوري إلى منحهم مهلة 10 أيام، وهي ما اشترطوا قانون أصول المحاكمات السورية لمحاكمة المتهم الفار.
0: أتمس عشر أيام للعودة
1: لتسليم نفسهم إلى محكمة الجنايات. تم يعني تأجيل المحكمة لتبليغهم على آخر عنوان لهم، وفعلا يعني كان الجلسة الأولى تم تأجيلها

0: مده اسبوعين. خلال الاسبوعين تم يعني صار الى ارسال تباليغ احنا بنسميه بالقانون قرار مهل، انه خلال 10 ايام يطلب اليكم تسليم انفسكم الى محكمه الجنايات، والا سيصار الى محاكمتكم محاكمه غيابيه. فعلا هذا الشيء اللي صار، وحاليا يعني الحكم متوقع أن يصدر بحق عاطف نجيب وجاهيا كونه هو تم القاء القبض عليه، لكن أيضا سيصار إلى محاكمة إطلاق الحكم على المتهمين الفارين غيابيا.
1: يعني محاكمة بشار الأسد وماهر الأسد تقوم يعني تسير بالتوازي مع محاكمة عاطف نجيب، وممكن إصدار حكم غيابي على بشار الأسد.
0: تماما، وهذا الشيء اللي عم تسعى له وزارة العدل، وإحنا عم نسعى له إحنا كنقابة، انه تكون هاي المحاكمات هي وفق يعني الاجراءات الدوليه. لانه تعرف اليوم احنا الانتربول ممكن انه احنا نطالب بتسليم المجرمين اذا كانت المحاكمات هي وفق المعايير الدوليه. اللي متابع او المهتم بالشان القانوني ومتابع لمحاكمه عاطف نجيب بيشوف انه هي يعني صارت وفق هذا المنهج، من يعني مراعاة القوانين الدولية التي يعني تجيز للدول التي تستضيف أو لجأ لها الكبار المجرمين بتسليمهم طالما أنه كان في ضمانات المحاكمة العادلة. اليوم احنا بنشوف أنه عاطف نجيب في عنده محامي يعني التقى بعاطف نجيب أكثر من مرة بالسجن، ويعني عاطف نجيب لجأ إلى توكيله بمحض إرادته، ويعني بأحد الجلسات كان موجود الأستاذ النقيب المحامين والتقى بمحامي عاطف نجيب ويعني آزر وقال له أنه يعني أنت تابع مهمتك بالدفاع عنه حتى يعني إحنا نقدم صورة للمجتمع الدولي أنه إحنا يعني جادين بنقلة نوعية بالقضاء السوري.
1: يعني هذه الإجراءات التي تقوم بها المحكمة كلها مراعاة لشروط أو المحاكمات الدولية، ممكن بعد هذه المحاكمات يطلب من الانتربول مثلا تسليم المجرمين الفارين؟
0: طبعا احنا هذا الشيء اللي احنا عم نسعى له واللي بتسعى له وزارة العدل، انه هو تقديم نموذج بحاكي المحاكمات الدولية بتراعى فيها كل الضمانات المحاكمات العادلة حتى يعني يصار إلى تسليم المجرمين. لأنه الدولة اللي موجود على أرضها هؤلاء الأشخاص المجرمين ممكن أنه يتم تسليم المجرمين إذا كان يعني وصلت لقناعة أنه المحاكمة اللي تعرض لها الشخص اللي موجود على أرضها هي محاكمة عادلة. فيعني اليوم وزارة العدل عم تبذل كل جهد أنه فعلا تبين الفرق بين النظام القضائي قبل التحرير والنظام القضائي بعد التحرير. والحمد لله يعني اليوم الصدى النقلة النوعية يعني بلشت تظهر نتائجها. كان في ثناء على النقلة النوعية وعلى المحاكمات اللي جرت قدمها المبعوث الدولي السوري أمام مجلس الأمن، وكانت الإحاطة كثير جيدة، وكان في إشادة واضحة يعني بالنقلة النوعية اللي وصلت لها السلطة القضائية خلال السنة ونص اللي جرت بعد التحرير.
1: طيب هي السلطة القضائية اللي أحدثت نقلة نوعية، أحدثت نقلة نوعية عبر مثلا إدخال قضاة ومحامون وكذا في مسار العدالة الانتقالية، ولا عن طريق تدريب ولا عن طريق المسارين؟
0: هلا احنا اليوم يعني الشيء اللي صار انه يمكن عاطف نجيب هو اكثر شخص او اول شخص تم يعني احالته لمحكمه الجنايات، لانه ملفاته امام قاضي التحقيق وقاضي الاحاله يعني تم اكتمال هاي الملفات. فالقانون السوري بنص على انه بعد اكتمال الملف يجب انه احالته للمحكمه المختصه. فكان يعني في سرعة بإحالته لمحكمة الجنايات الرابعة، رغم أنه لليوم ما صدر قانون العدالة الانتقالية. هلا مشروع العدالة الانتقالية تم تقريبا جاهز، هو يعني بانتظار انعقاد مجلس الأمن مجلس الشعب لمناقشة مشروع العدالة الانتقالية وإقراره. لكن كان في ذكاء من قاضي الإحالة المتهم أو اللي كان واضع إيده على ملف محاكمة عاطف نجيب أنه ربط بين القوانين الدولية والقانون السوري. شفنا بلائحة الاتهام هو

0: سند إلى اتفاقية مناهضة التعذيب اللي وقع عليها سوريا بعام 2004، أيضا اتفاقية حقوق الطفل. فيعني هو جمع بين القانون السوري
1: والاتفاقيات
0: والقوانين الدولية، ريثما يتم يعني إقرار مشروع العدالة الانتقالية اللي بده يصير هو المرجع لمحاكمة كبار المجرمين.
1: طب هل يمكن إصدار أحكام أو ضد المتهمين حتى قبل أن يصدر قانون العدالة الانتقالية؟ وعلى ماذا سيعتمد؟
0: هلأ يعني الشيء اللي احنا بنتمناه يعني وفق القانون السوري انه الأحكام الغيابية بتسقط بمرور مدة تقادم 20 سنة، لكن إذا كان تم إقرار مشروع العدالة الانتقالية فهذه الأحكام لا تسقط بالتقادم ولا تشمل يعني تشملها قوانين العفو. لكن يعني الشيء المبشر أنه اليوم يعني احنا بهمنا المتهم عاطف نجيب هو موجود يعني خلف القضبان، راح يتم محاكمته وراح يتم تنفيذ المحاكمة، وبالتالي ما في مجال أنه هو يعني يستفيد من قانون عفو أو يستفيد من مرور الزمن اللي هي مدة التقادم. بالمقابل بشار الأسد ماهر الأسد كبار المجرمين يعني قولا واحدا ما راح يتم محاكمتهم فقط هي أمام محكمة عاطف نجيب، راح نشوف أنه في ادعاءات عليهم بأغلب الملفات اللي راح تكون يعني تنظر أمام محكمة العدالة الانتقالية مستقبلا. فأيضا يعني لو تم اليوم محاكمتهم وفق القانون السوري محاكمة عاطف نجيب، لكن بالمقابل راح يكون في ادعاء عليهم بملفات أخرى وقضايا أخرى، لأنه بتعرف يعني هم مسؤولين عن كل الجرائم اللي تم ارتكابها على الأرض السورية. فأي مجزرة باستخدام الكيما واستخدام البراميل بأي منطقة بسوريا راح يكون فيه ادعاء، أكيد هو راح يطال رأس النظام الفار ويعني كبار المجرمين أمثال وزير الدفاع وماهر الأسد. نأمل أنه يكون انعقاد المجلس الشعب قريب جدا، ونأمل أنه يكون على أول يعني الجدول أعماله هو موضوع مشروع العدالة الانتقالية.
1: طيب سقوط العقوبات بالتقادم هذا قانون سوري سابق، بعد 20 سنة تسقط العقوبة.
0: نعم.
1: طيب هذا من العدل أن يلغى هذا القانون ربما في قانون العدالة الانتقالية؟
0: هلا قولا واحدا يعني احنا هيئة العدالة الانتقالية مشكورة، يعني هي وضعت مسودة مشروع شاركته يعني مع أغلب الناشطين الحقوقيين، مع أغلب النقابات وأغلب المنظمات الحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان. طبعا المشروع بنص على أنه يعني هاي الجرائم اللي بشملها قانون العدالة الانتقالية هي غير خاضعة لمراسيم العفو، وأيضا هي غير خاضعة للتقادم أو مرور الزمن. فيعني الأمور إن شاء الله بالاتجاه الصحيح، ننتظر يعني في أيام قليلة وينعقد مجلس الشعب ويتم إقرار على هيئة العدالة الانتقالية، وبالتالي يعني محاكمة المجرمين على القانون اللي راح يتم إقراره من مجلس الشعب.
1: طب هذا القانون الذي سيتم إقراره من مجلس الشعب ماذا يتضمن؟ يعني ما هي الجوانب التي يغطيها؟ فقط المحاسبة أم هناك جوانب أخرى ربما يغطيها قانون العدالة الانتقالية؟
0: هلا يعني الناس تعتقد أنه موضوع العدالة الانتقالية هو بيقتصر على المحاسبة، وهذا الشيء يعني خاطئ. العدالة الانتقالية يعني فيها عدة جوانب، يعني أكيد على رأسها موضوع المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وإحنا جادين ونسعى لأنه كل من ارتكب انتهاكات بحق الشعب السوري أنه ينال جزاء العادل. لكن العدالة الانتقالية في عدة جوانب، من الجوانب مثلا إصلاح المؤسسات يعني، واليوم إحنا بنشوف أنه الحكومة هي جادة اليوم، يعني هيكلة وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الدفاع، يعني جاري العمل على إعادة هيكلتها بشكل جذري.
1: هذا كله ضمن مسار إصلاح المؤسسات؟
0: طبعا هذا ضمن مسار العدالة الانتقالية هو إصلاح المؤسسات. أيضا موضوع جبر الضرر للمتضررين ولذوي المتضررين أنه يكون في تعويضات. اليوم يعني إحنا دولة يعني لليوم ما تم رفع العقوبات عنها، دولة مدمرة بشكل كامل، يمكن أنه يتأخر هذا الأمر يعني لحين يعني استقرار وضع البلد. لكن هو موضوع على يعني ضمنه مشروع العدالة الانتقالية، وراح يكون في تعويضات قدر الإمكان حسب إمكانيات الدولة للمتضررين.
1: ربما تكون التعويضات مثلا مادية، وربما تكون أيضا معنوية.
0: معنوية.

0: ألا يحتاج هذا مثلا يعني ضمن نعرف أنه الآن سوريا يعني ليست قادرة على تعويض كل الضرر الذي حصل، ألا تحتاج سوريا مثلا إلى دعم المجتمع الدولي في سبيل جبر الضرر؟
1: هلا قبل ما نروح لهي النقطة في يعني كمان نقطة بدي أعرج عليها في موضوع العدالة الانتقالية. في عندنا احنا شيء اسمه كمان أيضا تخليد الذكرى. تخليد الذكرى وهو نوع من جبر الضرر. يعني على سبيل المثال أنا بدي أحكيك تجربتي. أنا تكلفت بعد التحرير برئاسة فرع درعا. أنا من لما دخلت على فرع درعا يعني كان عندي هاجس أنه أنا أعلق صور المحامين الشهداء بديوان النقابة.
0: جميل.
1: وفعلا يعني أحصينا عدد الشهداء المحامين بفرع درعا، وتم يعني موجود صور شهداء كل شيء محامي استشهد تم تعليق صورته بمدخل النقابة وبديوان النقابة.
0: هذا من باب تخليد الذكرى.
1: من باب تخليد الذكرى وهو جبر للضرر. وكانت يعني تجربة كثير كان لها صدى كبير، وكان يعني ذوي الضحايا أو يعني أهالي هؤلاء المحامين الشهداء يعني حسوا بنوع أنه يعني من جبر فعلا من جبر الضرر. اعتبروا أنه يعني كأنه لهذه الخطوة كثير رائعة، وهذه الخطوة هي تضمن لهم حقهم. ايضا موضوع تخليد الذكرى ما بيتقصر فقط على تعليق الصور. موضوع تخليد الذكرى ممكن احنا نسمي المدارس، المشافي، المراكز باسماء الشهداء. فهذا يعني فيه هو نوع من الجبر، من الجبر الضرر المادي والمعنوي بنفس الوقت يعني لذوي هؤلاء الشهداء. موضوع الجبر الضرر اكيد يعني اليوم احنا حكينا ان سوريا بلد مدمرة، الاقتصاد فيها يعني كان مدمر بشكل كبير جدا. اليوم سوريا بحاجة الى مليارات كبيرة جدا لإعادة الاعمار. اكيد هذا الشيء راح يكون بحسبان الحكومة، راح يتزامن مع يعني إعادة الاعمار وجبر الضرر لذوي الضحايا. واليوم سوريا لحالها غير قادرة يعني على إدارة ملف إعادة الاعمار وجبر الضرر. أكيد هي يعني بده يكون في مساعدة دولية لسوريا حتى أنه هي تقدر تمشي خطوات واضحة بهذا المسار. اللي بنأمله أنه يكون في مؤتمر قريب، مؤتمر للمانحين يعني يساهموا بإعادة أعمار سوريا. تعرف أنت حجم الدمار وحجم الضرر اللي لحق البنية التحتية خلال 14 عام. وأيضا أنه يكون في يعني جانب لذوي الضحايا بحيث أنه هو تعويضهم ماديا ويعني مساعدتهم على أنه العيش والاستمرار بالحياة.
0: طيب الآن نتابع أن هذه هي الجلسة الأولى من جلسات محاكمة وسيم الأسد. ما الهدف من جعل المحاكمة مثلا جلسة، جلستين، ثلاثة، أربعة؟
1: هلا احنا حكيت لك اليوم احنا بهمنا أنه احنا نوضح للمجتمع المحلي أولا وللمجتمع الدولي ثانيا أنه فعلا صار في نقلة نوعية، وأنه إحنا نفرق عن النظام السابق. إحنا أنا بدي أوصل شغلة، بدي أوصل أنه أنا محاكمتي محاكمات عادلة. أنا ماني جاي أنتقم،
0: ما في انتقام،
1: ما في انتقام. أنا جاي بدي أحاكم شخص وفق القانون. أنا بتيح له حق الدفاع عن نفسه، بتيح له حق توكيل محامي، وبالتالي يعني أنا ما بدي أنتقم. أنا في جرائم ثابتة أنا بحاسبه، ما في جرائم ثابتة ما يعني ماني أنا جاي إنه أنا أحاسب بس اعتباطا.
0: ما أهمية هذه الفكرة، فكرة الانتقام وتثقيف الناس عن البعد عن الانتقام؟ يعني حصلت كثير حوادث ربما في حلب في الدير انتقامية، هل هذه تسهم في دعم القضية أم تسهم في إفشال حتى مسار العدالة الانتقالية برأيك؟
1: صديقي أنا يعني قناعتي الشخص شخصيا يعني ويمكن حكيت بأكثر من لقاء أنه اليوم اللي بدعوا للنزول للشارع والاحتكام لغير القانون والاحتكام لغير العدالة هو بجر البلد نحو الهاوية. اليوم احنا بلد مطالبين فيه بالحفاظ على النسيج الاجتماعي، ايضا مطالبين باحترام القانون واحترام العداله. انت ما بصير تروح تاخذ انت يعني تلجا للثأر والعمليات الانتقاميه بمعزل عن القانون. طالما انه انا اليوم الحكومه جاده بتفعيل المحاسبه وفق القنوات الصحيحه، يعني اليوم مين ما مننا ما بيتمنى انه يتم تسليم بشار الاسد؟ مين مننا من الشعب السوري اللي ضاق الويلات ما بيتمنى انه يتم تسليم ماهر الاسد؟ طيب أنا شلون بدي أقنع المجتمع الدولي والدول اللي راعي لهؤلاء المجرمين طالما أنا بدي ألجأ للانتقام بمعزل عن القضاء؟ فأحنا يعني الشيء اللي أنا بدي أوصله أنه

0: حكومة فعلا جادة بموضوع تفعيل العدالة الانتقالية، وفعلا جادة بموضوع المحاسبة. واللي يعني بيقرأ الثورات على مدار التاريخ والتجارب الدولية بيشوف أنه يمكن أول دولة بيصير فيها نزاع مثل سوريا وعمليات العدالة الانتقالية يعني بتبدأ مباشرة. يعني إذا بدنا نروح على رواندا، رواندا أكثر من 1,000,000 شهيد، عمليات اغتصاب، عمليات نهب للممتلكات. العدالة الانتقالية بعد 4 سنوات، جنوب أفريقيا بعد 6 سنوات. فإحنا اليوم نحن بنحكي عن التحرير 1.5 سنة. اليوم إحصائيات وزارة الداخلية أكثر من 7,000 معتقل عندهم من مرتكبي الانتهاكات. يعني موضوع اعتقال أمجد يوسف، هل هو بالأمر السهل؟ هل هو جاء عن طريق الصدفة؟ قديش أكل وقت ودراسة ومتابعة من وزارة الداخلية؟ يعني أنا بتوقع هذا الأمر مش أقل من سنة كاملة.
1: صحيح.
0: وعلى يعني على كبار المسؤولين، يعني أنتم أولوية بهذا الموضوع. فيعني تمت المراقبة والمتابعة حتى إحنا وصلنا لهذا النتيجة. فأنا اليوم أنه أنزل أني للشارع وأدعو للشارع للمظاهرات للعمليات الانتقامية، هذا الشيء مو صحي ولا بيسهم ببناء البلد، بالعكس هذا الشيء بيدمر البلد. هذا الشيء ممكن يسبب فرض عقوبات على البلد، واحنا هذا الشيء اللي ما بدنا اياه. اليوم احنا بدنا رفع العقوبات، احنا بدنا سورية لكل السوريين، بدنا القانون وسيادة القانون تكون هي يعني العنوان العريض ببلدنا. واليوم يعني فعلا المتابع عن كثب بيشوف انه فعلا هذا عنوان الحكومة او الشيء اللي عم تسعى له الحكومة. التقينا مع وزير الداخلية، كان في تعليمات صارمة لكل الأجهزة الأمنية على كافة الأصعدة أنه ممنوع الضرب. هذا شيء يعني خطوة جبارة ببلد مثل سوريا تعودت على التعذيب، وكان هو ديدا الأجهزة الأمنية على مدار عقود. اليوم ممنوع الضرب تحت أي ظرف شو ما كان يكون الجرم أبدا، وهي تعليمات صارمة من
1: يعني والذي يضرب يعاقب
0: فورا. وحتى يعني ما أخفيك أنه التقينا مع يعني رؤساء أجهزة أمنية مستائين من القرار، وبقول لك أنه أخي تاجر مخدرات أو فكان يعني معامل وزير أنه المحقق الناجح هو فيه يأخذ اللي الاعترافات اللي بده إياها بدون ما يلجأ
1: بدون ضرب
0: وبدون ما يلجأ لهذه الأسد. فإحنا العنوان العريض اليوم اللي بسعى للحكومة هو سيادة القانون. فإحنا يعني بدنا نصبر شوي، الأمور ماشية بالاتجاه السليم. ملف العدالة يعني أولوية لدى كل المسؤولين على كافة الأصعدة. والخطوات اللي تم إنجازها يعني والله خطوات جبارة صدقا وبدون مجاملة. يمكن ما في بلد صار فيها الشيء اللي صار بسوريا من المتابعة ومن الجدية بموضوع محاسبة المجرمين. فأني اللجوء لا يعني دعوات للنزول للشارع أو الاختصاص أو الثار يعني هي خطوات أو دعوات مو صحيحة، وما بتيح أنه إحنا نبني بلدنا اللي إحنا بنتمناها يكون يعني سيادة القانون وكرامة الإنسان فوق كل شيء.
1: وربما يعني هذه العمليات الانتقامية ربما تسهم في أن تتسبب في عدم كشف الحقيقة. يعني إذا أتى الإنسان وانتقم من هذا المجرم في الطريق، طيب كيف ندري من شاركه ومن أمره ومن كان تحت يده؟
0: يعني نقطة بغاية الأهمية ونقطة جوهرية فعلا اليوم، وهي كل إنسان لازم يكون يعني يتنبأ لها. اليوم أنت لجوءك للاختصاص من الشخص باليد وبعيدا عن القانون وبعيدا عن المحاكم، أنت فعلا بتكون يعني ساهمت بالتستر على المجرمين. اليوم على سبيل المثال أمجد يوسف مو هو يعني لحاله المجرم. يوسف أمجد يوسف في له يعني مرؤوسين، وفي عنده رؤساء، في أشخاص نفذوا أوامره وفي أشخاص أعطوا هاي الأوامر. فاليوم أني أروح أقتص من أمجد يوسف بشكل اعتباطي بعيدا عن القانون وبعيدا عن المحاكمة، فأني بكون سترت بشكل غير مباشر على هؤلاء المجرمين. يعني أنا أترك الموضوع لأهل الاختصاص. أهل الاختصاص يعني اليوم عم يبنوا خبراتهم، عم يبنوا قدراتهم، عم يستجيبوا من التجارب الدولية كلياتها بهاي الملفات. يعني عم بوصلوا بحققوا نتائج رائعة جدا. اليوم ممكن أنت تقتل مجرم قتله أو

0: والانتقام منه، انت يعني فسحت المجال امام مجرم اخر انه يهرب او يتوارى عن الانظار او انه تنطوى ملفاته كامله، وممكن هو يكون مجرم اكثر من الشخص اللي انت قتلته. فيعني نصيحتنا انه نطول بالنا والصبر، والقران بيقول لك وتواصوا بالصبر، رب العالمين بيامرنا انه نتواصى بالصبر. فيعني سنه ونص الخطوات اللي تحققت هي خطوات جباره جدا. يعني أني بنصح أنه اقروا التجارب برواندا، بجنوب أفريقيا، بألمانيا. الشيء اللي تحقق بسوريا ما تحقق بأي دولة تعرضت لنزاع مثل الشيء اللي تعرضت لسوريا.
1: طيب بالعودة إلى المحاكم التي تقام الآن، سواء محاكمات عاطف نجيب أو محاكمة وسيم بديع الأسد أو محاكمة أحمد حسون غدا، ما أهمية وجود محامي الدفاع بالنسبة للمجتمع الدولي؟ و هل هذا المحامي ربما يتسبب بتزوير الحقيقة؟
0: لا، القانون السوري لحد الآن،
1: أنا بس قبل قليل لما طلب من المحامي قال له أن تدافع عن المتهم باعتدال، يعني هذه النقطة.
0: هل يعني القانون السوري بنص على أنه محاكمة المتهم أمام الجنايات لا يجوز إلا إذا كان في محامي، وإذا ما كان المحامي عنده المتهم القدرة على توكيل محامي، القدرة المالية، فالمحكمة ملزمة بتسخير محامي. المحامي وجوده ضروري جدا لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة. اليوم المجتمع الدولي، كل الدول بتقول لك أنه يعني من أولى أولويات المحاكمة العادلة أنه يكون شخص في عنده محامي. والشخص الغير قادر يجب توكيل محامي مسخر للدفاع عنه. المحامي قادر أن يعني أتوقع أنه غير قادر على يعني قلب الحقائق. إذا جرائم ثابتة بحق المتهم، ما أتوقع أن يكون للمحامي دور بتغيير الحكم اللي بده يصدر. الأدلة والوثائق والثبوتيات اللي بين إيدينا القاضي هي اللي راح تكون يعني المستند بالرجوع إلى الحكم اللي صار. فكمان يعني انه المتضررين ما يكتفوا انه بالمشاهده، لا، يعني اذا متضرر من شخص تم القاء القبض عليه، لا، انا لازم الجا يعني سواء للادعاء بشكل شخصي او توكيل محامي لتقديم ادعاء شخصي، وبالتالي يعني اتاحه الفرصه للمحكمه لسماعي كشاهد حق عام. هذا كله بيساهم بادانه المتهم بالجرائم اللي ارتكبها، لكن وجود المحامي هو من الشرائط الشكلية اللي نص عليها القانون السوري. يعني محكمة الجنايات ما بيجوز محاكمة أي شخص مهما كان جرمه أمام محكمة الجنايات إلا بوجود محامي. أيضا ضمانات المحاكمة العادلة دوليا بتلزم وجود محامي للدفاع عن المتهم مهما كان الجرم اللي مرتكب له.
1: نويت حضرتك قبل قليل إلى الشهود وتقديم الادعاءات، ما أهمية وجود الشهود والمجتمع المحلي في تقديم الادعاءات؟
0: يعني اليوم القاضي ما بصير يحكم بعلمه الشخصي. قانونا ما بيجوز للقاضي الحكم بعلمه الشخصي. القاضي بيحكم بالوثائق والثبوتيات اللي بين ايديه واللي موجودة بملف الدعوة. فاحنا بقدر ما بيكون في اشخاص بيبادروا للشهادة وللادعاء بشخص بحق هذول الاشخاص المتهمين بارتكاب الانتهاكات، احنا بنريح القاضي وبنكون نساعده على الوصول يعني لتكوين صورة كاملة حقيقية عن الجرائم اللي ارتكبها هذا المتهم. فوجود الادعاء الشخصي، وجود الشهود، هو بيساعد المحكمة على تثبيت يعني قرار الإدانة بحق المتهم، وبالتالي عدم إفلاته من العقاب.
1: طيب المحاكم تريد أن تتوجه إلى المجتمع المحلي بشفافية، كيف تقوم المحكمة الآن بتحقيق الشفافية؟ علما أن هناك جلسات معلنة وهناك جلسات مغلقة، بالإضافة إلى ذلك يعني لماذا هناك جلسات معلنة وجلسات مغلقة؟
0: لا، المهم أنه الرسالة توصلها المحكمة أنه هي جادة بالمحاكمة، وهاي المحاكمات راح تكون عادلة. تم تلاوة قرار الاتهام اللي هو بتألف من 51 صفحة أمام وسائل الإعلام، هو رسالة لتطمين المجتمع الدولي والمجتمع المحلي انه هاي النصوص وهاي الجرائم اللي ارتكبها هذا المتهم وهذا الشيء الوقائع اللي احنا راح نحاكمه عليها. فهاي هي رساله طمأنة للشارع، وجود المحاكمات العلنيه اللي بيكون تم نقلها عبر وسائل الاعلام او

0: سماح الصحفيين وحضور المحاكمات. يعني الموضوع الشهود احيانا مثل جلسه عاطف نجيب يوم امس كان في احد الشهود تم يعني اطلاق عليه اسم الشاهد 01 هو شاهد سري. في احنا في عندنا بضمانات
1: سرية الضحيه
0: بالضبط للشهود. الواقعه اللي تم التطرق لها يعني هي كثير واقعه مؤلمه انه هذا الشخص تعرض للاغتصاب. فيعني اثارها النفسيه والمجتمعيه عليه راح تكون كبيره. والقانون السوري بالماده 265 اعطى سلطه تقديريه لرئيس محكمه الجنايات باتخاذ كافه التدابير والاجراءات لكشف الحقيقه. يعني هو ما ابتدع شيء جديد انه سمع لشاهد سري. لكن هذا الشاهد السري اذا بدي اني اسمعه بشكل علني وبدي اصوره قدام وسائل الاعلام فاني بكون الضرر اللي لحقته فيه اكبر بكثير من انه اني الجأ له بشكل سري. فهذا الشيء اللي صار. فيعني واقع الحال الاتهام بدايه استجواب المتهم تلاوه قرار الاتهام الصادر بحقه من قاضي الاحاله استجواب المتهم. هذا الامر متاح للعلن وشفنا احنا بمحاكمة عاطف نجيب انه كانت اغلب هاي المحاكمات تم نقلها عبر الهواء مباشرة. لكن في جلسات خاصة يعني بما يخص موضوع الشهود في لها خصوصية والمحكمة ملزمة انه تحافظ على هاي الخصوصية. في كثير شهود ما بيحب يعني تظهر صورتهم على الاعلام، ما بيحب يظهر اسمه على الاعلام، ممكن يعني يترتب عليها نتائج هو ما بده اياها. فهو يعني نسميها بالقانون دول الموافقة المستنيرة. أنت ما فيك تصورني إذا ما أنت أخذت موافقتي، وهي هاي يعني منصوص عنها بالقوانين الدولية. فتصوير الجلسة بده يكون موافقة كل الأطراف. فشاهد واحد يقول لك أنا ما بدي، فيعني الأمر بتوقف فون وخلاص المحكمة ملزمة
1: تكون مغلقة
0: وما يتم تصويرها وما يسمحوا للإعلان أنه يبث هاي خصوصة هاي الجلسات.
1: طيب الخطوات القادمة، ما هي الخطوات القادمة؟ الآن عندنا عاطف نجيب وعندنا وسيم بديع الأسد وعندنا أحمد حسون، وهناك مجرمون تم إلقاء القبض عليهم، يعني إلى الآن لم يتم محاكمتهم ولم يتم الإعلان حتى عن محاكمة. هل ربما مثلا نجد في القريب محاكمة مثلا لأمجد يوسف على غرار هذه المحاكمات؟
0: لا، أنا حكيت أنه اليوم الإحصائيات حتى يعني من هذا الكلام من أكثر من شهر، يعني إحصائيات وزارة الداخلية أنه تم إلقاء القبض على 6000 يعني مجرم ارتكبوا انتهاكات جسيمة. اليوم إمكانيات البلد للأسف هي بعدها إمكانيات ضعيفة، يعني حتى مشروع هيئة العدالة الانتقالية بنص على إنشاء محكمة خاصة بكل محافظة من المحافظات السورية. لكن يعني تطبيق وضعف الإمكانيات وعدم توفر الكادر ممكن يساهم شوي بتأخيره. طيب. اليوم احنا سارعنا بإنشاء محكمة الجنايات الرابعة بدمشق وخصصناها هي لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الكبيرة أو الأشخاص الذين أجرموا بحق الشعب السوري. لكن الوزارة جادة بإنشاء محاكم على غرار محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، محكمة بكل محافظة من المحافظات السورية، ومحاكمة الأشخاص اللي ارتكبوا هاي الجرائم كلا يعني حسب المحافظة اللي تم ارتكاب الجرائم. تعرف يعني محافظة درعا المجرمين اللي كانوا فيها غير اللي موجودين بحمص، غير اللي موجودين بحلب، غير المجرمين بإدلب. فالخطوات القادمة إن شاء الله اللي بنعمله أنه توفر الكادر، توفر الإمكانيات المادية لإنشاء هاي المحاكم بالسرعة القصوى. اليوم تعرف أنت السلطة القضائية أو مجلس القضاء يعني أقال كل قضاة محكمة الإرهاب. اليوم في عندنا يعني نقص بالكادر. الوزارة مشكورة يعني مباشرة عم بتحاول أنه تسد هاي الثغرة وتسد النقص اللي موجود. أعلنت يعني عن مسابقات، اختارت يعني عدد من المحامين اللي مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة، وأيضا على غرار الأمر يعني باشرت بتدريب قضاة جدد من خلال معهد القضائي. حاليا يعني القضاة صار لهم أكثر من 3 شهور يعني من جاري إعداد عدد من القضاة بعد يعني خضوعهم للتدريبات اللازمة. فالأمور يعني ماشية بالاتجاه الصحيح، ماشية بالطريق الصح. المطلوب فقط يعني أنه نتروى شوي. راح يكون في محكمة للعدالة الانتقالية بكل محافظة، راح يكون

0: في نيابة بكل محافظة هي مختصة أيضا بموضوع الانتهاكات الجسيمة. فإن شاء الله الأمور بخير.
1: شكرا لك المحامي سليمان القرفان عضو نقابة المحامين على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله، الله يبارك فيك ويعطيك العافية.
1: أيها السادة، شكر موصول لكم أيضا، كنت معكم في التقديم والحوار أنا أحمد شحادة، وكان في الإخراج لما يوسف، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تبدأ أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد. رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف يؤكد أن العدالة التي طالب بها السوريون لسنوات طويلة تتحقق عبر القضاء وسيادة القانون. وزير الخارجية أسعد الشيباني يبحث مع نظيره الهولندي في قصر تشرين في العاصمة دمشق تعزيز العلاقات

0: ثنائية بين سوريا وهولندا. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن ما صدر عن الرئيس أحمد الشرع لقي صدى إيجابيا ووضع حدا لما يتردد عن دور سوري عسكري في لبنان. وفد من وزارة الطاقة يبحث مع وزير الموارد المائية العراقي مثنى تميمي آفاق التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية. وفي خبرنا الأخير، مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب تضبط عددا من المخالفات التموينية خلال جولة رقابية في مدينة عفرين. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم
2: التمثيلية الإذاعية صدئ القلم.

التأليف عادل شخيف. الإخراج فراس عباس.

0: مساء الخير لمستمعينا بكل مكان. حلقتنا اليوم مميزة، وضيفنا اسم كبير بالدراما، الكاتب غياس. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: أهلين فيك ليلى، وأهلا بكل حدا لسه مهتم أنه يسمع شيء مفيد بهذا الزمن.
0: واضح أنه من البداية في عندك موقف، مو بس كتابة.
1: طبعا طبعا، يعني اللي بيكتب بدون موقف بيكون عم بيضيع وقته. أنا من الناس اللي بتشوف الألم سلاح مو تسلية.
0: تمام أستاذ، مسلسلك الأخير فجر الكرامة كان حديث الناس، خاصة مشهد الزقاق، الناس تأثرت فيه بشكل كتير كبير.
1: شو بدي أحكي لا أحكي، هداك المشهد تعبني كتير. صدقيني كنت عايشه لحظة بلحظة، كنت حس بريحة الزعتر بالحارة، حس بالبرد، بالخوف، بكل شيء.
0: أستاذ غياس اسمح لي، في معنا اتصال، بدنا نقول ألو. تفضلي.
2: مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
2: أنا في عندي سؤال للأستاذ غياس.
0: تفضلي. أهلا وسهلا فيكي
2: أستاذ غياس. تتذكر جملة ريحة الزعتر كانت عم تبكي بالحارة؟
1: إيه، هاي من أهم الجمل بالعمل.
2: طيب فيك تقلي كيف كتبتها؟
1: عفوا، يعني الإحساس ما بينشرح، بينعش.
2: هذا ما هو إحساسك، هذا إحساسي إلي أنا، هذا النص لإلي أنا يلي كتبته، وأنا يلي عطيته لسامر رفيقنا بالجامعة، هو قال رح يوصل لك النص.
0: عفوا أستاذ، في اتهام مباشر.
1: هذا الحكي مرفوض. شو هالحكي هاد؟ أي حدا ممكن يدعي أي شيء. النجاح بيخلق ناس بدها تركب الموجة.
2: أنا ما عم بركب موجة، أنا عم طالب بحقي وبس.
0: عفواً، الظاهر إنه صار في عنا انقطاع بالصوت، منعتذر كتير من المستمعة.
1: عادي عادي، هذا الشيء اللي بيصير عادي، يعني في ناس ما بتتحمل تشوف حدا ناجح.

0: شفتي يا أمي شفتي؟ لك شفتي الوقاحة بعينها؟ شفتي كيف كان عم يحكي وكأنه ما صار أي شيء؟ ولا كأنه عم يسمع اسم بنت تعبت وكتبت وسهرت الليالي؟
1: اهدي يا بنتي الله يرضى عليك، اهدي شوي.
0: كيف بدي اهدى كيف؟ قولي لي أمي كيف؟ أنا من وقت ما سكر الخط وحاسة في نار جواتي، مو مصدقة أنه قدر يطلع بكل هالبرود وينكر.
1: تعالي عدي تعالي عدي وارتاحي، هيك ما بصير، ما رح توصلي لشي يا أمي.
0: بتعرفي شو قاهرني أكتر شي؟ مو أنه سرق النص، لا، أنه خلاني شك بحالي من يوم يلي عرضوا المسلسل، وأنا عم قول يمكن أنا متوهمة، يمكن التشابه صدفة، يمكن أنا عم بالغ. لا بس اليوم سمعته بأدني، سمعت الجمل نفسها، سمعت المشاهد نفسها، سمعت تفاصيل ما بيعرفها غير يلي كتب النص وبس.
1: احكي لي من الأول يا حبيبتي، احكي لي، يمكن الحكي يريحك شوي.
0: من الأول؟ طيب، القصة بلشت من أيام الجامعة، وقت كان كل شي بسيط، كنا نحلم ونخطط للمستقبل. كنت كل ما خلص محاضرات ارجع على البيت وأقعد اكتب، رفقاتي يطلعوا ويتمشوا ويعيشوا حياتهم، وأنا كنت أقعد بالساعات قدام الدفتر.
1: وأبوك الله يرحمه كان يقول هالبنت عندها شي مختلف كتير.
0: ايه بالضبط، وكان كل ما يشوفني سهرانة يقلي قومي نامي شوي، وأنا قله لا. بعد المشهد كان أفكر إنه الكتابة مجرد هواية، أما أنا فكنت شايفتها حياتي كلياتها.
1: وبعدين؟
0: بعدين صار زميلي سامر يقرأ كل نصوصي، كان أول شخص ياخدني بجدية، كل ما أكتب شي يعطيني ملاحظات ويشجعني ويقول لي لا توقفي، لدرجة إني صرت أوثق فيه أكتر من حالي أحياناً.
1: وأنتي سلمتي النص بإيديكي ما هي؟
0: إيه، بتذكر هداك اليوم كأنه هلأ، كنت فرحانة بشكل مو طبيعي. خلصت آخر صفحة، طبعت النص وحطيته بملف أزرق، ولما عطيته إياه حسيت إني عم سلم حلمي لحدا بده يساعدني.
1: وهو شو قال وقتها؟
0: قال لي تماماً، اعتبري أمانة برقبتي.
1: يا لطيف يا ربي دخيلك، شو هاد؟
0: الأمانة يا أمي، الأمانة. كل ما أتذكر هالكلمة بحس شي عم ينكسر جواتي، مو لأنه سامر خاني، لا، لأنه أنا كنت واثقة فيه ثقة عمياء.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. يمكن هو كمان انخدع يا حبيبتي، ما بعرف،
0: يمكن، بس النتيجة واحدة، أنا يلي دفعت الثمن. آخ لو تعرفي قديش بكيت أول ما شفت المسلسل، مو لأنه حلو، بكيت لأنه كنت عم شوف حالي على الشاشة بكل مشهد، كنت عارفانة كيف انكتب ووين كنت قاعدة وكيف كتبته ووقت كتبته وشو كنت حاسة بوقتها. لك حتى الأخطاء الصغيرة يلي كنت ناوية صلحها بعدين كانت موجودة، كأنه حدا فات على غرفتي وسرق جزء مني. أمي
1: حسبي الله ونعم الوكيل، الله يجبر بخاطرك يا حبيبتي.
0: كنت أقول لحالي احكي احكي، وبعدين خاف، مين أنا لحتى واجه كاتب مشهور؟ مين رح يصدقني؟ أنا بنت مجهولة وهو اسم معروف كتير.
1: الحق يا بنتي ما له علاقة بالأسماء أبدا.
0: بعرف أمي، بس الناس مو دائما بتشوف هيك، في ناس بتصدق المشهور قبل ما تسمع الطرف الثاني.
1: بس اليوم حكيتي مو؟
0: ايه، ولأول مرة من سنين طويلة حسيت اني عم دافع عن حالي، حتى لو ارتجف صوتي، حتى لو كنت خايفة. انا تعبت من السكوت، تعبت من الشعور اني الضحية ولازم ضل ساكتة.
1: ابوكي لو كان عايش هلأ كان وقف جنبك.
0: بعرف، ولهيك ما بدي اتراجع، مو كرمال النص وبس، كرمال كل مرة سكت فيها إنسان لأنه خاف، وكرمال كل موهبة انسرقت وما حدا سمع صوتها.
1: طيب إذا واجهتي المشاكل شو رح تعملي؟
0: رح واجه، وإذا خسرنا أقل شي بكون حاولت، أما إذا سكتت رح أضلني ندمانة طول عمري.
1: الله يكون معك يا حبيبتي، الله يقويك.
0: بدي الحق يرجع لمكانه وبس، ما بدي شهرة ولا بدي انتقام. بدي لما حدا يقرأ اسمي يعرف اني انا تعبت عليه كتير، وبدي كل حدا يفكر يسرق تعب غيره يعرف انه مو كل الناس رح تسكت. دعيلي يا امي دعيلي.
1: الله ينصرك يا حبيبتي ويكون معك، الله ما بيضيع حق وراه صاحب يا قلبي.
0: ان شاء الله يا امي ان شاء الله ان شاء الله.

خبز يابس، وجوه تعبانة، ناس عم بتموت جوع. يا حرام، شو هدول؟

0: شو هالكتاب الجداد؟ فكرين الدراما بس وجع وبكي يعني. ألو؟
1: مرحبا أستاذ، أنا سامر، تذكرتني؟
0: سامر؟ إيه إيه إيه، مو أنت اللي عطيتني نص المبتدئة هاي رؤى؟
1: إيه، بس بدي أسألك، النص اللي بعدت لك يا
0: شو؟ اللي بعدت لي يا؟
1: يعني بالمقابلة هي عم تقول إنه نفسه طلع بالمسلسل.
0: ليك سمعني منيح سامر، خلينا نحكي بصراحة، بهذا المجال الأفكار ما أنا ملك حدا، الفكرة للي بيعرف يستثمرها.
1: بس هي كاتبته
0: و... يكفي. انت شو سويت؟ اعطيتني النص يعني وصلت لي الفكرة، والباقي شغلي انا. لهيك بتقلا تخرس احسن لها.
1: يعني هيك عادي القصة؟
0: عادي جدا كمان، واذا مو عاجبك فيك تشتكي حبيبي، بس انا نصيحتي لك كبر عقلك شوي. مع السلامة. يا حرام يا حرام، لسه في ناس طيبة زيادة عن اللزوم.

0: ليش هالجملة مألوفة؟ مو أول مرة بسمعها. ريحة الزعتر. لا لا، أنا شايفها قبل. إيه، لك هي نفسها، نفس الجملة، نفس المشهد. لك إيه، هذا مو تشابه، هذا نسخ.
1: مرحبا أستاذ عصام.
0: أهلين ليلى.
1: صراحة أستاذ بدي أحكي معك بشغلة.
0: تفضلي تفضلي ارتاحي، وأنا كمان بدي أقول لك شغلة.
1: أستاذ عصام، في بنت اتصلت مبارح وتخيل على الهوى مباشرة عم تتهم غياث بالسرقة.
0: مو بس بنت، أنا عندي نص كامل، نفس العمل تقريبا.
1: أنت شو عم تقول أستاذ عصام؟
0: عم أقول إنه القصة أكبر من اتصال على الهوى.
1: يعني نحن قدام فضيحة. بس يا أستاذ عصام، غياث مانو سهل، بيقولوا إنه بيكتب تقارير بالعالم، وإذا سكتنا
0: منكون شركاء بالسرقة الفكرية الواضحة، وهذا ظلم

0: شو أناس؟ شو في يا زلمة؟ ليش الكل عم يحكي عن غياس؟
1: أنت طول عمرك بتدافع عنه وبتقول عنه كاتب مبدع، بس في حكي كتير.
0: حكي مثل شو يعني؟
1: يا أستاذ سليم، عم يحكوا عن سرقة نصوص.
0: لك بلا حكي فاضي يا زلمة، هذا كاتب معروف.
1: أو إذا معروف إيش مفكره ملاك؟ أنت قلبك طيب يا زلمة. عم يقولوا في بنت سرق النص تبعها، وعم ينحكى إنه في غيرها كمان.
0: يا سيدي إذا هالحكي صح، فضيحة الله لا يرد.
1: آمين.

0: مين؟
1: أنا
2: أهلا وسهلا.
1: مرحبا.
2: يا ميت أهلين وسهلين.
1: أنا اسمي ليلى، بشتغل مذيعة ومعدة برامج.
0: تفضلي يا بنتي، أهلا وسهلا، تفضلي.
1: رؤى موجودة بالبيت شي؟
0: إيه جوا، تفضلي.
1: ليلى؟ إيه أنا رؤى. سامحيني إنه أجيت لعندك من دون موعد، بس بصراحة أنا

0: أنا ما قدرت أسكت.
1: لا ولا يهمك، تفضلي تفضلي.
2: رح أعملكم فنجان قهوة.
0: سلم إيديكي. أنا مصدقتك رؤى من أول كلمة.
1: آخ آخ، بس أنا ما عندي أي دليل، كله مجرد حكي.
0: رؤى اطمني، مو لحالك، في ناس تانية عم تشك.
1: مثل مين؟
0: عصام، رئيس دائرة النصوص عنا، لقى في تشابه مخيف بين نصك والمسلسل.
1: عن جد عم تحكي؟
0: ايه، بس الموضوع بده شغل وبده جرأة كمان يا رؤى.
1: أنا جاهزة، بس بصراحة خايفة.
0: هلأ شعورك بالخوف هاد طبيعي كتير، بس كمان يا رؤى السكوت هو اللي بيقتل الحق.

0: يا ريتني ما أخذت هالأمانة من أساسها بوقت اللي صار إنه رؤى.
1: سامر، خلصت قراءة النص؟
0: بصراحة ما توقعتك تكتبي بهالمستوى أبدا.
1: لا، عم تضحك علي.
0: كيف عم أضحك عليكي؟ معقول عندك مشاهد مؤثرة بتطير العقل؟
1: أنا حلمي شوف اسمي بيوم من الأيام على الشاشة.
0: إيه وليش لا؟ عندي معرفة بكاتب معروف وممكن يشوف النص.
1: عن جد عم تحكي؟
0: أكيد، بس لا ترفعي سقف توقعاتك كتير.
1: لك أنا بكفيني بس حدا يقراه بصدق.
0: واعتبري النص أمانة بالقلب.
1: وأنا واثقة فيك كتير، تفضل.

0: تفضل.
1: صباح الخير استاذ عصام.
0: صباح النور. تفضل اقعد.
1: عفوا، سمعت انه بدك تشوفني.

0: هيك
1: حتى الحوار، حتى ترتيب المشاهد.
0: أستاذ، يعني إذا الواقع واحد فطبيعي يتشابه.
1: والطبيعي إنه حدا ياخد شغل غيره.
0: عفواً أستاذ، أنت عم تتهمني شيء؟
1: عم أسألك.
0: لحظة، إذا هذا تحقيق أنا ما في عندي شيء ضيفه. سلام
1: سلام.

0: لك أناس والله القصة كبرت.
1: قلت لك القصة مو بسيطة.
0: طيب لو عن جد طلع ساري شو بيصير؟
1: بيوقع.
0: بس هذا له اسم.
2: الاسم ما بيحميه. إذا طلعت القصة حقيقية بتصير قضية رأي عام.

0: شبك اليوم؟ شكلك متوتر، شو في؟
1: الكاتب غياس اللي شفته بالمكتب يا هدى هو نفسه اللي عليه حكي، والكاتبة فضحته على الهواء.
0: طيب شو دخل نصك انت؟
1: شيء، خايف يكون عدله وبكره شوفه على التلفزيون. انا صورته هو عم يستلم النص مني وسجلت كل شيء بكاميرا مخفية لما كنت في المكتب بدون ما ينتبه.
0: برافو عليك محمد، احتفظ فيه، ممكن تحتاجه.
1: طبعا.

0: دريتوا يا شباب، فضيحة جديدة بالدراما بطلها غياث.
1: مقارنة بين النصين، كشفت سرقة فكرية واضحة المعالم.
2: مين المسؤول عن السرقة الفكرية؟
1: والله هذا سؤال برسم المعنيين.
0: والله معك حق.
2: مظبوط.

0: لك شو هاد؟ هذا تشويه سمعة؟ بدكن تسكتوا على هذا الحكي؟ مع السلامة.
1: لحمة، لك شو هاد؟ مين هذا اللي عم يلعب علي؟ لك مين اللي طرش مواقع التواصل الاجتماعي وخلاني ترند؟ مين؟ ها؟ أكيد ما في غيره، هذا سامر. سامر رفيقة لهي اللي ما بتفهم. هاي رؤى مزبوط. طيب يا سامر، ليكني عم دق لك.
2: ألو،
1: معك الكاتب غياس. عملتها يا سامر؟ عملتها؟ لك السوشيال ميديا كلياتها عم تغلي غلي والقصة صارت ترند.
2: وأنا غلطت لما عطيتك النص تبع زميلتي رؤى، بس مو لحتى تسرقه يا حرامي. الله معك.

0: يا رب شو اللي عملته بحالي أنا؟ لك شو هالعلقة اللي علقت حالي فيها؟ رؤى قالت لي إذا كنت بريء احكي. بريء؟ لك آخ آخ، أنا السبب، أنا السبب بكل شي صار. ألو؟
1: ألو مرحبا، كيفك سامر؟ معك الإعلامية ليلى. رؤى حكت لي كل شي يا سامر، وأنت لازم تحكي.
0: وإذا حكيت رح أخسر كل شي.
1: وإذا سكتت رح تخسر حالك. الحقيقة يا سامر طالعة طالعة.
0: تعرفي شو الأصعب يا أنسة ليلى؟ مو السرقة، الأصعب إني كنت شاهد وساكت.
1: والسكوت أحياناً بصير شراكة.

0: بدنا عمل يمجد عملنا ضد العصابات المسلحة.
1: هي بس النص الأصلي مختلف، بيحكي عن الثورة.
0: لا بتعيدها، فهمت؟
1: عفوا،
0: نحن بأزمة، عدلوا.
1: طيب وإذا رفضت؟
0: بتعرف النتائج، مو أول مرة بتعملها. النجاح بده مرونة يا أستاذ.
1: مرة تنازلت خوفا ومرة تنازلت طمعا، وبعدين صار التنازل عادي لدرجة اني نسيت مين انا بالاصل.

0: شو أناس؟ شو وينه غياس؟ اليوم مو باين، شو قصته؟
1: يا رجل شو بدك فيه؟ سبحان اللي ريحنا منه، سيرته صايرة على كل لسان.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: يعطيكم العافية.
0: أهلين يا أختي.
2: وين الكاتب هذا غياس؟ الناس قالوا بيقعد هون بالقهوة، بدي إياه بموضوع ضروري أنا.
0: خير، تفضلي.
2: أنا ست عايشة أنا وبنتي رؤى، وزوجي متوفي من زمان، وولادي الشباب برات البلد، إجا الأمن أخذ لي بنتي. ريتها كانت باطلة ومحولة هديك الساعة اللي كتبت فيها للتلفزيون هالمسلسل.
0: طولي بالك يا أخي، هدي حالك شوي، هلأ بدلك على بيته.
1: شو رأيك نروح معها لعنده؟ قوم امشي، قوم
0: يلا.

0: أهلين.
1: خير؟
0: خير يصيبك. شو فاتح بالبيت مرقص يعني؟
1: شبك خير إن شاء الله.
2: بوس إيدك تطلع على بنتي رؤى. بوس إيدك. بوس إيديك التنتين. هي آخر مرة بتجيب سيرتك. بوس إيدك. البنت بأول عمرها يا أخي. المسلسل أنت اللي كاتبه. هي ما بتعرف تكتب. الله يخليك. رح أعطيك كل شيء معي ذهب. وحياة الله. خلص يا أخي خلص.
1: طولي بالك يا أختي طولي بالك. شو بك؟ خلص أنا بتابع الموضوع. تفضلي معي شوي. شوفي أختي يعني صدقيني صدقيني أنا هدول إذا باخدهم منك ما حيكونوا إلي. هدول للرفيق أبو مدحت. يعني هلأ رح أحكي معه مشانها. خلص روحوا أنتوا. أنا بحكي معك. خلص خلص بعدين بحكي معك. بس عطيني رقمك.
2: الله يسترك الله يجبرك.

0: والله لحد هلأ مو مصدقة يا محمد، كل ما أفتح الشباك وشوف الناس بالشارع بحس كأني عم شوف حلم مو حقيقة.
1: وأنا كمان يا هدى، مرات بقعد لحالي وبفكر بكل اللي مر علينا وبسأل حالي معقول خلصت؟
0: 14 سنة يا محمد، 14 سنة خوف وقهر وانتظار.
1: مو بس خوف، جوع وتهجير وفقدان ناس منحبون ووجوه راحت وما رجعت.
0: الله يرحم كل اللي راحوا.
1: آمين يا رب. في ناس دفعت عمرها كله مشان توصل لهاللحظة، وفي ناس ماتت وهي عم تحلم تشوفها اليوم، وفي ناس لسه مصيرها مجهول.
0: تعرف أكتر شي بيريحني إنه الناس

0: شو بتحكي؟ يعني ما عاد في خوف مثل قبل؟
1: ايه، حتى الكلمة صار إلى قيمة. قبل كنا نحسب ألف حساب قبل ما نحكي شي كلمة، اليوم الواحد صار يحكي وهو رافع رأسه.
0: لهيك لازم ما نضيع هالفرصة أبدا.
1: أكيد، البلد مو بس أبنية وشوارع، البلد ناس وكرامة وعدالة، وإذا ما صار في عدالة حقيقية رح ترجع الأخطاء نفسها بأسماء جديدة.
0: الله يسمع منك يا رب.
1: لهيك عم ينحكى كتير اليوم عن العدالة الانتقالية.
0: صحيح، بس في ناس مو فاهمة شو يعني.
1: يعني كل واحد ظلم أو سرق أو لفق أو استغل سلطته رح يحاسبه القانون، ويعني كمان إنصاف الناس اللي انظلمت مو للانتقام، لحتى يعرف الكل إنه الحق ما بيموت.
0: قصدك مثل قصة رؤى؟
1: رؤى مو بس انسرق نصة، انسرق حلمة المسكينة، اتهموها بالكذب ودفعت ثمن لأنه قررت بس تحكي.
0: والحمد لله اليوم الكل عرف الحقيقة.
1: ايه، وسمعت إنه تم تعيينها بلجنة قراءة النصوص كمان.
0: ايه والله سمعت الخبر، والله وفرحت لها من كل قلبي.
1: ايه تستاهل، لأنها ما سكتت ولأنها دفعت ثمن موقفها.
0: بتعرف شو هو المضحك المبكي؟
1: شو؟
0: إنه غياس هلأ طالع بالمقابلات وكأنه من أول الناس اللي كانوا مع الثورة.
1: ايه والله ايه، قريت مقابلة له اليوم.
0: وشو قال دخلة؟
1: قال إنه كان صاحب موقف من زمان، وقال إنه عنده مشروع مسلسل جديد عن الثورة ومعاناة الناس.
0: معقول لهالدرجة الإنسان ينسى شو كان يحكي؟
1: مو نسيان هدى، هاي محاولة لكتابة تاريخ جديد لحاله.
0: ايه بس على فكرة الناس مو غبية.
1: اكيد مو غبية، وخصوصي اليوم كل شيء موثق ومحفوظ.
0: لساتك محتفظ بالفيديو؟
1: اكيد.
0: ايه منيح.
1: هذا الفيديو مو كرماله ولا كرمال الانتقام، هاد دليل حتى ما يرجع حدا يسرق تعب الناس ويقول ما صار شيء.
0: ايه وانت شو ناوي تعمل بالنص؟
1: قدمته بشكل رسمي، وهالمرة مو عن طريق واسطة ولا معرفة.

0: على الأقل صار في أمل وصار في مجال للناس الشريفة إنها تشتغل وتحقق أحلامها.
1: الله يحمي هالبلد وأهله يا رب.
0: آمين يا رب، ويوفق كل صاحب موهبة حقيقية ويرجع الحق لكل إنسان انظلم.
1: آمين يا رب.

0: لك تخيل انه غياس صاير ثورجي اكثر من السوار. قال شو كان مجبور
1: يقطع عمره هو وسيرته. هلا ما بتقول الا اجا
2: شباب.
3: كيفكم يا جماعه؟ شلونكم؟ يا عيني يا عيني، سبحان الله، والله الحرية ما في أحلى منها. لك الحرية شغلة عظيمة، سبحان الله سبحان الله، شلون كنا وشلون صرنا، شلون صرنا عايشين.
1: لا تعمل حالك مسكين قدامنا، فهمنا أنك كوعت.
3: لحظة لحظة يا جماعة، صدقوني أنا كنت مع الثورة والسوار دائما، بس يا أخي مثل الكل يعني كنت خايف ومرعوب أحكي قدام الناس.
0: أنا ثورة، افتح حسابك على الانستغرام، شوف في منشور عن القيادة الحكيمة اللي هلأ عندك، شكلك نسيان ما؟
3: يا جماعة، سمعت انه عينوا الصبية هي اللي اسمها رؤى رؤى بلجنة استلام النصوص بعد التحرير، ما هيك؟ الحقيقة هاي البنت كتير موهوبة كتير، والصراحة يعني أنا عندي هلأ مسلسل عن الثورة وبدي مساعدتكم منشان نقدمه للجنة، وعفى الله عما مضى.
1: لك أنت ما فيك إحساس؟ بعد كل شيء عملته فيها بدك تقدم لها مسلسل؟ أكيد ما رح نتدخل بينك وبينها.
3: الله يسامحكم يا شباب، الله يسامحكم. إيه بالمناسبة، شو رأيكم بكاسة شاي هلا وعلى حسابي هاي المرة؟ إيه
0: شربها لحالك، نحن عنا شغل. قوم يا ناس، تفضل.
3: شو؟ لوين؟ لحظة،

0: مساء الخير متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا لليوم، واليوم معنا الكاتبة المميزة رؤى. أهلا وسهلا فيكي.
1: شكرا كتير ليلى. هيك الدنيا دوارة، ألف الحمد لله الثورة انتصرت. طبعا يا آنسة، ليلى اعتقلوني بسبب وشاية، والحمد لله ربنا راد إنه اليوم كون معك. وبدي وجه هلأ رسالة لكل حدا موهوب، خلي طموحك يحكي عنك، ودير بالك من أشباه الكتاب والمثقفين. وهي هي رسالتي اليوم لكل الشباب.

0: لك أنا الكاتب المميز المرهف يصير فيني هيك؟ ولي شو هالحالي هي؟ ما بصير ما بصير، أنا لازم روح بكرة وأعتذر من هاي اللي اسمها رؤى، بس يعني لازم أتعرف على حدا يعطيها آخر نص سرقته، بركي بيشتغلوا وهيك بهاي الطريقة بمشي مع التيار.
1: يا حبيبي المهم عندي اللي بيتزوج أمي بقول له عمي.
2: الله يخلي لنا هالحكومة.

0: تقبرني كويت لك القميص وجهزت لك النص مشان مقابلتك اليوم مع استاذ عصام.
1: لك تسلميلي والله يخلي لي اياك يا رب. تعرفي اسم المسلسل الجديد؟ ايام الثوره. احلى من القديم هذا، خبز يابس.
0: طبعا حبيبي، ما نحن سميناه هيك مشان الرقابه.

0: الحقيقة يا أستاذ أسعد، الناس كتير حكولي عن معاليكم ومدحوا فيكم. شوف سيدنا، أنا النظام السابق حاربني كتير، واليوم جاي أقدم مسلسل بجنن عن الثورة اللي ضحى فيها السوريين، والنصر والحمد لله كان بسبب تضحيات شعب أعزل عانى مرارة النزوح واللجوء.
1: أهلين أستاذ غياس. شو بتشتغل حضرتك بالضبط؟
0: أنا؟ أنت أستاذ أكيد ما بتعرفني، أنا كتبت ومثلت وأخرجت واشتغلت كتير بالفن وبالكتابة وبالرواية، يعني أنا حدا موهوب كتير. ولهيك كان النظام السابق البائد مهمشني، يعني تهمشت كل فترة النظام السابق الساقط الله ينتقم منه. اليوم أنا جايب لك نص كتبته قبل التحرير، كان اسمه خبز يابس، وهلأ صار اسمه ثورة كرامة. الله يخلي لنا إياكم، الله يخلي لنا الحكومة، إن شاء الله يعجبكم يا سيدي.
1: طيب خلي النص عند مديرة المكتب ورقم تليفونك ونحن من خبرك.
0: شكرا كتير، بس أرجوك لا تطولوا علي يا أستاذ، أنا كتير انظلمت، أنا حربني النظام البائد، الله لا يوفقه.
1: طيب رح نخبرك بس نقرأ النص إن شاء الله. الله معك، عندي اجتماع وصار لازم أطلع.
0: الله يخلينا إياكم يا سيدنا، الله يخلينا الحكومة، السلام عليكم.

0: تعرف شو صار؟ اليوم غياس ما غيره كان طالع عم يحكي عن مسلسل جديد. قال شو؟ مقدمه للتلفزيون. كانوا عاملين معه مقابلة على قناة بلبنان مع هاي المذيعة اللي اسمها شاهد، عرفتها؟
1: ايه قدم اللي بده اياه، ورقته محروقة عند النظام البائد، فما بالك اليوم بعد ما رجعت البلد اللي مثله ما له خبزة طول ما في ناس عندها موهبة وعزيمة.
0: بتعرف لما حكى كأنه في تشابه بين مسلسلك وبين المسلسل اللي كاتبه هو.
1: والله الاحتمال كبير يكون نفس النص. ذكرتيني الفيديو لازم فرجيه لعصام مدير دائرة تقييم النصوص، وقطع لي الطريق وراح احكي معه فورا.
0: يلا حبيبي بسرعة.

0: مو معقول، حتى أسماء الشخصيات نفسها والمشاهد نفسها، لك حتى النهايات نفسها.
1: لأنه هذا نصي يا أستاذ عصام،
2: ومثل ما صار معي أنا من سنين طويلة.
3: صباح الخير.
4: صباح النور.
0: صباح خير. أهلا سيد غياس.
4: حبيت أعرف نتيجة قراءة النصوص، في إلي نص هون
0: تعرفه للأستاذ محمد؟
4: الأستاذ محمد؟ يمكن التقينا بالهلأ، ما
5: مو يمكن، أكيد أنا اللي سلمتك النص بإيدك.
4: شو؟ أي نصها؟ عم تتهمني؟
5: لو اتهام ما كنت جيت لعندك، أنا جاي ومعي دليل.
4: أي دليل حبيبي؟
5: الدليل أنك وعدتني تقرأ النص ووعدتني تتواصل معي وبعد اختفيت، وبعد أشهر سمعت أنك عم تحضر لمسلسل جديد.
4: بس هذا ما بيثبت شيء.
5: معك حق، لهيك جبت شيء يثبت. تفضل اسمع.
6: ولا يهمك أستاذ محمد، أنت اعتبر هالنص وصل، بشوفه وبخبرك.
4: شو؟ هذا تسجيل مفبرك، هذا ذكاء اصطناعي، هذا تسجيل مجتزأ.
5: طيب معي فيديو وانت عم تستلم النسخة، ذكاء صناعي كمان.
7: وعنا النسخة الأصلية بتاريخ سابق،
8: وعنا تقرير مقارنة بين النصين،
2: وعنا شهادة سامر كمان.
4: سامر؟
9: ايه أنا سامر وجاي لأشهد.
4: انت كمان؟
9: صح تأخرت كتير بالحكي، بس مو لدرجة تضيع الحقيقة.
4: يعني صدقت هذا الحكي؟
9: مو حكي،

0: أنا اللي سلمتك نصر رؤى بإيدي، وأنا أكتر إنسان بيعرف الحقيقة.
1: وإنت حضرتك شو كنت وقتها؟ فيك تقلي؟ كنت بطل يعني؟ ليش ما حكيت من أول يوم؟
0: لأنه كنت جبان. إيه كنت وقتها جبان، كل يوم كنت أقول بكرة بحكي ويجي بكرة وأسكت، لحديت ما صار السكوت أتقل من الحقيقة.
2: وللأسف أنا يلي كنت عم بدفع الثمن.
3: أنا ما سرقت شيء.
4: لك كل هالعدلة ولسه عم تنكر؟
3: لك يا أخي هذا تشابه بالأفكار.
5: تشابه أفكار؟ لك يا أخي هاي الصفحة الأولى من الطابقة، وهي الثانية، وهي الثالثة، لك حتى الأخطاء اللغوية نفسها. إذا هذا تشابه أفكار فشو هي السرعة برأيك؟
6: في شيء بدك تضيفه؟
3: يا جماعة يا جماعة أنا كاتب معروف.
4: الاسم المعروف ما بيعطي حصانة يا أستاذ.
2: أكيد، ولا بيعطيك حق إنك تاخد تعب الناس،
0: ولا بيعطي حق يتهم الضحية بالكذب.
3: لك يا جماعة أنتم ما بتعرفوا شو مرق علي، ما بتعرفوا شو كان مطلوب منا، لك ما بتعرفوا شو كان يصير إذا رفضنا أي شيء.
5: يمكن، بس نحن عم نحكي عن نصوص ناس مو عن ضغوط.
3: أنا كنت مضغوط.
2: لما سرقت نصي كنت مضغوط؟ لما اتهمتني بالكذب على الهواء كمان كنت مضغوط؟ ولما اعتقلوني بسبب وشاية وانت كنت ساكت كمان بوقتها كنت مضغوط؟
4: كلنا مرق علينا ضغوط، بس مو كلنا سرعنا يا أستاذ.
0: وكلنا خفنا، بس مو كلنا بعنا ضمائرنا.
5: أنا بالبداية ما كنت هيك، صدقوني. أنا كنت بحب الكتابة وكنت بحلم مثلكم، بس شوي شوي كل شي تغير علي. مرة تنازلت خوفاً، ومرة تنازلت طمعاً، ومرة قلت لحالي شو الفرق يعني، وبعدين ما عاد عرفت فرق بين شي من شي.
6: بس الفرق كان موجود، هذا الفرق هو اللي جابنا لهون اليوم.
5: وبناءً على الأدلة الموجودة يرفض النص المقدم، ويثبت بمحضر رسمي وقوع سرقة فكرية.
3: لحظة، يعني بفهم هالشيء انه كل شيء انتهى؟
4: لا مو كل شيء انتهى، انتهى زمن انه حدا ياخد تعب غيره ويمشي،
2: وانتهى زمن الخوف،
0: وانتهى زمن السكوت.
5: تفضل استاذ غياث، الاجتماع انتهى.
3: شو؟ لا لا
2: لا. تعرفوا شغلة؟ أنا مو فرحانة لأنه خسر، أنا فرحانة لأنه الحقيقة أخيراً انسمعت. وأحياناً الحقيقة بدها سنين طويلة كتير لحتى توصل، بس المهم بالآخير إنها توصل.

0: كنتم معلمون.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: وبركاته. نحييكم مستمعينا الكرام في بداية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبعد الفاصل أبرز العناوين.
1: محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد.
0: إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بحمص وإدلب.
1: الرئيس الشرع يلتقي وفدا من شركة شيفرون الأمريكية ومباحثات سورية أمريكية لتعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز ومشاريع الاستكشاف.
0: وفي نشرتنا أيضا، الرئيس اللبناني يؤكد أن تصريحات الرئيس الشرع لاقت صدى إيجابي ونفت مزاعم التدخل العسكري السوري في لبنان. أيها السادة، معكم في تقديم هذه النشرة أحمد شحادة وإيمان شكري، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم.
1: نبدأ نشرتنا من الحدث الأبرز اليوم وملف العدالة الانتقالية الذي يشهد حراكا متواصلا خلال الأسبوع الجاري مع انطلاق سلسلة محاكمات علنية لرموز بارزة في النظام البائد. فغدت جلسة محاكمة للمتهم عاطف نجيب شهدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق اليوم الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم وسيم الأسد. وبين رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن محاكمة المتهم وسيم الأسد تعني تحقيق العدالة التي طالب بها السوريون سنوات طويلة عبر القضاء وسيادة القانون لا عبر الانتقام أو العقاب الجماعي. التقرير الآتي وتفاصيله عن المتهم وسيم الأسد.
2: على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية يبرز اسم يعد من أخطر وجوه شبكات التهريب في سوريا خلال حكم النظام البائد، فهو ابن عم المخلوع بشار الأسد، واشتهر بتجارة الكبتاجون وإدارة مسارات التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية. وسيم الأسد الذي اشتهر بمشاركته في ارتكاب انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية عقب اندلاع الثورة المباركة، والتي شملت القتل العمد والتحريض الطائفي والاعتداء بهدف إثارة حرب أهلية، حيث أسس ميليشيا محلية ضمت عدة فصائل رديفة للفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام البائد بتمويل لوجستي ومالي كامل منه، علاوة على تورطه في تجارة المخدرات مع تاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر، مستغلاً اسم عائلته للاعتداءات والتدخل في دوائر الدولة، الأمر الذي تسبب في إدراج اسمه على قائمتي العقوبات لوزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. حبيساً في قفص الاتهام ليدفع فاتورة انتهاكاته بحق السوريين، وسيم الأسد يمثل اليوم أمام مؤسسات العدالة والقضاء المختص في جلسة قضائية مغلقة يقف فيها وجهاً لوجه مع الأشخاص الذين كانوا شاهدين على جرائمه، ومنتظرين لحظة أن تأخذ العدالة مجراها وتعاد للضحايا كرامتهم. الملف القضائي والمؤسسي يشهد حراكاً غير مسبوق يهدف أولاً إلى معالجة إرث الانتهاكات التي تعرض لها السوريون، وثانياً إلى وضع مسار العدالة الانتقالية ضمن أطر قانونية واضحة في أسبوع حافل بمحاكمات تطال رموزاً من نظام الأسد البائد، بدأ بعاطف نجيب ويتواصل اليوم مع وسيم الأسد، لتستمر غداً بمحاكمة المفتي السابق للنظام المخلوع أحمد حسون.
1: طبعا للحديث أكثر عن الحراك المكثف الذي يشهده ملف العدالة الانتقالية انضم إلينا رديف مصطفى عضو هيئة العدالة الانتقالية. مرحبا بك أستاذ رديف.
3: مساء الخير، تحياتي لك ومستمعيك الكرام سيدي.
1: أهلا وسهلا بك. يعني خلال الأسبوع شهدنا سلسلة محاكمات لرموز بارزة في النظام البائد، ما الذي يعنيه هذا الحراك المكثف الذي يشهده ملف العدالة الانتقالية، وما الذي يعنيه بشكل خاص أو تعنيه بشكل خاص محاكمة وسيم الأسد وهو من عائلة النظام البائد؟
3: يعني بالتأكيد هذا مؤشر على الاهتمام السوري سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى الهيئات الوطنية على المستوى الشعبي بمسار العدالة الانتقالية.

0: عدم فك المجرمين من الإفلات من العقاب وعلى إنصاف الضحايا. هذه المحاكمات هي التزام منهجي من قبل المؤسسات الرسمية المعنية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بضمان المحاسبة والمساءلة لكل من تورط في انتهاكات جسيمة في سوريا. وهذه المحاكمات هي بدأت فعلا كما ذكرتم في تقريركم من محاكمة المتهم عاطف نجيب، والآن وقبلها قبل هذه المحاكمة بيوم يومين كانت محاكمة لمخبر معروف باسم عبد الناصر البراقي، متهم أيضا بارتكاب انتهاكات جسيمة، واليوم محاكمة وسيم الأسد الذي شرعت محاكمته اليوم بوجاهية ومثابة الوجاهي، ووجهت إليه ملخص تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إثارة المشاركة بالحرب الأهلية والتحريض عليها والتحريض على قتل المدنيين والسلب العنف وإثارة الحرب الأهلية عبر المشاركة والتحريض عليها. وبالتالي هذه يعني تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة للاستناد إلى القانون السوري فيما يتعلق القتل العمد والتجار بالمخدرات وترويجها والمساهمة بقتل الناس، سواء حدث قتل في جرمانة أو مجزرة المليحة التي قامت المجموعات المسلحة التي أنشأها المتهم وسيم الأسد بالتعاون والتنسيق مع المجرم الفار غياث دلة وبإشراف مباشر من المجرم الفار المتهم ماهر الأسد. وبالتالي نلاحظ بأن المحكمة مرة أخرى اعتمدت مسارا هجينا في توجيه التهم إلى هؤلاء المتهمين، يعني اعتمدوا بشكل أساسي على اتفاقية مناهة التعذيب أو قواعد القانون العرفي الدولي أو الاتفاقيات الدولية ونظام روما الأساسي في توجيه التهم فيما يتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. والتأكيد بأن هذه الجرائم لا عفو فيها ولا تقادم، وخصوصا أن هذه الجرائم مورست على بشكل ممنهج ووفق نظام معين ومورست على نطاق واسع، وهي استهدفت المدنيين بشكل أساسي بالإضافة إلى القانون السوري وفقا للإجراءات القانونية التي اتبعتها المحاكمة واعتادت على متابعتها.
1: طيب كيف تسير المحاكمات وحتى الآن يعني لم يتم إصدار قانون العدالة الانتقالية؟
0: كما قلت لك أنا لماذا ذكرت يعني قبل إصدار القانون لسد كل الثغرات المتوقعة، قلت المحاكم يعني والمؤسسات
1: استندت إلى القانون السوري.
0: نعم استندت إلى مسار هجين يضم القانون السوري إضافة إلى مثلا اتفاقية مناهة التعذيب التي صادقت عليها سوريا، اتفاقية ملزمة، قواعد قانون العرف الدولي هي متعارف عليها مستوى العالم، هي قواعد الجرائم الدولية أو ما يسمى الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في سوريا هي جرائم دولية بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بها، هي جرائم لا تسقط بالتقادم، لا يشملها العفو. وبالتالي يعني المحاكم إلى حين صدور يعني قانون العدالة الانتقالية وإقراره تعتمد هذه المسارات القانونية من أجل تجنب هذه الثغرات القانونية المحتملة، وبالتالي محاكمة هؤلاء المجرمين وفق يعني هذا المسار القانوني الهجين الذي يجمع بين القوانين الدولية والقانون الوطني السوري.
1: طيب قد يقول قائل يعني لماذا يكون هناك محامي دفاع طالما أن التهم ثابتة على المتهم؟ ما أهمية محامي الدفاع في المحاكمة؟
0: أولا قول أن هناك تهم ثابتة، الأدلة والوقائع والبراهين هي التي تثبت، والقاضي يقرر بالنهاية، المحكمة تقرر بأن الأدلة ثابتة أو غير ثابتة أو أدلة عرفية. ثانيا من أساسيات المحاكمات من الناحية الإجرائية يجب أن يكون هناك محامي دفاع، وإن لم يكن هناك محامي دفاع تقوم المحكمة بتسخير محامي الدفاع للدفاع المجرم، لأن هذا حق قانوني وإجرائي، وإلا إذا لم يكن هناك محامي دفاع موجود تبطل كل إجراءات المحاكمة. لذلك هذا موضوع قانوني وإجرائي يجب الالتزام فيه تحت أي ظرف من الظروف.
1: إذن هو شرط أساسي في المحكمة. طيب لماذا يتم عقد جلسات مغلقة وجلسات معلنة؟

0: هي الجلسة كانت علنية، لكن أحيانا لأسباب تقنية، لظروف تتعلق بالشهود أو بكذا، تحتار المحكمة أن تكون. لكن أنا حضرت المحكمة، وكان هناك الكثير من المنظمات الدولية، كان كثير من نشطاء حقوق الإنسان. أحضر كل الجلسات وأتابعها بدقة. لم تكن مغلقة بمعنى أنه
1: نعم
0: عدم العلنية أو هي جلسة سرية، لا،
1: نعم
0: كانت جلسة علنية كالعادة، لكن أحيانا لأسباب تقنية، أحيانا لأسباب أمنية، أحيانا الظروف تتعلق بالشهود. مثلا أنتم تابعتم البارحة، يعني الشاهد صفر رقم واحد
1: نعم
0: كان مغطى الوجه وكذا،
1: سرية الضحية يعني.
0: يعني حقه وعدم حدش خيال. رجل تعرض لاعتداء جنسي في فرع الأمن السياسي الذي كان يرأسه حينها المتهم عاطف نجيب.
1: نعم
0: فبالتالي نحن أمام إجراءات جديدة، نحن أمام محاكم جديدة، نحن أمام محاكم تتبع إجراءات وحتى قوانين جديدة. لم يسبق للمحاكم السورية أن تبعت هذه الطرق، أو حتى اعتمدت على موضوع القوانين الدولية أو الاتفاقيات الدولية الملزمة في إطلاق. لكن الإعلان الدستوري سمح هذا، ومرسوم تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يؤكد على موضوع جرائم الحرب وإلى ما هنالك. وبالتالي هذه الجرائم إذن هي جرائم ينبغي المحاسبة والمساءلة بشأنها.
1: نعم جزيل الشكر لك الأستاذ رديف مصطفى، عضو هيئة العدالة
0: معقول.
1: الانتقالية، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.
2: في إطار جهود تعزيز القدرة على التعامل مع ملفات الانتهاكات الجسيمة بكفاءة واحترافية، بما يسهم في توثيق الوقائع بصورة أدق ودعم حقوق الضحايا وتعزيز فرص الوصول إلى العدالة، وقعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مذكرة تفاهم مع المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن بهدف تعزيز التعاون الفني والمؤسسي، بما يدعم تنفيذ برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية بقيادة سورية. وتهدف المذكرة للاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير التحقيقات السياقية والتحقيقات مفتوحة المصدر، وتوحيد منهجيات تصنيف الانتهاكات وتحليل أنماطها بما ينسجم مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إضافة إلى دعم بناء القدرات وتطوير قواعد البيانات اللازمة لخدمة مسارات كشف الحقيقة والمساءلة.
1: ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة وضرب وتفكيك شبكاتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أبنائه، ضمن كل هذه الجهود ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 2 من أخطر مروجي وتجار المخدرات خلال عملية أمنية مركبة ضمن محافظتي حمص وإدلب، أسفرت عن ضبط 600 ألف حبة من مخدر الكبتاغون، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وحشوات قواذف RPG وذخائر وقنابل متنوعة.
2: ومتابعة في الملف الأمني، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية على اعتقال شاب خلال توغل لقوات لها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة. وكانت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت يوم أمس في منطقة تل بقبيس بريف القنيطرة الجنوبي، مؤلفة من دبابتين ترافقهما مجموعة من الجنود.
1: في أخبارنا السياسية، حيث استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وفدا من شركة شيفرون الأمريكية برئاسة رئيس قسم تطوير الأعمال المؤسسية في الشركة فرانك ماونت، وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الطاقة محمد البشير والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي.
2: وفي السياق أيضا، بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية خطوات تحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بشأن أعمال الاستكشاف البحري في البلوك رقم 1 إلى عقد تنفيذي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الاستكشاف واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية. وتناول لقاء فرص التعاون في مشروع خط نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية كركوك بانياس، حيث جرى بحث إمكانيات مساهمة شركة شيفرون كشريك استراتيجي في المشروع إلى جانب استعراض أفاق التعاون المستقبلية في قطاع النفط والغاز.
1: استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وفدا هولنديا برئاسة وزير الخارجية توم بريند

0: بريندنسون في قصر تشرين بدمشق لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
1: من المقرر أن تختتم اليوم فعالية مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام في سوريا، والذي بدأت فعاليته أمس الأول بمدينة جنيف السويسرية برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح. وخلال جلسات عدة تم التركيز على استعراض حجم التلوث بالألغام والذخائر غير المنفجرة في مختلف المناطق السورية والعواقب الإنسانية الناجمة عنها والتحديات التي تواجه المجتمعات المتضررة، إضافة إلى مناقشة أولويات الاستجابة العاجلة والقدرات الوطنية المتاحة والفجوات القائمة وسبل تعزيزها من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين.
0: هذا وأكد الصالح في تصريح له أن ملف الألغام والذخائر غير المتفجرة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه سوريا في مرحلة التعافي، نظرا لما يسببه من خسائر بشرية ومخاطر مستمرة تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة السكان إلى مناطقهم واستئناف الأنشطة الزراعية والخدمية والاقتصادية، موضحا أن الحكومة السورية تنظر إلى ملف إزالة الألغام باعتباره أولوية وطنية تتصل بشكل مباشر بحماية الإنسان ودعم الاستقرار والتنمية.
1: في خبرنا الأخير، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن ما صدر عن الرئيس أحمد الشرع لقي صدى إيجابي ووضع حدا لما يتردد عن دور سوري عسكري في لبنان. وبين عون أن التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن العمل يتم على تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية.
0: وتابعنا في نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين.
1: محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد.
0: إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بحمصة وإدلب.
1: رئيس الشرع يلتقي وفدا من شركة شيفرون الأمريكية ومباحثات سورية أمريكية لتعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز ومشاريع الاستكشاف.
0: وكان في نشرتنا أيضا الرئيس اللبناني يؤكد أن تصريحات الرئيس الشرع لاقت صدى إيجابيا ونفت مزاعم التدخل العسكري السوري بلبنان.
1: في ختام نشرتنا هذه تحية لكم من الزملاء في منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديم هذه النشرة أحمد شحادة وإيمان شكري، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهم.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل التاريخ 16/7/2026.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يا مساء الخير لكل متابعي إذاعة دمشق. يسعد مساكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. رح نرافقكم بحلقة جديدة من أسرار الجمال. بالإعداد والتقديم شذى علي، وبالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. متابعينا، لما منسمع كلمة تجميل فورا بيروح بالنا للفيلر والبوتوكس وتغيير الملامح، بس اليوم بأسرار الجمال رح ناخدكن لجانب تاني خالص، جانب دافي إنساني ومليان أمل. اليوم رح نحكي عن التجميل الترميمي والإصلاحي. رح نحكي عن التقنيات يلي ما بتسعى لتغير الشكل لكنها بتسعى لإرجاع الحياة ومحو آثار الحروب، الحروق، العمليات القاسية أو حتى إعادة الألوان الطبيعية مثل مرضى البهاق. والتجميل هون بيكون مو رفاهية، هون بيكون طوق نجاة وثقة بتنولد بالنفس من جديد. ويلا سوا نبدأ أولى فقراتنا وسولة ترند.

0: طبعا عالم الانترنت والسوشيال ميديا عم يضج بقصص ملهمة عن هذا الجانب، وأبرز الترندات يلي عم نشوفها اليوم هو ترند ترميم بشرة محاربي السرطان. طبعا الوعي العالي عند الصبايا اللي انتصروا على المرض أو عم يشاركوا روتين إعادة بناء حاجز البشرة والتخلص من الجفاف الشديد والتصبغات الناتجة عن الكيماوي صرنا عم نشوفها بكثرة على السوشيال ميديا. كمان ترند إخفاء البهاق الذكي اللي هي ترندات حديثة لحقن الصباغ بمناطق البهاق الثابت لحتى تتوحد البشرة كلون، وبطلت القصة مجرد كريمات أساس تقيلة. كمان من الترندات اللي عم نشوفها هو الترند الإيجابي لمحاربي الحروق يلي عم يشاركوا رحلتهم بالجراحات الترميمية وكيف عم يتصالحوا مع المجتمع بدون خجل. طبعا هذا المحور في رسالة إنسانية كبيرة، وخلينا نفوت شوي بموضوع التجميل الترميمي ونرحب بضيفتنا رغد الحوراني الدكتورة أخصائية الجلدية والتجميل، صارت معنا عبر الهاتف. يسعد أوقاتك دكتورة.
1: أهلا وسهلا، يسعد أوقاتكم يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني دكتورة اليوم عم نحكي عن التجميل من الناحية الأخرى يلي يعني هي الأساس يلي نوجد كرماله التجميل. اليوم مثلا إذا بدنا نحكي بموضوع الحروق قدي فعلا بتترك أثر نفسي وجسدي قاسي، هون قدي بيجي دور التجميل لفك انكماش الجلد، تحسين حركة الأطراف والمظهر الخارجي بالليزر أو من خلال الرقع الجلدية؟
1: هلأ تماما مثل ما تفضلتي حضرتك، المهم أنه نعرف المرضى التجميل ما عاد بس لتغيير الشكل، بالعكس ولتحسين نفسية المريض ونوعية الحياة وجودة الحياة. الحروق مو بس تسبب أثر جلدي، ممكن تسبب ضياع مادي كبير بالعضلات وبالجلد، فهذا الحكي إجباري نحن ما فينا نحسنه غير بموضوع التجميلات والحقونات وإزالة التصبغات. هلأ إزالة التصبغات الجلدية بتكون عن طريق خارجي، عن طريق أجهزة فراكشنال ليزر والديرما بينه حقونات الميزة والخلايا الجذعية وحفيزات الكولاجين. أما الضياع العضلي نحن ممكن وقتها نعوضه عن طريق حقن المواد المالئة، النانوفات، الفات العادي والفيلر، كله ممكن نحن نحسن فيها نفسية المريض، نحسن السوية التجميلية لتحسن نوعية الحياة للمرضى. هلا أكيد الخارجي، الجمال الخارجي كتير مهم، نفسه هو اللي بيأثر على الجمال الداخلي.
0: يعني فعلا مثل ما بتتفضلي دكتورة، إذا شخص عم يعاني من تشوه بمظهره أو انكماش بالأطراف، حتى وظيفيا ما عاد قادر يقوم بكافة الأعمال في حال تعرض لحرق شديد، أو حتى يعني نفسيا كتعامله مع الآخرين بيضل ثقته بنفسه أقل، فهون بيجي فعلا دور الجراحة الترميمية لحتى فعلا تعيد المظهر الطبيعي للشخص. كمان يعني دكتورة موضوع ندبات الحوادث والعمليات، يعني في كتير أشخاص خاصة نتيجة حادث معين أو عمليات جراحية بيصير في عندهم ندبة دائمة، شو هي التقنيات اللي بتمسح آثار هاي الندبات؟ مثل
1: نحن عندنا أنواع للندبات، يعني كل ندبة إلى نوع معين ممكن نشتغل فيها. الندبات السطحية اللي شكلها الأساسي هو تغيير باللون بس، يعني مثل تصبغ جلدي خارجي، إزالته سريع وسهل يعني عن طريق جلسات خارجية فراكشنال ديرما بين، ممكن يكون أموره ممتازة. هلا الندبات الثانية اللي ممكن تعمل انكماش جلدي أو يسموها كرنشة بالعامية، هي بدها شغل أكثر، بدها حقن كورتيزوني، بدها ضبانات سيليكون. هي الأزيات الانكماشية هي بتكون حصر على مناطق الاحتكاك على المفاصل، عشان هيك نحن بننصح المرضى يحددوا حركة المفصل ويحطوا ضبانات سيليكون على هذا المكان مشان تخف هاي الأزياء الانكماشية. بعد ما تخف الأزياء الانكماشية ويصير الجلد مستوي تماما، وقتها بنحقن آليات كورتيزونية، بعدين بنرجع لموضوع حقن الخلايا الجذعية والميزوبلازما. هلا الدرجة الثالثة من الندبات هو الضياع المادي بالجلد. الضياع المادي إجباري وقتها بنفوت فيه العمليات الجراحية مثل التطعيم والترميم، يعني نستأصل شريحة جلدية بمكان سليم وبنرجع بنرمم فيه الأماكن المصابة عن طريق الخياطة. هي مشكلتها انه هي بده يلجأ المريض وقت العمل جراحي واستشفاء طويل، بس بالمقابل في نتيجة رائعة وحلوة وبتعطي سوية نفسية راضية يعني جيدة للمريض.
0: التكنيكات اللي بتستخدم بالليزر مثلا مثل الفراكشنال هي او الجراحات او التقنيات الذكية، هي بتكون الندب متوسطة ولا بتكون كبيرة؟
1: هلا الاسمام مو مهم، السطح تبع الندبه متوسط او كبير مو المهم، قديش المساحه، المهم قديش العمق. اذا كان ما في عنا عمق خفيف وكان عنا سطحيه وما بتتجاوز طبقه الادمه وما في عنا ضياع عضلي، ما في عنا ضياع شحمي، الازيه فقط جلديه، هي ممكن يمشي حالها على الحقونات الفراكشنال ليزر وعلى الديرما بين، او حتى ممكن

0: يعني احيانا اذا في انخماص خفيف الجلد بنحقن نانو فيلر او الفاين فيلر تحت الندبه مشان تصير سطحيه. ممكن نحقن شحوم ذاتيه كمان تحت الندبه مشان تصير على مستوى سطح الجلد. هي اذا كان في عندنا ندبه سطحيه. اذا كان في ندبه انكماشيه هي وقتنا نستخدم ازياد ثانيه، يعني مثل في عندنا الاربطه ضاغطه، في عندنا ضبانات السيليكون، هي اللي بتساعدنا عن طريق يسموه تسحيج الجلد، يعني تساوي الجلد بشكل مستوي. بعدين ممكن بقى نلجأ للندبة اللي تصير وقت النضبة السطحية، ونلجأ للفريكشن ليزر الديرما بين حقن الميزو وحقن الخلايا الجذعية. حاليا حقن الخلايا الجذعية والميزو الـ HBDRN هدول هن التريند حاليا بترميم موضوع الندبات بالحقنات السطحية، يعني الندبات السطحية حروق الدرجة الأولى والثانية.
1: طيب إذا بدنا نحكي شوي دكتورة عن مرضى البهاق، يعني هذا المرض بالنسبة للأشخاص عم يعملهم فعلا مشكلة نفسية، قدي يعني هذا الفارق بلون الجلد، هذا البياض، أو حتى إذا كانت حروق بتعطي يعني تباين بدرجات الجلد، كيف يعني عم يتم علاج هاي الأمراض، أو حتى يعني التجميل بالنسبة لها في حال ما تم علاجها بشكل جذري؟ يعني عم نسمع في شيء اسمه الوشم الطبي لإعادة اللون الطبيعي.
0: في مايكرو بيجمنتيشن هو هذا الأكثر شيء عم يستخدمه. هو ما نوع علاجي، هذا يعتبر بقدر ما هو تجميلي، مثل صباغ مادة تركيبات طبيعية، صباغ طبيعي بنحقن حقن داخل الجلد ليعطي لون قريب للجلد الطبيعي، بس هذا ما فينا نستخدمه بالمساحات الواسعة، بيستخدم المساحات الخفيفة أو الظاهرة للعيان، لأنه الكمية الكبيرة منه ممكن تعمل لها امتصاص دوائي حتى لو هي مواد طبيعية مخاف من تأثيرات الجانبية. فهي حاليا نحقنها بس بالأماكن الواضحة أو اللي مسبب أثر نفسي للمريض، وهي ما نحقن بشكل ما هي إنه فيك تعتبريها نوع من أنواع الوشم، لأنه هو بتنحقن المادة داخل الجلد.
1: يعني كتلوين ممكن يكون سطحي؟
0: لا، عميق، هو ما نسطحي، بيصل لمستوى الأدمة والأجهزة الشعرية، يعني هو التلوين عميق بيكون وصعب إزالته، يعني بده إزالته بده نوع من أنواع الليزر اللي اسمه الأندياج بجان تروح. فهو فيك تعتبريه شيء قريب للتاتو، على مبدأ التاتو تقريبا، بس هو بيجي أدق، يعني بشكل أدق، لأنه هو بيجي دغري لمسام الجلد. فبس هذا هو علاج تجميلي أكثر من أنه علاجي. العلاجي ما بنلجأ له بشكل عام، إذا المريض حابب يعالج أو يوقف البهاق ما بنلجأ له، القصة هي بنلجأ بمراحل الانتهائية، لأنه هو المريض فقد الأمل وبس حابب يلطف الوضع، علاج تلطيفي مو أكثر من هيك.
1: ولكن عم يكون
0: تساؤلات حول الحلال والحرام حوله.
1: إيه، نحكي شوي عن هاي النقطة، كنت بدي أسأل حضرتك عنها. يعني أحياناً في كتير أشخاص بيحبوا يروحوا بهاي الاتجاهات، ولكن بيخافوا من موضوع أنه بتأثر على الصلاة، على موضوع الطهارة، على هاي القصص.
0: عشان هيك احنا عم نحاول تحقن المواد تكون نباتية، ما تكون المواد صناعية أو كيميائية. هلأ أنا ما عندي فتوى شرعية عن هذا الموضوع، بس المرضى كثير بيوقفوا عند هي النقطة، إنه نحن ما بنعرف كيف بيكون وصول الماء لطبقات هي الجلد، فنحن ما بنقدر نفسر للمريض غير من إنه نحن حاطين مواد حية يعني نباتية طبيعية الصنع.
1: طيب دكتورة، كمان عم يكون للتجميل عنصر هام بإزالة، وحكينا نحن بحلقة مفصلة عن إزالة الوحمات، يعني أحيانا هاي الوحمات بتكون جاي بأماكن كتير بتسبب إحراج للأشخاص، أدي فعلا هون بيكون دور التجميل له أهمية بإعادة بناء ثقة الشخص بنفسه، معالجة هاي الأثر اللي هو مسبب له إحراج على المستوى يعني الشخصي، على مستوى ثقته الداخلية بنفسه.
0: تماما، خاصة إذا كانت الوحمات ظاهرة يعني بالوجه أو بالأجهزة أو بالأطراف الواضحة جدا للعيان. هلأ في وحمات سهلة الإزالة وبتنقام بسهولة جدا عن طريق البلازما جيت أو حتى الفراكشنال ليزر أو الأندياج ليزر، هي بتكون إزالتها سهلة بس بدها جلسات عديدة. صراحة في وحمات بالمقابل لا، صعبة الإزالة، يعني وما بنحاول إنه المريض يتعب فيها، بس هي عادة مثل وحمة بيكر، هي الوحمة بتكون بالجذع فمانا كتير ظاهرة للعيان، هي صعبة الإزالة. أما الوحمات السؤلولية، الوحمات المتسائلة، الوحمات الصباغية الخارجية، كلها ممكن تنقام عن طريق فراكشنال أو بلازما جيت أو الأندياج ليزر. يعني صار في كتير طرق جديدة لإزالة الوحمات حاليا، حتى إزالة الشعر بالوحمات صار ممكن عن طريق الإكترولايز، يعني بحسن مظهر الإشعرار تبع الوحمة.
1: طيب بدنا نروح لنقطة مهمة دكتورة، اللي هو موضوع ترميم الثدي بعد السرطان. يعني هون بطلات محاربات سرطان الثدي بعد الاستئصال وتعرض لجلسات الأشعة والكيماوي، قد ايه يعني صار الطب متطور اليوم لإعادة بناء الثدي، سواء بالتجميل يعني كسيليكون أو بنقل الأنسجة؟ يعني ايمت بيكون الشخص مهيئ لهي العمليات، وقد ايه بيكون فعلا أثرها إيجابي؟
0: هلا حقيقة ترميم الثدي هو من أفضل العمليات التجميلية وأفضل النتائج اللي عم نقدر نحصل عليها، يعني حرفيا بصير الثدي مثل الثدي المجاور. بس نحن هون قدام مشكلتين، بنكون بدنا نصلح الجلد الخارجي يعني الجلد الخارجي الانكماش اللي بيصير نازل على الاستئصال، وبنرجع نرمم الاقنيه الثدي والنسيج الشحمي اللي راح عن طريق الاستئصال.

0: فنحن بنكون هن قدام مواجهتين. اول شيء نحن بدنا نعوض الضائع عن طريق حقن ماده السيليكون وهو اللي هو بيجي بروتيز جاهز وبيجي منه انواع وقياسات عشان تكون ناسب حجم الثدي الثاني. والمشكله الثانيه بدنا نواجه موضوع الانكماش الجلدي اللي صار ناتج عن الاستئصال بالجراحه وخصوصي بعد التشريع كثير بتغير شكل الثدي. وهون وقتها بعد ما نعمل عمليه الاستئصال بنرجع بنرمم وبنعطي ترميم ثاني للثدي داخلي وترميم خارجي عن طريق الجلسات الجلديه. يعني بيكون احنا قدام مواجهتين، اول شيء بنرمم داخلي عن طريق السيليكون والبروتيز وبعدين خارجي عن طريق جلسات الفراكشنال بالديرما.
1: بس قديش فعلا عم تعطي نتائج ايجابيه؟
0: نتائج تقريبا فيك تقولي 99% مثل الثدي الثاني، يعني ابدا بصير مشابهه تماما ما عدا موضوع الحلمه اذا بنكون نحن بنقدم بالاستئصال على الحلمه او حتى صار في تصنيع حلمات حاليا.
1: وحتى يمكن عن طريق الوشم مثل ما قلنا 3D عم تكون كثير مشابهه للحقيقه. وقد ايه فعلا هذا الموضوع بيعني السيده انها يعني تفقد جزء من انوثتها، ولكن يعني التجميل فعلا عم تكون له ايد يعني رائعه بعلاج هي الاثار لمحاربات السرطان.
0: تماما، هي من اكثر العمليات اللي مفيده وبيقولوا بتبيض الوش يعني قدام المريض لانه المريض كثير بيكون راضي عن النتائج ونتائج جدا مريحه وديمومته طويله. يعني احيانا بتقولي المريض انت ب 20 30 سنه ما بتفكر بموضوع انك ترجع تعيد الترميم مره ثانيه او تغير حتى البروتيز.
1: بدنا ننتقل مع حضرتك دكتوره لفقره صح او غلط، ولكن قبل ما نروح بدنا نذكر متابعينا برقم الواتس اللي بيقدروا يبعثونا رسائلهم 0987810 950 بانتظار

0: دكتورة، بدنا نسأل حضرتك هيك كم سؤال، وبدنا من حضرتك إجابة بصح أو خطأ ولا مع التعليل الطبي. بداية يعني العمليات الترميمية لازم تنعمل فورا بعد الحادث أو الاستئصال، ما بيصير تأجيل ولا لازم ننطر فترة؟
1: لا أبدا، لازم ننطر فترة معينة لنعالج سبب الحادث اللي صار. يعني إذا في جرعات كيماوية بنستنى سنة تقريبا لنقدر نعمل استئصال، أو إذا في حروق بنستنى شيء 3 شهور ليجي ترميم كامل للحرق ونشوف النتيجة النهائية اللي أعطانا إياها الشفاء الطبيعي اللي بنسميه شفاء بمقصد الثاني، بعدين نحن نلجأ لعمليات الترميم.
0: يعني لازم يتم استقرار الحالة بداية من ناحية الأنسجة، من ناحية التعافي الجلدي الذاتي.
1: تمام، نشوف احنا الشفاء الطبيعي بعدين نقرر شو ممكن نحن نتداخل بعدها.
0: طيب الليزر قادر يخفي ندبات الحروق العميقة بنسبة 100%؟
1: الحروق العميقه هو مفهوم شائع. احنا بدنا نحدد انه هو الحرق درجه اولى او ثانيه، ولاي نسيج بالجلد هو وصلان. اذا وصلان هو بس نسيج الادمي، ما في ضياع شحمي او ضياع عضلي، اي قادر الليزر يخفيه. اما اذا كان في ضياع شحمي او عضلي بدنا تعويض اما عن طريق حقن الفات، النانو فات او المايكرو فات، او حقن الفيلرات.
0: دكتوره، بناء الثدي بعد الاستئصال ممكن يرجع مرض السرطان؟ يعني في حال نحن عوضنا بالحشوات السيليكونية وحسنا بمظهر الجلد، ممكن يكون سبب بإعادة السرطان؟
1: لا نهائيا، مثل المريض أخذت علاج الكيماوي وأخذت علاج الهرموني بعد الاستئصال نهائيا ما له علاقة، هو الموضوع تجميلي بحت، ما له علاقة أبدا بالأذية السرطانية.
0: يعني هي خطوة آمنة ما لها علاقة بموضوع إعادة السرطان.
1: يعني يفعل سرطان الثدي بعد الاستئصال، هو من أفضل السرطانات بنسبة شفاء 99%.
0: يعني نحن مو بس بنرفع بعد الانتهاء من مرحلة العلاج، وبترتفع المناعة النفسية في حال تم الترميم. دكتورة، بدنا ننتقل مع حضرتك لفقرة سؤال على الماشي ونجاوب عن بعض الاستفسارات اللي وصلتنا. من الأسئلة يلي وردتنا، أنا ابني احترقت إيده وهو صغير وهلأ عمره 18 سنة والجلد شادد وما عم يقدر يفتح إيده كاملة، هل الجراحة الترميمية بتقدر تفك هذا الشد ويرجع طبيعي؟
1: طبعا ممكن يعمل جراحة ترميمية وممكن يعمل جراحة توسيعية. يعني احنا بنجيب شريحة جلدية من منطقة آمنة ونعمل لها توسيع ومنخيطها مع الأذية الانكماشية اللي موجودة، مع طبعا علاج فيزيائي لتحريك مرونة المفصل، لأن المفصل بيكون فقد مرونته.
0: كمان في سؤال من فادي بيقول عندي بقع بهاق ثابتة ومستقرة بوشي وعملت لي إحراج كتير بالشغل، هل فعلا الوشم اللي تحدثتوا عنه دائم ولا ممكن يروح مع المي والغسيل؟
1: ممكن هو يضل سنتين بس انه بيخف اللون مع الوقت، اي بيخف، هو مثل مبدا التاتو اللي بيخف لونه او بيتغير لونه، فبنصير احنا بني اعاده لونه مشان يكون قريب للون الجلد. هلا اذا هو بس بقع وجهيه في عرضه للبسترولين او المواد اللي ممكن ترجع تعيد التصبغ مثل الميلاتونين والبسترولين، هي مواد بتنمد على الوش وبيتعرض بعد المريض للشمس بترجع لون الجلد للونه الطبيعي، بس بده وقت طبعا بين 3 إلى 6 شهور. يعني هو علاج طويل المدى بس ناجح. هذا العلاج الثاني حابب يفوت بالمايكرو بيجمنتيشن، اي بيفوت فيه بس
0: بده تجديد كل سنتين كمان في سؤال من لوجين بتقول عندي ندبة قيصرية بارزة ولونها أحمر وعم توجعني، شو أفضل حل إلها لحتى تخف؟
1: هلا اذا بدها تكون بارزه اول شيء بدها حقن كورتيزون، اللي هي بتكون كونت جدره، فبتحقن فيها ابر كورتيزون. بعد ما تحقن ابر الكورتيزون لازم تلبس مشد خصوصي لمده 2 شهر، بعدين نحن بنحكي شو بقي عندنا ازيات ممكن نعالجها عن طريق فراكشنال ليزر حصرا.
0: يعني ممكن يكون في تليف بهي الندبات دكتوره؟
1: تمام، هي بسموها جدرات، هي طبيعه الجلد هي اللي بتهيئ للجدرات، في طبيعه جلد مهيئه انه تكون جدره، هو تكاثر غير طبيعي للليف تحت الجلد، فبيعطينا منظر مثل جلد مقبب. هذا الجلد المقبب ما بيروح بالاستئصال، فترة المريض لازم يحقنه، يعني حتى استئصال هذا الجلد المقبب ممكن يرجع ينكس مرة تانية اللي اسمه جدرات، عشان هيك بنحقنه حصرا كورتيزون ليخف التقبب فيه بعدين بنعالج.
0: كمان من الأسئلة اللي وردتنا التشققات تبع الحمل يلي لونها بنفسجي وتحولت للون الأبيض، هي هل لها علاج ولا كله تسويق بالنسبة للكريمات والزيوت؟
1: صراحة والله يعني نادرا ما يلاقي حد استفاد. جربنا كتير الفراكشنال ليزر البلازما جيت وحقن ميزو جينسينج والخلايا الجذعية والندبات، ما في نتيجة أكثر من 20%. يعني بالأحوال الرائعة بتكون نتيجة 20%، ما عم يكون في نتيجة مبهرة لحد الآن. ما بعرف إذا بالمستقبل ممكن يخترعوا، بس لحد الآن متى ما صارت تشققات بيضة أبدا يعني ما لها علاج بيبيض الوش أو بيرضي المريضة نفسيا، ما بتكون المريضة راضية عن النتيجة.
0: إيمتى هاي التشققات

0: بيكون المرحلة الأنسب لعلاجها يعني أثناء تشكلها؟
1: وتكون بنفسجية. أول ما تكون بنفسجية هي علاجها بيكون سهل، دغري بتعمليلها ديرما بين حقن ميزو خلايا جذعية أو حتى في كريمات الشيا والكاكاو بتحسنها كثير. أما متى ما صار لونه أبيض خلاص هو صار تمدد بالجلد ما عاد يتعالج.
0: طيب دكتورة، فينا نمنع حدوث هاي التشققات يعني كشيء وقائي؟
1: فينا عن طريق الترطيب، يعني لازم المريضة من أول الحمل أو بتعرف إنه جسمها عم يتغير عن طريق النحف أو السمن، فدغري لازم ترطب الجسم، تعطيه ترطيب كتير شديد، ترطب يومي 3-4 مرات عن طريق الزيوت. في مرطبات خصوصا لمنع التشققات بترطبها طول فترة الحمل، يعني من أول ما تعرف حالة حامل وبتعرف جسمها مؤهب للتشققات بتبلش ترطيب بالأماكن المؤهبة 2-3 يوميا. في مرطبات خصوصي مثل جونسون أويل تفضل عم ترطب فيه ليصير في الولادة وقتها خلص بتوقف.
0: رح ناخد آخر سؤال دكتورة. موضوع السلوليت كتير زعجني وما عم ينحل معي لا برياضة ولا بكثرة المي، شو الحلول؟
1: ميزو السلوليت حصران والله. الميزو نحن بنشاركه دوما مع الكابيتيشن. السلوليت هو تجمع غير مرغوب أو غير طبيعي للنسج الشحمية تحت الجلد، فبتعطي مناظر انقماصات وارتفاعات بالجلد تحت الجلد، فنحن بنحقن هاي الارتفاعات مشان ندوب فيها السلوليت ويصير سوي على سطح الجلد، بعدين بنلحق بجلسات كافيتيشن مشان يعطي شد للجلد اللي داب تحته الميزو اللي داب تحته السلوليت.
0: قديه نسبة يعني انه واحد يحصل على نتيجة، قديه بنعطيه من 100 ممكن؟
1: يعني بعد 4 جلسات ل6 جلسات في نتيجة 95%، بس بده المريض يواظب معه بالرياضة يعني مشان يرجع يتسكر السلوليت مرة ثانية، لأن هذا بيكون الجسم مؤهب. فنحن اوكي روحنا السلوليت وشدينا الجلد، بس بدنا المريض
0: روتين معين
1: ما يرجع يتكون مرة ثانية.
0: يعني نسبة رائعة دكتورة انه 95%،
1: خصوصي على الالتزام. اذا المريض ملتزم ومتعاون وعم يلتزم بجلساته انه بين جلسة وجلسة الشهر وفي عناية روتينية بموضوع الغذاء وموضوع البروتين وموضوع الرياضة كتير مهم، مع الميزة والكابيتيشن كتير ممتاز.
0: رح نروح لاخر فقراتنا دكتورة وفقرة خدمة الاسبوع. دكتورة، لحتى نحمي جلدنا من تشكل ندبات قاسية بعد أي جراحة أو جرح بسيط، بدنا من حضرتك بروتوكول العناية الذهبية. يعني شو بتنصحي أي شخص صار عنده عملية أو حادث أو أي ندبة، كيف يتعامل معها لحتى ما توصل لمرحلة أنه نحن فعلا نضطر لحتى نتجه باتجاه الجراحة؟
1: أول شيء بدنا نمنع الالتهاب، هو الشيء الوحيد اللي بشكل ندبات هو الالتهاب. أول ما يصير في إنتان مكان الحرق أو الجرح فهو 100% حيصير في عنا ندبة، مشان هيك نحن أول ما يصاب المريض لا سمح الله بحرق أو حادث أو جرح ما لازم يغطي التهابيا، يغطي عن طريق الحبوب الالتهابية أو الكريمات المضادة للالتهاب الفوسيديكس أسيد وتركيباته، نغطي أول شيء لمدة أسبوع ونتجنب الالتهاب. ثاني شيء ممكن بقى نعالج بالترميم عن طريق البانتينولات وزيوت السمسم والعسل، هي كل المرممات الطبيعية والمرممات الموجودة مستحضرات جاهزة بنبلش فيها مدة 3-6 شهور، طبعا بالإضافة لكريمات السيليكون. هي كريمات السيليكون كمان فيها ترميم رائع وبتعطي ندبات يعني منظر جمالي للندبات، بس الأهم أنه ما يصير في التهاب. يعني دوما بقول للمرضى خصوصي مرضى الحروق، إذا الحرق ما التهب أمورك بالسليم، إذا الحرق التهب خلاص نحن حكما أنه صار في ندبة وبنا بقى أصير نعالج الندبة. فأول شيء نغطي التهابيا يعني بأي إصابة بتصير، ونتجرب أنه نحن نسحج الأذية. يعني أنا صار عندي حرق لا سمح الله ما بقعد بلعب بالفقاعة اللي طلعت، بتركها، هو الجلد بيرمم حاله بحاله إذا نحن ما قربنا عليه. يعني إذا بستحجي الفقاعة اللي طلعت فوق الجلد دغري اعتبري إنه كمان صار في ندبة، لأنه هي الفقاعة هي حماية طبيعية لمنع الالتهابات الداخلية اللي بتصير. أو إذا غطينا الالتهاب وبعدين عالجنا الندبة عن طريق المرممات العسل والفيتامين إي وكريمات السيليكون بتكون الأمور ممتازة إن شاء الله.
0: المساج، شو رأيك بالمساج الدائري اللطيف؟ يعني إنه نحرك مكان الجرح المغلق هيك
1: بلطف
0: لحتى ما نمنع يعني من مبدأ التصاق الأنسجة ببعضها، صحيح؟ هذا الشيء
1: اللي عم تحكي عنه، اذا اذية حروق لا ممنوع، اما اذا اذية داخلية او اذية حوادث هي بدك اختصاص جراحة تجميلية، هذا الموضوع يعني بعد عن الجلدية.
0: طيب دكتورة، الكدمات اللي بتصير مثلا طرقة اي شيء معين بتكون زرقة بنفسجية بعدين بتصير بتفتح لدرجة انه بتصير بنية وممكن تترك اثر، يعني هذا الاثر اللي بينترك هو شو بيكون سببه؟
1: هذا ترسب للنزف الدموي تحت الجلد. هلا هو شو الكدمة؟ هو عبارة عن انفجار وعاء دموي، يعني في وعاء دموي صار في عنده تمزق تحت الجلد. هلا هذا الوعاء أعطانا أول شيء ترسب أصفر، بعدين ترسب أزرق، بعدين آخر شيء بعطينا ترسب بني. البني هو تراكم هي الكريات الحمر اللي هي تمزقت طلعت صباغ بني وهذا تراكم تحت الجلد. هلا حاليا صار في كريمات جاهزة بالسوق خصوصي مشان نمنع هذا ترسب الهيموزيدرين، يعني ترسب اللون البني تحت الجلد، في كريمات خاصة بتمنعه نهائيا وما عاد بيصير في عنا قصة. خصوصي بعد الحقنات، لانه كثير للحقنات وارد يصير في كدمات، فدوما نحن بعد الحقنات بنعطي المرضى هي الكريمات مشان ما يصير في ترسب.
0: يعني هي ما رح تروح لحالها، يعني في حال نحن
1: بتروح بس في مرضى عندهم اهبه انه هن ياسس للون بني، فنحن بنسبق الاحداث.
0: طيب تمام، آخر نقطة بدنا نحكي فيها كمان موضوع الحماية من الشمس بالنسبة للجرح أو للكدمة أو للتصبغ أو حتى الحرق مثل ما تفضلتي، قديه مهم فعلا عامل الحماية من الشمس؟
1: لازم يبعد نهائيا عن الشمس، يعني حتى الواقيات الشمسية ما بتفيد إذا كان في عنا حروق أو عنا كدمات، لأنه التعرض للشمس بهي الأماكن اللي هي أصلا الجلد فيها مفتوح بحفز ظهور خلايا ميلانينية جديدة، وهي الخلايا الميلانينية بتعطينا لون غامق مع تصبغ شديد، مشان هيك إحنا بنقول المريض يتجنب التعرض للشمس نهائيا، يعني حتى مو إنه يطلع بواقع شمسي خلص يبعد عن الشمس أو يلبس شيء طويل يحمي الأزياء من الشمس نهائيا، لأنه هي الأزياء دوما معرضة أما لأنه تفقد صباغ الميلانين أو تزيد صباغ الميلانين، إحنا نكون أمام خيارين، يا بصير تصبغ شديد يا بصير زوال للون، فلازم يبعد عن الشمس نهائيا مشان يحمي موضوع التصبغ أو موضوع زوال اللون، ما فينا نسيطر عليه، هي طبيعة بنية الجلد.
0: بدنا نشكرك دكتورة رغد الحوراني أخصائية الجلدية والتجميل، شكرا كثير على المعلومات اللي تفضلتي فيها، شكرا جزيلا.
1: ميت أهلا وسهلا، شكرا لكم.
0: متابعينا بختام حلقتنا، الجمال الحقيقي هو مو قالب جاهز، الجمال هو القوة الكامنة جواتنا والقدرة على الوقوف من جديد بعد كل أزمة صحية. الجراحة الترميمية هي دليل بأنه الطب وجد لخدمة الإنسان وكرامته النفسية والجسدية. بتشكركن على حسن استماعكن، نلتقي فيكن الأسبوع القادم، تبقوا بألف خير. كنا معكم بالإعداد والتقديم شدى علي، وبالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
3: الثالثة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
4: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع نظيره الهولندي العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. الرئيس اللبناني جوزيف عون يشيد بالتصريحات الأخيرة للسيد الرئيس أحمد الشرح حول بلاده، مؤكدا أنها لاقت صدى إيجابيا في لبنان. وزير العدل يؤكد أن محاكمة وسيم الأسد ليست سوى محطة في مسار وطني متكامل وشامل، مشددا على أهمية ترسيخ العدالة والمحاسبة واستعادة الحقوق. وزير النقل يبحث مع وفد من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية آفاق التعاون ومشاريع النقل المستقبلية. وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطلق البرنامج الوطني لرصد ملوثات المياه من المصادر غير المضبوطة بهدف تعزيز سلامة مياه الشرب ودعم القرار البيئي والصحي والكشف المبكر عن مصادر التلوث. وفي خبرنا الأخير، الأمانة العامة لمحافظة الحسكة تدعو العاملين المفصولين لأسباب أمنية في مديرية المصالح العقارية لمراجعة مبنى المحافظة بغية إجراء مقابلات العودة إلى العمل. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل التاريخ 16/7/2026.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: قضايا قانونية تهمكم، سنسمع أسئلتكم ونطرحها على ضيفنا المختص بالشأن القانوني في برنامجكم المستشار. تابعونا كل أربعاء الثالثة والنصف عصراً على إذاعة دمشق. أهلاً بكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق. في ميزان العدالة لا تقاس القضايا بحجم الألم ولا بصدق النوايا. ولا حتى بقوة الشعور بالظلم، بل تقاس بدقة قانونية صارمة قوامها الدليل والحجة والإثبات أمام القضاء. لا تكفي الأقوال وحدها ولا تكفي الادعاءات المجردة، فالقانون لا يحكم بما يقال بل بما يثبت وفق الأصول القانونية المقررة، وهنا تحديدا تبدأ معادلة العدالة الحقيقية. خصومة تبنى على ادعاء وتحسم وفق عبء إثبات منظم، وسلطة تقديرية للقاضي تستند إلى الأدلة لا إلى الانطباعات، وفي كل دعوى قضائية يبقى السؤال الجوهري: من يملك الدليل؟ ومن يستطيع أن يثبت ما يدعيه ضمن إطار قانوني صحيح؟ إن نظرية الإثبات ليست تفصيلاً إجرائياً داخل الدعوة، بل هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأحكام القضائية كافة. فقد يكون الحق ثابتاً في الواقع، لكن غيابه عن ملف الدعوة يعني غيابه عن الحماية القضائية. اليوم في هذه الحلقة من المستشار

0: يقترب من جوهر العمل القضائي من قلب القانون لا هامشه. لنناقش الأسس القانونية للإثبات في القانون السوري ووسائله وحجيته وحدوده ودور القاضي في تقديره، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ المحامي مازن عبد الله عيد لنخوض معه هذا الشرح القانوني الدقيق حول واحدة من أهم ركائز العدالة. يسعد أوقاتك أستاذ.
1: يسعد مساكي وأهلا وسهلا.
0: منور أستاذ دائما. نحن دائما هيك حضرتك ضيف عزيز وأستاذ غالي على إذاعة دمشق، وخاصة من المعلومات يلي دائما من خلال حلقات المستشار عم تفيدنا فيها وعم نسلط الضوء عليها. فاليوم يعني إذا بدنا نبدأ هيك بالمحور الأول وهو عبء الإثبات في الدعوة بشكل عام، يعني خلينا نكون هلأ نقترب إلى المدني نوعا ما.
1: تمام.
0: المحور الأول هو عبء الإثبات في الدعوة المدنية. كيف يحدد القانون السوري عبء الإثبات بشكل عام بين الخصومة؟
1: تمام، الله يعطيك العافية وشكرا لكم وشكرا جهودكم بهالبرنامج اللي عم يساعد بتوعية المواطنين بالقانون والأمور القانونية. وموضوع الإثبات كتير مهم بهالمجال هذا، وانت كانت المقدمة تبعك كتير جيدة يعني كنت ممكن أنا أحكي فيها، لأنه ما بكفي مجرد أنه يكون الإنسان معه الحق.
0: أستاذ أنت بدك تحكي هلأ كل الحكي تماما. عندك كل تماما. الحكي مو عندي.
1: ما بكفي أنه يكون معه الحق، لازم بد من وسائله. ما بإنسان ما بيخوض معركة إذا ما كان معه أسلحته، فهو أدلة البينات والأدلة الإثبات هي أسلحة صاحب الحق في إثبات حقه أمام المحاكم.
0: تماما.
1: فالقاضي لا يكتفي بالادعاء ومجرد أنه أنا أشرح له الوضع القضية وكون مظلوم، بقدر ما بيهمه أنه شو عندي أدلة إثبات بهالموضوع. فعنا قانون بينات خاص إجا بهالمجال هذا، حدد الأدلة يلي ممكن تكون هي مساعدة هو للإثبات بالدعاوي. فكانت الأدلة كتابية بالأوراق والوثائق الكتابية، ممكن الشهادة بأحوال وخصوصيات معينة.
0: نعم.
1: ممكن شيء اسمه القرائن، هي اللي بتفيد أنه وجودها حادثة معينة أو نص قانوني معين.
0: نعم.
1: ممكن يساعد.
0: نعم.
1: الإقرار إذا أقر المدعى عليه بالحق.
0: نعم.
1: في اليمين أنواعها وفي المواقيع معينة للخبر.
0: رح نحكي بس دغري إيش اتصال.
1: تمام.
0: خلينا نشوف شو فحوى هالاتصال. ألو ألو
2: ألو،
0: حضرتك على الهواء، تفضلي.
2: ألو.
0: أي تفضلي على الهواء حضرتك.
2: ألو ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم
1: ألو. السلام
2: حبيبي.
1: تفضلي
2: أستاذ.
1: تفضلي بالسؤال.
2: الله يعطيك العافية أستاذ. في أمال كهرباء بالحكم البائد من 7 سنين، مو هلا.
1: نعم تمام.
0: شبه هون العمال
2: هدول ورشة صلحوا تصليحة وراحوا الأشرطة التلفانة باعوها.
1: نعم.
0: تنحيس يعني بيقولوا له.
1: تنحيس ايوه، انه
0: قاموا اخذوا النحاس وباعوا.
2: ايه
0: تفضلي.
2: ايه هدول باعوها، قاموا حكموا مصاري وسجن.
1: تمام.
2: وقتها في اثنين دبروا بالواسطة، واسطتهم تقيلة طلعوهم. في واحد تم فلتان لهلا، هلا بتحاكم، هلا بيردوا بيطالبوا بالمصاري.
1: هلا هذا الموضوع يعتبر جرم من جرائم الجنحة، اذا كان ما انقطع التقادم او ما تشمل بالعفو طبعا ممكن يتلاحق، بده تندرس القضية بشكل تتراجع القضية كيف كانت.
0: نعم.
1: واذا كان ما منعت محاكمته بوقتها او تبرى او لسه الجرم قائم، يعني نحن عندنا بالجرائم 7 سنين عم تقولي
0: في
1: لا هذا صلوا الفعل فعل من 7 سنين. فهو جرم سرقة الكهرباء من الجنح يلي تقادمها بيسقط ب3 سنين من.
0: نعم.
1: إذا ما تحرك ادعاء أو على هالعقوبة إذا
0: لازم
1: كان في
0: يتحرك
1: عقوبة.
0: ادعاء
1: طبعا. إذا
0: هي تحرك على هذا اللي هربان،
1: هلأ هي ممكن تقدم، لكن مثل ما حكينا إذا كان مشمل بالعفو بندرس الموضوع. إذا كان مشمل بالعفو ما كانت الدعوة مستمرة للآن، فصعب إنه يقبلوا الادعاء منها، ما بيقبلوا لأنه بيكون تشمل بالعفو. قوانين العفو اللي عم تطلع سواء بالنظام البعيد ولا هلأ النظام
0: بالحالي، النظام الحالي. نعم نعم
1: تماما. عطوا مهلة للإدعاء، فإذا ما قدمت الإدعاء الشخصي خلال مهلة معينة فما عاد يحق لك تراجع القضاء.

0: الجزائر او تدعي بشخصيه.
1: نعم، هي جاوبنا على هذا السؤال رغم انه هو منفصل تماما عن موضوعنا لليوم. راح نذكر بارقام الهواتف على 225-3416 و 225-3417. رسائلكم على الواتساب فيكم تبعتوها على 0987-881-0950. منتابع معك استاذ مازن.
0: تفضلي.
1: يعني خبرتنا حضرتك عن القرائن، هي القرائن هي يفترض أن توجد في نص قانوني، يعني القرينة دائما أو الحلفان اليمين أو إلى آخره.
0: القرينة في قرينة قانونية وقرينة قضائية. القرينة القانونية هي اللي نص عليها القانون بنصوص معينة، مثال آلة سببت ضرر لأحد الأشخاص، سيارة مثلا صار في حادث، فمبدئيا السيارة صاحب السيارة هو المسؤول ما لم يثبت العكس. يعني هون المدعي ما بحاجة لإثبات المسؤولية صاحب السيارة عن الضرر يلي حصل له.
1: نعم.
0: لكن صاحب السيارة بده يثبت أنه هو في خطأ من المضرور، هو عبر من إرنة وقت الإشارة مسكرة، هو عبر إرنة غير صالحة للعبور، هو ما كان منتبه، كان السائق ماشي بشكل. القرينة القانونية بتفترض مصلحة أحد الأطراف، أنه أنت مبدئيا إذا تواجدت هذه القرينة وهذا الواقعة أو الحادثة فأنت معفى من الإثبات، والطرف الثاني اللي هو بده ينفي عنه المسؤولية.
1: ما المقصود بقاعدة البينة على من دعا من الناحية القانونية التطبيقية؟ يعني إذا بدنا نجي للناحية اللي أنت حضرتك حكيته من جواب حضرتك، يعني البينة على من الدعا.
0: تماما. هلا اي انسان مثل ما حكينا يلي بده صاحب الحق او اللي عم يدعي انه عنده حق،
1: نعم،
0: لما بده يرفع دعوه ما بكفي يقول انا لي مصاري مع فلان، ما بكفي انه
1: تماماً.
0: انا اشتريت بيت من فلان، لازم يكون عنده وثائق وادله. هالادله هي البينه، العقد، شهود بحالات معينه طبعا، الاوراق، الوثائق، ممكن القرائن، هي بيقدمها انه انا عندي حق عند هالشخص هذا. الشخص الاخر إذا أنكر الموضوع ما أقر فيه، وإذا المدعي عنده بينات فلازم يضحض هذه البينات بكمان وثائق قانونية.
1: نعم. هنا أستاذ يعني عبء الإثبات من بداية الدعوة هي
0: على المدعي طبعا.
1: على المدعي لازم يكون من بداية الدعوة، أو ممكن أن ينتقل يعني بين الأطراف، يتنقل بين الأطراف. يعني أحيانا بنرفع دعوة ما بيكون معنا السند، أو بيكون فينا نحن نبرزه في اتصال. طب خلينا نأخذ اتصال ونرجع للسؤال. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
2: كيف أستاذ؟
0: يا أهلا وسهلا.
2: هلا أستاذ، نحن بال2000 كنت عسكري أنا.
0: نعم.
2: وضربتنا سيارة وسوت لي عجز 50%.
0: نعم.
2: وش لقينا نحن صاحب السيارة؟ اشتكينا عليه بالقضاء العسكري.
0: نعم.
2: إيه وقتها بلشت الرشوات تشتغل. وآخر شيء القاضي قال لي يا خالص الله معك، إذا ثاني مرة تشتكي عليه أنا بحبسك.
1: أيوه.
2: ومن وقتها
0: خير.
2: يعني صاحب السيارة
1: قاضي قال لك هيك.
0: يعني الحادث ما نعمل ضبط شرطة فيه،
2: وتسبب
0: هي من أدلة الإثبات. أنت
2: ضبط صاحب العلاقة، صاحب السيارة ما نعرف لبعدين.
0: ما نعرف لبعدين، بس ايه؟ السيارة معروفة.
2: السيارة نحن محطوط المواصفات بالضبط كل شيء.
0: تمام. ورقمها موجود كان بالضبط؟
2: لا رقمها لا.
0: ما موجود.
2: مو موجود لا. بس بعدين نحن دورنا. يعني طلع من أولادين المنطقة. والسيارة نفس الشيء.
1: كيف تأكدتوا إنه هو؟
2: وتأكد من واحد كان صوره بيشتغل بمؤسسة الكهرباء.
0: تمام.
2: انه حاكي لهاد انه والله صهري كذا كذا مساوي وهاجم على كذا وضاربهم بالسيارة.
0: هلا هذا صلب الموضوع والبرنامج تبعنا اليوم، انه كيف الاثبات. هون بقى الصراع القانوني اللي بيتم بين المدعي والمدعي عليه. يعني انت لما ضربت السيارة، لما تعرضت للحادث ما انعرفت السيارة، ما انعرف السائق. بنبحث نحن بالتحقيق وبالأدلة حتى نثبت هالموضوع. أنت جبت أدلتك أنه هالشخص هو اللي ارتكب الحادث، هالسيارة اللي ارتكبت.
2: هلا السيارة نفس السيارة أستاذ كانت معه.
0: إيه تمام.
2: إيه.
0: هلا هي أدلة بتقدمها للقاضي، هو إيه. يمكن يقدم أدلته المعكسية أنه لا ما كانت السيارة معي، ما كنت أنا مالكها، ما كنت. هذا القاضي بينظر بالأدلة. نحن ما حننظر أنه هذا مدبر أمره ولا لا، هذا موضوع تاني. نحن عم نحكي بشكل مجرد قانوني. انت تدعي بانه الحادث هذا ارتكب الحادث والسياره نفسها، هو بيحط ادله النفي تبعه وبيثبتها. القاضي بيدرس وبيوازن بين البينات حتى يثبت. اذا ثبت انه هو فعلا اللي ارتكب الحادث وهو السياره نفسها، مفروض يحاكمه ويحكمه.

0: بالسجن او شيء. اذا لم يثبت لديه ذلك فبيعلن براءته او عدم مسؤوليته او عدم الثبوت.
1: ما صارت محكمه استاذ، نحن ادعينا عليه للزلمه، ادعيت عليه انا، احنا ثلاثه، نحن
0: عم تقول لي عند القاضي يعني. قال لك القاضي لا ترجع،
1: لانه نحن كان شغلنا عسكريه.
2: ايه عند القاضي العسكري يعني. انت وصلت الدعوه
1: العسكري وقتها رفعنا دعوه عليه.
2: ايه يعني في دعوه
1: ما مشيت.
2: كيف ما مشيت؟ كيف ما مشيت يعني؟
1: بعدين انا بلشت راجع، اللي فتت لعند القاضي قال لي ثاني مره ما تشتكي عليه.
0: اذا يعني انت عند قاضي النيابه رحت، النيابه العسكريه؟
1: ايه بالقضاء العسكري.
0: قضاء عسكري في إيه؟ في نيابة عسكرية حقيقي. بعدين تروح على المحكمة، قاضي الفرد او قاضي المحكمة اذا كان ضابط. فالنيابة صار ما ثبت عنده او هو بجوز اصر من عنده. هذا موضوع انت وكلت حدا محامي يتابع لك الموضوع؟
1: ما كان امكانيات استاذ اصلا نوكل محامي يعني.
0: تمام تمام. هلا هذا تفاصيل القضية هي
2: فيه يرجع يدعي
1: يعني هي. بالتقادم هي الشغلة بتروح استاذ.
0: اذا قديه صار له الحادث؟
1: صار له من 2000.
0: من الألفين؟
1: ايه
0: اكيد راحت بالتقادم اكيد. بعد يعني 2020 سنة التقادم، 3 سنين من تاريخ الادعاء اذا ما صار ادعاء.
1: ايوه.
0: او يعني الجنحة بهيك شغلات الحد الاعلى اذا في حكم لل10 سنين اذا ضعف المدة العقوبة. أيوة. وهون لا في عقوبة ولا في ادعاء، فاكيد ساقطة بالتقادم وبالعفو كمان.
2: هاي الفكرة. أيوة. يعني هون استاذ من خلال الاتصالات عم نشوف مرور سنوات على الحق. يعني واحد ساكت 7 سنين وواحد ساكت 20 سنة بيقول والله الدعوة ما مشيت، او القاضي اجى قال لي والله لعدت اشتكي عليه. يعني هذا ما له منطق.
0: لذلك طلع حكم مبدا التقادم، انه انسان ما ادعى خلال 3 سنين او 5 سنين او مده معينه يفترض انه ما عاد عم يجدي بالادعاء، او انه وصله حقه. تمام. او ما كان ثابت عنده. تمام. فافترض انه تسقط الادعاء بالتقادم.
2: تمام. خلينا هيك نكفي معك استاذ. كنت عم تحكي لي شيء مهم كثير، وهو طبعا عن الإثبات وعن كيفية الإثبات أمام القاضي. يا ترى فينا نحن نبرز وسيلة الإثبات في بداية الدعوة أو في منتصف الدعوة أو في آخر الدعوة؟ المهم نحن دائما القاضي بيطلب ورق، دائما القاضي بيطلب ورقيات. في اتصال؟ يوجد اتصال. ناخذ اتصال.
0: تفضل.
2: يلا. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: سبيلي عينك، انا في عندي دوار بجرم ادمينيوم وبلاستيك وخرطه وحديد.
0: ايوه.
3: اجى لعندي عربيه.
2: بس ترجع تعدلي اول الجمله اذا سمحت.
3: نعم.
2: اول الجمله ايش عندك؟ تم تملك
3: خردوات بطاريات.
2: تمام فهمنا.
3: ايه اجى لعندي عربيه جبت له اياه هون، وفي عندي شطه هذه طالع يلا عندي البطاريات على السياره جيب لك حقهم.
0: نعم.
3: أخذ البطاريات وهدف فيهم حقهم 384,000 ليرة.
2: نعم. أيمت
3: رقم جواله معي؟
2: أيمت صارت؟
3: أزرع الجوال، سكر الجوال.
2: أيمت الحديث؟
3: صاروا هذا من 5 شهر.
0: من 5 حزيران يعني؟
3: هذا الشهر، إيه 5 شهر.
0: تمام.
3: رحنا على النيابة العامة، أعطانا رقم الجوال وقدمنا معروض وحولونا على قسم رك الدين.
0: نعم.
3: أنا عندي شهود هون بالحارة، ما غير حد يشهد نهائية، عندي شهود عليه أنا.
0: نعم.
3: ما كان حدا يشهد.
0: ما حدا رضي يشهد مجهود؟
3: ما برضى حدا يشهد. نعم. جيراني يعني، جيراني ما حدا رضي يشهد.
0: ليش مو رضانين يشهدوا؟
3: ما رضي يشهدوا.
2: شافوه هو مطلع البطاريات؟
3: نعم.
2: شافوه هو عم ياخذ الاغراض؟ شافوه بعينهم؟
3: ايه شافوه لكان.
2: وما رضوا يشهدوا؟
3: انه راح اتصل على السياره يجيب لي حوار ويجي.
2: طيب انت ما معك غير رقم الجوال تبعه؟
3: ما معي غير رقم جواله والله.
2: ما معك ورقه تثبت انه انت ما في ورق بينك وبينه انه انت بدك تبيعه؟
3: لا والله بطاريه هذا بجيبه بالتراب بلمه هن هذول.
2: تعرف عنوانه؟
3: لا والله.
2: طبعا معناتها على الجريمه الالكترونيه.
0: هلا انت قدمت ادعاء للنيابه وفتحوا ضبط شرطه؟ ايه ضبط الشرطه، فتحوا ضبط شرطه؟
3: فتحوا ضبط شرطة.
0: بتكمل ادعاءك وبتسمي الشهود يلي انت بتعرفهم وبتحط عناوينهم، بتروح الضبط على القضاء، القضاء بيستدعي، القاضي بيستدعيهم للشهود، اجوا لحالهم بيكون كتر خيرهم ويسلموا ايديهم، ما كحسنوا ما اجوا ممكن يجيبهم القاضي عن طريق مذكرة احضار عن طريق الشرطة للمحكمة ليسمع شهادتهم ويحلفوا اليمين. هون وقت بيحلفوا اليمين بيدلوا شهادتهم، كانت لمصلحتك يعني ممكن هيك.
3: انا معي شاهد شافه وسمعه.
0: ايه امام لما بيروح الضبط لعند القاضي بتطلب من القاضي يسمع الشاهد او اثنين. لا
3: شلون الشهود بقى، لا شلون الشهود بقى صارت. شاهد سمعه وشافه. ثلاثة معه حكوا على التليفون معه وسكر التليفون

0: هلا
1: وفصل
2: هاي التفاصيل يا استاذ.
0: اخينا الكريم، هلا نحن مو مجال انه نحاكم الرجل بموضوع الاذاعه، انا عم اقول لك شو ممكن انت تساوي. تطلب شهود، وشهود القاضي لما بيسمعهم هو بيشوف اذا لقى موضوعك ثابت بادله بالشهود وبالبينات اللي انت قدمتها ممكن يلاحقوا ويحاكموا ويحكموا عليه. ما لقوا هالشيء ثابت ممكن يعلن عدم مسؤوليته وبراءته. اذا ما ثابت ما كافيه الادله. نحن حكينا باول البرنامج انه الادله هي مهم، هي سلاح الانسان صاحب الحق.
2: صحيح.
0: بالدعوه.
2: صحيح. يعني استاذ هون كمان يعني رقم الجوال ممكن يقدر يعني القاضي يحوله على اتصالات، والاتصالات تعرف اسم الشخص من خلال رقم السيم تبعه، يعني في اجراءات بده يقوم فيها
0: طبعا هو. هي احد
2: ويعني يجيب للشهود. يعني المشكله انه هلا بدهم يحكوا القصص، فرحنا ما في مجال.
0: نحن بنحكي هم مبادئ عامه والتفاصيل هي عند بالقضاء واثناء المحاكمه.
2: صحيح صحيح. معناتها خلينا هلا نقول متى يكون الدليل الكتابي هو الدليل الحاسم؟ يعني خلص
0: الدليل الكتابي إذا كان صادر موثق لدى كاتب عدل أو أمام قضاء.
2: نعم.
0: فهذا لا يطعن فيه إلا بالتزوير، والتزوير أنه والله كاتب العدل مزور أو غيره.
2: نعم.
0: وهذا كتير صعب، فبيكون أقوى الأدلة هو الأدلة السندات الرسمية اللي موثقة من كاتب عدل. في عنا السند العادي كمان، سند له حجيته له قوته، لكن إذا الطرف الآخر أنكر توقيعه أو صدوره عنه بدنا نلجأ للخبرة حتى نثبت انه هذا توقيعه او خطه.
2: تمام.
0: هو اللي اقر فيه، هو اللي وقع عليه او بصم عليه.
2: صحيح.
0: وهون بيكون له حجيه اذا ثبت انه هو اللي موقع عليه او بصم عليه.
2: بيبين دغري من خلال مضاهات البصمه. في اتصال، يلا بناخذ اتصال. الو.
3: الو.
2: ايوه تفضل.
3: الله يسعد مساكي.
2: هلا.
3: ممكن نحكي مع الاستاذ؟
2: اي تفضل.
0: تفضل.
3: استاذ انت هلا عم تحكي كثير عن الدعاوي اللي عم تصعد بالقدم، يعني
2: كل
3: ما بتقدم الدعاوي. شو الشروط اللي بتقدم، يعني شو الدعاوي اللي بتصعد مع الزمن مع الوقت؟
0: دعاوي قصدك بالموضوع الجرائم والجزائيات ولا الدعاوى المدنيه؟ انت حدد
3: مثلا ان شاء الله تكون من 30 سنه وملاحقين، بس كان في تأجيل. كل ما بتتأجل كل ما بده يعني يا بيموت الشخص يا اما
0: تمام. هلا في عنا نحن تقادم بالدعاوى المدنيه وتقادم بالدعاوى الجزائيه.
3: كثر خيرك اليوم عم تلفت نظرنا انه شو، بس شو هي الدعاوى اللي تصعد مع الوقت؟
0: عم بشرح لك اذا تكرمت علي.
3: بامرك.
0: التقادم في عنا الدعاوى المدنيه وفي الدعاوى الجزائيه. الدعاوى المدنيه ممكن يكون تقادمها بالدعاوى التجاريه بين التجار 10 سنين، بالدعاوى العاديه بين الاشخاص العاديين 15 سنه. طبعا بالجرائم الجنح 3 سنين، بالجنايات 10 سنين. كل واقعة وكل تصرف له تقادمه الخاص. بس شو معنات التقادم؟ يعني التقادم إذا أنت ما حركت أي ساكن بالموضوع يلي حقك اللي عم تطالب فيه ومضيت مدة التقادم عليه بدون ما تحرك أي ساكن فيه أو أي ادعاء، هذا بيسقط بالتقادم. أما إذا كان في دعوة وفي ادعاء وفي مطالبات وبشكل رسمي، فهذا بيقطع التقادم وما بيخليه يسري. فإذا في دعوة وطالت 10 سنين ولا أكثر ولا أقل، هم ما في عليها تقادم هالدعاوي هي الموجودة إذا كانت منظورة أمام القضاء أو في مطالبات بشكل إنذارات كاتب عدل أو مستندات رسمية، هون لا يسقط التقادم. أما أنت إذا ما حركت ساكن بالدعوة هون في سقوط بالتقادم. وكل مثل ما حكينا كل واقع وكل تصرف له مدته من التقادم. ان شاء الله اجبتك منيح.
3: لا العفو، ما عاد
0: بالعفو. العفو هذا لحاله كمان عندك العفو الشرط، انه القانون عن شرط قوانين العفو اللي عم تطلع من فتره ولهلا عم تشترط انه المدعي لازم يكون قدم ادعائه خلال شهر او شهرين او 3 شهور مثلا من تاريخ صدور قانون العفو حتى يحسن يلاحق المدعي عليه جزائيا. ما لاحقه يكون فرط بهالموضوع هذا ممكن يسقط يتشمل بالعفو او يصير ملاحقه. لا تلغي الملاحقه المدنيه والمطالبه بالتعويض.
3: طيب استاذ ممكن تكرمني بسؤال؟
0: تفضل.
3: يخلي لك عيونك. انا عندي دعوه هلا صلت 9 شهور
0: في
3: القضاء العسكري.
0: نعم.
3: وكل ما يعني شو بدي اقول لك، كل ما بتيجي جلسه ما بيحضرها. جلسه اذا يعني مره واحده اللي حضر الجلسه. وهلا القاضي كل شهر بيأجلها شهر، كل مرة بيأجلها شهر، وكان هو محبوس عنده بالقضاء العسكري هذا الزلمة.
0: نعم.
3: وأفرجوا عنه.
0: تمام.
3: على أي أساس أفرجوا عنه؟

0: نعرف.
1: هلا أي دعوة خلال التوقيف مو هو عقوبة، هو إجراء
0: ما عمل لك انا
1: احترازي.
0: عقوبة، انا ما عمل
1: أي
0: لك
1: بيكون
0: عقوبة،
1: أخلى سبيله
0: انت
1: لمبررات
0: ما
1: عنده
0: كان في
1: بالدعوة.
0: محاكمة لما طلع.
1: هذا ما بحسن يعني جاوبك بالموضوع، القاضي هو تقديره إذا كان
2: حتى
1: ثبت
2: استاذ
1: إخلال.
2: نحن ما بنعرف شو هي الدعوة، يعني اللي
0: نصب
2: منظور
0: احتيال استاذ، نصب احتيال كانت الدعوة،
1: تمام يعني
0: نصب
1: هلا
0: احتيال
1: طالما حضر بالدعوة.
0: والدولة كتر خيرك كمشته وحاكمته واعترف وبصم انه هو انا نصبت عليهم الجماعه هذول
2: تبع ال 11,000 دولار.
0: تماما. وهلا يا استاذ هلا جلسه باول الشهر، كل شهر بتتاجل، هلا صار لها شغله 10 اشهر، يعني صار
1: ايه. هلا بدك تعرف شو سبب تاجيل الدعوه، بدك تشوف شو اجراء في شو
2: المتصل هون يمكن حكى معك قبل بمره، وانا عرفت اي دعوه عم يحكي عنها. هو تعرض لنصب واحتيال ب 11,000 دولار استخدام نفوذ والى اخره، وتم اخلاء السبيل، ونحن جاوبنا انه تم اخلاء السبيل بناء على كفاله، انه هو قيد المحاكمه. هلا لو ما حضر هو رح ينحكم بالنهايه، بده ينحكم، ما هيك استاذ؟
1: طبعا بتحاكم تمشي المحاكمة لو ما حضر، طالما كان حضران سابقا، سواء بتحاكم غيابيا او بمثابة الوجاهي كان حاضر وطلع، وبيطلع الحكم عليه. بس ليش التأجيل؟ بجوز في اجراءات محاكمة، دعوة الشهود، وثائق، اطراف اخرى بدهم تبليغ، هي كل دعوة بتفاصيلها ما بحسن انا جاوبك عليها، لكن هذا بالمحاكم القضاء هي
2: هون
1: أدرى
2: استاذ.
1: بالموضوع.
2: لو خرجنا هيك عن سياق موضوع الاثبات، دائما المدعي او صاحب الحق اكيد بيكون محروق على هذا الموضوع، لكن الاجراءات القضائيه بتاخذ وقت. هذا الموضوع دائما نحن بنوقع فيه، انه ما فيه يحبسه القاضي مثلا مؤبد، يعني
1: لا.
2: مو كل القضايا
1: او لا تخلص الدعوه،
2: او مثلا انه في اجراءات. موضوع القضاء هو ما له موضوع اليوم، في استكمال تحقيقات،
1: تمام.
2: في اجراءات، في دعوه شهود، في استكمال بيانات، في اوراق بيطلبها القاضي، بيان قيد عقاري احيانا، او مثلا قيد مدني، او
1: اسبقيات حتى
2: اسبقيات ممكن. تماما. فموضوع الوقت بالقضاء هو ما له موضوع بايدنا نحن، هو قانون، هذا اجراءات يعني لابد من
1: لا شك.
2: فهون
1: كل
2: دائما
1: المحكمة إلها ظروفها، وإلى كل محاكمة إلها وضعها وظروفها، قد تطول بدون
2: صحيح.
1: بمبررات موجودة، قد مبررات تكون ظريفة، هذا كل دعوة
2: هون
1: إلها
2: صاحب الحق أو الدعوة بده بكرة يبت القاضي.
1: هي معاناتنا دائما مع موكلين،
2: ايه
1: إنه
2: يعني
1: بده الدعوة بأسرع ما يمكن، والطرف الثاني بيقول لك أخرها قد ما فيك،
2: وخاصة بالمدني، يعني المدني
1: يعني
2: بياخذ وقت. أنا
1: تماما.
2: بعرف. تمام، خلينا نكمل هيك. لو يعني ما شاء الله إجا اتصالات، لسه في اتصال؟ رح ناخذ اخر اتصال، معلش، لانه انا بدي اكمل حديثي معك انا
1: ان شاء الله.
2: معلش رح اخذ بس في اتصال، انقطع الاتصال معناتها هلا الوقت. اي استفسار يا ريت بس تبعتوا لنا يا واتساب، لانه ما ضل من الوقت تقريبا 15 دقيقه، فخلينا نكون معك فيها لها 15 دقيقه. نظريه الاثبات هي مانا مثل ما قلنا، هي تفصيل اجرائي. هناك بالقانون السوري وسائل اثبات معتمده. ما هي وسائل الإثبات المعتمدة في القانون السوري؟ أول شيء
1: الأدلة الكتابية،
2: نعم،
1: الأدلة الشهادة مثلا ممكن،
2: نعم،
1: القرائن مثل ما حكينا هلا ذكرناها، الإقرار، اليمين، هو حددها القانون بالمادة الأولى من قانون البينات، الإقرار واليمين والمعاينة والخبرة، تمام. هاي الأدلة ممكن يستعين فيها، وكل دليل له ظروفه تستعمله. يعني الشهادة مو إمتى ما كان بطلب الشهادة، يعني أنا مثلا إلي دين على واحد 50 مليون ليرة، عندي 100 شاهد يشهدوا عليه، تمام. إذا عندي 100 شاهد يشهدوا عليه ما بيكفي، إذا كانت دعوة مدنية لابد من الأدلة الكتابية.
2: صحيح.
1: مع التجار ممكن 2 أو 3 يكفوا بالموضوع.
2: يجوز عرف ولا قانون؟
1: بالتجاري لا، قانون التجارة منصوص، وحتى بقانون البينات مكتوب أنه يجوز الإثبات بالشهادة بالمعاملات التجارية كلها بين التجار
2: بس.
1: أو مواجهة التجار،
2: نعم. الإثبات بالوسائل الحديثة، بتعرف نحن هلأ بعصر التكنولوجيا، بعصر السرعة وإلى آخره، رسائل إلكترونية، واتساب، SMS، بريد إلكتروني، تعدل القانوني
1: لحد الآن؟ لا يوجد تعديل عن موضوع الإثبات بالوسائل الإلكترونية،
2: تمام.
1: هي تؤخذ كوسائل مساعدة لحين شو السبب انه ما اعتمدت، لانه لما انا ببعت عقد او بوقعه على الواتساب او على الايميل، بدي اثبت انه فعلا صدر عني، فهذا إذا لم يتوفر بالاتصالات الحديثة اللي جهات معتمدة تتثبت أنه هذا العقد والواتساب ولا
2: البريد الإلكتروني تم توقيعه من هذا الشخص؟
1: أنه صدر عني فعلا، هو موثوق مني.
2: نعم.
1: لسه ما وصلنا لها.
2: طيب تسجيلات الصوتية الفيديو،
1: التسجيلات الصوتية لا تؤخذ كدليل بالدعاوى المدنية بالدعاوى الجزائية،
2: وتحتاج إلى قراءة قاضي النيابة لإذن النيابة لا.
1: هذا إذا كان بدنا مسبقا نستغل عليها، بدنا إذن نيابي حتى يكون برقابته وبإشرافه للحصول على هذا الدليل. أما هي ممكن تكون مساعدة بالدعاوى الجزائية لتكوين القناعة، لأنه القاضي الجزائي عنده إمكانية للاعتماد على البيانات بكافة وسائل الإثبات وقناعته الشخصية من خلال الأدلة اللي لديه. فإذا كان سمع التسجيلات أو الفيديوهات شافون،
2: نعم،
1: قد تساعد بتشكيل القناعة عنده، أما مو هي الدليل الحاسم
2: برأيك. مع الوقت ممكن يتعدل هذا الموضوع، لأنه نحن بالنهاية أغلب التعاملات هي عن طريق الإيميل، واتساب. يعني
1: أنا أعتقد أنه أكيد حيتعدل هالشيء الحين وصولنا إلى وسائل تثبت صدور هذه الأدلة عن الشخص يلي من أجهزته أو غيره، حتى أو في يكون أجهزة أو شركات معتمدة هي تثبت هالكلام هذا وتثبت صدوره عنه. لما نصل لهالدرجة حيكون القانون أكيد يتعدل لهالناحية
2: إن شاء الله، لأنه كتير نحن بحاجة إلى يعني تعديلات، وخاصة بالتطور اللي عم تشهده أو عم يشهده العالم.
1: إيه، بعض الجهات بالعالم وبعض القوانين ممكن تعتمد على الإيميلات الصادرة إذا
2: حتى الزواج، يعني بالزواج من بلد لبلد صاروا عم يعتمدوا على السكايب أو على الفيديو
1: بحضور الشهود اللي عم يسمعوا أثناء التواصل المرئي بين الطرفين، وعم يشهدوا انه هذا الشخص بنعرفه هو اللي تبادل الفاظ او وكل شخص.
2: تبادل الفاظ صحيح.
1: وكل شخص تماما.
2: خلينا ننتقل للاقرار والشهاده والقرائن استاذ، يمكن حكينا شوي عن وسائل الاثبات. خلينا نحكي عن الفرق بين الاقرار القضائي والاقرار غير القضائي.
1: تمام. هلا الاقرار القضائي هو في دعوه موجوده امام القضاء بخصومه بنوع معين على بيت او سياره او شيء، وإجا المدعى عليه وقال فعلا هالشخص له مصاري معي مبلغ كذا، أو هالسيارة أنا بعته إياها، أو هالبيت بعته إياها، أمام القاضي بنفس الدعوة اللي تنظر بالخصومة هاي الموضوع. فهذا الإقرار القضائي معتبر مبدئيا لا ينقد إلا بدليل أقوى أو شيء، فيعتبر ثابت الإقرار، لأنه تم بمجلس القضاء وبمحاكمة رسمية بهالموضوع هذا. الإقرار العادي أو الإقرار غير القضائي بمحكمة تانية ممكن يقر أمام القضاء بدعوى غير ما لها علاقة بهالدعوى هي،
2: نعم،
1: يعتبر إقرار عادي يحتاج إلى أدلة أخرى. مثلا إذا كان لا يقبل السماع بالشهادة أو شيء لا يمكن قبولها، لكن إذا كان مدون أمام القضاء فيعتبر دليل كتابي موجود.
2: يعتبر الإقرار من أقوى وسائل الإثبات
1: أمام القضاء؟ طبعا
2: طبعا
1: طبعا.
2: ليش؟
1: انت انا لما عم بدي على شخص انه اني معك مصاري وجاء قال لي ايه شو بدك اقوى من هيك، فاذا اقر امام القضاء
2: أقرار.
1: امام القاضي اللي هو الموظف المختص بهالاثبات هالوقائع حتى يعطيني حكم فيها، فالقاضي شو بده حتى يعطيني حكم بموضوع معين يثبت لدي انه هالحق موضوع عند هالشخص هذا. فاذا الشخص اقر مباشره، ونحن كثير عند دعاوى نعتمد عليها بالإقرار، يعني ما تبرز عقود، ما تبرز شيء، مجرد إجا أقر بالدعوة نسميها دعوة إقرارية.
2: إقرارية، وهي سهلة بيقولوا عنها.
1: تمام، يعني هي
2: تثبيت
1: البيع بالذات هي، فدغري بيطلع الحكم بموجبها.
2: تمام أستاذ، دور القرائن القضائية، أو خلينا نقول قبل القرائن، خلينا نقول على الشهادة، ما مدى قوة الشهادة بالإثبات المدني؟ بالمدني لساتنا نحن عم نحكي بالمدني.
1: الشهادة هي من الأدلة الساتة ضرورية، لكن إذا بالدعاوى والعقود التصرفات اللي يسمح بها القانون أن إثباتها بالشهادة، مثلا إذا كان في وجود مانع أدبي بين الأطراف، الأبوة الأخوة الزوجية، وما في تعامل كتابي بيناتهم، تقبل الشهادة. هي مبدئيا بدنا نشوف هل يقبل أنه نسمع الشاهد ولا لا، هي أول شيء من المرحلة الأولى. المرحلة الثانية سماع الشاهد. هلا الشاهد لما بيدلي بشهادته بيحكي شو صار معه، شو سمع، شو نعرف. هالمعلومات اللي أدلى فيها هي بده يشوف القاضي يدرسها، هل هي كافية لإثبات هذا الحق

والاعتماد عليه لإصدار الحكم. أما لا، فيها نقص، فيها غموض، ممكن يسأل الشاهد خلال الشهادة، ممكن الأطراف يطلبوا سؤال الشاهد عن طريق المحكمة بأسئلة معينة لتستوضح الشهادة بالأخير.

0: ما حكينا السيارة إذا عملت حادث لشخص، الشخص أصاب الحادث فهو صاحب السيارة والسيارة مسؤولين عن الأضرار اللي تلحقت، لكن إذا تبين أنه المضرور واللي أصيب بالحادث كان هو مسرع، هو زاد حاله حد السيارة، إذا حسن يثبت صح عبء الإثبات هون ألقي على عاتق المدعى عليه أنه أنا لا مالي عليه مسؤولية بسبب أنه المدعي هو اللي زاد حاله أو هو اللي كان مو منتبه أو كان عم يمر مخالف الأنظمة والقوانين.
1: نعم، إنكار التوقيع والتزوير. يمكن ما ضل كتير من الوقت، بس بدي هيك باختصار كيف يتعامل القانون مع إنكار التوقيع على مستند
0: بالخبرة؟ عند إنكار التوقيع أكيد يعتمد على الخبرة للمطابقة والمضاهاة بسموها والاستكتاب لمن أنكر توقيعه، بيجيب خبرة بيوقع قدامه، الخبراء بيوقعوا عدة مرات بيكتبوا اسمه بيكتبوا بعض العبارات حتى يقارنوه يبينوا أنه هالسند صدر عنه ولا لا. بس إنكار التوقيع وإنكار السند لازم يكون بأول دفع من الدفوع بيقدمها المدعى عليه.
1: نعم،
0: لأنه إذا إجا قال أنا أعطيت المصاري للزلمة بعدين إجا قال خطي لا مو خطي، لا يقبل منه الادعاء بالتزوير إذا قال أول شيء أنه أعطيت المصاري للشخص. فهي كمان إلها قواعدها.
1: هون يعتمد على سلطة القاضي أحيانا التقديرية، كيف بيقدر القاضي الموضوع والقاضي بيسمع دائما، أحيانا مثل ما قلت بالاتصال بيطلب الشهود وإذا ما رضيوا يعني دائما القاضي بيستكمل كل الإجراءات القانونية قبل أن يحكم.
0: بالتأكيد يعني لازم يسمع، ما بكفي يسمع من شخص واحد دفاع، نحن عنا شيء اسمه حق الدفاع المقدس. إنسان كل إنسان لو كان ثابت الجرم عليه أو ثابت بشكل واضح له حق يدافع عن نفسه ويقدم دفوعه، وبالاخير القاضي بينظر بالدفوع حتى يحكم
1: ينظر بالدفوع ودائما ياخذ وقته بالتحقيق وفي الاجراء وفي الخبره والى اخره، لانه دائما من الدعوه يعني نحن حضرتك كمحامي بتتعرض اكيد لكثير امور، مثلا لتزوير وكاله او عقد بيع لنصب واحتيال، فهذا الموضوع القاضي يعني احيانا بيكون فيه دعاوى يمكن مرينا عليها والتي تسمى بالدعاوى الكيديه، مجرد انه انا هذا الشخص ما بحبه بروح برفع عليه دعوة. فهون نحن ليش القضاء أخذ وقته وأخذ إجراءاته؟ أول شيء لما يظلم حدا ولا ينصف، يعني
0: تمام التأكيد
1: جاي إنه ما بدنا نحن نظلم حدا يكون الادعاء مانو صحيح ومانو مستوفي الشروط اللي تتطلب تدخل النص القانوني والحكم، وكمان بنفس الوقت ما بدنا نضيع حقوق. فقديش مهم نحن نوضح هاي النقطة أنه القضاء يحتاج إلى وقت.
0: تماما هذا ضروري المفهوم يكون موجود. العدالة يجب أن تأخذ مثل ما قلنا مجراها
1: طبعا
0: باستكمال كافة الوثائق والتحقيقات والإجراءات المضمونة حتى نصل للحقيقة النتيجة الصحيحة.
1: مو بس الحقيقة الحاضر. أحيانا بيكون شغلات مخفية يمكن بتوصلنا لأمور تانية نحن ما كنا بنعرفها، ممكن اللي مزور العقد شخص آخر والمدعى عليه هو شخص ما له ذنب.
0: تماما يعني هي مهمة الأطراف والادعاء واللي بده يدعي أو ينفي الادعاء يقدموا دفوعهم يقدموا أدلتهم حتى القاضي يراها ويدرى، وإذا لقى في شيء ناقص ممكن يطلب منه استكماله أو إجراءات تحقيق فيها حتى يوصل للنتيجة العادلة.
1: نعم، هنا سلطة القاضي في تقدير الدليل. هل القاضي ملزم بدليل معين أم له حرية تقدير الأدلة بشكل عام؟ يعني عم بحكي
0: لا في أدلة طبعا بالقضاء المدني ملزم بكل بالأدلة الثابتة والرسمية والكتابية.
1: نعم،
0: إذا ثبتت وجودها. بالنسبة للشهادة يقدر الشهادة حسب مقاديرها. بالنسبة للقرائن القضائية والقانون القضائية كمان يقدرها. بالنسبة للخبرة والمعاينة كمان له تقديره إلها.
1: ما المقصود بالقناعة الوجدانية للقاضي؟
0: هي تستعمل أكثر بالدعاوى الجزائية حسب دراسته للدعوة والاستقراء لكافة الأدلة والظروف المحيطة بالدعوة.
1: نعم،
0: فإذا لقى عنده قناعة ضمن الأدلة الموجودة أو بما يبررها، ولو كانت الأدلة كانت ناقصة بما يبررها أنه بسماع الشاهد ممكن يسمع شاهد ما تكون شهادته واضحة كتير لكن توحي أنه بإجراء معين، أو هو لقى في شهادتين متناقضتين اطمئن لشهادة أكثر من شهادة، هي قناعته الوجدانية اللي بتأثر بالحكم تبعه، هي تركن لضميره ونزاهته.
1: كيف يتعامل القاضي مع تعارض الأدلة؟ كيف بتعمل يعني؟

0: إذا كان في أدلة متعارضة. هون كمان يعني بيصير مثل وقت آخر إضافي.
1: هلا التعارض بشكل كامل صعب يكون موجود وخاصة بالدعاوى المدنية. لكن هو مثل ما كان بيرجع لقناعته بده يبرر انه ليش اخذ هالدليل وترك هالدليل هذا، ليش استند لهالقرينة هي وما اخذ بالقرينة الاخرى او بالشهادة او غيرها. لازم يكون مبرر هي الاسباب اصدار القرار نسميه التسبيب. هون له رقابة محكمة النقد تراقب التسبيب تبعه اللي خلاه يوصل لهالنتيجة.
0: نعم. ما حدود السلطة التقديرية يعني بشكل عام للمحكمة في الترجيح بين البينات؟ يعني في لها حدود للسلطة التقديرية أو هي
1: ضمن التبرير المنطقي والمعقول للنتيجة اللي وصل إلها مع الأسباب اللي استند إلها.
0: تماما. من خلال خبرتك أستاذ، يعني ما أكثر الأخطاء الشائعة في قضايا الإثبات بشكل عام من خلال الخبرة في المحاكم؟
1: هلا يلي بنعرفه دائما انه بيجيك في واحد بيقول لي انا عندي 100 شاهد مشان دعوة تبعي. ما بكفيك ان عندك 100 شاهد لتثبت دعواك ب 100 مليون ليره او بمليون ليره او 5 مليون ليره. لازم يكون عندك ادله كتابيه او ورقيه.
0: نعم.
1: بيجي بدعي انا حقي ثابت وكل الناس بتعرفه، ما بكفي، لازم يكون عندك ادله كثير. عندي شهود اجوا قالوا، بيجي شهود احيانا بيحكوا غير الحكي اللي هو بيعرفه.
0: صحيح 100%.
1: فكتير بتتغير الدعوة. نكون عم قلنا انه عندي شاهد، مش عندي شاهد واثنين ثلاثة، بيجوا شهود يقولوا ما عندنا فكرة، ما بنعرف، اما فعلا ما بيعرفوا او بيكون تعرضوا لإحراجات او شيء. هي للاسف
0: او ضغوطات
1: او احراجات. احيانا ما بده يزعل فلان، ما بده يزعل فلان. هي في رغم انه في يمين لكن بيقع فيها كثير من الشهود بالموضوع.
0: طيب هون المشكله في النص القانوني او بتطبيقه العملي؟ يعني النص القانوني في مشكله، يعني اذا نحن خلينا نقول مثل ما قال انه في شهود والى اخره، بتكون المشكله صارت بالنص ام بتطبيقه العملي انه هذا الموضوع بيتطلب شهود؟
1: لا شك هو النص والتطبيق هن مهمين جدا.
0: نعم.
1: بس في عنا قاعدة معروفة، القانون جيد وقاضي سيء أم قانون سيء وقاضي جيد.
0: نعم.
1: فهو القانون السيء مع القاضي الجيد هو القاعدة الأفضل. لكن نسعى دائما لتطوير القانون والقضاء بشكل عام. القانون موجود حاليا مقبول لدرجة كبيرة، قد يحتاج ببعض الأماكن لبعض التفصيلات للتطوير.
0: نعم.
1: والتحديث. لكن كمان القاضي الجيد والقضاء النزيه إن شاء الله هذا يكون موجود
0: إن شاء الله دائما. نحن نثق بالقضاء
1: بإذن الله.
0: يعني مو هيك خلينا نقول هي مجرد كلام، لكن دائما وين ما كان في قانون أكيد وفي قضاء عادل أكيد ما في ضياع لأي حاقة. ما هي القاعدة الذهبية؟ سؤالنا الأخير، ما هي القاعدة الذهبية التي يجب أن يعرفها أي شخص قبل الدخول في أي علاقة قانونية؟
1: آية قرآنية تقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الكتابة.
0: نعم.
1: صاحبنا وحبيبنا وكذا على عين ورأسي. هاي الذين آمنوا اكتبوه، لأن رغم أنه عقيدة يجب أن تلزمك بالاعتراف الحقيقة، لازم ربنا صحيح. أمرنا بالكتابة.
0: نعم. بدي أشكرك أستاذ مازن، شكرا كثير لوجودك معنا.
1: شكرا
0: للمعلومات اللي قدمتها عبر هالمساحة من الوقت. يعني يمكن داهمنا الوقت ولسه في كلام كثير لازم نحكي. بدي أشكر بوجودك معنا.
1: شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا فيك. شكرا. في إذاعة دمشق. في نهاية هذه الحلقة، يبقى الإثبات هو حجر الأساس في كل دعوة قضائية. فالحق مهما كان واضحا في الواقع يبقى عاجزا عن إنتاج أثره القانوني دون دليل يسانده أمام القضاء. إن القانون لا يحمل الادعاءات المجردة، بل يحمل الحقوق التي يتم إثباتها وفق الوسائل التي حددها التشريع. ومن هنا فإن كل ورقة غير موثقة وكل التزام غير مدعم بدليل يعني يضيع الحق فيه، وكل حق غير مثبت وفق الأصول القانونية يبقى معرضا للضياع. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: شكرا لكم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الرابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: بكم. السيد الرئيس أحمد الشرعي يستقبل وزير خارجية مملكة هولندا ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة في قصر الشعب بدمشق. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع نظيره الهولندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الرئيس اللبناني جوزيف عون يشيد بالتصريحات الأخيرة للسيد الرئيس أحمد الشرع حول بلاده مؤكدا أنها لاقت صدى إيجابيا في لبنان. في ختام مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام في سوريا، وزير الطوارئ وإدارة الكوارث يعلن الانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة الشراكة والعمل والتنسيق الدولي المنظم. انطلاق فعاليات معرض الرعاية الطبية 2026 بدمشق بحضور ممثلين عن عدد من الجهات المعنية في دمشق وريفها وبمشاركة أكثر من 100 شركة طبية. وفي الخبر الأخير، انخفاض سعر الذهب عيار 21 عقيراتا بمقدار 300 ليرة سورية جديدة مقارنة بسعره صباح اليوم في السوق المحلية. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: حياكم الله متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم، وأهلا بكم إلى الحلقة 10 من برنامج عيش المونديال. عيش المونديال برنامج يومي يسلط الضوء على أجواء المونديال بشكل عام من خلال التحليل الفني والأسئلة التفاعلية وآخر ترندات المونديال ورصد التجمعات المونديالية في دمشق. في البداية تقبلوا تحايا فريق العمل في الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. سأكون معكم بالتقديم والحوار زين العابدين خضور. وفي الإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. في أولى الفقرات سنتحدث عن المباريات التي جرت صباح اليوم ومساء

0: أمس. أما في الفقرة الثانية سيكون لمتابعينا فقرة تفاعلية من خلال أسئلة الجمهور، حيث يمكنكم الاتصال على الأرقام 0987110950، وكما فيكم تبعتونا رسائل واتساب على هذا الرقم، كمان على الرقم الاتصال على الرقم 011-2-254-447. في الفقرة الثالثة راح يكون معنا زميلنا محمد خميس بفقرة ترند المونديال، وفي آخر الفقرات راح نرصد لكم أجواء العامة لتجمعات المونديال من دمشق من خلال موفدنا ومراسلنا عمرو الحمول. بداية اسمحوا لي رحب بضيفي الأستاذ خالد عرنوس، صحفي رياضي في صحيفة الوطن السورية. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
1: أسعد الله مساءك أستاذ زين.
0: أستاذ خالد، رح نبلش من حجز المنتخب الكولومبي. المباراة صارت الصبح كتير مأخرة، يعني صرت لها أكيد مقعد في دور 32 بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف وحيد، طبعا بالجولة الثانية من مواجهات المجموعة الـ11. دانيال مونيز أو مونيوز سجل هدف الفوز بالمباراة عند الدقيقة 76. كولومبيا عم تصدر المجموعة بست نقاط، بينما تجمد رصيد الكونغو عند نقطة واحدة في المركز الثالث.
1: هلا تفضل.
0: خلاص لقاء
1: مباراة جميلة، مباراة حلوة كانت جميلة. من جانب واحد تقريبا كانت من جانب الفريق الكولومبي الذي قدم مباراة للذكرى كما يقال. كان بطلها الحارس الكونغولي امباسي، اعتقد اسمه ليونيل امباسي، كان بطلها المطلق، فتصدى لاكثر من 7 أو 8 اهداف محققة. سجل الكولومبيون 3 اهداف الغيوا لبدايه التسلل واحدها الخطا، لكن بالنهايه جاء الهدف عبر مونيوز في الدقيقه 76. دانيال مونيوز استطاع كسر الشفره للحارس الكونغولي وتسجيل هدف الفوز اللي كان لأهدى كولومبيا 6 نقاط. أصبح رصيد المنتخب الكولومبي 6 نقاط في صدارة المجموعة 11، وضمن وصوله الفوز الثاني للمنتخب الكولومبي على التوالي في ثالث مرة.
0: 6 نقاط يعني ممكن تجعله بصدارة المجموعة ويبتعد، قد يبتعد عن لقاء إنجلترا في حال تصدرت المجموعة.
1: أنا ما بصراحة ما حسبت كل المنتخبات شو بتلاقي ما بتلاقي، بس بتلاقي بعض المنتخبات طريقة أسهل من منتخبات على ما يبدو حسب حسب الترتيب النظري المسبق للبطولة، لكن هناك مفاجآت. لازلنا الجولة الثالثة ستحمل الكثير من المفاجآت أعتقد، وربما تغير الكثير من المعطيات على مستوى ترتيب المجموعات، وبالتالي ستغير خارطة أو خريطة الدور الثاني تماما. أنا هيك رأيي، ما بعرف عاد نشوف. بس بنرجع نقول منتخب الكولومبي حقق ما يريد، 3 أهداف 6 نقاط، فوزين على أوزبكستان 3-1 وعلى الكونغو بهدف. بقيت له أمام البرتغال مباراة حاسمة وفاصلة من أجل الصدارة. التعادل يكفي للكولومبيين. طبعا المنتخب البرتغالي بحاجة للفوز خونة واحدة من أجل الصدارة، مثل ما تفضلت حضرتك، لتجنب فريق أقوى إذا ما أكدنا أن منتخب إنجلترا سيكون هو بطل المجموعة الثانية.
0: مباراته عملية سهلة، ولكن
1: إلى حد ما لكن ما بتعرف
0: بالأمس
1: منتخب كونغو أو فجر اليوم منتخب كونغو قدم مباراة محترمة أمام كولومبيا وخسر بصعوبة أيضا بفرق هدف. ورأينا المنتخب الإنجليزي، سنأتي على هذا الحديث
0: أكيد تعذب أمام المنتخب بعد شوي. ضمن المجموعة ذاتها المنتخب البرتغالي عم يتخطى منتخب أوزبكستان ب5 أهداف، دون له هدفين. منتخب البرتغال صار عنده 4 نقاط، صار الدون هو أكبر لاعب في التاريخ وسجل هدفين في تاريخ كأس العالم، وسجل هدفين في مباراة واحدة.
1: لا جميل، لا أكبر منه
0: هدفين. أنا معك هدفين
1: سجل على رومانيا بتذكر هدفين بالـ90. وكان عمره لحظة، لا هدفين مظبوط، كلامك سليم، هدفين صح، 41 سنة و6 شهور
0: تقريبا، فرق أيام أتوقع.
1: لا لا لا لا أعتقد، لأن روجيميل عندما سجل بالـ94 كان عمره 42 سنة، لكن هو الأكبر على الإطلاق. هدفين ثنائية، سجل ثنائية بالـ90 كان عمره 32 سنة،
0: لذلك
1: هون الرقم لرونالدو.
0: ولكن أكبر أكبر هداء هو أتوقع
1: روجيميل. روجيميل
0: أكبر، ولكن هدف واحد
1: أكبر من سجل على أعتقد الاتحاد السوفيتي أو روسيا عفوا بالمونديال 94 كان عمره 42 سنة،
0: وأصبح أكثر لاعب

0: يشارك بالمونديالات، ست سادس مونديال على التوالي.
1: هلا ست مونديالات ميسي ورونالدو قولا واحدا، ست مونديالات. هناك الحارس المكسيكي أوتشوا لكن لم يشارك في جميع المونديالات، وحتى الآن لم يشارك في هذه البطولة، لكن كان حاضرا في تشكيلات في التشكيل المكسيكي طوال ست نسخ. المهم أن رونالدو أصبح أول من يسجل في ست مسابقات أو في ست نسخ. هلأ شارك في ستة هو ميسي، ميسي بال2010 ما سجل، رونالدو سجل بكل بطولة على الأقل هدف. حتى الآن سجل ثنائية بعد عرض أنا وصفته بعريس الخماسية بالأمس. رونالدو
0: تحسه طلع من الضغط اللي كان هو طبعاً تحته بلعبة الكونغو، خاصة التعادل وأهدار الفرص الكبيرة. يعني برونو فرنانديز في اللعبة الأولى مع الكونغو أهداه كتير فرص ما استثمرها على ما يبدو سوء طالع أو سوء تركيز
1: على هذا الأمر اللي أكثر من سبب. خلينا نشرح أول بول. المنتخب الكونغولي غير المنتخب الأوزبكي. أولا طريقة اللعب اختلفت، منتخب أوزبكستان لم يلعب بطريقة الدفاع المتكتل أو الفريق طريقة الحافلة كما توصف، لعب بأريحية أكثر. صحيح كان عم يحاول يدافع، لكن ولا ننسى الهدف المبكر الذي سجله رونالدو في الدقيقة السادسة، يعني هون كثير من الأمور على المنتخب البرتغالي. وبالتالي خماسية مع الرأفة اللي كانت بالعكس، يعني قلة خبرة الأوزبكيين، محاولة الأوزبكيين بعد الهدف الثاني الرد والتسجيل، وسجلوا هدف رائع جدا من أجمل أهداف طولة، لكنه إلغوا بداع الخطأ على لاعب أوزبكي قبل التسجيل. على حين المنتخب البرتغالي عندما تسجل ترتاح، وعندما تخرج بالشوط الأول ب3-0 معناته
0: أكيد مباراة
1: رونالدو كان عم يبدع، وبالعكس يمكن كانوا أحراز هاتريك وسوبر هاتريك ربما، لكن الحظ لم يواتيه في كل اللقطات. ولا ننسى تصدي الحارس الأوزبكي لأحد الكرات، على الرغم أنه سجل بهدف في مرماه نعمتوف، وهو الهدف العكسي التاسع في هذا المونديال.
0: مباراة يعني بتحس هذا المونديال هو مونديال الأهداف العكسية.
1: هلا هو مونديال كل شيء جديد. الأهداف العكسية بالمونديال الماضي 12 هدف عكسي.
0: نحن صرنا 9.
1: لا صرنا 9 بعد
0: الجولة الثالثة ما بلشنا.
1: ثلث الدور الأول إضافة إلى الدور الإقصائي، ربما نشهد رقم قياسي جديد وعلى الأغلب بالنسبة لعدد المباريات وعدد الفرق طبعا. المهم أن رونالدو استعاد ثقته بنفسه، محى الصورة السلبية التي ظهر عليها في المباراة الأولى أمام الكونغو، وبالتالي حقق ما يبغي. و يعني امبارح اللي بيشاف رونالدو اظهر وجه غير وجهه المعروف عند العالم، الانانيه ومن شاهد الهدف هدف
0: سمع النصيحه
1: نونو مانديز. نونو مانديز عندما سدد الكره مباشره، يعني في العاده كان رونالدو بالعكس يحرص على كل ركله مباشره كل ركله جزاء كل كذا، كان تحسه عم يغاظ وقت اللي حدا بغيره بيشتغل الشغله. بالامس بالعكس لاحظناه بعد الهدف أشر إلى دماغه أنه هو اللي صاحب الفكرة لما يبدو، ونونو مينديز سجل هدف جميل جدا من ركلة حرة مباشرة. طبعا رونالدو يعني كان كما قلنا نجم هذه المباراة، أعاد إحياء نفسه، بعتقد سيكون له حضور في إذا ما استمر على هذه الحال في الأدوار القادمة وفي المباريات القادمة، لكن يبقى في المركز الثالث أو الرابع حتى يمكن على صعيد الهدافين مركز الهدافين. ما زال الوقت مفكر عن هذا للحديث عن هذا الأمر بالمونديال الحالي.
0: كرواتيا امبارح كانت عم تفوز كمان على المنتخب البنبي بهدف وحيد، يعني من الجولة الثانية من مباريات المجموعة ال 12. كمان مودريتش عم يخوض مباراته 200 مع المنتخب الكرواتي، ورقم 21 بمسيرته أو في كأس العالم
1: المونديال.
0: في المونديال نعم، الفوز هو الأول لكرواتيا في مونديال 26، يعني صار معه 3 نقاط وبنى ما دون أي نقطة حتى الآن.
1: وعلى اعتبار حكيت على 200 مباراة، نسينا أن نقول أن رونالدو سجل هدف العاشر بالمونديال ب24 مباراة مونديالية. وبعتقد يمكن عنده
0: 10
1: مظبوط 145
0: هدف، 145 هدف في دولي نعم،
1: 225 أو الرقم لا يحضرني، رقم المباريات الدولية هو على كل حال رقم قياسي على المستويين، على مستوى الأهداف والمباريات الدولية بالنسبة لرونالدو. مودريتش بالأمس قاد فريقه لفوز صعب جدا، كان منتخب البنمي قدم مباراة للذكرى أمام منتخب كرواتيا، كان ندا و يعني خلينا نقول كان خطرا في بعض الأحيان.

0: يعني ربما الهدف الذي سجله أنتي وودمير في الدقيقة 54 أو 56 كان يعني كافي لإهداء كرواتيا 3 نقاط، لكنه كان على يعني حافة التعادل.
1: يعني ما تحس كرواتيا مثل كرواتيا المونديال السابق؟ يعني رسمها 32 ولا ممكن؟
0: والله أنا حكيت على المنتخب الأرجنتيني وهذا الكلام لم يعجب الكثيرين، إنه المنتخب الأرجنتيني لم يقدم حتى الآن يعني بعد مبارتين.
1: هو شيء ميسي والمنتخب تعادلين عنده.
0: والمنتخب الكرواتي طبعا فاز ميسي على نفسه وفاز نفسي على الجزائر، يعني خلينا نكون منطقيين. المنتخب الكرواتي كثير شاهدوا أمام إنجلترا حاول في بعض فترات المباراة، وكان
1: المباراة كانت مجنونة مع
0: مباراة حلوة وجميلة جدا، 2-2
1: بالشوط الأول، ومن ثم هدف جود بيلينغهام ببداية الشوط الأول، و يعني كان الهدف الرابع جود بيلينغهام
0: يعني 4-2 المباراة كانت مجنونة. طبعا المنتخب الإنجليزي وجد نفسه في تلك المباراة. المنتخب الكرواتي صحيح سجل هدفين لكن خسر بالنهاية. المهم هم في كأس العالم أخذ 3 نقاط، أول 3 نقاط. مبارته القادمة ستكون مع غانا، مباراة صعبة جدا. إذا ما اللي تابع مباراة إنجلترا وغانا بيعرف ماذا.
1: هل زميلنا محمد محضرنا شيء بترند المونديال عن موضوع مباراة غانا وإنجلترا، وفي شيء على ما يبدو له علاقة بالفودو، بسحر الفودو أو شيء؟ ما
0: ممكن
1: ما بدي أحرق عليكم، معروف
0: عن الأفارقة بعد. لا تؤمن بالسحر بالملاعب والكذا، هاي الأمور معروفة. لكن
1: زميلنا محمد بتوقع محضر هيك شيء.
0: المهم أن المنتخب الكرواتي استعد نفسه، وخلينا نقول باختصار 3 نقاط قد تكون له عونا أمام المنتخب الغاني، مع أنه أنا شايف المنتخب الغاني يعني فاز بصعوبة على بنما في المباراة الأولى، فرض التعادل مع الإنجليز بالمباراة الثانية، بعتقد لا يكون له شأن بالمباراة
1: الثانية. المباراة الثانية 0-0 ثاني، أتوقع هي ثاني 0-0 بالمونديال الثالث. إسبانيا
0: وإنجلترا وإيران وبلجيكا.
1: كان في هدف للمنتخب الإيراني ألغي بركلة حرة مباشرة، كان ممكن يكون من أجمل الأهداف،
0: من أذكى وأجمل الأهداف المونديال على الإطلاق،
1: ولكن ألغي. إذا ثالث نتيجة تعادل سلبي بهذا المونديال. المنتخب الإنجليزي رغم وجود كتيبة كبيرة عنده من النجوم ومن اللاعبين السريعين والمهاريين والهدافين، فشل بإحراز أي هدف.
0: هلا أنا ربطت لك هاي بمباراة الكونغو اللي كنا عم نحكي عليها قبل شوي، على الفريق اللي واجهه بالأمس رونالدو غير الفريق اللي واجهه أمام كونغو. كونغو تكتل دفاعي، قوة التحامات بدنية،
1: لاعبين ضخام البنية،
0: صراعات، لياقة بدنية عالية، مهارات أعلى عند الأفارقة ككل. يعني هذا الأمر ينطبق على منتخب غانا بالأمس، أغلق منطقته كما يجب. القوة البدنية المعروف عنها الإنجليز والقوة الجسمانية أيضا كانوا مجابهينها تماما الغانيين، حتى أنهم أعتقد سجلوا هدف كذلك ألغي بداية الخطأ أو بداية خطأ ما أثناء اللعب. لكن المنتخب الإنجليزي عجز عن فك يعني
1: الدفاعات
0: الغانيين كانت الأمس غابات سيقان، لم يعني
1: حتى مو بس سيقان وعمالقة،
0: حتى عندما سدد في أواخر الوقت بالوقت بدل ضائع بوكايو ساكا كرة رأسية وجدت رأس المدافع يلقطها قبل دخول المرمى، والمرمى خالي من حارس مرمى من الحارس يعني. ولذلك كان بالأمس سكرت كما يقال بالعامية أمام بوجه هاري كين ورفاقه، فرض منتخب غانا التعادل اللي هو جعل الفريقين عند 4 نقاط بالصدارة، يتقدم المنتخب
1: بفارق الأهداف
0: الإنجليزي بفارق الأهداف. أعتقد المهم أسهل كما ذكرت حضرتك قبل قليل، المنتخب الغاني سأل الإنجليزي سيواجه الفريق
1: تقريبا متأهل يعني
0: لا هو تأهل 90.99% بقوله. منتخب بنما ليس لديه أي حافز، يعني حتى فقد أماله تماما، أصبح رابع الخارجين من المونديال، وبالتالي عليه أن يقدم أداء مشرف
1: رابع الخارجين بعد
0: وهذا الأمر بعد تونس وإيران
1: تونس والأردن
0: و
1: وبنما
0: بنما هلا هي بنما اللي عم نحكي عنها،
1: هي الرابع
0: منتخبات اللي هي أعتقد
1: خلص هلا بنرجع لك
0: فتنا بالحيط
1: كثرة المنتخبات استاذ خالد 48 منتخب موجودين يعني كنا عم نحكي قبل الهواء يعني انا وياك والاستاذ فاروق انه 48 كثير يعني كتير. فقدنا متعه المونديال فقدنا متعه المشاهده صار في ارقام قياسيه عم تنكسر يعني بشكل يعني في فرق طوابق كثير بين المنتخبات يعني شفنا هذا الشيء كثير يعني
0: والله انا اقول لك شغله انا امبارح

0: سئلت في الحقيقة أول أمس يعني سألت
1: أنا مع زميلي مهران ولا
0: عم استمتع مع مهران قلت له أنا مستمتع بالمونديال بس في مثل فعل مباريات يعني كنت في غنى عنها يعني في كل البطولات الكبرى هناك مباريات تستغني عن مشاهدتها بسبب عملنا وبسبب كذا عم نضطر نتابع كل المباريات ولذلك أوقات بيبقى عم يصيبنا الملل واليأس يعني من مشاهد مباراة جميلة ومشاهد يعني بالأمس مباراة إنجلترا وغانا رغم القوة والأثار والحماسي
1: لكن
0: بدون أهداف حتى الفرص المباشرة كانت قليلة جدا لم يتعدى بالحراس المرمى كثيرا وبالتالي هذه المباريات صحيح بتشدك لكن ما بتمتعك يعني انا وقت اللي عم العب بتفرج على عكس مباراه
1: لا ممكن لو ما في عندك ضغط مباريات هيك مباراه تستمتع فيها طبعًا ولكن طبعًا عندك انت عم تبلش الساعه 8 عم تخلص الساعه 8 الصبح
0: بالمباراه عفوا مشاكل يعني يعني في 12 14 ساعه على التلفزيون مشكله
1: تماما طبعًا. نعم خلينا ننتقل لمباريات اليوم استاذ خالد. اليوم في عنا الجوله الثالثه من دور المجموعات. المنتخب القطري للاسف ودع كمان المنتخب القطري نسينا انه ودع ولا لسه له
0: لا ما لم يودع
1: منتخب
0: لا
1: في مواجهة حاسمة أمام نظيره منتخب وعنده تعادل نعم قدام منتخب البوسنة والهرسك يعني يعني عنده أمل فعلا المنتخب
0: طبعا من التوالت هلا هون عنده ما عنده أمل يتصدر ممكن ولكن عنده أمل يكون من التوالت يعني طبعًا. أول تاني خلص مش حالة
1: وبنفس التوقيت عندك مباراة سويسرا ومنتخب كندا من أجل حسم
0: مباراة مشان صدرة طبعا
1: نعم مشان صدرة ممكن تشوفها تستمتع فيها
0: سويسرا يعني. أربع نقاط كندا أيضا أربع نقاط لأن المباراة الوحيدة اللي انتهت بفوز بهذه عفوا الجولة الأولى كانت تعادلين
1: نعم
0: فوز سويسرا على البوسنة والهرسك
1: نعم
0: وكندا على قطر
1: ولكن النتيجة كانت كتير كبيرة
0: ثقيلة جدا
1: نعم 6-0
0: ساهم بها ضعف المنتخب القطري خلينا نكون صريحين وكذلك البطاقات الحمراء التي أثرت على النتيجة الرقمية بالنهاية يعني هذا كان فوز مستحق لكندا لكن النتيجة كانت قاسية جدا على المنتخب القطري الشقيق لكن ما زال هناك أمل الفوز بالمباراة القادمة
1: ولكن بدك نتيجة ولا ما في داعي للنتيجة
0: هلا هون إذا بعتقد نتيجة
1: يعني أنت ناقص 6 أهداف
0: هلا ممكن تكون نتيجة مؤثرة في حال بالنسبة للأهداف تفوز بنتيجة مشان تستحل مكان سويسرا في حال فازت كندا على سبيل المثال هون راح يصير تعادل سويسرا وقطر لفارق الاهداف هون الحكم ممكن تستفيد بهذه الحاله من لفارق الاهداف والعكس في العكس يعني.
1: ولكن للاسف 6 أهداف فرق يعني ناقص 6
0: احنا عم نلعب كره قدم ممكن تفوز بثلاثه واربعه ممكن سويسرا تخسر بثلاثه واربعه يعني من شان المباراه المنتخب الكندي
1: يعني أمام تعقدت فينا نقول يعني معقده
0: شوي طبعا طبعا هلا هي المهمه انا ما عم اقول لك فازوا ومشي الحال ولا تاهلوا لكن هناك امل نحن نتكلم عن النظريه العملية قد يكون الأمل مفقود أو بنسبة 50-50 لكن نظريا ما زال هناك أمل وأمل كبير الفوز بهدف ربما يؤهلك إلى الدور الثاني
1: في رسالة هي قديمة يعني من الشاب اسمه نهاد أبو العيون من اسطنبول عم يتوقع فوز المغرب على هايتي بثلاث أهداف وأنا بأيده بهذا الكلام شو رأيك
0: وارد وارد
1: نعم
0: لكن في شغلة
1: طبعا هي المجموعة
0: هلا لا يفترض أن المنتخب المغربي في عنده مباراة مع هايتي بالمجموعة الثالثة والبرازيل مع اسكتلندا
1: نعم.
0: هلا هون الحكي على والكلام بين البرازيل والمغرب على فارق الأهداف والصدارة طبعا الأهم أن لا تخسر بالنسبة للمنتخب المغربي لسببين أولا كي لا يفوز المنتخب الاسكتلندي في حال فاز على البرازيل ويتصدر الأهم أن يفوز المنتخب المغربي بحال فاز وفاز المنتخب البرازيلي سيكون هناك تعادل من جديد 7 نقاط فارق أهداف حسب فوز المغرب وحسب فوز البرازيل بعتقد التعامل اللي هيكون أقل ضغطا بالنسبة للمنتخب المغربي لن يلعب على هذا الكلام رغم صعوبة الموقف في حال احتل المركز الثاني أو أنهى الدور الأول المركز الثاني المركز الأول أفضل بالطبع لكن أنت متأهل تقريبا بنسبة نسبة كبيرة فوزك بهدف سيبقيك بين المتأهلين ويعطيك معنويات أكبر الراحة أفضل للمباريات القادمة يعني راحة أكثر بالنسبة للاعبين للمباريات القادمة يعني يجب أن لا يضع المدرب المغربي والجماهير المغربي وكل المتابعين والخبراء المنتخب المغربي تحت ضغط أنه لازم تفوز بنتيجة عالية حتى تصدر أو كذا هذا الأمر بعتقد ما في داعي له
1: نعم طبعا بعد شوي ممكن احنا بنستقبل اتصالاتكم في عنا اسئلة تفاعلية طبعا على الارقام 0987

0: أو على 011-2-254-447. طبعا مباراه المجموعه الثالثه رح تكون مباراه المجموعه الثانيه اللي بتضم قطر والبوسنه والهرسك وكندا وسويسرا الساعه 10 مساء اليوم، والساعه 1 فجرا رح تكون مباريات
1: المجموعه الثالثه المغرب
0: المجموعه الثالثه طبعا المغرب وهايتي واسكتلندا رح تواجه البرازيل في نفس التوقيت. المجموعه الاولى رح تلعب بسهره يوم الخميس اتوقع الساعه 11
1: لا الساعه 6 الصبح الساعه 4 الصبح المكسيك
0: عفوا 4 الصبح مضبوط نعم
1: المكسيك مع تشيكيا وجنوب افريقيا مع كوريا
0: رح تلعب مكسيك
1: مع تشيكيا والجنوب افريقيا مع كوريا الجنوبيه
0: نعم مضبوط الساعه 4 الصبح نعم
1: المكسيك ضمنت الصداره
0: وست نقاط كامله نعم
1: طبعا تشيكيا نقطه كوريا 3 نقاط جنوب افريقيا نقطه طبعا هون الكلام الصدارة مضمونة للمكسيك على كل الأحوال.
0: شو ما صارت النتائج شو ما كانت النتائج المكسيك متأهل
1: لأنه حتى لو فازت كوريا المكسيك فازت على كوريا المواجهات المباشرة في صالح المكسيك
0: عندها يعني واحد أتوقع
1: المكسيك فازت على كوريا 1-0 المكسيك في حال حتى لو خسارتها وكوريا فوز كوريا 6 نقاط لفريقها المكسيك سيتقدم فرق المواجهة تشيكيا وجنوب افريقيا حتى في حال الفوز لن يصلوا الى اكثر من 4 نقاط وبالتالي الصدارة مضمونة لمنتخب المكسيك
0: وبينطروا افضل التوالي
1: طبعا
0: نعم طبعا المباراة المجموعة الاولى راح تكون الساعة 4 الصبح ما خبرنا الاستاذ خالد
1: في بس بدنا نحكي معلومة عن مباراة البرازيل واسكتلندا
0: نعم
1: 4 لقاءات وجمعت فريقين بالمونديال 3 انتصارات للبرازيل تعادل وحيد
0: اتوقع ب 98 التقوا بالدور الاول
1: بالدور الاول فاز المنتخب البرازيلي 2-1
0: فرق هدف
1: ما بنذكر النتيجه بال90 فاز 1-0
0: نعم
1: بال 82 فاز 4-1 بال 74 كان اللقاء الاول تعادلوا 0-0 بالمباراه بالمجموعه الشهيره اللي فازوا الكل على الزائر عم اسكتلندا بتعادلين وفوز لم تتاهل بفرق الاهداف وهي على فكره احدى
0: بس عد لي المجموعه كانت يعني فاز الجميع على الزائر
1: يوغوسلافيا نعم. البرازيل اسكتلندا فازت يوغوسلافيا 9-0 على الزائر اللي هي كونغو حاليا
0: كونغو نعم. نعم
1: وفاز البرازيل 3-0 واسكتلندا 2-0 بينما بعضهما يعني الكل 3 فرق تعادلوا اسكتلندا يوغوسلافيا البرازيل يوغوسلافيا اسكتلندا البرازيل تعادلوا بنتيجة سلبية الكل فبالتالي تأهل المنتخب البرازيلي فارق الهدف عن اسكتلندا والمنتخب اليوغوسلافي على اعتبار انه فاز 9-0 الزائر لم يسجل اي هدف تلقى يومها 14 هدف المهم هذه العقدة رافقت منتخب اسكتلندا طوال مسيرته المونديالية ففشل بالتأهل عن الدور الأول ولو لمرة واحدة هذا الأمر سيضعه في الدور الثاني طبعا في حال هزم البرازيل وعندها سيحقق مفاجأة كبيرة جدا طبعا الكل في كثير من الناس عم تنتظرها
0: طبعا انت برازيلي عم تحكي هيك
1: لا ناس كثير انا ما قلت لك انا
0: يعني بدها تشمط يعني قصدك الناس ناطره
1: حتى بعالم كره القدم الشامتون اكثر من الحامدون خلينا نسميها بيشبطوا كثير هلا انت شوف اللي شمتوا في رونالدو بعد المباراه الاولى اليوم هلا بيرجعوا بيشبطوا بميسي اذا فشل بالتسجيل وقس على هذا
0: ما المشكله يا بصير هذا منتهي يا بصير هذا منتهي حسب الجمهور
1: والله يعني. اكذب عليك انا من سنوات من 4 أو 5 سنوات توقعت نهايه الفريق النجمين
0: نعم
1: او يعني
0: انه يخف مستواهم او بس لا ما
1: لكن
0: يعني
1: ما شاء الله ارقام قياسيه نعم. وابداعات لا تنتهي
0: نعم ما بعرف في اتصالات ما في اتصالات لحد هلا خلينا نطلع لفاصل قصير وكمان بلكي زميلنا محمد خميس بيكون صار معنا بالاستديو فاصل ونرجع

0: ورجعنا لكم من جديد بالحلقة العاشرة من برنامج عيش المونديال، وبدي رحب بزميلي محمد خميس. أهلا وسهلا فيك محمد.
1: مساء الخير زين لك للأستاذ خالد والتحضيرات الجميلة اللي مسجلها عنده اللي ما شايفين الجمهور بالألوان الجميلة.
0: نعم، هلا هو قال لي في عندي إحصائيات بده يحكيها قبل ما نفوت بالترند. من بعد إذنك محمد، عنده إحصائيات عن الجولة الأولى والجولة الثانية بدوري المجموعات بده يقلنا إياها الأستاذ خالد. تفضل أستاذ خالد.
2: هلا عندنا 48 مباراة انتهوا، سجل فيها 141 هدف تقريبا، 3 أهداف إلا شوي، يعني 2.93 للمباراة الواحدة، معدل وسطي بالمباراة. طبعا رقم جيد تهديفيا، يعني 3 أهداف تقريبا بالمباراة. لولا التعادل السلبي بالأمس بين غانا وإنجلترا وفوز الفوزين الضئيلين لكرواتيا وكولومبيا كانت الأرقام تعدت 3 أهداف أكيد يعني. طبعا 33 مباراة انتهوا بالفوز، 15 في التعادل، 3 بنتيجة سلبية،
0: 0-0. نعم،
2: 0-0. النتيجة الأكثر تكرارا هي 1-1 طبعا، كانت
0: مو 7-1،
2: لا أعلى 7-1. ما شفت أخي، ما شفت. 106 لاعبين سجلوا الأهداف طبعا، منهم 60 هدف في الشوط الأول و80 هدف أو 81 هدف بالأشواط الإضافية، 21 هدف في الوقت البدل الضايع، 6 ركلات جزاء. ميسي الوحيد اللي أهدى الركلة السابعة. طبعا ليونيل ميسي بتصدر لائحة الهدافين، 5 أهداف، ولذلك قلنا ميسي يفوز على النمسا والجزائر، ورونالدو يفوز على أوزبكستان حتى لا يزعل منا عشاق كريستيانو رونالدو الدون وهم كثر. كليان مبابي بالمركز الثاني مع هالاند 4 أهداف، جوناثان ديف اللاعب الكندي مع دونز أنداف اللاعب الألماني 3 أهداف. طبعا هناك 19 لاعب سجلوا ثنائية أو هدفين، تسع أهداف بالعكس، يعني عكسية بالخطأ بالمرمى، نيران صديقة كما نطلق عليها. هذه بعض الإحصائيات. منتخب ألمانيا عزلت تسجيلا 9 أهداف، منتخب هولندا وكندا 7 أهداف، هايتي وتركيا وبنما لم يسجلوا. بالمقابل تونس للأسف الدفاع الأسوأ 9 أهداف، أوزبكستان 8 أهداف، إسبانيا الأرجنتين غانا المكسيك لم تتلقى شباكها أي هدف. أكثر المجموعات يعني تسجيل الأهداف 20 هدف في المجموعة السادسة اللي هي بتضم هولندا والسويد وتونس و طبعا
1: اليابان، اللي ما اللي ما راح حدا راح ياخذ منها اللقب
2: مو هيك
1: السادسة.
2: طبعا المجموعة الثالثة اللي هي منتخب البرازيل والمغرب 7 أهداف فقط.
0: المجموعة المنحوسة هي المجموعة السادسة.
2: لا كان المجموعة المنحوسة عجبتك هي. عم تعطوا علينا كثير
0: استاذ.
2: لا لك شغله، انا برازيلي
0: استاذ خالد، يعني المشكله انت يعني عط بين 2-1 بشجع، يعني بشجعوا دول من اوروبا يعني.
2: انا اخي لاتيني حتى العظم، برازيلي مساوي.
0: طيب على فكره يعني هلا في نهاد ابو العيون هو من اسطنبول، هو من عشاق السامبا، بس قال على ما يبدو متراجع مستوى، يعني حتى البرازيليين عم يحكوا هذا الحكي.
2: هلا انا مشجع البرازيل من 50 سنه، بتاع البرازيل تقريبا الا شويه ان
1: شاء الله،
2: 48 سنه تابع البرازيل، 72 طبعا، ومن وقتها بشجع منتخب البرازيل. اكيد ما عم يمتعني المنتخب البرازيلي، متراجع جدا، فوز ضئيل على هايتي، دام المغرب يعني كان منتخب المغربي متفوق في كثير من راحل المباراة. طبعا هذا الامر لا يرضينا، ولكن يعني بالمقابل منتخب البرازيل يبقى قوه كرويه وهو زعيم المونديال، 5 ألقاب. هذا الكلام لحتى تفوزوا بالخامس حتى او الرابع
0: نحن طولين،
1: نحن نحن المانيا ارى
2: نحكي بالموضوع،
0: نحن بدنا 4 ألقاب يصير مثلهم.
1: ماذا عن البطاقات استاذ خالد؟
2: البطاقات 113 بطاقه صفراء، 6 مرات للبرغواي كأعلى لاعبين تلقوا بطاقات من الفرق، من بطاقات حمراء كلها بشكل مباشر. في الملاحظه الغريبه

0: منتخب تركيا سدد 61 مرة، أكثر فريق سدد على المرمى لم يسجل أي هدف.
1: نعم.
0: على حين مثلا
2: شو توفيق بتحس هذا الموضوع مع المنتخب التركي؟
0: لا هي شوف أكثر من شغلة، حظ، توفيق من رب العالمين طبعا كله بالنهاية تألق.

0: لكن جلها بعيد عن أخشاب المرمى. المهم أن المنتخب الكندي شدد مع المنتخب الإسباني 44 مرة. للأسف هون الأرقام بتزعج الواحد يعني. قطر وتونس 8 مرات أقل فرق تسديدا على المرمى. طبعا تليها غانا والسعودية 10 مرات.
1: لا حول ولا قوة. هاي إحصائيات التلتين الأوائل
0: طبعًا
1: من دوري المجموعات.
0: 40 مرة جولتين لكل المجموعات بعد ما أظهرت كل المنتخبات بلعبت كل واحدة مباراة كل منتخب لعب مباراتين.
2: أستاذ معلش سؤال.
0: تفضل.
2: قديش بيستغرق معك وقت لتحضر هاي المعلومات؟ هل انت اني ابديت
0: في شيء من خلال كتاباتي ومتابعتي انا على يوميا جريده الوطن اخبار بالمونديال. في شيء كمان اليوم حضرته ساعه ونص
2: قبل
0: قاعد بس
2: اسرق الورقه معي
0: ارقام
2: في اسرق الورقه اخر شيء
0: على حسابك طبعا على شوف كمان مو بس هي الورقه على فكره في
2: ما شاء الله
1: مشجع الالمان
0: الألمان 7-1
1: وألمان
0: والرمونتادا اللي عملوها بالمباراة الثانية كان كثير جميل جميلة جدا.
1: طيب خلينا أستاذ خالد وزميلي محمد نشوف محمد شو مخبالنا بترند المونديال. تفضل محمد.
2: يلا ترنداتنا أكيد اليوم مثل العادة 5 ترندات نحاول نختارهم من أجمل الترندات لنحكي شو عم يصير في المونديال. ببداية أخبارنا تعادل إنجلترا مع غانا بفاجئ الكل. صارت المباراة حديث السوشيال ميديا لارتباطها بأحداث كتيرة صارت. أول حدث فيها هو تصريح للنجم الإنجليزي بيرنغهام بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب. صرح وقال إنه هو ما بيستحق الجائزة، كان لازم أي لاعب من منتخب غانا يحصل عليها لأنه دافعوا بشكل جيد وحارس المرمى قدم مباراة كبيرة. الشيء الثاني اللي انتشر بالسوشيال ميديا غريب شوي أو يمكن كتير، واحد من أشهر السحرة بغانا نانا كواكو بونسام أطلق تعويذة سحرية انتشرت بعد نهاية المباراة وقال شو؟ قال إنه أنا عملت على هاري كين عمل أثبتت بالفعل ما أنا قادر عليه، أعرف ما يجب أن أفعله لإيقافه، لن تكون إصابته خطيرة لكنها كافية لمساعدة بلدي. والناس صدقت حكي الزلمة وخاصة بعد ما شافوا أنه هاري كين ما قدر يحصل غير على فرصة واحدة. شايف أستاذ خالد الانتشار الواسع لمقاطع مشجعين غانا، بعضهم بينفخ بودرة بيضة وبعضهم كلمات غريبة وهو
0: هلا أنا بعرف من هاي الكلام قديم أفريقيا من 50 سنة بعرف أنا في بعض الدول وحتى كانت بعض الدول تخصص معها سحرة يرافقوها بالبطولات الكبيرة ويرافقوها بالمباريات الدول العربية باعتبار تصفيات كأس أفريقيا وتصفيات كأس العالم. أنا كثير قاري هيك حديث وفي حتى في زميلنا يمكن في لنا زميل مصري نجور التحية جمال عبد الحميد كان له كتابات كثيرة عن هذا الموضوع حتى في له كتاب أعتقد والله نسيت العنوان تبع عن السحر والشعوذة بالملاعب القارة الأفريقية
2: يعني موجودة
0: طبعا بكثرة
1: سحر الفودو معروف يعني
0: معروف طبعا.
1: هو اسمه فودو أو الفودون وهي ديانة بشكل كامل بأفريقيا بتعتمد على السحر الأسود.
2: في شي واحد ألماني هيك يحضر له كم مباراة للبرازيل
1: حاشة 7-1 أستاذ زميل محمد حاجة أستاذ خالد هلا بيزعل منا بعد
0: لا بالعكس أنا مبسوط لنقل اسمان اللاعبين والله أنا مبسوط للألمان ليش لأنه يعني فريق بحجم ألمانيا يخرج من الدور الأول بالبطولتين الأخيرات كان شيء مزعج جدا
2: صحيح
0: في فريق طبعا أنا بتمنى يفوز يتوج بطل العالم بس يعني
1: في فريق كمان بحجم ألمانيا كمان عمي ما صاروا 3 مونديالات ما تأهل
2: لا شاتومي روعة للترند الثاني
1: يلا تفضل
2: وإجينا يا عمي وعمك للمقارنات بين كريستيانو وميسي اللي ما بتخلص. من بداية المونديال نحن منشوف منشورات عم تغذي منصات السوشيال ميديا مين أحسن من مين ومين أحسن من مين وأكثر من مين ومن هالكلام. مبارح بعد مباراة البرتغال وأوزبكستان اللي حقق فيها المنتخب البرتغالي خماسية كان من نصيب الدون هدفين. بعد المباراة وجه أحد الصحفيين سؤال ما لحق يكمله حتى قاطعوا نجم البرتغال وقال له يلي بعده. كمل الصحفي السؤال بينما كريستيانو عم يتجاهله وقال له حسب السؤال يا بجاوب يا لا. صحفيين بيشوفوا المقارنة بين ميسي ورونالدو مادة دسمة كتير للنشر. كيف بتشوف الموضوع زين بشكل سريع؟
1: بشكل سريع تعودنا من 20 سنة لهلا رونالدو عمك وكريستيانو عمك ما هو يعني
2: طيب
1: ودائما المقارنات موجودة
2: طيب
1: بس أنا برأيي اللاعبين كتير كبار كل واحد عم يحطم أرقام قياسية صعب تتحطم بالشيء القريب وما بعرف أنا بحب اثنين للأمانة بحب ميسي وبحب رونالدو
2: إذا واحد عمك طيب كنة سلفة ما تعمل بنت خالك أبوك مين بتكون؟
1: ما بعرف
2: يلا عطرينا الثالث
1: تفضل
2: <تص بنت بتنشر فيديو على السوشيال ميديا عادي وهي بالسيارة، وفجأة بيصير الفيديو عليه 10 مليون مشاهدة وآلاف اللايكات والتفاعلات. السبب اللي

0: ظهر الفيديو انه البنت بتشبه نجم منتخب النرويج ونادي مانشستر سيتي ايرلينغ هالاند. البنت بتشبه هالاند بشكل فظيع، حتى كثير من الناس فكرت انه في بينهم قرابه، وناس علقت انه هي هالاندي مو هالاند، وناس قالت نفس الانف والجبهه. طبعا الجماهير ما وقفوا تاجات لحساب هالاند بالانستغرام، وبالنهايه شاف هالاند المنشور وعلق عليه: انا بوافقكم الراي، نحن بننحت الحجر مشان نلم شويه مشاهدات وناس، بس لانه جبهتها وانفها بتشبه هالاند بتصير مشهوره. شو رايك استاذ خالد؟
1: هاي غرائب وعجائب كرة القدم والسوشيال ميديا بشكل
0: عام. شوفي انا بشبه مين؟
2: ما بشبهوك بشي حدا مشهور محمد؟ أنا ما بعرف، حسك هيك لازم تكون ممثل هيك يعني عالمي على مستوى هوليود يعني.
0: انا اذا شبهوني بشي لاعب من منتخب المانيا هلا نجم، بما انه مداف جاب 3 اهداف.
2: ممكن مين؟ شو بترايك؟
0: يا كاتوزو اخي، يا ما بعرف.
2: لا كاتوزو شرس، مانك شرس انت، هادي
0: كثير، هادي لطيف،
2: كثير هادي لطيف.
0: ذا جولدن بويز. بنروح على ترند الرابع. على سيرة الشبه، تعرف ليش مصر أم الدنيا؟ لأنه بتجمع كل أشباه الناس فيها. انتشر مقطع لمدرب مصر حسام حسن مع شخص من الطاقم الفني، ونسبة الشبه كانت فظيعة، بس واحد بشعر وواحد بلا شعر. الانتشار صار مو بس على الشبه، بس لأنه كمان بيتحركوا بنفس الطريقة وكأنهم شخص واحد. كمان شخص مصري بيشبه أشرف حكيمي، كان عم يعرفنا على رفقاته المصريين اللي بيشبهوا يامين يامال ولوكا مودريتش، والناس تفاعلت مع الفيديوهات تعليقات ظريفة. ناس بتقول: بس فهموني هدول كيف اجتمعوا مع بعض؟ مصر عندها احتياط البشرية، أنا ما رح انصدم لألاقي واحد هيك بيشبهني أو بيشبهك يا زين.
2: ممكن كتير مصر أم الدنيا.
0: ترى أنت كنافارو بتشبه، بتعطي على كنافارو.
2: اعطيني واحد انجليزي.
1: في شخص يقول لي بتشبه محمد منير.
2: والله في عن جد في شباب،
1: بس بدك كازبر شعرك. هي وانا صغير يعني، حاليا كبرنا كثير.
0: تريد للخامس والاخير. منتخب الأردن استسلم وودع المونديال مع لفتة لطيفة قدمها للفيفا. نشر حساب الفيفا هي اللفتة الاستثنائية من قبل منتخب النشامة، يلي تركوا الغرفة مرتبة ونظيفة وفيها رسالة شكر مع حلو تقليدي. الرسالة بالإنجليزي بتقول: شكرا لمساعدتكم منتخب الأردن بأول مرة له بكأس العالم مشارك، وشكرا على الاستضافة. ومن هالكلام خبروهم أنه تركنا هذا الحلو الأردني التقليدي كهدية صغيرة. هلأ ما بدنا نتمشكل مع أخواتنا النشامة، الحلو هيك على ترتيبته وهيك مبين هو شامي مو أردني. كتار حبوا هي اللفتة وعلقوا عليها من كل الدول العربية، مو غريب على الشعب الأردني هالأكابرية هي. منتخب الأردني والمشجعين أعطوا صورة جميلة، قدموا أداء جميل كأول مشاركة إلو. نحن بنتمنى بسوريا نشارك مشاركة ونقدم مستوى يعني تحت المقبول، لكن أن نشارك في كأس العالم. أستاذ خالد، أخيرا المنتخب الأردني هي اللفتة سبقوا عليها اليابان، الآن كل شيء من من من الغرف المشالح اليابان.
1: اليابان والمدرجات، حتى المدرجات كانت بنطفه وين ما كانوا حضروا بالملاعب بنطفه، معروف الشعب الياباني كثير راقي بهيك القصص، بس الأردنيين كمان يعني شعب راقي. شو ناقصنا؟ بالعكس نحن عندنا
0: إن شاء الله
1: النظافة والإيمان وال مثل هيك أمور. بعدين نحن الكرم، أهل الكرم، شو مو غريب إنه يحطوا حلو مع أردني. بعدين أنت
0: حلو هي اللفتات كأول مشاركة.
1: بعدين سوري وأردني، ما كل بلاد الشام نفس الحلويات تقريبا، وإن اختلفت بعض المقاطعين أو بعض الأسماء.
0: خلي زين يجيب لنا بالحلقة القادمة لنشوف
1: هريسة نبكية من قبل. ماشي
0: يلا.
2: هريسة هل نبكية ولا ما لا؟ هي ما عليها خلاف، الخلاف على حلاوة الجبن، حمصي وحموي.
1: لا لا أخي نحن ما
0: جماعة وادي.
2: طب أخي خلينا نقول يعني، خلينا مثلا خلص، خليكم مثلا من دير الزور أو من اللادية لحلاوة الجبن، شو بصير؟
0: ما في مشكلة بنجرب.
2: خايف تاكل قتيب الحمصي.
0: ترينداتنا هيك بتكون خالصة أكيد. أنا رح أنتظركم أكيد في كل مرة. شكرا
2: شكرا.

0: محمد، انا بدي اسالك اليوم في ست مباريات رح يصير، اكيد رح نبلش من المجموعه الثانيه. انا حكيت اخذت رايه الاستاذ خالد بتحليليا للمباريات. قطر لسه له امل بالتاهل مع البوسنه والهرسك، وايضا رح يلعب كندا مع سويسرا. شو توقعاتك لهي المباراتين محمد؟
1: لا، قطر مع ست اهداف ممكن تكون افضل.
0: ما انا هذا الحكي كنت عم بحكيه مع الاستاذ خالد، ولكن رغم
1: هيك
0: عم لي ممكن كثير
1: رح لك شو يصير. نعم. رح يتعادلوا كندا وسويسرا وبكل مرتاح وبيتأهلوا أول تاني وقطر ثالث.
2: فك الله السالفة.
1: خلص.
0: خلاص
1: يا حبيبي.
0: حليتوها يعني.
1: خلاص يا حبيبي.
0: ممكن هلا كمان نفس اليوم، يعني هي المباراة مثل ما حكينا الساعة 10، الساعة 1 الصبح راح تكون مباريات المجموعة الثالثة. المغرب راح يلاقي هايتي، والبرازيل عم تواجه اسكتلندا. اسكتلندا بحياتها ما نجحت بالانتصار على البرازيل، او ما كمان بيتجاوز الدور الاول. خلينا نحكي عن هايتي والمغرب. المغرب معه 4 نقاط استاذ خالد، مزبوط؟
1: مباراة سهلة، ونتمنى الصدارة للمنتخب المغربي في حال اخفق المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز على منتخب
0: اسكتلندا.
1: رايحة تعادل برازيل اسكتلندا،
0: تحسها عامرة بالأهداف. ما بعرف أنا هي كلمة عامرة بالأهداف، في يعني من وجهة تحية هو بلعبة ليفربول ومانشستر يونايتد، لا أظنها عامرة بالأهداف. أم أكل اليونايتد سبعة.
1: نتمنى أنه المغرب يكون بالصدارة. أكيد أستاذ خالد بيلعب هذا موضوع دور في مسلك.
2: طبعا
0: ممكن يرتاح من صدر مجموعة، هو أن المجموعة الثالثة ممكن يعني يرتاح من مواجهة ألمانيا.
1: صحيح،
0: مزبوط.
2: أي هذا
0: الأمر.
2: ألمانيا بالرابعة. نعم. أنا ما حسبتها والله، مثل ما قلت لك ما حسبتها.
0: ما كثير على المسارات. إيه مزبوط. هلا أنت منتخبك رح يلعب يوم
1: بكرة مع الإكوادور.
0: بكرة مع الإكوادور الساعة 10 بالليل. شو بتتوقع؟
1: المنتخب الألماني رح يشاركوا بالاحتياط أخي. من هلا اخذها مني. انا خبرته للمدرب، يعني حكيت
0: له
1: متأهلين ومتصدرين،
0: حطيت الخطه يا محمد.
1: وايوه كده، وخلص خلاه مروقين ومبسوطين. نلعب بالاحتياط اخي، شو بنقدر نجيب مع الاكوادور؟ وحتى لو الاكوادور تأهلت معنا 100 اهلا وسهلا. من يوم بيتآمروا على العرب. هلا صرتوا رحنا تحطوا عينكم علينا، خلونا اخي نتعامل.
0: ما انتم احد الاسباب انه تلعب. لا الاستاذ خالد بيعرف احد الاسباب المانيا انه تلعب المباريات الجوله الاخيره من دوري المجموعات بنفس التوقيت بتامركم على الجزائر.
2: طبعا احكي لك قصه.
0: والله يا ريت تحكي لنا القصه.
1: والله مشان المستمعين يعرفوا، بس قبل ما يحكي الاستاذ، نحن انتم ظالميننا. انتم بدكم تسمعوا الوجه الثاني من القصه. تفضل استاذ. ليس لدي وجه اخر. ليس لدي. تفضل.
2: ب 82 التقى المنتخب بالجزائر، مشاركته الاولى فاز على المانيا 2-1، بعدين خسر مع النمسا
0: 2-1،
2: بعدين فاز على تشيلي 3-2. بالمقابل المانيا فازت على تشيلي 4-1، النمسا فازت على تشيلي 1-0. المباراه الاخيره كانت المانيا وتشيلي، فنتيجه 1-0 لالمانيا تؤهل الفريقين. اي نتيجه عدا ذلك، واحد منهم برا واحد من الجزائر تأهل. فعملوا هالحكي بالدقيقة 9، أخذ روبيش الهدف الوحيد لألمانيا وضلوا عم يلعبوا
0: بساط.
2: لا مو بساط على فكرة، في لقطات شهيرة من المباراة، حتى الجمهور الألماني والنمساوي رفع لهم المصاري، إنه بعينة يعني، إنه يعني شيء معيب كان. فبسبب هاي المباراة والمؤامرة اللي صارت على الجزائر مشان ما يتأهلوا، هو هنا مو مشان الجزائر بمعنى الجزائر بس، هم بده يتأهلوا سوا الألمانيا والنمساوي الجيران. على موجب هذا الحديث صار قر نظام المباراة الأخيرة بالجولة، المبارتين الأخيرات بالجولة الأخيرة من كل مجموعة بتوقيت واحد،
1: وهو الأفضل
2: من أجل طبعا
1: أكثر
2: عدالة. يعني في سابقة قبلها وهي الفيفا ما تلافاها كمان ب 78، البرازيل والأرجنتين تعادلوا بالنقاط، فارق الأهداف كانت الأرجنتين بحاجة لتفوز على البيرو 4-0، فتحوا لهم شوارع مرمى بيرو ففازوا 6-0، فتأهلوا للنهائي وفازوا باللقب عام 78، على حين يوميت البرازيل لم تخسر في ذلك المونديال وخرجت بالمركز الثالث.
1: نعم. حلوة هالذكريات.
0: ورغم هذا الشيء في مباراة بين دول اسكندنافية، أتوقع بين السويد، كانت لازم تنتهي السويد وفريق آخر من نفس السويد وبلجيكا أتوقع، أو السويد والدنمارك، لازم تخلص 2-2 بال 2002 أو 2006 إذا بتتذكر، أو ممكن تكون باليورو. أنا ماني
2: بدها حسابات.
0: خلص الأسبوع الجاي بنحكي فيها. أنا أتوقع صار معنا زميلنا عمر الحموي على الهواء. زميل عمر، يسعد أوقاتك.
3: مساء الخير لك زميلي زين.
0: يسعد أوقاتك والله يعطيك العافية. أنت أكيد هلا موجود بحتى جمعات المونديال بمدينة دمشق أو بمدينة المعارض.
3: نعم صحيح زميلي زين. الأجواء المونديالية ما زالت مستمرة بوسط العاصمة دمشق. موجود الآن بأرض المعارض القديمة، والأنظار عم تتجه نحو مباراة مرتقبة للمنتخب القطري أمام منتخب البوسنة. ولكن زميلي زين، قبل الحديث عن مباريات الليلة، اسمح لي أتحدث قليلا عن مباراة وأجواء مباراة الأمس المنتخب البرتغالي أمام أوزباكستان. بالحقيقة المنتخب البرتغالي تفوق على منتخب أوزباكستان بنتيجة 5-0. المباراة كانت مقامة على أرض ملعب إن آر جي ستاديوم ضمن منافسات الدور الثانية من مجموعات كأس العالم 2026. الصراحة المباراة أسعدت أشتاق الدون بجميع أنحاء العالم، وعندي هون بدمشق تحديدا يعني، وبتحقيق رونالدو وتكسيره للأرقام القياسية، منها أول لاعب بيحرز ثنائية بعمر 41 سنة، وأول لاعب بيسجل بست نسخ مختلفة من المونديال العالمي. جميع أشتاق المنتخب البرتغالي كانوا سعيدين بالأمس وكسبوا الرهان، وإجا رد من الدون من رونالدو على جميع من قال إنه هو ما ظهر إلى حد الآن بمونديال 2026. بصراحة زمان إذن كانت الأجواء كثير حماسية، هجمة بهجمة، لكل هدف حماس هداف، كان العدد جدا كبير المتواجد بأرض المعارض.
0: يعني بتحسوا من لشبونة الشباب ما؟ الصوت عم يقطش على ما يبدو، أو ما يجوز ما سمعني زميل عمر. بتحسوا من لشبونة للشباب يعني من البرتغال.
3: بالضبط بالضبط بالضبط. يعني كانوا صراحة جدا سعيدين، جدا كانوا فرحين بتحقيق الدون بأرقام قياسية، وأيضا فوز المنتخب البرتغالي 5-0 أمام أوزباكستان. أنا بالنسبة لي على الصعيد الشخصي ما بعتبرها منافسة قوية للمنتخب البرتغالي أمام منتخب أوزباكستان. ننتظر الجولة الثالثة كيف راح يظهر المنتخب البرتغالي بمواجهته القادمة. ولكن بشكل عام كانوا جدا سعيدين أشتاق المنتخب البرتغالي تحديدا الدور.
0: طيب اليوم بتوقع في معضلة، ما بعرف إذا بتعرف أنت شو حلها، لأنه اليوم كل مباراتين راح يكونوا سوا من نفس المجموعة، فشاشات العرض راح تنقل المباراتين ولا راح تنقل مثلا بس المباراة الأكثر يعني جماهيرية، أو يعني اللي المنتخب اللي بيلعب فيها هو يعني أكثر يعني جماهيره كتير موجودين على أرض المدينة المعارض، أو للمنتخبات العربية؟
3: تمام تمام. بالنسبة لمواجهات اليوم راح تكون في مواجهة الساعة 10 مساء،
0: تمام،
3: في مواجهتين، منتخب الكندي أمام السويسري والمنتخب القطري أمام البوسنة، وراح يكون بتمام الساعة 1 بعد منتصف الليل راح يتواجه المنتخب المغربي ومنتخب هايتي. صراحة المباريات بالنسبة للساعة 10 بأرض المعارض بدمشق راح يتم نقل المنتخب القطري بحكم أنه منتخب عربي،
0: تمام،
3: ما راح يتم نقل المباراتين بنفس التوقيت. راح يتم نقل مباراة منتخب قطر كونه هو المنتخب العربي، وبتمام الساعة 1 بعد منتصف الليل راح يتم نقل مباراة المنتخب المغربي.
0: يعني رغم وجود جماهيرية كبيرة للمنتخب البرازيلي راح تمام تمام تمام
3: تمام هو بحكم المنتخب العربي والأنظار
0: يعني الأفضلية للمنتخبات العربية بمدينة المعارض.
3: نعم صحيح، عم تكون الأفضلية للمنتخبات العربية، وكمان تمام. الحضور السوري الموجود يعني يتابع مونديال كأس العالم جدا مهتم بالمنتخبات العربية، في اهتمام جدا كبير، والأمال صراحة يعني متسعة جدا على المنتخبات العربية، على أمل أن المنتخب القطري يحقق نتيجة ويتأهل للدور المقبل.
0: هلا انت امبارح قلت لي انه بينقلوا يعني ما كانوا ينقلوا كل المباريات، هلا مباريات الساعة 4 صباحا ما انا منقولة او ما راح تكون في نقل، ولكن بس العشرة والوحدة صباحا.
3: نعم صحيح، يعني مباراة الوحدة صباحا او وحدة بعد منتصف الليل، ومباراة العشرة عم تكون منقولة، ومباريات الثامنة مساء عم تكون منقولة أيضا، ولكن بعد هيك ما عم يتم نقل المباريات والتجمعات بأغلب التجمعات، مو بس بأرض المعارض،
0: تمام،
3: وإنما بأغلب التجمعات في دمشق.
0: تماما. بارح كيف كانت الأجواء على لعبة إنجلترا والكونغو؟ ما بعرف إذا حضرتها بأرض المعارض.
3: نعم،
0: كان الساعة 11.
3: نعم نعم، كنت متواجد وتم نقلها بأرض المعارض القديمة. صراحة كان عدد الحضور أو عدد المشجعين أقل نسبيا من العدد اللي كان موجود على مباراة البرتغال، ولكن بشكل عام كان عدد كبير متواجد لحضور مباراة إنجلترا. كان الحضور أيضا متفاعل مع المنتخب الإنجليزي صراحة، وكان يعني له كمان العديد من المشجعين الموجودين في أرض المعارض.
0: نعم. كان في عندك استطلاع أو عملت استطلاع زميلي عمر مبارح؟
3: للأمانة في استطلاع، يعني بعض كل التوقعات كانت عم تصب بمصلحة المنتخب البرتغالي والمنتخب الإنجليزي بالأمس، يعني كانت كل التوقعات عم تصب بمصلحتهم بفوز وتحقيق نتيجة تاريخية للفريقين. صراحة بالنسبة للمنتخب البرتغالي بحكي لك أنه توقعات كانت صائبة نوعا ما من قبل الناس المتواجدة في أرض المعارض القديمة. اليوم يعني عم نشوف يعني في مواجهة مهمة للمنتخب المغربي إن شاء الله راح نكون متواجدين فيها وراح نكون متواجدين أمام المنتخب القطري إن شاء الله بيحققوا نتيجة وإيجابية وبيتأهلوا وبيضمنوا التأهل للدور المغربي.
0: أكيد أكيد. طب خلينا نحكي عن الأجواء الموجودة. أنت عم تحكي لي عن تشجيع، عم تحكي لي عن يعني عن أجواء المباريات، الأجواء الاجتماعية اللي عم تكون موجودة بال بمراكز تجمع المونديال. اذا يعني في اطفال صغار، يعني في كبار بالعمر، يعني شو الاعمار المتواجده اكثر شيء من بعد اذنك عمر؟
3: بالنسبه للاعمار، الاعمار المتواجده اكثر فئه الشباب، ولكن لو تحدثنا قليلا عن الاجواء الاجتماعيه الموجوده فهي اجواء اجتماعيه امتيازيه بامتياز، متواجده بارض المعارض القديمه تحديدا. عم يكون متواجد يعني مثلا أنا وصديقي، أنا وعائلة صديقي موجودين، اتفقنا أنه إحنا نجي على أرض المعارض ونحضر هاي المباراة. منه الأطفال بيتسلوا، ممكن نغير جو بأرض المعارض القديمة. فأكد لك أنه لا، الأجواء هون اجتماعية بامتياز، موجود عائلات، موجود كبار، موجود صغار، ولكن النسبة الأكبر هي نسبة الشباب الموجودة لمتابعة مونديال كأس العالم. في العديد من الفعاليات الاجتماعية الموجودة والأنشطة خصوصا للأطفال والعائلات، يعني جميع ما يتطلبونه بيكون موجود،
0: كل شيء. يعني في يعني للأطفال في مراكز، في مكان يلعبوا فيه
3: بالضبط، في مدينة، في قسم كامل، في ألعاب بتناسب جميع أعمار الأطفال. يعني من حتى الأطفال اللي أعمارهم من 4 إلى 5 سنين أو 6 سنين هي متواجد لهم صراحة ألعاب مناسبة لهم، حتى اللي أكبر منهم سنهم 12 سنة 13 سنة كمان موجود لهم ألعاب مناسبة لهذول الأطفال. وحتى يعني في العديد من الفعاليات اللي ترفيهية تانية، مثلا مثل في تحديات تنعمل بأرض المعارض القديمة، ممكن إذا ربحت هذا التحدي فأنت بتربح معهم جائزة. فيعني في أجواء
0: جائزة محرزة عمر، محرزة الجائزة
3: جوائز رمزية، ولكن هي بتخلق أجواء أكيد. بتخلق أجواء حماسية تنافسية، بتخلق أجواء فكاهية خلال
0: كم مسابقة مسابقة شاركت عمر أنت، وكم جائزة ربحت؟
1: خسران هو.
3: أنا للأمانة بكون يعني أغلب وقتي بكون مع الجماهير المتواجدة عند الشاشة الكبيرة، وعم كون عم تابع أدق التفاصيل وحماسهم وترقبهم للمباراة وهيك. فصراحة ما بيكون عندي الوقت إني أنا أتابع أو أنا أقوم بنفسي بتحديات معينة موجودة بأرض المعارض، ولكن أغلب الوقت بكون أنا موجود مع الجماهير وبين الجماهير وبين الصخب الجماهيري، هو ما يميز الصراحة تجمعات المونديالية.
0: نعم. قبل ما تقول له شغلة بدي أسأله عن شغلة أنت مبارح وعدنا فيها. هلا مبارح محمد وعدنا بشاورما، في شاورما أو في أكل بال
1: يا أخي شاورما؟ أنا حطيت شروط، 3 شروط حطيت.
0: نعم.
1: أولا يتوج المنتخب الفرنسي بالبطولة، ثانيا يفوز بنتيجة فوق 9-0، ثالثا ما في ولا حالة تسلل في المباراة.
0: العمى
1: شهدوها
0: باب ما مستحيل، هي
1: بيحقق الشروط هي الاستاذ خالد.
0: خلينا نطمن اذا في اكل محمد.
1: عمر امبارح باحد الاستطلاع انا تابعته،
0: عم تابعه
1: لاوزبكستان والبرتغال، عم طلع معه شخص ظاهر ما بيحب رونالدو ابدا. قال له مين بتشجع؟ قال له اوزبكستان. قال له اوزبكستان بدي شلون بدك تقنعني؟ قال له اوزبكستان بكفي من قاره اسيا يا اخي.
0: اي والله بكفي.
3: احد الاشخاص خبرني
1: انه
3: قلت له طب ليش
1: اوزباكستان؟
3: قال بكفي منتخب
1: بناسيا
3: بزيدوا مقاعدنا
1: باسيا
3: اذا فازوا.
1: نعم بزيدوا مقاعدنا ما شاء الله.
0: منيح ما قال له منتخب عربي خربط بصر. في في في في مطاعم اكيد عمر موجود كمان
3: موجود مطاعم شاورما بيتزا.
0: بس عدي اول واحد شو هو كان؟
2: شاورما اخي. وعلى حسابي بس ما يفوز المنتخب الفرنسي، وان شاء الله بيكون من مكان يفوز بس ما يفوز المنتخب الفرنسي.
0: بشجع فرنسا.
2: هيك انا عم له هي حسابي اخي.
0: والله يا عمر صرنا يعني هيك بين يعني ما
2: شوف لاقول لك شغله، مع احترامي للجميع انا مع الكل يعني، بس ضد فرنسا والبرتغال قولا واحدا. ما عندي مشكله اذا البرازيل، ما عندي مشكله اذا المانيا، ما عندي مشكله اذا انجلترا. لا المانيا عندي مشكله، بس انجلترا مو كثير.
3: انا عرفت المشاكل.
0: عنده مشكله 7-1 اتوقع.
2: لا لا لا لا لا
0: ما
2: لا لا مش هي، ما وصلوا
0: الخمسه، مش هي ما وصلوا الخمسه
2: بغض النظر.
0: هي غيره النجاح
2: طبعا، مو غيره النجاح، لأنه نحن منظل الزعامة يعني بصراحة.
1: نحن كان كلوزا هو الزعيم ونحن فرحنا وتقبلنا أنه ميسي حتى من الرقم القياسي لأنه يستحق.
0: أكيد طبعًا. أكيد طبعًا.
1: شايف الألمان خلي البرازيلية يعرف شايف الألمانية أستاذ خير.
0: طيب عمر اليوم مثل ما حكيت إنه في مبارتين راح ينتقلوا الساعة 10 والساعة 1 صباحا. أنت أنت نعم. أنت شو بتتوقع اليوم المباريات أنت كعمر؟ يعني أنت متابع كرة قدم ما شاء الله عليك وصحيح بتشجع المنتخب الفرنسي بس معلش يعني من مشي لك ياها قطر والبوسنة والهرسك مو تمنيات أنت كتوقع كمتابع لكرة القدم تمنيات نحن كنا نتمنى قطر.
3: الصراحة المنتخب القطري عنده فرصة كثير كبيرة وحيدخل على المباراة يعني توقعاته حيدخل على المباراة بشراسة واضحة وعيونه على النقاط الثلاث فأتوقع يعني 1-0 للمنتخب القطري
0: إن شاء الله.
3: المباراة ما راح تكون كثير فيها أهداف المباراة المنتخب القطري ولكن حتكون 1-0 للمنتخب القطري وراح يعتمد يعني هي بكرة منذكر بعض راح يعتمد المنتخب القطري على اللعب المرتد السريع اللي يخطف الهدف ويدافع
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. المغرب وهايتي انا بقول المغرب 3-0 للامانه
3: المغرب
0: انا قلتها بقلب الحلقه
3: 3-0 4-0 بالراحه.
0: ان شاء الله يا رب. عمر انا كثير بدي اشكرك مراسلنا باحد تجمعات المونديالية في مدينه دمشق انا كثير بدي اشكرك على الاستطلاع اللي عملت لنا اياه وعلى وحطيتنا باجواء فعلا باجواء التجمع المونديالي الموجود بمدينه المعارض. شكرا كثير لك عمر.
3: شكرا لك شكرا لك زميلي زين يا هلا. نعم.
0: أنا بدي شكرك أستاذ خالد عرنوس على المعلومات وعلى الإحصائيات اللي أعطيتنا إياها بالجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات وكنت ضيف عزيز معنا ودائم إن شاء الله لنهاية المونديال ببرنامج عيش المونديال.
2: يسعد مساك أستاذ زين ويسعد مساء أخي محمد ويعطيكم العافية
0: حبيب قلبي. كمان محمد بدي شكرك على الترندات اللي عم تتعذب فيهم أكيد وعم تعطينا عم تعطينا جو حلو بالحلقة. شكرا كثير لك محمد خميس وزميلنا بالفضائية السورية.
1: شكرا لك أيضا عم تشاركني الأستاذ رزام سوادي أحد المعدين موجود معنا أيضا في القسم الرياضي بتشكرها عم تكون هي الحمل الأكبر صراحة.
0: أكيد نشكر زميلتنا رزان. شكرا موصول لكل مين تابعنا بحلقة هذا اليوم فريق العمل. كان معكم بالإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون كنت معكم بالتقديم والحوار زين العابدين خطور في الإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. لا تنسوا تتابعونا إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت مع زميلي قصي وزميلي مهران ومن هلا الوقت تكونوا بألف خير بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق،
1: ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. إن النزاعات والخلافات التي تتفاقم ترتب كلفة باهظة بالنسبة إلى المدنيين، ولا سيما الأكثر هشاشة منهم بمن فيهم الأطفال الأبرياء. السيدة الرئيسة، يؤكد الباكستان على ضرورة اعتماد خطوات عملية لحماية الأطفال بما في ذلك من خلال الرقابة ومساءلة الجنات، كما يتعين حماية المدارس من الاعتداءات والاستخدامات العسكرية وتعزيز النظم التربوية والتعليمية. لا بد من ضمان الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي واتفاقية حقوق الطفل ومبادئ القانون الدولي. لابد كذلك من الاستثمار المستمر في إعادة التأهيل، إعادة إدماج وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي، بغية إعادة الكرامة وبناء المستقبل ومنع التجنيد. الأطفال هم مستقبلنا في عالم أفضل، ولذلك يجب أن يبقى رفاه الأطفال أولوية قصوى لدى المجلس، وأن يستمر المجلس في النظر بهذا الموضوع ومناقشته وسعيا لتحقيق هذا الهدف النبيل. سنستمر بالعمل البناء مع أعضاء المجلس ومع مكتب الممثلة الخاصة لضمان أن جهودنا المشتركة تترجم إلى مستقبل آمن ومزدهر لأطفالنا. شكرا. أشكر مندوب الباكستان الموقر على بيانه، وأعطي الكلمة الآن إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. السيدة الرئيسة، تشكر جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كولومبيا على تنظيم هذه المناقشة، ونعرب عن امتناننا للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح السيدة فريجر، وللمديرة التنفيذية لليونيسف السيدة كاثرين روسل، وللسيد بروسبيري ريموند من المجتمع المدني على إحاطتهم. في الوقت الذي نحتفل فيه على 30 عاما على اعتماد ولاية الأطفال والنزاع المسلح، نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تزايد الانتهاكات الخطيرة بحق الأطفال، لا سيما الاعتداءات على المدارس والمستشفيات. إن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يؤدي إلى نتائج كارثية بالنسبة إلى الأطفال ويمنع وصولهم إلى التعليم. ندين كل الإدانة، كل الاعتداءات على البنى التحتية التربوية، ونذكر بأن المدارس يجب أن تبقى مساحة آمنة ومحمية من كل استخدام عسكري. جمهورية الكونغو الديمقراطية تعيد التأكيد على تمسكها باتفاقية جنيف للعام 49 والبروتوكول الإضافي للعام 78 المتعلق، وكذلك تمسكنا بالقانون الدولي، القانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2601، وكذلك الإعلان الخاص بالأمن في المدارس ومبادئ والتزامات باريس ومبادئ فانكوفر. السيدة الرئيسة، حماية الأطفال تمثل أولوية وطنية، ولذلك فإننا نتابع جهودنا لمنع والتصدي للانتهاكات الخطيرة الستة التي حددتها الأمم المتحدة: تجنيد واستخدام الأطفال، العنف الجنسي والقتل والتشويه، الاختطاف، الاعتداءات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية. وفي سياق القرار 1612، يتعاون بلدي بشكل وثيق مع الأمم المتحدة عبر الفريق العامل المتخصص المشترك بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، كما أن تنفيذ خارطة الطريق التي وقعت في العام 2012 لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم قد سمحت بتقدم ملحوظ، ولا سيما في رفع الكونغو عن قائمة البلدان التي تجند الأطفال وتستغلهم. جمهورية كونغو الديمقراطية عززت كذلك إطارها التشريعي من خلال تجريم تجنيد الأطفال واستعمالهم، وبدعم من اليونيسف ومن شركائنا نحن ننفذ برامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لكي نسمح بإعادة إدماج الدائم للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة. إلا أن الوصمة الاجتماعية للأطفال الذين يتم تسريحهم وعدم كفاية

موارد تمثل تحديات كبيرة. التجربة التي اكتسبناها في تنفيذ مبادئ باريس ومبادئ فانكوفر تؤكد على أهمية تدريب قوات الدفاع والأمن وتدريب المجتمعات المحلية وتعزيز الشراكات الدولية. وفي الولايات الأكثر تأثرا بالنزاع ولا سيما شمال كيفو وجنوب كيفو، ثمة مبادرات مجتمعية تساهم في منع عمليات الاختطاف والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال. بالرغم من التقدم المحرز، يبقى الوضع الأمني عائقا أمام النفاذ الإنساني وأمام التنفيذ الكامل لآليات الحماية. ولذلك نؤكد على أن الانسحاب المتدرج للمونسكو يجب ألا يفضي إلى تراجع في قدرات حماية الأطفال. ندعو إلى توفير دعم جامع لخدمات حماية الطفولة وإلى وصول آمن ومن دون عوائق، وكذلك إلى تمويل دائم لبرنامج إعادة الإدماج. السيدة الرئيسة، جمهورية الكونغو الديمقراطية تعيد التأكيد على تمسكها ببرنامج الأطفال والنزاعات المسلحة، يستند إلى المسؤولية والاتساق واحترام القانون الدولي. ندعم إنشاء قوائم بمرتكبي أبرز المخاطر، طوع على أن تخضع هذه القوائم للرقابة الدولية، وندعو كذلك إلى إعداد خطط عمل تهدف إلى إنهاء هذه الانتهاكات. نشدد كذلك على ضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بحق الأطفال ومقاضاتهم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما أن المشاركة الآمنة والمجدية للأطفال في القرارات التي تعنيهم يجب أن تشجع. جمهورية كونغو الديمقراطية تدعو إلى ترسيخ آليات الرصد والإشعار والاستجابة، وكذلك إلى التنفيذ الفعلي لمبادئ والتزامات باريس ومبادئ فانكوفر والإعلان الخاص بالأمن في المدارس والإعلان الخاص بالأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة. ونؤكد كذلك على ضرورة ضمان نفاذ جامع إلى التعليم لكل الأطفال المتأثرين بالنزاع، سيما الأطفال والأطفال الأجنبيين والأطفال النازحين داخليا والأطفال ذوي الإعاقة. ختاما، السيدة الرئيسة، جمهورية الكونغو الديمقراطية تعيد التأكيد على أن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة تمثل في آن مع موجبا قانونيا وواجبا أخلاقيا وشرطا ضروريا لبناء سلم دائم. ندعو مجلس الأمن وكل الدول الأعضاء إلى تعزيز تنفيذ الالتزامات المقطوعة وإلى الاستثمار بدرجة أكبر في حماية الطفولة وضمان أن مقترفي الانتهاكات الخطيرة سيسألون عن انتهاكاتهم. شكرا. أشكر مندوبة جمهورية الكونغو الديمقراطية على بيانها، وأعطي الكلمة الآن إلى الولايات المتحدة. شكرا السيدة الرئيسة، والشكر موصول إلى مقدمي الإحاطات. ما من طفل يجب أن يحرم من الأمان والسلامة. السيدة الأولى ميلانيا ترامب أكدت على هذه الرسالة عندما ترأست جلسة في المجلس في آذار مارس، وأولت أهمية قصوى إلى الأثار المدمرة للنزاعات على الأطفال. إن الأطفال في النزاعات المسلحة عبر العالم يواجهون تهديدات متعددة. في السودان يتم تجنيدهم ويفصلون عن أسرهم ويتعرضون للعنف الجنسي. في جمهورية كونغو الديمقراطية ملايين الأطفال يتعرضون لتهديد العنف والتهجير القسري والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع من طائفة من الجهات المسلحة. لذلك ندين هذا العنف كل الإدانة، وإن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب تعطي الأولوية إلى إحلال السلام. بالطبع لا يمكننا أن نناقش تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال من دون أن نتطرق إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، وأن عدد من الأطفال قد نقلوا بشكل قسري من الأراضي المحتلة، وأن فصل الأطفال عن أسرهم وديارهم وأحبائهم من دون أمر مندد به. لذلك نضع الجانبين إلى متابعة محادثات السلام، ونؤكد على ضرورة أن تعيد روسيا هؤلاء الأطفال. في هايتي يستمر العنف ويحرم الأطفال من مستقبلهم، وسوف تلاحق الولايات المتحدة كل من يقوض أمن هايتي أو من يمول

0: العصابات المسلحة وندعو الأعضاء إلى دعم قوة قمع العصابات التي تمثل التزام مجلس الأمن بدعم حكومة هايتي في التصدي لهذه العصابات. الأطفال ليسوا مجرد أضرار جانبية، بل غالبا ما يقعون ضحية متعمدة لظروف غير مقبولة ويحرمون من طفولتهم. وغالبا ما نرى أن النزاعات تترك الأطفال من دون أي تعليم آمن وتحرمهم من الوصول إلى الفرص ومن مستقبلهم. لا يخفى علينا أن النتائج يمكن أن تكون دوامة من الفقر وانعدام الاستقرار تطال أجيال بكامله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
2: السادسة والربع، ساعتنا في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومشاهدينا على أثير وشاشة إذاعة دمشق، أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار المحلية لهذا اليوم. نبدأ نشرتنا بعد هذا الفاصل.
1: وسيم الأسد يمثل أمام القضاء في أولى جلسات محاكمته في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق.
0: الرئيس أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية الهولندي توم بريندسن والوفد المرافق له.
1: سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المتفجرة.
0: في نشرتنا أيضا، وفد من وزارة الطاقة يبحث في بغداد تعزيز التعاون المائي وتنسيق الإطلاقات في نهر الفرات. أهلا وسهلا بكم، معكم في تقديم هذه النشرة لينا هندي وعبد الكريم البوشي، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. أبتدئ هذه النشرة بعد فاصل قصير.
1: مساء الخير. بدأت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وبين رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن محاكمة المتهم وسيم الأسد تعني تحقيق العدالة التي طالب بها السوريون سنوات طويلة عبر القضاء وسيادة القانون لا عبر الانتقام أو العقاب الجماعي. التقرير الآتي وتفاصيل عن المتهم وسيم الأسد.
2: الإتجار بالمخدرات، عمليات خطف قسرية، ممارسة التعذيب والضلوع في مجازر عدة وأكثر من ذلك، إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية منذ مطلع عام 2011 شاركت في عمليات عسكرية واسعة، استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين، إضافة إلى التحريض العلني على العنف وارتكاب جرائم سلب وابتزاز. بهذه التهم بدأت محكمة الجنايات الرابعة

0: دمشق أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد الذي تم إلقاء القبض عليه قبل عام تقريبا، وتحديدا في 21 من حزيران عام 2025، حيث أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهم وسيم الأسد على الحدود السورية اللبنانية في عملية أمنية محكمة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. الاتهامات الموجهة لوسيم الأسد والتي تندرج ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية موثقة بالكامل من خلال منشوراته ونشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي أولاً، وأكدتها بعد ذلك التحقيقات التي تمت معه خلال فترة اعتقاله، وكشفت عن مزيد من الجرائم والانتهاكات وأثبتتها شهادات الشهود أمام المحكمة. محاكمة المتهم وسيم الأسد وقبله عاطف نجيب ورموز أخرى للنظام البائد تعني تحقيق العدالة، العدالة التي طالب بها السوريون سنوات طويلة عبر القضاء وسيادة القانون لا عبر الانتقام أو العقاب الجماعي. تمثل المحاكمات العلنية لرموز النظام البائد في دمشق خطوة مفصلية نحو العدالة الانتقالية لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وتترجم هذه الخطوات إصرار الدولة على ترسيخ دولة القانون وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وفق مسار قانوني عادل يؤسس لسلام دائم.
1: وتعليقا على انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، فقد أكد وزير العدل مظهر الويس أن الوزارة تمضي بخطوات متسارعة نحو ترسيخ العدالة والمحاسبة واستعادة الحقوق، وتعمل بعزم ومسؤولية على تلبية تطلعات السوريين. وأشار الوزير الويس إلى أن محاكمة المتهم وسيم الأسد ليست سوى محطة في مسار وطني متكامل وشامل، مشددا على أن تبقى العدالة نهجا ثابتا وأن تمضي مؤسسات الدولة بثقة وحزم نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.
2: استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وزير خارجية مملكة هولندا توماس بيرنتسون ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة في المملكة جيسبرتوس فاندان برانك، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. في سياق متصل استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني الوزيرين الهولنديين في مقر الوزارة، حيث استعرض الجانبان مسار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأكد أهمية تطوير قنوات التواصل والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي. كما تناولت المباحثات عددا من القضايا الدولية الراهنة، وجرى التأكيد على ضرورة تعميق التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية بما يفتح آفاقا جديدة للعلاقات بين دمشق ولاهاي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من دمشق نائل قداح. نائل، أهلا بك معنا في هذه النشرة.
3: يا أهلا. أهلا
2: أهلا نائل، ضعنا في صورة تفاصيل هذه الزيارة، أبرز ما حمله الوفد الهولندي إلى دمشق، وما هي أيضا أهم القضايا التي ناقشها الجانبان خلال اجتماعات اليوم؟
3: نعم، حقيقة يعني هذا اللقاء الأول بعد سقوط نظام الأسد. هولندا قطعت علاقتها مع سوريا منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، وكان موقفها واضحا وثابتا في دعمها لقوات المعارضة أو قوات الثورة السورية، وأيضا جرمت نظام الأسد البائد خلال يعني دعمها للاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على نظام الأسد البائد. اللقاء اليوم الذي جمع بين وزير الخارجية الهولندي ونظيره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني جاء بعد يعني الكثير من اللقاءات في دول أوروبية، في مؤتمرات، في أحداث عالمية. فكل هذه المقتطفات التي جمعت الوزير الشيباني مع نظيره الهولندي كانت يعني نتيجة عدة لقاءات جرت ما بينهم. أهم ما تم التطرق إليه اليوم في لقاء الوزيرين هو كيف يمكن توطيد العلاقات ما بين البلدين، كيف يمكن بناء علاقات أكثر، كيف يمكن العمل على يعني اتفاقيات من شأنها أن يعني تعزز العلاقات ما بين البلدين. فتحت الكثير من الملفات، منها اقتصادية، منها سياسية، منها

0: استثماريه. اليوم يعني الوفد الذي قدم الى دمشق اتى لكي يشاهد ماذا يحدث في دمشق، ما هو التطور القائم، كيف يمكن ان تبنى علاقات ما بينهم. كل هذه التفاصيل يعني تم التطرق لها في اللقاء اليوم. من بعدها خرج الوفد برفقة السيد الوزير أسد الشيباني إلى قصر الشعب والتقوا بفخامة الرئيس أحمد الشرقي.
1: نعم، أشكرك جزيلا مراسل إذاعة دمشق نائل قداح على كل هذه المعلومات من دمشق. شكرا جزيلا نائل.
2: أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال كلمة في ختام مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام في سوريا والمنعقد في جنيف عن بداية مرحلة الانتقال من الحوار إلى الشراكة ومن التخطيط إلى العمل والتنسيق الدولي المنظم برؤية وطنية تتبعها الحكومة السورية بالشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والخبراء العاملين في هذا القطاع. وأشار الوزير الصالح إلى أن الحوارات والنقاشات في المؤتمر تمهد الطريق أمام التعافي وإعادة الأعمار وعودة أهلنا النازحين واللاجئين عودة آمنة وطوعية وكريمة إلى منازلهم ومجتمعاتهم. ونوه الوزير الصالح إلى أن إلى أنه وخلال المؤتمر تمت مناقشة التحديات والأولويات والاحتياجات، وأهم ما خرجنا به هو التضامن الإنساني الذي سنبني عليه شراكاتنا في المرحلة المقبلة.
1: بحث وزير النقل يعرب بدر مع وفد وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل المهندس محمد إبراهيم المنصوري، بحث واقع قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية في سوريا وسبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. هذا وأكد الجانبان خلال اللقاء التنسيقي الذي عقد بدمشق عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وأهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي بما يسهم في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
2: بحث وفد من وزارة الطاقة برئاسة معاون الوزير لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد مع وزير الموارد المائية العراقي مثنى التميمي، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية وتنسيق الإطلاقات المائية في نهر الفرات. وتركزت المباحثات على آليات تحسين التنسيق الفني بين الجانبين بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية المتاحة. كما ناقش الوفد مع مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في العراق ناقش ملفات التعاون المائي وإدارة الموارد المشتركة، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات والبيانات وتعزيز العمل الفني المشترك بما يسهم في الاستخدام الأمثل للمياه وتطوير إدارة الموارد المائية في البلدين.
1: في إطار زيارته محافظة درعا التقى وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور مع المحافظ أنور طه الزعبي، حيث جرى مراجعة الواقع الإعلامي في المحافظة وسبل تعزيز التنسيق بين الجهد الإعلامي والجهد المؤسسي لخدمة الواقع الخدمي والتنموي في محافظة درعا. وخلال اللقاء أكد الطرفان على ضرورة تطوير أداء الإعلام المحلي وتوفير التسهيلات اللازمة لنقل الواقع المحلي وتسليط الضوء على قضايا المواطنين.
2: بعد أيام من معاناة أهالي حي الهلك من نقص حاد في المياه، كشفت مؤسسة مياه حلب عن قرب انتهاء أزمة المضخة الرئيسية المغذية للحي، مؤكدة أن أعمال فرق الصيانة في مراحلها الأخيرة لإعادة الضخ بشكل كامل خلال يومين. للحديث أكثر ينضم إلينا مراسلنا في حلب عبد الحي. عبد الحي، مرحبا عبد.
3: مساء الخير.
2: مساء النور لك. ماذا عن أزمة المياه في حي الهلك؟ ما مصدر مياه الحي؟ في الوقت

0: الحالي، وما آخر التطمينات الحكومية بهذا الخصوص؟
1: نعم، دعنا نبدأ بشكل إيجابي. ويكون هذا الخبر عبر إذاعة دمشق بالنسبة لأهالي حي الهلوك، بعد التواصل مع مؤسسة مياه حلب قبل قليل أخبروني بأن المحطة ستعود إلى العمل بشكل رسمي يوم غد، وستنتهي أزمة المياه في حي الهلوك بشكل رسمي. طبعا كان الحديث عن أن أيام لحتى تعود المحطة إلى العمل، لكن بعد التواصل مع مؤسسة مياه حلب أكدوا قبل قليل بأن المحطة سوف تعود للعمل بشكل رسمي يوم غد، وتنتهي هذه الأزمة في حي الهلوك، وتعود هذه المضخة والمحطة لتقدم خدماتها لأكثر من 6000 عائلة موجودين داخل هذا الحي.
0: تفضل أكمل عبد الحي.
1: نعم، هذه هي آخر المستجدات، ويعني أنا أحببت أن أبدأ بالشكل الإيجابي. لو تكلمنا عن يعني الأسباب وراء توقف هذه المضخات، هو يعود إلى العمر الافتراضي، يعني العمر الافتراضي لهذه المضخات مثلا هو 30 عام. هذه المضخة اليوم يعني هي في الخدمة منذ أكثر من 40 عاما، وهذا ما فهمناه من فرق الصيانة والقائمين على إعادة تأهيل هذه المضخة. اليوم تم إعادة تجهيز هذه المضخة بشكل جيد، إعادة تجهيزها بما يناسب تقديم الخدمات للعدد الكبير من العائلات. كما تكلمت لك أن أكثر من 6000 عائلة تخدم هذه المضخة. فرق الصيانة ومؤسسة مياه حلب أشرفت على تجهيز هذه المضخة بشكل يناسب يعني القدرة لأن تكون هذه المضخة قادرة على يعني تزويد الأهالي وعدم يعني العودة إلى الوراء بما يخص مياه يعني حي الهلوك. اليوم المضخة أصبحت جاهزة، ستقدم خدماتها للعائلات الموجودة ضمن الحي، وهي تخدم ليس أهالي حي الهلوك فقط كما يعني فهمنا، إنما تخدم أهالي حي الهلوك والأحياء الصغيرة المجاورة إلى هذا الحي. طبعا السبب وراء الأيام هي كما تكلمنا، الأيام الطويلة وراء عودة المضخة للعمل هي العمر الكبير لهذه المضخة، لكن حسب ما فهمنا منهم اليوم المضخة أصبحت جاهزة بشكل كامل وستعود للعمل يوم غد.
0: نعم، شكرا لك مراسلنا من حلب عبد الحي. عبد الحي،
2: الخبر الأخير في هذه النشرة من أخبار الاقتصاد، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطا في السوق المحلية بمقدار 300 ليرة سورية جديدة مقارنة بسعره الذي سجله صباح اليوم، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بعد ظهر يوم الأربعاء. بعد ظهر هذا اليوم، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 16000 ليرة سورية للمبيع و 15700 ليرة للشراء. هذا وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطا سعر 13800 ليرة سورية للمبيع و 13500 ليرة سورية للشراء.
0: ومع خبرنا الأخير وقبل ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وسيم الأسد يمثل أمام القضاء في أولى جلسات محاكمته في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق. الرئيس أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية الهولندي توم بريندنسن والوفد المرافق له. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. أخيرا، وفد من وزارة الطاقة يبحث في بغداد تعزيز التعاون المائي وتنسيق الإطلاقات في نهر الفرات.

إذن هذه هي نشرة الأخبار المحلية لهذا اليوم. الشكر موصول لكم من فريق العمل. تحيات الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق. في تقديمها عبد الكريم البوشي ولينا هندي. في الإخراج لهذا المساء خديجة مصطفى وبراء برهوم. شكرا جزيلا لطيب المتابعة. هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السابعة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل وزير خارجية مملكة هولندا ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة في قصر الشعب بدمشق. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع نظيره الهولندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لإذاعة دمشق تعلن استلام الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية، والبالغ عددهم 128 سجينا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنشئ حاجزا حديديا على بعد نحو 300 متر من الشريط الفاصل غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يستقبل وفدا من وزارة الدفاع برئاسة اللواء سليم إدريس لبحث تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتعليم العسكري. أخيرا، مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة طفلهم أو طفلتهم إثر جريمة في قرية منجيلة بريف الحفة في محافظة اللاذقية، والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
3: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتزيد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: ومن دمشق مساءكم سعيد مستمعين ومتابعين مشاهدين عبر إذاعة دمشق ومنصاتها. أهلا بكم إلى رحاب حلقة جديدة من حوار اقتصادي. حوار اقتصادي، ولكم تحيات فريق العمل بالإعداد غزل إبراهيم، تقديم وحوار مي حلوة، وبالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، اهتمام كبير توليه الدولة السورية لقطاع الطاقة تمثل في عدة لقاءات واتفاقيات مهمة وقعتها الحكومة السورية مع عدد من كبرى الشركات الأجنبية، ومنها شركة شيفرون الأمريكية، حيث بحث السيد الرئيس أحمد الشرع أمس مع وفد من الشركة فرص التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في سوريا. كما التقى وفد الشركة مع الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، وتم بحث آليات تحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بشأن أعمال الاستكشاف البحري في البلوك رقم 1 إلى عقد تنفيذي، بما يسهم في تطوير قطاع الاستكشاف وتعزيز استقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية. استعرض الجانبان فرص التعاون في مشروع خط نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية كركوك بانياس، وإمكانية مساهمة شركة شيفرون كشريكا استراتيجيا في المشروع، إضافة إلى استعراض أفق التعاون المستقبلي في قطاعي النفط والغاز. يأتي ذلك بعد توقيع اتفاقات أخرى مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي الأمريكيتين لتطوير عدد من حقول الغاز ورفع إنتاجها، ضمن خطة تهدف إلى دعم منظومة الطاقة وتحسين إمدادات الكهرباء وإعادة تأهيل البنية الإنتاجية وفق معايير فنية حديثة. مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأحبة، في حلقة هذا اليوم من برنامج حوار اقتصادي نفتح هذا الملف مع ضيفنا عبر الهاتف الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور حسن حزوري. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا أستاذ نايف، أستاذ مساكي،

0: ويسعد مساء مستمعي إذاعة دمشق.
1: أهلا بك عبر إذاعة دمشق. دكتور حسن، يعني ما هي دلالة عودة الشركات العالمية الكبرى إلى قطاع الطاقة في سوريا في هذا التوقيت تحديدا؟
0: تسمحي لي أن قبل أن أجيب مباشرة على هذا السؤال
1: تفضل.
0: أن أطرح سؤال: ما هو الهدف الأساسي أو الاستراتيجي من هذه الاتفاقية؟
1: نعم، ربما
0: مع شيفرون أو
1: نعم ربما لدينا هذا السؤال. نعم. في معرض يعني الأسئلة.
0: نعم.
1: ومتن الحوار، تفضل.
0: نعم، هل تريد أن أجيب على
1: طبعاً.
0: الهدف الأساسي بالتأكيد ليس فقط زيادة إنتاج الغاز، بل الهدف الأساسي في الواقع هو إعادة بناء منظومة الطاقة السورية تدريجيا. الغاز يمثل الوقود الأكثر أهمية طبعا لتشغيل محطات توليد الكهرباء السورية، وبالتالي أن رفع الإنتاج المحلي يقلل الاعتماد بالتأكيد على الاستيراد ويعزز أمن الطاقة الوطني. ومن هذا المنطلق نقول تهدف اتفاقية إلى سواء كانت مع الشفرة أو الشركتين الأخريتين إلى إعادة تأهيل الحقول المتضررة أو المتوقفة، أيضا إدخال تقنيات حديثة للإنتاج والمعالجة، وجذب رؤوس أموال أجنبية يحتاج القطاع بشدة، ومن ثم إرسال رسالة ثقة للأسواق العالمية وللمستثمرين الدوليين أن سوريا أصبحت آمنة وتعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي.
1: نعم، جميل.
0: هلأ أعود إلى سؤالك: ما هي دلالة عودة شركات العالمية الكبرى إلى قطاع الطاقة؟ طبعا أنا وجهة نظري تحمل ثلاث دلالات.
1: نعم.
0: الدلالة الأولى وجود تقدير من المستثمرين بأن المخاطر أصبحت أقل مما كانت عليه سابقا. الدلالة الثانية وجود فرص اقتصادية مغرية في قطاع يعاني من نقص الاستثمار منذ سنوات طويلة. والدلالة الثالثة وجود حاجة سورية ملحة لإعادة بناء قطاع الطاقة باعتباره المدخل الأساسي لأي تعافي للاقتصاد الوطني.
1: نعم
0: نعم، هذه
1: هي ثلاث دلالات. طيب،
0: ثلاث دلالات.
1: هل يمكن اعتبار هذه الاتفاقيات يعني بداية تحول فعلي في نموذج إدارة قطاع النفط والغاز في سوريا؟ يعني بما تحدثت بمقدمة. نعم. هذا الحوار
0: بالتأكيد الجواب على السؤال بنعم، ولكن نعم مشروطة. هذه نعم المشروطة يجب أن يرافق ما ذكرناه.
1: نعم.
0: إصلاحات مؤسساتية وتشريعية، هذه واحد. اثنين، التحول الحقيقي لا يتمثل بدخول الشركات. أنا ليس فقط بمجرد ما وقع اتفاقية مع أي شركة أجنبية سواء شيفرون أو غيرها، بل أنا بحتاج إلى انتقال إلى اقتصاد يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص الدولي، نقل التكنولوجيا والخبرات والحوكمة والشفافية، وهي الأساس في نجاح أي اتفاقية مع أي شريك دولي.
1: نعم. طيب، إلى أي مدى يعني يرتبط هذا الانفتاح بالاحتياجات الاقتصادية الملحة مثل الكهرباء والعملة الصعبة؟
0: بالتأكيد لا يرتبط بشكل مباشر. سوريا تواجه تحديات كبيرة. في أول عندي نقص في الكهرباء.
1: نعم.
0: فبالتالي أنا عندما أزيد إنتاج الغاز سيؤدي إلى توفر كميات، ستؤدي إلى تشغيل المحطات الكهربائية. أيضا أنا بحاجة لعملات أجنبية، فبالتالي أنا عندما توقف عن الاستيراد فبالتالي أخفف الضغط على الطلب على العملات الأجنبية، وبالتالي زيادة الإنتاج ستؤدي إلى توفير العملات الأجنبية. إذا ما قلنا أن هناك جزء من الغاز سيصدر وبالتالي أحصل على قطاع أجنبي، تراجع الإنتاج المحلي طبعا من الطاقة وارتفاع تكاليف الاستيراد، هذه بكاملة كانت نحن كنا بحاجة إلى الاستغناء عنها. وطبعا الاستغناء يتم خلال الانفتاح على الشركات المذكورة، أي زيادة النفط والغاز طبعا تعني تخفيف الضغط أيضا على المالية العامة، وبالتالي تحسين القدرة على تأمين الطاقة للقطاع الصناعي بشكل أساسي، ولتقييد القطاعات الاقتصادية وبشكل خاص قطاع الخدمات بشكل آخر.
1: طيب، يعني وفد شركة شيفرون طبعا التقى ب السيد الرئيس أحمد الشرع، أيضا التقى مع الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، تم بحث آليات تحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بشأن أعمال الاستكشاف البحري في البلوك رقم 1. يعني هذا التحويل من مذكرة تفاهم إلى عقد تنفيذي بما يسهم في تطوير قطاع الاستكشاف وتعزيز استقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية. طيب ما الجدوى برأيك يعني دكتور حسن الاقتصادية المتوقعة من تطوير هذه الحقول البحرية في البلوك رقم 1؟
0: الجدوى الاقتصادية في الواقع تعتمد بشكل أساسي على حجم الاحتياطيات المكتشفة، هل هي احتياطيات كبيرة قابلة للاستثمار التجاري؟ طبعا كلما كان احتياطيات مكتشفة كبيرة جدا يعني ذلك أنه في المستقبل عندي إيرادات ضخمة طويلة الأجل، يعني تعزيز لأمن الطاقة في سوريا، يعني أيضا في حين كانت الكميات المكتشفة أكبر.
1: ما في معطيات أو مؤشرات أولية لأنهم يعرفوا قدي حجم هي
0: يعني هي تعتمد على الدراسات الفنيه اكثر ما هي حاليا. احنا عندما بنقول الدراسه الفنيه ما هي الكميات اللي فعليا اثبتت الدراسات والابحاث وجودها على ضوء احنا يمكن ان نقوم باعداد دراسه الجدوى او تقدير، نقول دراسه جدوى تقديريه بحيث المبدا.
1: تماما يعني حسب الدراسات الأولية.
0: الجدوى الاقتصادية تعتمد على حجم الاحتياطيات المكتشفة، لأنه إحنا نعلم في قضية هامة نعلمها أنه الإنتاج حقول النفط البرية هي أقل تكلفة من حقول الإنتاج البحرية. البحرية بدها تكنولوجيا عالية متقدمة وإلى تكاليف كبيرة، فبالتالي نقطة التعادل أو دراسات الجدوى الاقتصادية يجب أن تكون الكميات المكتشفة أكبر بكثير من كميات المكتشفة في حقول النفط العادية أو حقول الغاز البرية.
1: طيب كيف يمكن تقييم أثر دخول شركات مثل شيفرون يعني على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سوريا؟
0: طبعا لا شك له آثار إيجابية وإيجابية كبيرة. الأثر الأول هو رفع مستوى الثقة الاستثمارية كما ذكرت في مقدمة. الأهم جذب شركات وخدمات نفطية عالمية أخرى عندما نرى شركة عالمية مثل شيفرون تريد أن تدخل الأسواق السورية، والأهم من ذلك توفير التكنولوجيا والخبرات المتقدمة، لأن احنا أهم تحدي تعاني منه مثلا الشركات الوطنية السورية هو موضوع التكنولوجيا والخبرات المتقدمة والآلات والآخرين. فهي ضمن هذه الإمكانية بنلاحظ أنه هذه الشركة العالمية أو الشركات العالمية تستطيع أن توفر التكنولوجيا والخبرات المتقدمة بشكل أفضل مما هو متاح محليا،
1: يعني عندها أدوات وآليات قادرة على أنه تخدم البنية اللوجستية كلها لهي المشاريع. ما في عندهم أي مشكلة. طيب في مخاطر مالية أو تعاقدية في مشاريع النفط والغاز طويلة الأمد في بيئة اقتصادية ربما يعني غير مستقرة؟
0: صحيح، يعني نحن يمكن نقول أنه أبرز المخاطر المالية والتعاقدية هي تمثل في تقلب أسعار النفط والغاز. نحن نعرف في بورصة عالمية وأسعار النفط تتغير مثل بقية المواد الدولية الأخرى.
1: تمام.
0: تغير البيئة التشريعية، في عندي مخاطر التمويل. نحن أنا أقود هل التمويل متوفر أو لا؟ عندنا تأخر التنفيذ وارتفاع التكاليف. نحن نقول أنه عندي خطة تنفيذية أنه سأنفذ هذا المشروع خلال 12 شهر أو 36 شهر أو أي مدة زمنية، هل سيتم التنفيذ وفق المخطط الزمني المرسوم أم أن هناك عقبات أخرى؟ وبالتالي هذا سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ. النزاعات التعاقدية، وكثير إذا كانت العقود غير مدروسة بشكل واضح من الناحية القانونية والتعاقدية، قد يكون هناك تحصل بعض النزاعات في تفسير بعض البنود، بعض المواد، بعض الجمل الموجودة.
1: هي ما تكون واضحة.
0: أخيرا المخاطر الجيوسياسية والإقليمية في المنطقة والاستقرار السياسي والحروب والصراعات السياسية الموجودة بصراحة.
1: تمام. طيب بخصوص يعني خط نقل النفط العراقي عبر سوريا، ما الأهمية الاستراتيجية لإحياء هذا المشروع يعني كركوك بانياس؟
0: أعتقد هذا له أهمية كبيرة جدا لأسباب عديدة. أول أهمية يمكن أن نلاحظها ما

0: خلال انه يعيد سوريا يعيد لسوريا دورها كدوله عبور للطاقه، اي اهم شيء كما كانت منذ فتره السبعينات. الناحيه الثانيه يوفر رسوم عبور وايرادات مستمره للخزينه العامه، وهذا سيدعم الموازنه العامه للدوله، يعزز الترابط الاقتصادي الاقليمي بين سوريا والعراق والدول الجوار، والاهم يربط اسواق الانتاج في اسواق التصدير عبر البحر المتوسط، ويخفف من التكاليف بين دوران النقل البحري مثلا من الخليج العربي عبر البحر الاحمر والى اخره، بينما خط مختصر بين سوريا والعراق يؤدي الى الوصول الى البحر المتوسط. ونحن نعرف يمكن اعتبار ميناء فانياس او الموانئ السوريه عباره اقرب الى اوروبا او الى الدول التي تحتاج الى النفط، سواء كان العراقي حاليا او النفط السوري مستقبلا ان شاء الله، او حتى اذا فكرنا في المستقبل لانشاء خطوط عابره لسوريا للنفط من السعوديه من الكويت من اي دوله اخرى.
1: تمام، جميل. طيب هل يمكن لهذا المشروع ان يغير موقع سوريا في خارطة طبعاً. الطاقة الإقليمية؟
0: نعم بالتأكيد،
1: بأقل تقدير يعني.
0: نعم نعم نعم نعم، يمكن أن نغير على مستوى خارطة الطاقة العالمية، ولكن ذلك بيتوقف أيضا على عدد من العوامل. منقول حجم التدفقات النفطية، إنه كم سننقل عبر خط نقل كركوك فانياس أو عبر الخطوط الأخرى، استقرار الامدادات، هل الامدادات ستبقى مستمرة أم سيكون هناك تقطع في التدفقات، كفاءة البنية التحتية، هل الخط من الناحية الفنية سيكون جاهز بأعلى الجاهزية الفنية أم سيتعرض بين حين وآخر إلى التوقف إلى اعتداءات، أحيانا نعرف تخريب وغيرها. وأخيرا القدرة على الاستثمارات الإضافية، نحن يجب أن لا نكتفي بما نحن عليه، يجب دائما أن عندي خط كركوك بنياس واحد، خط اثنين، خط ثلاثة، كلما زادت عدد خطوط يمكن أنه أنا أتوسع في نقل كميات نفط إضافية، وبالتالي نحقق إيرادات إضافية وأيضا إمداد الأسواق العالمية بالنفط.
1: يعني ربما أجبت أيضا على التساؤل يدور بأذهاننا، يعني التحديات التي قد تعيق تنفيذ هذا المشروع، يعني ربما تحدث عن تقطع التدفق، ربما كفاءة البنية التحتية، يعني سلامة هذا الخط، يعني غير أنه يعني بمعنى يجب عدم الاكتفاء بهذا الخط، يجب التحويل إلى خط ثاني وثالث ربما، يعني هل من تحديات أيضا تعيق يعني تنفيذ هذا المشروع؟
0: نعم، نقول أبرز التحديات أمام هذا المشروع الحاجة لاستثمارات كبيرة لإعادة التأهيل، يعني دائما الخط بشكل خاص أنه متقادم تقنيا بحاجة إلى تجديد، لذلك حاجة لاستثمارات كبيرة لإعادة التأهيل. نحتاج إلى ترتيبات قانونية بين الدول المعنية، يعني أنا بين سوريا بين العراق بين حتى إذا كان في دول أخرى مثل ما ذكرت كان في عنا خطوط امداد اخرى، ايضا جدوى اقتصاديه مقارنه بمسارات التصدير، انا دائما جدوى اقتصاديه، هل اذا صدرت عبر هذا الخط هو اقل تكلفه ام اذا صدرت مثلا عبر النقل البحري او غيره، فبالتالي اكيد دراسه الجدوى هي التي ستعطيني الجواب. واخيرا تقلبات اسواق الطاقه العالميه، دائما عندما تنخفض اسعار النفط والغاز تكون هناك عندنا تكاليف مالية إضافية، تكون الإيرادات أقل وإلى آخره، والعكس تماما عندما ترتفع أسواق الطاقة يكون المجدي اقتصاديا والنقل عبر سواء كان عبر خط النقل أو عبر أي شكل آخر. يعني ملاحظ أنه حاليا النفط العراقي ينقل عبر الصهاريج كون الخط غير جاهز فنيا، يعني يوميا أنا بدي نراجع على الإسترادات الطرق سواء تمر من حلب او تمر من اماكن اخرى عبر مسارين الى الموانئ السورية، فقدرته محدوده، فعندما يكون الخط جاهز فنيا اكيد نستطيع ان ننقل اضعاف مضاعفه وبتكلفه اقتصاديه اقل بكثير.
1: نعم، طيب، يعني هناك تجارب اقليميه ناجحه في مجال الاستكشاف البحري، منها تجربه مصر في حقل ظهر. ما الدروس التي يمكن الاستخلاص يعني من هذه

0: التجارب من حيث الشراكات، الاستثمار، الإدارة. يعني برأيك دكتور حسن، هل يمكن تكرار نموذج مماثل في سوريا؟
1: يمكن
0: ولا يمكن بتختلف الظروف ربما؟
1: يمكن طبعا، أكيد ظروف، أكيد لكل حالة في لها خصوصيتها، ولكن يمكن أن نأخذ نحن الإيجابيات، يعني أهم الدروس المستفادة هي سرعة اتخاذ قرار كما حصل مع مصر. الدرس الثاني الشراكة مع الشركات العالمية، يعني احنا حاليا أمام شركات عالمية، شرط طبعا هذه الشركات العالمية تمتلك التمويل والتكنولوجيا والخبرة التشغيلية، وهذا أهم ما ينقصنا نحن. عندنا نحن بحاجة لأموال، بحاجة لتكنولوجيا متقدمة، بحاجة لخبرة تشغيلية، فبالتالي نحن عندنا نستقدم هذه الشركات. يمكن نترب
0: ربما نعلق هذا السؤال والإجابة من حضرتك دكتور حسن، لأننا يعني في وقت أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها.

حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأحبة، طابت أوقاتكم بكل خير وعودة طيبة لمتابعة حوار اقتصادي عبر إذاعة دمشق ومنصاتها برفقتنا الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور حسن حزوري. من جديد نرحب بحضرتك دكتور حسن.
1: أهلا أستاذ مي، أهلا بالسادة المشاهدين.
0: نعم
1: أهلا
0: مستمعين ومشاهدين.
1: نعم نعم متابعين ومشاهدين، حان الآن موعد أذان المغرب في مدينة حلب أيضا حيث
0: كمان تتكلم. تمام نعم. اللهم يعني يبارك لنا في أوقاتنا جميعا. يعني دكتور حسن، يعني كنا نتحدث عن التجارب الإقليمية الناجحة ومنها يعني تجربة مصر، يعني الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه التجارب من حيث الشراكات، الاستثمار، الإدارة. هل يمكن تكرار نموذج مماثل في سوريا؟
1: بالتأكيد من حيث المبدأ يمكن أن نقول نعم، يعني عندما كنا أهم الدروس المستفادة سرعة اتخاذ قرار الشراكة مع شركات عالمية تملك تمويل وتكنولوجيا وخبرة تشغيلية. طبعا كان في التجربة المصرية في هناك وضوح في الإطار القانوني، فلذلك هل يمكن تكرار ذلك في سوريا؟ من حيث المبدأ يمكن أن نقول نعم، ولكن بشروط. هذه الشروط أنه وجود اكتشافات تجارية كبيرة بالتأكيد حتى لا ننفق أموال بدون جدوى، استقرار تشريعي ومؤسسي، وهذا يقع على عاتق الحكومة وزارة النفط والتنسيق مع الجهات الأخرى.
0: نعم.
1: وتوافر التمويل، فهذه إذا تحققت هذه الشروط الثلاث يمكن أن نكرر تجربة مصر في حقل الأزهر.
0: نعم طيب، متى يمكن أن ينعكس أي تحسن في قطاع الغاز والنفط على واقع الكهرباء والأسعار؟ نعم. وربما هذا نعم. يعني السؤال يعني يسأله كل الناس يعني وعامة صحيح. الناس
1: صحيح صحيح. طبعا كيف سينعكس على
0: يعني كل هذه الشراكات وكل هذه الاستثمارات وكل هذه الحوارات تماما يسأل دائما المواطن هذا السؤال، يعني كيف رح ينعكس عليه؟ يعني تمام
1: احنا بنعرف الغاز هو الوقود الأكثر أهمية وخصوصا قطاع الكهرباء، لأنه نحن معظم عنفات غازية كهرباء، فبالتالي زيادة توفر الغاز سيؤدي زيادة الانتاج، زيادة الإنتاج ستؤدي إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية. إذا نحن عم تجي 8 ساعات تصير 10 أو 12 أو 14، على سبيل المثال حيث أنا في مدينة حلب أكثر من 16 ساعة في اليوم حاليا في الوضع الراهن، وأحيانا أكثر طبعا شيء. زيادة ساعات التغذية طبعا ستؤدي إلى تخفيض الانقطاعات، ما يكون عندي انقطاعات في التيار الكهربائي، والأهم من ذلك خفض كلفة الإنتاج. هاي كلها سيستفيد منها، ستنعكس على المواطن بشكل مباشر.
0: تماما. طب هل يمكن أن يسهم هذا المسار بتقليل الاعتماد على الاستيراد، تحسين سعر الصرف مثلا؟
1: لا بالتأكيد. أنا عندما أوفر كهرباء وطنية محلية من خلال زيادة إنتاج الغاز، يعني ذلك تقليل من استيراد الغاز أو النفط المستورد، وبالتالي تخفيف الطلب على القطع الأجنبي، بالتالي هذا سيؤدي إلى تحسن سعر الصرف. تحسن سعر الصرف يعني سيؤدي إلى انخفاض التضخم، سيؤدي إلى تخفيض الأسعار على مجمل السلع. نعرف أنه قسم كبير من المنتجات هي منتجات مستوردة، فكلما تحسن سعر الصرف لصالح الليرة السورية يمكن أن تؤدي إلى تخفيض الأسعار، وبالتالي ستزيد القدرة الشرائية للمواطن السوري بشكل خاص ذوي الدخل المحدود. واسمحي لي في هذه على أن أشير إلى قرار هام كثير اتخذته اللجنة المختصة في وزارة النفط عندما صدر قرار أنه إلى محطات الوقود عليكم أن لا تبيعوا إلا بالليرة السورية، بدل بينما سابقا كنا نلاحظ في المحطة.
0: هل صدر هذا القرار؟
1: محطات نعم.
0: هل صدر هذا القرار؟
1: نعم صدر هذا منذ يومين، ولذلك إذا عم بتابعي سعر الصرف حاليا أقل من 14,000.
0: نعم.
1: عم بقرأ لما شوي في حلب 13,800، بينما منذ الأسبوع الماضي كان 14,300 14,400.

0: في عدد من الدول يعني الشقيقة يعني تم تخفيض سعر النفط يعني البنزين المازوت الغاز، هل من المتوقع أنه يكون في شيء؟ وهو كان من المتداول يعني في من أخبار حول هذا الموضوع على صفحات تعرف التواصل الاجتماعي.
1: نعم. هو في الواقع كان سابقا تنفرد جهة وحيدة في تصدير المشتقات النفطية بشكل خاص، البنزين المازوت والغاز، وهي تتحكم حتى
0: صار في لجنة رسمية بهذا الخصوص.
1: نعم حاليا شكلت اعتقد لجنه تضم مسؤولين عن كل الوزارات.
0: صحيح.
1: من النفط ومن الماليه والى اخره
0: والاقتصاد والصناعه،
1: تجربه الدول المجاوره سواء كان في لبنان او في تركيا. في لبنان كل اسبوع بيتحدد النسبه، اذا خفضت اسعار النفط عالميا يجب على محطات الوقود ان تخفض، مو ننتظر ونقول والله طلع النفط سعره العالمي رفعنا السعر، طيب انخفض الاسعار العالميه
0: ليش ما بينزل؟
1: انخفض السعر. نحن ما نعرف التجارب الاوروبيه في فرنسا وفي المانيا، الوقود في الصبح له سعر ويوم ومساء في محطات الوقود ينخفض وايام العطل تنخفض اكثر وهكذا، فبالتالي يتغير بشكل يومي. فلماذا نحن عندنا دائما البنزين 1.10 و1.15 والغاز كذا؟ فيجب أن يعاد النظر ويتم تخفيض السعر على ضوء تغير الأسعار العالمية.
0: نعم.
1: النفط حاليا ملاحظ أنه هو بعد ما ارتفع برميل النفط انخفض بالفترة الأخيرة بشكل كتير كبير. لماذا لا نخفض نحن 1.1 نقول 1 دولار لتر البنزين بدل 1.1 دولار مثلا، وعم نضربه بسعر صرف الليرة السورية.
0: تمام. طيب يعني جميل هذا الكلام، يعني في حالة من الانتعاش خلينا نحكي بهذا الخصوص، يعني نحن منقول يا رب. طيب يعني بالحديث مجددا عن العقد الموقع مع الشركة السورية للبترول، هذا العقد مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا انرجي الأمريكيتين لتطوير عدد من حقول الغاز في سوريا ورفع انتاجه، يعني خلينا نتحدث ايضا عن المكاسب الاقتصادية المتوقعة.
1: المكاسب الاقتصادية عندما زدت الانتاج، فبالتالي أنا صار عندي أمن طاقة وطني، أمن إنتاج محلي انعكس على سعر الصرف، أدى إلى تخفيض أسعار التشكيلة كبيرة أو قسم كبير من السلع والخدمات، هذه كلها عبارة عن جهات كما نقول هي أثار إيجابية لهذه الاتفاقيات.
0: تمام، يعني نأمل الخير.
1: نعم إن شاء الله.
0: طيب يعني تشير التوقعات إلى أنه إنتاج الغاز قد يرتفع بمقدار 4 إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا خلال عام واحد من استئناف التشغيل. تمام؟ هذه هي توقعات. طيب كيف تقرأ هذه الأرقام؟
1: لأن احنا دائما من نقارن، إذا تحقق ذلك فرح يكون شيء رائع جدا، يعني دائما في شيء اسمه توقع في شيء الفعلي. فلذلك إذا تحققت ذلك يعني سيكون هناك انعكاسات إيجابية على كل القطاعات، على المواطن، على إيرادات الحكومة، ما هيك؟ يعني مثلا المواطن العادي ماذا يحتاج؟ بلي أنا حسنت لي الكهرباء، أهم شيء خفض لي تكاليف الإنتاج، الإنتاج الصناعي، النشاط الصادي، فبالتالي نحن يكفي مؤشر واحد. يكفي واحد إذا فعلا تحقق الإنتاج 4 إلى 5 ملايين
0: متر مكعب. صحيح.
1: فبالتالي طبعا هذا مرتبط بتحسن البنية التحتية، تحسين محطات الطاقة، مثلا زدت الإنتاج 5 مليون، هل محطات التشغيل الكهربائية قادرة تستوعب هذه الزيادة من الناحية الفنية، ولا هي طاقة القصوى مثلا تستهلك 2 أو 3
0: مليون؟ عم يكون في إعادة تأهيل لكثير من المحطات.
1: نحن بحاجة لإعادة توزيع حتى شبكات التوزيع.
0: صحيح.
1: يعني المحطة أنتجت 500 ميجا وات، هل لدي خطوط نقل قدرة بالتيار العالي والمتوسط والمخفض؟
0: صحيح.
1: يستوعب هذا الإنتاج؟
0: صحيح.
1: فهذه كلها
0: لابد من تأهيل البنية التحتية يعني.
1: نعم صحيح.
0: طيب
1: نعم.
0: هل يمكن اعتبار هذه الاتفاقيات يعني نقلة نوعية في القدرات الإنتاجية لسوريا؟
1: من حيث المبدأ نعم.
0: تمام. طيب مع استمرار.

0: جميل.
1: نعم
0: طيب، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات، تأهيل البنية التحتية، هل يمكن أن تشكل هذه الاتفاقية نموذج ناجح لشراكات إعادة الأعمار، عامل مشجع لبقية الشركات والدول للدخول في السوق السورية؟

0: الاستمرار لجذب الاستثمارات عندما تنجح هذه الاتفاقيات؟
1: بالتأكيد.
0: طيب، أبرز العقبات الهيكلية التي تواجه قطاع الطاقة في سوريا اليوم؟ يعني كنت تحدثت عن يعني موضوع جدا مهم وهو الشبكات التغذية، البنية التحتية.
1: نعم.
0: تحدثت أيضا في معرض الحوار عن التمويل مثلا. طيب، ماذا عن جهة التشريعات؟
1: هلا نحن في نقول ما هي أبرز التحديات الهيكلية والتنظيمية، يمكن أن أعيد سؤالي. طبعا تقادم البنية التحتية اللي ذكرناها، نقص التمويل، الحاجة للتكنولوجيا الحديثة، المخاطر القانونية والاستثمارية، نقص الكوادر المتخصصة، هي كلها تأتي ضمن التحديات اللي نحن يجب أن نعمل على تطويرها، على تجاوزها من أجل أن نسير نحو الأموال نحو الأمام بخطوات أسرع.
0: نعم. طيب، ما المطلوب اليوم من الحكومة السورية لجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية واستدامة في هذا المجال؟
1: الحوكمة والشفافية في التعاقد. يعني عندما نسمع أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة X مع شركة Y أو أي اتفاقية، أن تنشر نصوص هذه الاتفاقية للاطلاع على الجميع، لا تبقى فقط من يطلع عليها من وقع فقط وبعض الجهات المحدودة.
0: تمام.
1: الحوكمة هي الأساس.
0: طيب، الحوكمة، ماذا عن الإطار المؤسسي يعني الذي سيحكم إدارة هذا القطاع؟ عن الآليات الرقابية المطلوبة لضمان الشفافية في العقود والإنتاج؟ عن منع الهدر أو سوء الإدارة في قطاع حساس كقطاع الطاقة مثلا؟ يعني
1: بالضبط. كيف يمكن منع الهدر وسوء الإدارة؟ يمكن أن نقول أول وسيلة لمنع الهدر وسوء الإدارة هو الرقمنة الكاملة للعمليات، الرقمنة الكاملة للعمليات أو التحول الرقمي، أنظمة قياس إلكترونية للإنتاج. يعني ملاحظ أنه حاليا عندما نقول إنتاج طاقة في سوريا مثل الكهرباء أو غيرها، ملاحظ أنه في هدر كتير كبير، هدر فني وهدر تجاري أو مالي. هدر فني نتيجة الشبكات الفاقد في الطاقة هو أضعاف مضاعفة عن المعايير الدولية. يعني مثلا إنتاجت 1000 كيلووات، لاحظ أنه ما يباع منه هو 600 كيلووات. طيب، 400 أين ذهبت؟ وعبارة عن فاقد فني، وقد تكون اعتداء على الشبكة. فبالتالي نتيجة ما عندي تشريعات صارمة تفرض غرامات كبيرة على من يقوم بالاعتداء والسرقة. ولذلك نحن بحاجة إلى تدقيق مالي مستقل، إلى ما بالإضافة لما ذكرت سابقا، ربط الأداء بمؤشرات قياس واضحة. أنا عندي شركات، عندي إدارات، سواء كان مسؤول عن قطاع الطاقة أو في أي مجال، هل أربط مؤشرات الأداء باستمرارية هذه الإدارة أم لا؟ وأخيرا قيام الجهات الرقابية. أنا عندي الهيئة المركزية رقابة التفتيش، عندي الجهاز المركزي رقابة المالية. عندي، هل هناك عندي محاسبة قانونية واضحة؟
0: تمام.
1: للمخالفات أو لسوء الإدارة؟
0: تمام.
1: أو للفساد؟ خلينا نتكلم بشكل عام.
0: تمام. طيب، فيما يخص البعد الجيوسياسي والأقليمي، يعني وحضرتك كانت تحدثت عن بنود ثلاث مهمة لأهمية هذا يعني العقد أو هذه الاتفاقيات. طيب، كيف ستنعكس هذه الاتفاقيات، مذكرات التفاهم، على مكانة سوريا، تموضعها على خريطة الطاقة الإقليمية، على علاقتها مع الدول المنتجة والمنافسة في المنطقة؟
1: نعم. أي زيادة في إنتاج الغاز والنفط ستمنح سوريا هامشا أكبر في الاستقلالية الاقتصادية. بالتأكيد.
0: جميل هذا الكلام. طيب،
1: بالتالي أنا البعد الجيوسياسي والإقليمي، كل ما نحن إذا كنا عم ننتج 400,000 برميل من النفط مثلا، حاليا أكيد أقل، 400 استطعنا نرفعه إلى 600,000 إلى 1 مليون طن. نفس في الغاز، كل ما زاد الإنتاج كل ما أصبح هناك استقلال اقتصادي سوريا، وأيضا لنا حصة في سوق الطاقة العالمي.
0: طيب، جميل.
1: بغض النظر عن
0: بغض النظر عن ماذا؟
1: بغض طبعا بغض النظر عن سوريا كموقع جغرافي أو كحجم اقتصادي.
0: طيب،
1: نحن عندما أنا أنتج،
0: طيب، زيادة الإنتاج والتحسن في،
1: أنا بفرض الاستقلال الاقتصادي، وبنفس الوقت تصير لي أهمية.
0: طيب،

0: سوريا دولة منتجة للنفط.
1: طيب هل سيلمس المواطن العادي يعني التحسن في المستوى المعيشي بعد تحسن الإنتاج وانعكاساته على الإيرادات الحكومية وبالتالي على أسعار الطاقة في البلد وعلى الدعم والخدمات المعامة؟ يعني سيلمس المواطن تحسن في المستوى المعيشي أم أن الأثر سيبقى غير مباشر برأيك يعني دكتور؟
0: طبعا المواطن العادي الأثر سيظهر تدريجيا. الأثر التدريجي مثل ما ذكرنا تحسن الكهرباء، التغذية الكهربائية، انخفاض تكاليف الإنتاج الصناعي، لأنه أنا عندما بأمن الكهرباء وعندما بحسن سعر الصرف انخفاض سعر الصرف يعني انخفاض التكاليف، فبالتالي المشترات ينعكس على الأسعار.
1: صحيح.
0: أنا عندما التاجر يقول لي أو الصناعي هذه كلفتها 3 دولار، طيب الدولار عندما سعره بي 14 أو سعره بي 11 أو 12 أكيد تختلف. كلما تحسن سعر الصرف كما انعكس ذلك بشكل مباشر خلينا نقول على
1: إن شاء الله.
0: المواطن
1: إن شاء الله.
0: الأهم من ذلك زيادة النشاط الاقتصادي. أنت لما في عندي زيادة نشاط اقتصادي صار حوامل الطاقة مؤمنة يمكن يأثر على تأمين فرص عمل.
1: صحيح.
0: صحيح. عندما تدور عجلة الإنتاج.
1: نعم شكرا، ربما الوقت داهمنا يعني دكتور حسن، شكرا على كل ما عرضته. وكل نعم كل معلق بكله يعني خلينا نقول. شكرا لحضرتك الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور حسن حزوري لكل ما عرضت كل ما قدمت في هذه الحلقة من حوار اقتصادي، لك التحية.
0: شكرا.
1: وتحية موصولة لكل مستمعينا ومشاهدينا عبر إذاعة دمشق ومنصاتها. كنا معكم في حوار اقتصادي، إعداد غزل إبراهيم، تقديم وحوار مي حلوة، وبالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: 8:15 الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم. في هذا الموجز، السيد الرئيس أحمد الشرعي يستقبل وزير خارجية مملكة هولندا ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة في قصر شعب بدمشق. وصول الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون

اللبنانية والبالغ عددهم 128 سجينا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنشئ حاجزا حديديا على بعد نحو 300 متر من الشريط الفاصل غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. محافظ حمص مرهف النعسان يبحث مع وفد من سفارة اليابان في سوريا وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية سبل تعزيز التعاون في مجالات التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم المشاريع الخدمية في المحافظة. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يستقبل وفدا من وزارة الدفاع برئاسة اللواء سليم إدريس لبحث تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتعليم العسكري. وفي الخبر الأخير، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على البلاد إلى 4211 قتيلا و12100 أو 173 مصابا منذ الثاني من آذار الماضي. ختام الموجز قدمناه لكم من إذاعة دمشق، هذه تحية ودمتم برعاية الله.

0: لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
1: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية
0: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة
1: حيث نجد في كل سطر قصة
0: وفي كل مقال فكرة
1: ومن خلال كل خبر رسالة
2: بانوراما الصحف الإشراف العام مصطفى المقصوص الإعداد هيام طعمة التقديم بوثين العلي وورد إسماعيل وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري
3: طاب مساؤكم باليمن والخير والبركات متابعي إذاعة دمشق الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحف
2: بداية حلقتنا متابعينا مع صحيفة الثورة السورية التي رأت أن السيد رئيس أحمد الشرع وخلال تصريحاته لقناة المشهد قد حسم الكثير من الجدل الذي أثير مؤخرا حول موضوع التدخل السوري في لبنان ناقلا محور التركيز في العلاقات بين الجانبين ومع مختلف الأطراف من المستوى العسكري إلى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
3: صحيح فحديث الرئيس الشرع عن مستقبل العلاقة مع لبنان كان وفقا للصحيفة لافتا وبراغماتيا ومرنا ويوضح بشكل لا لبس فيه العديد من النقاط لعل أبرزها وأهمها سير سوريا في مسار احتواء أي تصعيد والنأي عن الصراعات ليس من الجهة السورية فحسب وإنما من خلال محاولة إبعاد شبح الحرب عن المنطقة والجوار الإقليمي القريب على وجه التحديد مع الابتعاد عن العلاقات المتأزمة
2: نعم فسوريا تتابع الصحيفة مقبلة على مرحلة جديدة عناوينها التعافي وإعادة الإعمار والبناء الاقتصادي والتنمية المستدامة وتلك العناوين لا تكتمل ولا تتحقق في جوار مضطرب وفي علاقات متوترة مهما كان حجم الانفتاح الدولي والإقليمي عليها لا سيما بين دولتين متجاورتين في الجغرافيا والمجتمع والسياسة والاقتصاد مثل سوريا ولبنان
3: بدون أدنى شك فحديث الرئيس الشرع يحمل في طياته والكلام للصحيفة تحولاً جذرياً في العقيدة السياسية السورية تجاه لبنان فهو يدفن نهائياً لغة الوصاية والمقاربات الأمنية والعسكرية التي هيمنت لعقود طويلة ليعلن بصراحة أن الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكرياً أو جزئياً وهذا إقرار بأن الأزمات اللبنانية المتشابكة عاصية على الحلول الأمنية الأحادية التي ثبت فشلها المدوي سابقاً
2: وهنا تشير الصحيفة إلى وضوح الرسالة الأساسية لخطاب الرئيس الشرع والتي تؤكد بأن سوريا تنظر إلى لبنان باعتباره شريكاً طبيعياً بحكم الجغرافيا والتاريخ وتشابك المصالح وأن استقرار أحد البلدين ينعكس بشكل مباشر على الآخر ويبدو أن هناك توجهاً نحو بناء علاقة أكثر براغماتية تقوم على التعاون الاقتصادي والتنموي وليس فقط على إدارة الخلافات السياسية
3: وخلاصة القول ترى صحيفة الثورة السورية أن الرئيس الشرع فتح باباً جديداً واسعاً وعريضاً لإعادة تنظيم وصياغة العلاقات السورية اللبنانية في لحظة تاريخية دقيقة تتسم بتحولات إقليمية ودولية جذرية مغايرة تماماً للمعادلات التقليدية التي سادت وحكمت العلاقة بين البلدين على مدى العقود الماضية ومرة أخرى مع جميع الأطراف دون استثناء ودون إقصاء
2: نبقى في الشأن السوري حيث توقفت صحيفة الوطن السورية عند التوجه الأمريكي نحو شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورأت بأنه يشكل مؤشراً سياسياً واستراتيجياً على إعادة تعريف موقع سوريا داخل المعادلات الإقليمية والدولية بعد مرحلة طويلة من العزلة والقيود
3: نعم

0: هذا التوجه الأمريكي يشكل تحولا سياسيا واستراتيجيا عميقا في مقاربة المجتمع الدولي تجاه سوريا الجديدة، ويفتح الباب أمام مرحلة مختلفة من العلاقات الدولية والاقتصادية والأمنية، ما يساعد بحسب الصحيفة على تجاوز حالة العزل السياسي والعقاب الجماعي التي عانى منها السوريون طوال سنوات الثورة وحكم النظام البائد.
1: بدون شك، فإزالة اسم سوريا من هذه القائمة يمثل عملياً وفقاً للصحيفة استعادة سوريا وموقعها الطبيعي في النظام الدولي، ويمنح الحكومة السورية هامشاً أوسع لإقامة شراكات استراتيجية مع الدول العربية والغربية والقوى الدولية، فضلاً عن إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية على أسس جديدة قائمة على المصالح المتبادلة والاستقرار الإقليمي، كما تضعف الذرائع السياسية والأخلاقية التي استندت إليها القوى الانفصالية التي تراجعت بؤر نفوذها بصورة كبيرة بفعل النجاحات المتتالية التي حققتها الدولة السورية. وفي الجانب الاقتصادي، أوضحت الصحيفة أن إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمثل بالنسبة للمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية نقطة تحول جوهرية، لأنها تزيل أحد أكبر مؤشرات المخاطر السياسية التي كانت تمنع تدفق الاستثمارات إلى البلاد، كما يبدد جزءاً كبيراً من المخاوف المرتبطة بالمخاطر السياسية التي حدت خلال السنوات الماضية من تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية إلى سوريا، وعاقت وصول التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار.
0: وفي ختام مقالها، أشارت صحيفة الوطن السورية إلى أن أهمية التطورات الأخيرة لا تنفصل عن المناخ السياسي الأمريكي الجديد تجاه سوريا، سواء من خلال التوجه لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب أم عبر مشاريع القوانين المطروحة لإلغاء بعض التشريعات التي شكلت أساساً للعقوبات المفروضة على سوريا منذ عامي 2003 و2012. واعتبرت أن هذه المسارات مجتمعية تعكس توجها نحو إغلاق إرث العقوبات المرتبط بالنظام البائد وفتح صفحة جديدة مع الدولة السورية الحالية.
1: متابعينا، نواصل تقديم برنامج بانوراما الصحف عبر أثير إذاعة دمشق وإلى الملفات الدولية، حيث تناولت صحيفة الدستور الأردنية التفاهمات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ألقت بظلالها الكثيفة على البيئة الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ووضعت النظام الإقليمي العربي أمام استحقاق تاريخي يفرض إعادة النظر في مسلمات استراتيجية استقرت لعقود.
0: نعم، فالتقارب بين واشنطن وطهران سواء كان اتفاقا شاملا أو تفاهمات مرحلية مؤقتة لا يمثل مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل والكلام للصحيفة هو إعادة هندسة لخرائط النفوذ وتوازنات القوى الاستراتيجية العربية في عالم ما بعد الاتفاق.
1: صحيح، فمع تبلور الاتفاق يتأكد للمراقب العربي أن الاستراتيجية الأمريكية باتت محكومة بأولويات دولية أخرى، وترغب في تهدئة ملفات الشرق الأوسط الساخنة بأقل التكاليف، حتى وإن جاء ذلك على حساب هواجس حلفائها التقليديين. ولذلك ترى الصحيفة أنه يجب أن ينظر إلى هذا الاتفاق بعين الحذر، فرفع العقوبات أو تجميد بعضها وتدفق السيولة المالية لطهران قد لا يترجم بالضرورة إلى سلوك إيراني مهادن في المنطقة.
0: وختمت صحيفة الدستور الأردنية مقالها بالتأكيد على أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الكامل والمرتقب يجب أن يقرأ عربيا كفرصة تاريخية للتخلص من أعباء المظلات الأمنية الخارجية وصياغة مشروع عربي كامل الدسم يقود المنطقة نحو توازن قوى جديد تكون فيه الكلمة الفصل لأصحاب الأرض.
1: نبقى في ذات السياق، حيث رأت صحيفة عكاظ السعودية أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تجري اليوم فوق أرض رخوة لا تكاد تحتمل خطى المتفاوضين، إذ يقوم المشهد برمته على انعدام ثقة متجذر بين طرفين يتبادلان الرسائل بقدر ما يتبادلان الشكوك، حتى لتبدو كل جولة أقرب إلى اختبار قدرة الخصم على التحمل منها إلى محاولة جسر الهوة.
0: نعم، ولا ينفصل الملف اللبناني عن هذا الاشتباك، بل والكلام للصحيفة يشكل واحدة من أعقد عقده، إذ تجد إيران في ربط جبهتها بالجبهة اللبنانية مكسباً استراتيجياً يمنحها عمقاً تفاوضياً وأوراق مساومة إضافية، بينما تستنفد إسرائيل وسعها للفصل بين الساحتين كي تحرم طهران من هذا الامتداد. ويبقى وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان معضلة حقيقية تثقل المسار وتتحول إلى عقدة يصعب حلها دون أن ترتد تداعياتها على المشهد الإقليمي بأسره، حتى صار الجنوب اللبناني مقياساً تقاس عليه جدية أي تهدئة موعودة.
1: بالتأكيد، ويبدو أن التوتر الأعمق يبقى بحسب الصحيفة كامناً في الاصطدام بين عقيدتين متنافرتين، عقيدة أمنية إسرائيلية ترى في إدامة حالة الحرب شرطاً لبقائها وضماناً لردعها، ورغبة أمريكية متنامية في تبريد الجبهات لاعتبارات اقتصادية وسياسية تتصدرها استحقاقات الانتخابات النصفية التي تلزم واشنطن بخفض كلفة انخراطها في صراعات المنطقة.
0: وخلصت صحيفة عكاظ السعودية إلى القول بين هذا الإصرار الإسرائيلي على إبقاء الميدان مشتعلاً وذلك السعي الأمريكي إلى احتواء النيران، تتقدم المفاوضات متعثرة محملة بأكثر مما تطيق، عاجزة عن أن تعد بأكثر من هدنة هشة قابلة للانهيار عند أول اختبار جدي. وبذلك تبقى التسوية المنشودة أسيرة توازن دقيق بين إرادتين لا تلتقيان إلا عند حافة الكلفة، فيما يظل الإقليم برمته رهينة نتيجة لم تتبلور بعد. في ذات الموضوع، حيث رأت صحيفة القدس العربي أن إسرائيل لطالما ظلت تعتبر المواجهة مع إيران حربا وجودية ومعادلة صفرية لا تقبل الحلول الوسط، وبالتالي فإنها لن تدخر سلاحا يمكن أن تستخدمه خلال الحرب مهما كانت تكلفته.
1: صحيح، ومن هذا المنطلق فإن إسرائيل لن تتوقف عن محاولة نسف الاتفاق بكل الطرق، بدءا من استمرار الحرب في الجبهة اللبنانية إلى تشجيع تأييد الموقف الإسرائيلي علنا في الولايات المتحدة تحت مبرر حق الدفاع عن النفس، وستلجأ وفقا للصحيفة إلى تحويل إجراءات مسار تنفيذ الاتفاق إلى مصادر يومية للصداع الإعلامي والسياسي، حيث يتحول التفاهم مع إيران إلى قضية محورية في انتخابات نوفمبر، لكنها مع ذلك ستلتزم عدم الدخول في مواجهة مكشوفة مع الرئيس الأمريكي.
0: بالتأكيد، فبعد أن قرر الرئيس الأمريكي إنهاء حرب إيران ووقف إطلاق النار في الجبهات الأخرى بما فيها لبنان، أعلن نتنياهو أن إسرائيل غير معنية بالتفاهم بين واشنطن وطهران وأن قواتها لن تنسحب من جنوب لبنان، وسوف تحتفظ بما تسميه منطقة أمنية جنوب نهر الليطاني طالما رأت حاجة لذلك، كما تحتفظ لنفسها بخيار استمرار الحرب على إيران، ما يعني مواجهة مكشوفة مع الإدارة الأمريكية في وقت تعلم قيادتها أنها أصبحت دولة منبوذة في العالم كله بمعايير القانون الدولي والمعايير الأخلاقية والإنسانية التي نضلت شعوب العالم من أجلها ولا تزال.
1: وفي نهاية مقالها، أشارت صحيفة القدس العربي إلى أن الخلافات بشأن المفاوضات مع إيران قد عززت فكرة افتراق المصالح القومية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، وهي فكرة تستدعي ضرورة التخلي عن النظرة الخطية إلى السياسة الإقليمية لكل من الدولتين التي تفترض تطابق الدولتين في المصالح.
0: ختام رحلتنا عبر أروقة الصحف وأقلام الكتاب مع الشأن البريطاني، حيث تساءل موقع إنديبندنت عربية عن أسباب استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وقال: لقد جاءت هذه الاستقالة في لحظة كان فيها سجل حكومته يبدأ بالتحسن من خفض الفقر وضبط الهجرة إلى تقليص فترات انتظار الخدمات الصحية واستعادة بعض الاستقرار الاقتصادي. ويبدو أن أندي برنام قد يرث ثمار العمل الشاق الذي أنجزه ستارمر، وسيحصد مجدا سياسيا لم يصنعه بنفسه.
1: نعم، وخلافاً للشائعات الجامحة على وسائل التواصل الاجتماعي وللهجوم الإعلامي عليه، أكد الموقع

0: أن ستارمر لم يتورط في فضيحة جنسية، ولم يكن فاسداً، ولم يكذب على البرلمان، ولم يخالف القواعد، ولم يتسبب في انهيار الاقتصاد، كما أنه دافع عن حكم القانون والقيم الاشتراكية الديمقراطية التقليدية، وأنقذ حزبه من حال الإفلاس السياسي والمالي والأخلاقي، وأعاده إلى السلطة بغالبية تاريخية كاسحة، ولم يكن خاملاً في الحكم ولا غير مبال بالفقر واللامساواة، وكانت حكومته تصل عادة إلى القرارات الصحيحة في النهاية.
1: وختم موقع إنديبندنت عربية قوله بالإشارة إلى أن ستارمر، وعبر سماحه بخفض بدل الوقود الشتوي للمتقاعدين خلال أسابيعه الأولى في المنصب، أظهر قصوراً قاتلاً في التقدير، وكان عليه بدل ذلك أن يقنع حزبه بإقرار إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، لكنه ترك وزراءه ومسؤولي الانضباط الحزبي يسيئون إدارة الملف، وظل دائماً يفتقر إلى سردية واضحة، وهو ما فاقم حتماً آثر النتائج الانتخابية السيئة التي تمر بها معظم الحكومات في العادة.
0: وصلنا وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
1: نودعكم على أمل اللقاء بكم يوم غد الخميس في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانوراما الصحف.
0: الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص.
0: الإعداد
1: هيام طعمة.
0: التقديم
1: بوثين العلي
0: وورد إسماعيل.
1: وفي الإخراج
0: حكمة الشيخ بكري.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

من هديه صلى الله عليه وسلم ندرك أن رسالة الحبيب لم تبعث لتغير وجه الحياة فحسب، بل لتعيد للحياة معناها. توقظ الضمير وتبعث في الإنسان إنسانيته. من هدي الحبيب

ذرة الخطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر حالة يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وأن يرى نفسه أكبر من غيره، والكبر حرام. قال الله تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وكل ذنب يمكن التستر به وإخفاؤه إلا التكبر، فإنه يلزمه المجاهرة والإعلان إما بالقول أو الفعل. والمتكبر لا يدخل الجنة ابتداء، لأن الكبر ليس كفرا يخرج من الإسلام، بل هو معصية وليس كفر، إلا أن يكون كبر الإباء والإعراض ككبر إبليس، وكذلك كبر فرعون وقومه. وقد لا يدخل الجنة إلا بعد نزع ما في قلبه من الكبر، حتى يدخلها بلا كبر ولا غل في قلبه. وقول الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، يفيد إباحة الله تعالى طيبات الطعام والشراب واللباس بغير إسراف ولا مخيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. والمقصود من التجمل إظهار نعمة الله والتنعم والتجمل بها من غير إسراف ولا خيلاء، والتحلي بالتواضع الذي يؤدي إلى عدم الانغماس في زينة الدنيا والانشغال الزائد بها وغلو الشخص بمظهره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وأما الجميل فهو اسم له سبحانه من الجمال، وهو الحسن الكثير، والثابت له سبحانه من هذا الوصف هو الجمال المطلق. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يحب التجمل في اللباس الذي لا يحصل إلا بالغنى، وأن ذلك ليس من الكبر. ومن الكبر رفض الحق ورده، ومنه كفر الإعراض. قال سبحانه عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلا فيه. رواه مسلم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. ومن الكبر احتقار الناس، والله تعالى نهانا عن السخرية بالناس واحتقارهم والاستهزاء بهم، ونهانا سبحانه وتعالى عن الكبر والعجب والخيلاء، فقال تعالى: لا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك. وقال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي سكينة ووقار، متواضعين غير آشرين ولا مرحين ولا متكبرين، بل علماء حلماء. والمتكبرون ينازعون الله في صفة من صفاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. فالمتكبر اسم لله تعالى، ومعناه أي الذي تكبر عن كل ظلم وسوء وشر ونقص، والذي تكبر عن صفات الخلق فلا شيء من

مثله. أما علاج الكبر فهو معرفة نعم الله على العبد. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: العلم والقوة والنسب والمنصب والجاه وما سوى ذلك كل إلى زوال وفناء لا محالة، وخير الزاد التقوى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من هدي الحبيب. الإعداد الدائرة الدينية. التقديم صابرين الورار. من هدي الحبيب. الإخراج حمدي شويكي.

0: صوت بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: 9:15 صوت الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وصول 128 سجينا من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية إلى سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنشئ حاجزا حديديا على بعد نحو 300 متر من الشريط الفاصل غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. محافظ حمص مرهف النعسان يبحث مع وفد من سفارة اليابان في سوريا وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية سبل تعزيز التعاون في مجالات التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يناقش مع القائم بأعمال السفارة السورية في تركيا فادي القاسم سبل تعزيز التعاون في موضوع الجامعات التركية وإعداد اتفاقيات جديدة بين البلدين. رئيس اتحاد غرف التجارة علاء العلي يبحث مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر في دمشق فرص الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار

0: والقطاعات الاستثمارية المختلفة. أخيرا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا، تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: سهرة الأربعاء، حكي من القلب بيوصل للقلب.

مساء الخير، مساء المحبة لكل اللي عم يسمعونا هلأ بالبيت، بالسيارة، بمكان العمل، أو يمكن قاعدين لحالهم بعد نهار طويل، أو عم يرافقونا بسهرة من إذاعة دمشق. أهلا وسهلا فيكم، سهرة جديدة من سهرة الأربعاء. أنا اليوم معكم بالإعداد وتقديم خالد جيرودية. مساء الحكايات الصادقة، ومساء التجارب اللي علمتنا دروس ما علمتنا إياها الكتب، ومساء كل شخص مر بموقف بحياته واكتشف أنه أحياناً تجربة واحدة بتعلم الإنسان أكثر من سنين طويلة. بالبداية بدي أبعت تحية ومحبة كبيرة لزميلتي وصديقة البرنامج جبال الدريوسي اللي غايبة اليوم بسبب وعكة صحية بسيطة، وبقول لها من كل قلبي بتمنى لك الشفاء العاجل وترجع تنورنا معنا بهالبرنامج بأقرب وقت. وكالعادة من حي فريق العمل يلي بيتعب معنا حتى توصل السهرة بأحلى صورة، بالإخراج مازن يوسف وباسم محمود.

باسم، اليوم حلقتنا عن شيء بنسمعه دائما، جملة بنسمعها من احنا وصغار وبتكبر معنا ومنردتها احيانا بدون حتى ما نفكر بمعناها الحقيقي. يعني من اشهر هالجمل هي اسأل مجرب ولا تسأل شو؟ طبيب. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. يمكن كل واحد فينا سمعها مرة من أب من أم من صديق أو جار أو حتى قال هو يعني بنفسه لحدا. بس السؤال الليلي، هل فعلا المجرب بيعرف أكتر؟ وهل كل هل يعني شلون بدي اقول لك، هل كل تجربه شخصيه ممكن تتحول لنصيحه ينتفع فيها الجميع، ولا احيانا منبالغ بالاعتماد على تجارب الناس ومننسى انه لكل انسان ظروفه وحياته المختلفه؟ لانه بالحقيقه في امور يعني ما بحس فيها الواحد الا او ما بحس الا اللي عاشها، ما هيك؟ مثل شو؟ مثل الغربة، مزبوط، أو الفقد أو الخذلان أو وجع الفراق. هاي المشاعر طبعا يعني لأنه ما بتنقال لا بكتب ولا بمدارس وما بيعرف تفاصيل إلا الإنسان اللي مر فيها واللي عاشها. لكن بنفس الوقت في أمور تانية يعني ما فينا نعتمد فيها فقط على تجربة شخص، لأنه العلم والخبرة والمعرفة إلها دور أساسي بكتير شغلات. فإذا شخص تعالج مثلا بطريقة معينة مو شرط تكون مناسبة لغيره، وإذا شخص نجح بمشروع معين كمان مو شرط نفس الخطوات تنجح مع الجميع. لهيك مستمعينا الليلة بدنا نحكي عن هالمقولة ونشوف وين بتكون صحيحة وين لازم نوقف، وين نسمع وإمتى نسمع لصاحب الاختصاص.

0: يا سلام، الدنيا هي فعلا اللي بتعلمنا. لهيك اليوم رح نسأل مستمعينا، هل فعلا بتأمنوا بمقولة اسأل مجرب ولا تسأل طبيب؟ وهل سبق انه نصيحة من شخص عاش نفس تجربتكم ساعدكم بحل مشكلة او باتخاذ قرار مهم؟ او بالعكس، هل مر معكم موقف اكتشفتوا فيه انه تجربة غيرتكم ما كانت مناسبة لكم؟ يعني تجربة غير حدا غيركم ما كانت مناسبة لكم. برأيكم مين أصدق أحيانا، صاحب التجربة ولا صاحب العلم والخبرة؟ ناطرين اتصالاتكم ورسائلكم ومشاركاتكم على أرقام البرنامج، أرقام الواتساب، رقم الواتساب عفوا 0987810950 0987810950، وعلى الأرقام الأرضية 225-44-46 و228-44-43 و525-44-47 وعلى رقم المحافظات 211-9-723. كمان فيكن تتابعونا عبر قناة إذاعة دمشق على تليجرام وعبر فضائية دمشق. ومعنا اتصال، منقول ألو.
1: مرحبا خالد.
0: مرحبتين.
1: أنا جاد، تحياتي.
0: يا أهلا يا جاد،
1: يسعد مساك وسلامتك لريبال، أكيد مكانتها محفوظة وإن شاء الله تكون على السمع. بوجه له تحية أكيد.
0: الله يسلمك يا جاد حبيب قلبي، إن شاء الله تكون على السمع
1: حبيبي. الله يعطيك العافية.
0: كيف أمورك؟ طمنا عنك.
1: تحية لباسم واللي معك بالستوديو. أنا رواء الحمد لله، أكيد مبسوط أنك على الهواء.
0: إن شاء الله بتضل على طول رايق يا جاد.

0: حبيبي اكيد مبسوط انك على الهواء، واسال مجرب ولا تسال حكيم اكيد.
1: شو رايك؟
0: حكيم.
1: حكيم؟
0: حكيم مو طبيب.
1: ايه هو هيك بصير، ايه بصير مزبوط، اسال مجرب لا تسال حكيم.
0: اكيد المثل خاطئ. وامثال على فكره رح يعني رح اقول شيء الراي الاقل شعبيه، الامثال اغلبها مبني على حوادث كليشيه وحوادث تقليديه وما بتمثل الواقع بصله، اغلبها خاطئ الامثال. امثال يعني هي احد الامثال اللي كتير غلط يعني.
1: هلا هي بيكون حادثه شخصيه وبتروح مثلا ذهبت مثلا ما بقولوا
0: يعني الامثال. بتعرف شو بنكون عم نعمل لما بنطبقها؟ بنكون عم نعمل اي حاله شاذه بنعملها قاعده، وهذا الشيء غلط. هلا انا من خلال تجربتي الشخصيه اكيد اكيد المثل غلط، لانه هذا الانسان حكيم لانه مر بالتجربه، بس هو طاقته مو مثل طاقتي، وانا مو هو وهو مو انا. هلا انا مثلا ممكن انا اشتغل بالاعلام مثلا، بس انا اجي اقول لك انا كانت تجربتي عكس تجربتك تماما، هذا ما بيعني انه انا مثلا حكيم وانت ما انك حكيم. عم بعطيك مثل بالاعلام يعني
1: ممكن اللي بمر فيه انا غير اللي بتمر فيه انت، وكل واحد له استعداداته وكل واحد له تجربته الخاصه
0: 100%، وكل واحد له مساره بالحياه، وكمان بالاضافه لهذا الشيء كل واحد له قدره اللي كتبه عليه رب العالمين.
1: طيب برأيك أنت مين أصدق أحيانا، يعني هو صاحب التجربة ولا صاحب العلم والخبرة؟
0: لا صاحب التجربة، لأنه كل إنسان بيحكي عن تجربته وكل إنسان بيحكي عن حقيقته. يعني أنا حقيقتي غير حقيقة العالم، كل إنسان عنده وجهة نظره من الحقيقة. بس هلا اكيد اكيد يعني فيها اكيد حق اراء حتكون انه ايه المثل مزبوط وكذا، لانه دائما نحن كمان يعني بنفوت مع السائد، ما منفكر لحالنا. أنا أفكر لحالي لمستقبلي. أنا بعرف 100% أنه في كتير عالم تجارب ما بتزبط علي تجاربها، وتجاربي ما بتزبط عليها.
1: كمان نحن مثلا ممكن اليوم أنا شخص يمرض مرض معين، يقول أنا أخذت الدواء الفلاني أو نوصف لي هذا الدواء، يأخده ويصح عليه، بيجي نفس الحالة بس ما بصح على نفس الدواء.
0: على فكرة هذا مثل رائع اللي قلته أنت، يعني بحييك على هذا الشيء. هذا أكثر من أكثر الأمثال انتشارا. الله يبعد المرض عنا جميعا، وهيك يشفي كل حدا مريض عم يسمعنا. آمين يا رب.
1: آمين يا جاد.
0: بس أنا بتمنى أنه هاي الشغلة بالذات يعني كتير كتير كتير تخف. أنا بعرف وحدة مرة كانت مريضة ووصفوا لها عشبة ما بعرف شو اسمها، من هدول الأعشاب الغريبة العجيبة ما حدا سمع فيها، على أساس أنه بتشفي. أختتها استمرضت بزيادة.
1: ايه
0: لا عن جد هذا مثل رائع.
1: لانه احيانا استجابه عند شخص معين ما تكون نفس الاستجابه عندي او عندك او عند حدا غيره.
0: حدا فينا عنده ضغط الدم الخاص فيه، وعنده عنده زمره الدم وعنده القصص والوراثه، يعني ما حدا فينا يعني نحن كل حدا فينا حاله منفرده. الله ما خلق اثنين من شيء، كل حدا فينا منفرد. وتذكر وبرجع بقول كل انسان فينا عنده قدره، القدر هو اللي بيقرر كل شيء، مو بس التجارب والعلم والمعرفه.
1: رح نوه انا هلا يعني مين بيكون مثلا، امتى بيكون المجرب اصدق وامتى بيكون الخبير اهم؟ هلا بنشوف.
0: هلا رح
1: خليك معنا على السمع جد،
0: بس مشان اكون انا موضوعي. الخبير اكيد ممكن ينسمع على رايه، بس رايه غير مقدس. يعني رايه انه مو معناته هذا الانسان ما ممكن يعطيك راي غلط، ممكن يعطيك راي غلط. في دكاتره بيعطوا راي غلط، وفي كمان ناس بالحقوق محامين بيعطوا راي غلط. بالاخر شيء نحن بشر، يعني ما نثق باي راي بس لمجرد لانه هذا الانسان عنده خبره. كمان هذا الانسان بيعمل اغلاط. وتذكروا انه كل انسان فينا ما بيتعلم غير من كيسه.
1: اكيد.
0: شكرا حبيبي لك، وبهديك غنيه تسلم لي عليه وبهديها لريبال اكيد. وام انس اكيد يا ريت تسمعنا صوتها، ام انس كثير يعني من المستمعين لاراء مميزه على طول. شكرا لك.
1: شكرا لمشاركتك جاد.
0: شكرا.
1: اهلا وسهلا فيك. يا هلا.

0: في أوقات باسم ومستمعينا الأحبة يعني ما بدك حدا يعطيك حلول، بدك حدا يفهمك، حدا يحس فيك، حدا يقلك أني أنا مريت بهالشي يعني اللي أنت عم تمر فيه. نحن بنكون تعبانين وقت بيجي حدا بيقلك أني أنا مريت بهذا الشي اللي أنت مارر فيه وهيك، يعني بتحس أنه كأنه خفف عنك. يعني هون بيجي دور المجرب، لأنه التجربة بتعطي تفاصيل ما بتكون موجودة مثل ما قلنا بأي كتاب، ما يعني بتعطي إحساس، بتعطي شعور، بتعطي أمل. ولما تسمع شخص تجاوز أزمة أو مرض أو فشل أو خسارة بتحس أنه الطريق ممكن يكون يعني صعب بس ما أنه مستحيل، وممكن تعديها للمشكلة، ما هيك؟ كمان معنا رسالة بتقول أحمد من دمشق، مساء الخير أستاذ خالد والأستاذة ريبال. ريبال اليوم مانا معنا إن شاء الله هيك بتكون معنا الحلقة القادمة. أنا مع المثل اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، إيه هو لا تسأل حكيم كمان بصير طبيب وحكيم. وعلى فكرة ببعض الأمور، لأنه لما سافرت واشتغلت برا البلد أكتر ناس فادوني كانوا ناس سبقوني بالتجربة، بس بالصحة أكيد الطبيب أدرى. تحياتي لكم ولكل كادر إذاعة دمشق والأستاذين ماهر يوسف وباسم محمود. فعلا يا أحمد في أمور التجربة يعني بتكون أحيانا كنز، وفي أمور العلم أكيد هو الأساس، يعني دائما بنرجع له وإن كنا عجزانين وإن ما كنا العلم هو أساس. كمان معنا رسالة بتقول من الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، سلامي الكبير لكم أيها الأحبة في إذاعتنا الأصيلة. يقال اسأل المجرب ولا تسأل الطبيب، لكن الحقيقة أن الحكمة تكمن في معرفة متى نسأل كل منهما. فالمجرب يحدثك عن رحلته الشخصية وما شعر به وما واجهه من صعوبات ونتائج، أما الطبيب فيحدثك عن العلم والمعرفة والخبرة المبنية على دراسة حالات كثيرة. لذلك لا يكفى أو لا يكفي أن نعتمد على تجربة شخص واحد، كما ينبغي أن نهمل كما لا ينبغي أن نهمل التجربة العملية للناس. فاسأل المجرب لتعرف الطريق، واسأل الخبير لتعرف إن كان الطريق مناسبا لك. فليست كل الدروب التي سار فيها الآخرون خلقت لأقدامنا. يا عيني كلام كتير مهم وحلو، واختصر يعني البرنامج كله دكتور نوري عبد الرزاق. شكرا لمشاركتك، الله يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. كمان معنا رسالة، تحياتي خالد وتحية إلى ريبال في غيابة من صديقكم سامي البكار، الله يعطيك العافية سامي. سامي حبيبنا وصديق الإذاعة دمشق، وإن شاء الله هيك بنتمنى بيوم الأيام يكون بين كادرنا، يعني لأنه دائما عم يتعب معنا، الله يعطيك العافية. كمان بدي أقول لمستمعينا بس بعد الفاصل. رح نحكي عن الخبير، شو رأيك؟ نحكي عن الخبير، يعني إمتى بيكون الخبير أهم؟ مستمعينا بنفس الوقت في أمور ما لازم نعتمد فيها على التجارب فقط. قال لك إننا عم نحكي على التجارب خصوصا بالأمور الطبية والنفسية، مثل ما قال هلأ اجتنا رسالة عم تقول إنه في الأمور الطبية لازم نعتمد على الطبيب طبعا، وخصوصا بالأمور النفسية والقانونية. وكل قرار ممكن يعني يغير مستقبل الإنسان لأنه تجربة شخصية. أما العلم مثل ما كنا عم نقول، لا نحن وجاد إنه التجارب الشخصية بتعبر عن تجربته كشخص. أما بالعلم هون بتنبني الأمور على معرفة ودراسة وخبرة. لهيك أحيانا المجرب بيعطيك الشعور لكن الخبير بيعطيك الحل الصحيح. ومعنا اتصال بنقول ألو. ألو، ناخذ رسالة. أنا أم أنس، يسعد مساكن. تصحيح للمثل اسأل مجرب ولا تسأل الحكيم، يعني الإنسان يعمل يلي عليه، وإذا استعصى الأمر لازم يسأل أصحاب الاختصاص. سلامي للجميع وشكرا يا جاد. شكرا لك أم أنس. جاد كان حبيب يسمع صوتك أم أنس، ها على فكرة. أهلا وسهلا فيك، شكرا لمشاركتك. مزبوط، المثل هو كمان بصير طبيب، يعني هو نازل بالقواميس طبيب ونازل انه حكيم، بس نحن بالقول بالامثال الشعبيه بنقول دائما اسال مجرب لا تسال حكيم. معنا اتصال بنقول الو.
1: الو،
0: اهلا وسهلا.
1: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور،
1: كيف صحتك؟
0: الله يسعدك.
1: انا مروان.
0: هلا مروان،
1: الله يسلمك.
0: كيفك؟
1: الله يخليك.

0: تسلم يا رب.
1: كيف امورك؟ ان شاء الله تمام.
0: والله الحمد لله وشكرا على البرنامج هذا، هيك بهالوقت هذا حلو كتير، يعني الواحد بيكون صافي وخالص من تعب النهار وبيسمع كلامكم الحلو
1: ان شاء الله هيك،
0: والمخرجين الرائعين كمان
1: ان شاء الله هيك نكون عند حسن زنكم تكونوا هيك عم تستمتعوا معنا.
0: اي والله الحقيقه.
1: اهلا وسهلا فيك يا مروان.
0: الله يسلمك.
1: شو رايك بسؤالنا اليوم
0: استاذي؟ انا بدي اقول لك شغله، يعني بعيدا عن الطب والصحه والى اخره، نحن بنطلع حتى الدول تتعلم من تجارب بعض.
1: اكيد،
0: يعني حتى الدول اللي هي دول تتعلم من تجارب بعض، ونحن يعني حتى الاباء وقت بيربوا ابنائهم كمان هن بيكونوا مستفيدين من تجارب الاخرين. يعني نحن ما نتخلى عن تجربة الكبار، الله يسلمك كبار السن، يعني ما اجت حتى الامثال واللي كانت كلها اجت عن دراية وتجارب.
1: اكيد لكن
0: يعني حتى الامثال وقت بنسمعها هي اجت عن تجربة وعن دراية وعن يعني امور مرت بحياة اللي قبلنا وما لازم نتخلى عنها، وانا بحترم كلامك.
1: يعني لازم اقل شيء ناخذ فيه نحن، لا يعني ناخذ بالشيء الايجابي فيه والشيء السلبي فيه.
0: اكيد طبعا. يعني في امثال يعني قديمه كثير هلا ما بقت صار يعني نقدر نمشي فيها بحياتنا هلا، لكن في امثال ممكن تضل هلا ولا بكره ولا 50 سنه ثانيات. لذلك نحن يعني بنعتبر انه الشيء التجارب هي كمان نوع من العلم اللي غيرنا تعب فيه ونحن نستفاد منه، ما في مشكله.
1: طيب برايك مين اصدق احيانا، صاحب التجربه ولا صاحب العلم والخبره؟
0: شوف استاذي، ما في مجال نقارن بهالموضوع، ربما في رجل جاهل جدا، يعني عفوا امي خلينا نقول،
1: بس مر معه تجربه ممكن تستفيد منها.
0: معه احيانا مع كلام يعني بتحسه انه هالانسان هذا يعني عايش عمره كله تجارب وكله وممكن تستفاد منه. طبعا صاحب العلم يختلف يعني، بس كمان
1: معناتها أخ مروان الحكمة إنه نحن ناخد بإحساس صاحب التجربة بمشاعره وناخد بخبرة كمان
0: صاحب العلم أكيد
1: والخبرة.
0: أكيد هذا اللي بدي أوصله.
1: الله يسعدك، الله شكرا لمشاركتك أخي مروان.
0: تحياتي لك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: يا مرحبا،
1: يسعد مساك.
0: الله يسلمك.
1: معنا كمان اتصال، نقول ألو.
2: ألو،
1: يا أهلين.
2: أهلين،
1: أهلا وسهلا.
2: يسعد
1: مساكي.
2: كيفك؟
1: تمام، كيفك؟
2: لا لك ما عرفتني مقبولة.
1: حنان، هلا يا حنان.
2: يسعد لي مساك.
1: معقول ولي اخت القمر، شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله تمام. سلامتا ريبال.
1: الله يسلمك يا رب. كيف امورك؟ طمنيني عنك.
2: والله الحمد لله ولا احلى من هيك.
1: عم تسمعينا ما هيك؟
2: ايه عم بسمعك لكم.
1: طيب شو رايك؟ هاتنا نشوف يا حنان.
2: هلا انا رايي، هلا انت فرضا انت مثال، انت عندك تجربه بشي ما بهالحياه، ما فينا نحن ناخذ تجربتك ونعممها على الكل،
1: بس ممكن تستفيدي منها
2: حتى ولو نجحت تجربتك خالد انت. حتى ولو كانت ناجحه بجوز بمجال ما او شيء انت نجحت معك، بس ما فيك تعممها انت تقول لهم للعالم خذوا مثلا هي تجربتي استفيدوا منها.
1: بس ما بتواسيكي مثلا؟
2: نعم.
1: ممكن تواسيكي، ممكن تعطيكي دفع للأمام، ممكن.
2: لا أنا ما،
1: إذا إنسان محبط، إذا إنسان مثلا مكتئب في حال ما معين مثلا، ممكن تقولي أنه أنا كنت هيك عملت هيك تجاوزت هاي المرحلة، ممكن يعني استفيد منها، ممكن تفائل.
2: لا أنا ما فيني اشتغل بحياتي العملية بناء على تجارب الآخرين، لا بدي يكون شيء قدامي علمي وعملي. تماما، أنا هيك بعتمد على طول. اما مثل ما قال اللي اتصالي قبلي انه في دول عندها تجارب نحن بناخذ منها في كذا، هي لا هي كمان انا برايي غلط. كل دوله في لها يعني تجربتها وفي لها ظروفها وفي لها يعني مجالها. هلا كل حدا مختلف عن حدا، اكيد ما فينا ناخذ تجربه ونحن نمشي عليها بجوز ما تزبط معنا. صحيح،
1: مزبوط.
2: فلذلك لازم نعتمد اولا واخيرا على العلم والعمل. اما من الناحيه الطبيه اكيد على الطبيب، اكيد ما فينا ناخذ تجربه
1: يعني شيء اكيد انه معناتها تجربه غيرك ممكن ما تكون مناسبه لك.
2: لا ما هيك، لا ما بيمشي الحال والله يا خالد. لا، علم وعمل وطبيب هيك خلص. طب
1: مين ازا عندك، معناتها صاحب تجربه ولا صاحب العلم؟
2: والله صاحب العلم قولا واحدا.
1: حسب الحاله. هلا بالطب، بالقانون،

0: بهالمجالات هاي خلص صاحب العلم هو اكيد ممكن.
1: أكيد
0: اما انا
1: طبعا
0: شغله مثلا
1: أكيد.
0: عمليه مريت فيها بحياتي بشغلي ممكن انا اقول مريت بهالشغله وصارت وعملت هيك واستفدت صار هيك ممكن يستفيد منها
1: ممكن
0: يعني.
1: انت تكون نجحت في هالحاله هي بس غيرك ما ينجح ما تنطبق عليه
0: ممكن ما تزبط معه
1: صحيح تماما. فانت
0: أكيد.
1: حاله انت هي حالتك انت انا ما فيني اخذها وطبقها علي صحيح
0: ممكن
1: نشوف هلاش بدك تعطينا آراء
0: هلا يعني هي مثل ما يا حنان أحيانا المشكلة مو بالتجربة ولا بالخبير، المشكلة إنه نحن منحب نسمع الرأي يلي بوافق رغباتنا على فكرة، يعني مو الرأي اللي ممكن يفيدنا
1: هون الغلط.
0: يعني نحن منروح لعشرة أشخاص أحيانا لحتى نلاقي شخص واحد يقول شيء بدنا نسمعه نحن حابين نسمعه. ممكن نتجاهل كل النصائح اللي بتكون هي مزبوطة بس لحتى نسمع شيء نحن بنحب نسمعه،
1: نتجاهل النصائح
0: العلميه ونلحق لهيك. يعني انا بقول لهيك
1: الوهم.
0: انا بقول لهيك حنان انه الحكمه الحقيقيه هي مو بس مين يعني عم ينصحك، الحكمه كمان انه
1: انت تختبر هالحكمه
0: كيف عم تسمع النصيحه.
1: صحيح تماما يعني تماما ملكي. صح. فلذلك بتلاقي نحن عنا كثير بيوقعوا باغلاط كبيره وكثير بيأثر هالشيء على حياتهم
0: بلا.
1: عن جد
0: الله يسعد مساكي يا حنان، شكرا لمشاركتك.
1: مساك ومسا الإخراج، شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا فيكي، سلامات.
1: شكرا باي.

0: بس اما انا رسائل عم تقول ريم من حمص عم تقول انا مره سمعت نصيحه من صديقه مجربه بعلاقه عاطفيه ومشيت ورا كلامها، بعد فتره اكتشفت انه اللي ناسبها ما ناسبني، لانه كل انسان ظروفه مختلفه مثل ما قالت الحنان. تحيه لاذاعه دمشق ولكل العاملين فيها. كلامك مهم يا ريم، مو كل تجربه ناجحه عند غيرنا بالضروره تنجح معنا، اكيد هذا الحكي ما في عليه غبار. كمان معنا رسالة بتقول من أبو محمد حلب، تحية لك أبو محمد، بيقول اشتغلت أكثر من 30 سنة بالمهنة وبشوف أنه الخبرة العملية أحيانا أهم من الكتب، لكن هذا ما بيعني أنه نستغني عن العلم، الاثنين بيكملوا بعض. تحياتي لخالد وفريق البرنامج. وأنا كمان بحييك أبو محمد، يعني فعلا بقول أجمل شيء لما يجتمع العلم مع الخبرة. كمان معنا اتصال، بقول الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف عدي مساك؟
0: ومساك.
1: كيفك استاذ خالد ابو موفق من الشاغوب؟
0: اهلا وسهلا ابو موفق، كيفك؟
1: شايفك وحيد اليوم.
0: معناتها جاي الكهرباء اليوم عندك؟
1: اي والله عم
0: تفرج. والله بنبسط وقت تحكي معنا وبعرف انه الكهرباء جايه.
1: اي والله الحمد لله، بس وين اقول لك شغله؟
0: تحسنت الامور ما هيك؟
1: الحمد لله.
0: ايه الحمد لله، لسه القادم اجمل ان شاء الله.
1: 9:15 اجيت انقطعت لها شي ساعة اليوم.
0: ايه ايه منيح ممتاز.
1: نعم، بس وينك الساعة عم تمرق تحت.
0: ايه ولا يهمك، شغلي فاضي ان شاء الله، الله هيك بيفرجها. شو اخبارك ابو موفق، طمني عنك.
1: والله على طول الحمد لله، الله غامرنا بفضله يا رب.
0: متابعنا من اول برنامج؟
1: ايه والله عم استنى والله، بس اليوم زميلك ان شاء الله ما فيها شيء يعني هيك.
0: والله هيك تعبان شوي.
1: يلا ان شاء الله معك.
0: ندعي لك بالشفاء العاجل.
1: اكيد عم تتفرج عليك، تحية لك.
0: ايه ان شاء الله تكون عم تسمعنا.
1: الله يبارك فيك.
0: اخي ابو موفق، شو سؤال مجرب ولا تسال حكيم او طبيب؟
1: لا لا، اكثر شيء وينك هلا تتفرج انت على المباريات، تتفرج عليهم كل هيك مدرب حاسب تشكيله بمخه.
0: أيه.
1: يعني بتطلع عليهم كل شيء عم يلعب شكل، في ناس بتنجح تجربتها، في ناس لا، عرفت شلون؟ بس وينك هلا من قديم كانوا قالوا عشان مثلا المجرب، بس هلا كل شيء العلم يتحدث، عرفت شو؟ الزمان يحفروا بير، يسألوا حكيم، يسألوا انه هون فلان وقديش قياسه، هلا في خبراء كثير، اجهزه او بترول او شيء، عرفت شلون؟ لا لا، كله هناك على الحكمه اكثر شيء يعني. بس في شغلات هلا مثل الموت، الا شغله اجى واحد اول مره بمثل حدا، الله لا يدر حدا الا بحب الله يا رب. اجى حدا، بيجي واحد وانسو، يعني مر عليه التجربه الموت وانسو.

0: وبعرفتها شلون هيك يعني بتخف عليه كثير عرفتها شلون.
1: هذا هيك شيء مرة نصحك هيك بتجربة قال لك صار معي هيك ومعك ما زبطت؟
0: ايه صارت والله صار بس قليلة يعني عرفتها شلون؟ يعني عرفتها شلون بس قليلة بس عم لك بالنسبة للموت وقت توفى أبي أول شيء الله يرحمه ويرحم أمواته
1: ايش ترحم؟
0: ايش تاتي علينا مو متعودين يعني عائلتنا وكذا ميت جدي قبل ما أخلق أنا مثلا بس إيش يعني جيراننا وقرايبنا إنه الموت حق وكذا عرفت شو يعني ونسونا شوي عرفت شو ونحن كمان نفس الطريقة صارت جيراننا أو قرايبنا نفس الطريقة توفى للحدا بتلاقي يعني تعرف شغلة قاتل الموت كبير يعني بلش الشغلة بالحياة بتبلش كبيرة عرفت شو وبتصغر بعكس كل شيء للمرض بلش كبير وبيصغر بس الموت بلش كبير بعدين
1: بيصغر إيه سبحان الله
0: إيه؟
1: مزبوط مزبوط لك يعني انت وتسمع هاي المقوله بترتاح
0: ايه
1: معناتها كثير احيانا نحن شغلات بتصير معنا كتجارب وقت بنقولها لحدا انه انا هيك صار معي وهيك كانت النتيجه ممكن تريحه انت فيها
0: كثير بيرتاح كثير باي شغله عرفت شلون يعني صايره معك انت نفس اللي هي بس الامراض مو ضابطه هلا انا
1: لا الطبيب هون خلص هون ما في هون مجرب هون بدك كل واحد له حالته
0: لا اعطيك مثال انا معي سكر انا في جيراني واحد من جيراني معه سكر بس بتطلع عليه دواي ما ناسبه
1: اكيد
0: دواه ما بيناسبني
1: كل واحد له استجابته وكل واحد له دواء
0: هذا الكلام حتى كل واحد له مثلا ناخذ فيتامين كمان كل واحد له دواء له فيتامين
1: بلا مزبوط
0: عرفت يجي زمان واحد مثلا ياخذ الفيتامين احسن هذا انا جربته انا جسمي كله ما لقي عرفتي شو رجعت على الفيتامين وصف لي اياه الدكتور
1: بلا مزبوط شكرا لمشاركتك اخي موفى
0: الله يبارك فيك
1: اهلا ابو موفى اهلا
0: تحيه باسل المخرج الحلو هذا
1: الله يسعدك باسل محمود يا هلا يا هلا
0: محمود عفوا
1: اهلا وسهلا فيك هلا ابو موفى معنا رسالة كمان بتقول هبة من اللاذقية بتقول بعد وفاة والدتي ما حس بوجعي إلا ناس مروا بنفس التجربة مزبوط هذا الحكي على فكرة خصوصا الوفاة يعني هون فهمت معنا سؤال مجرب لأنه في أوجاع ما بتنفهم إلا بالإحساس تحياتي لإذاعة دمشق وكل العاملين فيها ولألك خالد شكرا شكرا إليك هبة صحيح كلامك وأنا بأيده كمان مليون بالمية مو مية بالمية بعض المشاعر ما بيعرف يعني عمقها وجديتها وأهميتها إلا يلي عاشها منقول ألو كمان معنا اتصال
2: ألو
1: يا هلا
2: الله يسعد لي هالمساء الحلو الرائع
1: ومساك يا حبيب
2: كيفك يا سيد خالد المحترم
1: هلا يا عدي
2: الله يسعد لي يا رب
1: كيفك شو اخبارك
2: ليك احلى رواء واحلى جو وهيك قدام هالمسرح هيك وهناك على هالحزيزي هالمرجوحة
1: يا سلام يا سلام
2: تمنيت كنت تيجي تسمحوا عنا هون بالمزرعه
1: والله منشرف منشرف يا عدي حبيبي المهم انت تكون مبسوط
2: انا على اولك وهناك ما في شيء بيستاهل حدا تزعل مشانه
1: ايه الحمد لله يلا الله يكملها معك هيك ونشوفك عريس كمان
2: النهاية معلمنا الغالي النهاية ان الدنيا فاضية ما حد ناخد معه شيء تماما وتحية لريبال بغيابة والله يعافيها يا رب
1: الله يسلمك
2: معلم سمعت موضوعكم هلأ انا والله بالصدفة كنت مشغول شوي بالنسبة هيك
1: ايه
2: انا طلعت والله هلأ في احيانا بيقول لك اعطي الخباز خبزه لو اكل نصه تماما هذا المثل متوارثين عليه نحن هون بمنطقتنا وفي امثال بترجع بتقول لك بيقول لك الفهم فضلوه
1: على هذاك المثل اللي قلته انت لاصحاب المصالح نحن هون هلا نحن اليوم عم نقول سؤال مجرب ولا تسال حكيم او طبيب انت برايك مين اصدق احيانا صاحب التجربه ولا صاحب العلم والخبره
2: والله ليك الاثنين بيكملوا بعضهم
1: يا عيني عليك يا عدي
2: قلت شغلة حلوة اسأل مجرب ولا تسأل حكيم أنا فيني أخذ دواء بدون ما أسأل حكيم ما بتزبط معي أحيانا الحكيم بيرشدني على شغلات 100% صح لشو درس هو السبع سنين هو العشر سنين
1: معناتها الحكمة إنه نحن ما نتجاوز لا بالمشاعر بالتجارب العالم والآخرين ممكن ناخذ منها نستفيد منها وكمان ناخذ بالعلم والخبرة ما هيك
2: تماما 100% تبليك عمي خالد اثنين بيكملوا بعضهم أنا أحيانا دكتور على عيني وراسي بجوز ما بيعرف مثلا بشغلتي أنا هون كمربي أو شغلة ما بيعرف بشغلتي أنا بعطيه مثلا شغلة هيك بيسألني فيها وجابه وبرجع باخذ منه صاحب الخبرة اثنين 100% بيكملوا بعضهم
1: مزبوط كلامك مزبوط
2: الله وكيلك
1: يعني ما عليك
2: ما بيستغني عن الشغلتين هدلون
1: مزبوط كلامك الله يسعدك يا عدي شكرا لمشاركتك حتى اجتنا هلا رساله لك يعني تأييدا لكلامك هلا رح نقراها
2: يسعد لي مساك
1: هلا يا عدي
2: حياك الله
1: اهلا وسهلا فيك هلا معنا رساله كمان بتقول

مرة مرضت سابر من طرطوس وكل واحد صار يعطيني وصفة من تجربته. هي على كلام عدي انه كل واحد بيعطيك وصفة. بالنهاية رجعت للطبيب واكتشفت انه كل حالي غير. من وقتها تعلمت انه الصحة ما فيها اجتهاد. وتحياتي لكادر إذاعة دمشق. مزبوط كلامك يا سامر، هون بيكون الاختصاص يعني أهم من أي تجربة شخصية.

0: معنا رسالة بتقول أنا أم لثلاثة أولاد مها من السويداء، وأوقات نصائح الأمهات المجربات بتفيد أكثر من أي كتاب، مزبوط. بس بنفس الوقت إذا في شيء مهم برجع لرأي الطبيب. كل المحبة لخالد ولريبال بغيابة ولكادر الإذاعة. مها تحياتنا إليك، يعني كلامك فعلا جميل جدا. الحكمة مو بالاختيار بين الاثنين، بل هي معرفة إمتى لازم نسمع لكل واحد. مزبوط كلامك، الله يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك. في اتصال معنا راسم، نقول ألو.
1: مسي النشاط الأخ والصديق العزيز
0: أبو علي
1: خالد جيرودين.
0: أهلا وسهلا.
1: عم تطول علينا، عم نزعل منك
0: حبيبي أبو علي. كيفك؟
1: خلينا ياك، كتير كتير مشتاقين.
0: ليش أبو علي، ليش وقت عم تحكي معنا عم يطلع هيك في طون بالتليفون؟ ليه؟
1: والله ما عمر عادي من الغوطة معك، تعرف التغطية بتبقى ضعيفة شوي بالغوطة، عرفت شلون؟
0: عم تحكي على الموبايل؟
1: نعم، يعني لا والله على الأرضي، أنا ما أحكي من الموبايل، أنا دقيت على 950 مليون مرة ما مشي الحال. فهون أنا بدي حي عزيزي وغالي رفال، وبدي حي هالكادر الفني والمخرجين العظام كتير كتير، وما بعرف بدك تسأل سؤال.
0: الله يسعدك يا مالي. برأيك مين أصدق؟ نحن اليوم سأل مجرب ولا سأل طبيب، مين أصدق برأيك أنت، صاحب التجربة ولا صاحب العلم والخبرة؟
1: والله التنتين، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، عرفت شلون؟ من المجرب ومن الحكيم، عرفت شلون؟ لا هذا بيغني عن هذا ولا هذا بيغني عن هذا، ما بعرف أستاذ خالد.
0: لازم نستفيد من الاثنين ونعرف إمتى نسمع للاثنين، ما هيك؟
1: مزبوط،
0: حسب الحالة يعني.
1: أعرف شلون، الله يخلينا ياك. بتسلم لنا أماني أماني على المدام رنا عبد الكريم علي أماني، وعلى المدام ديما بلطان
0: ان شاء الله يكون على السماء.
1: كل شكر، ويا ريت المخرجين يبيعونا الموجودين يبيعونا هيك شوي من مستنياك بهديات الك والون.
0: شو ما فهمت شو هي؟
1: يا ريت مستنياك يا ريت يبيعونا شي دايه دايتين، بكون كتر خير.
0: تكرم عيونك يا ابو علي.
1: لا تطول علي خالد، بزعل منك
0: ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك.
1: عن جد بزعل منك والله.
0: حبيبي يا ابو علي، يسعدنا وجودك معنا، اهلا وسهلا فيك، شكرا لمشاركتك.
1: ما بنحسن نقعد بلا ولا شوي، لا انت ولا العزيزين الغالي.
0: الله يسعدك يا رب، خلي اياك. الله يسعدك. معنا كمان مسج بس بقول السلام عليكم استاذ خالد، انا ابو فؤاد الخابوري من دير الزور. تحياتنا لك ابو فؤاد ولاهالي دير الزور. التجربه مهمه ولا نستطيع تطبيقها حتى تستوفي الشروط كلها، فعندما نقول اننا لا نستفيد من تجربه الاخرين اي اننا لم نطبق نفس الشروط. مزبوط، حلو الكلام، شكرا لمشاركتك أخي أبو فؤاد. كمان معنا رسالة من علي من إدلب، بتقول أكبر درس تعلمته بالحياة أنه اسمع لكل الناس، بس ما سلم عقلي لحدا، أستفيد من تجربة المجرب وأحترم كلام الخبير، وبالأخير القرار قراري. تحية لإذاعة دمشق، وتحية لك أستاذ خالد، ولكل اللي عم يتابعونا حتى توصل، حتى لكل شو، لكل اللي عم يتعبوا حتى توصل لنا هالبرامج الحلوة. شكرا، شكرا لك يا علي، أجمل يعني شيء حلو اللي عم تقوله. أجمل ما قلت يا علي، يعني شو بقولوا، اسمع من الجميع، فعلا أنه لازم تسمع من الجميع، لكن فكر بعقلك أنت.

0: الله يسعدك يا محمد، تحياتي لك. بدي اقول لك هلا سؤالنا اليوم سؤال مجرب ولا تسال طبيب.
1: فهمت الحديث السؤال في اللي هذا السؤال بينطبق لا على الدكتور، يعني مو بس تنفع الدكتور. اي اي اي شغله يعني، مو انه والله بس الدكتور بس. هلا انا بالمصلحه ما بشتغل حدا. علاقتي مع المهندسين، اغلب علاقتي مع المهندسين. مو عيب انه اسال المهندس، مو عيب
0: بس اكيد، لانه هو صاحب الخبره وهو اخر شيء بده يستلم منك وعلى كفالته.
1: بس برضه هو بده يرجع يسالني،
0: بس انت صاحب التجربه، انت اللي عم تجرب وانت دائما
1: يعني
0: اللي عم
1: يعني
0: تمام
1: هذا الكلام. نحن مكملين بعض، بس ما فينا نحط الدكتور مع انسان عادي انه والله مكملين بعض لا. يعني هاي جنب ثقل لحاله وهي ثقل لحاله، صح؟ والتجربة هي الأساس كما مصلحة. التجربة هي الأساس. يعني أنا صارت معي شغلة مرة، إجا المهندس قال لي كيف سويتها هاي؟ قلت له ما راح أقول لك عليها. قلت له هاي سر المهنة، ما راح أعطيك إياها. وفعلا ما أعطيته إياها. بس هو المفروض،
0: بس هو استفاد من تجربتك.
1: هو ما شاف لي شو سويت.
0: قصدي بس هو استفاد وقت اخذ النتيجه اللي هو بده اياها، النتيجه الصح، فهو استفاد من تجربتك انت.
1: هو اخذ طلبه، هو اخذ طلبه
0: وخبرتك. يا عيني عليك،
1: ما شاف الطريقه كيف سويتها انا. عرفت علي استاذ كيف؟ وتحياتي لك ومساء الخير، وان شاء الله كل عام انتم بخير، وان شاء الله هيك اعطوني تبقى باحلى باحلى باحلى اذاعه ان شاء
0: الله. الله يسعدك يا رب، يخلي لي اياك.
1: وتحياتي على ضمير، انا اهل ضمير شاغل فيها في سن
0: 75 ما شاء الله.
1: شو رأيك؟
0: شو اشتغلت؟
1: المدرسة اللي أول صيف بعد عدد بنوها مركب فيها خزانات مي.
0: الله يعطيك العافية، ما شاء الله ما شاء الله، الله يطول بعمرك.
1: الله
0: يعطيك الصحة والعافية أبو محمد.
1: حياك الله.
0: شكرا سلام. شكرا لمشاركتك، أهلا وسهلا فيك.
1: سلامات.
0: بدنا نروح هلا لفقرة النصائح باسم.

بس اغنيتك اختصرت كل البرنامج، بس رح نقول النصائح. يلا هلا اول شيء انا بدي اقول اول نصيحه، استفد من تجارب الناس لكن لا تعتبرها قوانين ثابته. اسمع للمجرب لكن اسال حالك دائما، هل ظروفي مثل ظروفه؟ اكيد لا، كل واحد له ظروفه. لا ترفض العلم بحجة التجربة، ولا ترفض التجربة بحجة العلم. بالأمور الإنسانية والمشاعر استمع للمجرب، بينما بالأمور الطبية والقانونية والمهنية اسمع لأهل الاختصاص. لا تقارن رحلتك برحلة غيرك، كل إنسان عنده ظروف مختلفة وطريق مختلف. التجارب تعطينا الحكمة لكن المعرفة بتعطينا الاتجاه الصحيح. أهم نصيحة، لا تتخذ قرارا مصيريا فقط لأنه شخص واحد نجح أو فشل قبلك. خذ التجربة، خذ العبرة، وخذ الخبرة، أو خذ شو بدي أقول لك، من الخبرة المعرفة. بدي أخذ رسالة أخيرة معلش باسم، من لحق من أم عمر من ريف دمشق عم تقول برأيي اسأل مجرب لا تسأل طبعا.

طبيب أو حكيم مو قاعدة ثابتة، في أمور بدها قلب عاش التجربة، في أمور بدها عقل وخبرة ودراسة. الله يعطيكم العافية وتحية كبيرة لكم ولكل كادر إذاعة دمشق. فعلا يا عمر شكرا لك على التحية على على الرسالة الحلوة. يمكن هذا هو خلاصة حلقتنا الليلة. المجرب بيعطيك إحساس الطريق بينما الخبير بيعطيك الطريق الصحيح. مستمعينا، في أوقات بيكون المجرب أقرب لقلبك، وفي أوقات بيكون الخبير أقرب للحقيقة، أما الإنسان الحكيم فهو اللي بيعرف كيف يستفيد من الاثنين معا، يسمع لمين عاش الطريق ويسمع لمين درس الطريق. لأنه بيقولوا المجرب يعطيك حرارة التجربة بينما الخبير بيعطيك وضوح الرؤية. بالأخير مو المهم مين سألنا، المهم كيف استفدنا من الجواب وشو لازم نستفيد نحن من هذا الجواب. كنت اليوم معكم أنا بالإعداد والتقديم بسهرة الأربعاء خالد جيرودية، كمان بجدد أمنياتنا بالشفاء العاجل لزميلة ريبال الدريوسي، وتحية كبيرة من الإخراج مازن يوسف وباسم محمود. كلمة أخيرة من إذاعة دمشق، التجربة بتعلمك كيف تشعر والخبرة بتعلمك كيف تفهم، والحياة تحتاج للاثنين معا. إلى اللقاء.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسار المحاسبة في سوريا الجديدة يمضي بثبات ضمن إطار مؤسسي واضح، حيث تستعد الساحة القضائية غدا لمثول المتهم أحمد بدر الدين حسون مفتي النظام البائد أمام المحكمة، في خطوة تؤكد التزام الدولة بإرساء قواعد العدالة وترسيخ مبدأ خضوع الجميع للمساءلة دون استثناء، بما يعزز مسار بناء دولة القانون والمؤسسات. محاكمة الحسون غدا تمثل استحقاقا قضائيا يطال المتهم الذي سخر موقعه الديني لدعم روايات النظام البائد وتبرير ممارساته وما رافقها من توظيف

0: للخطاب الديني في خدمة روايات القمع والاستبداد التي اعتمدتها السلطة المخلوعة آنذاك. ملف انطلاقي محاكمة أحمد حسون غدا، وكيف وظف الخطاب الديني لتبرير ممارسات وانتهاكات النظام البائد محور حصادنا الإخباري لهذا اليوم. معكم في تقديم هذه الحلقة عبد الكريم البوشي، وفي الإخراج باسم محمود ومازن يوسف، وطبعا في الإشراف العام حسن كنهر. لتسليط الضوء على بدء محاكمة المتهم أحمد حسون ودلالاتها وأهميتها، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور ياسين علوش، رئيس الجامعة العربية الخاصة في حماة. مرحبا بك دكتور ياسين.
1: أهلا وسهلا أستاذ، السلام عليكم، حياكم الله.
0: وعليكم السلام، حياكم الله. وأيضا معنا الأستاذ نسرين خلوف، حقوقية ومستشارة قانونية. أهلا وسهلا بك أستاذة.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا
0: أستاذي. حياكم الله وأهلا بكما عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. قبل أن نبدأ نقاشنا في هذا الحصاد، دعونا نستمع إلى التقرير التالي والذي يسلط الضوء على واحدة من أهم المحطات في مسار العدالة الانتقالية في سوريا، محاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون، وهي خطوة تعد منعطفا حقيقيا في أو نحو إنهاء حالة أو نحو إنهاء الإفلات من العقاب وترسيخ دولة القانون. نتابع هذا التقرير.
3: عجلة العدالة الانتقالية تواصل تقدمها بثبات لتصل غدا إلى محطة جديدة تتمثل في محاكمة أحمد بدر الدين حسون، أو ما يعرف بين السوريين بمفتي البراميل. رجل سخر الخطاب الديني لخدمة آلة القمع والانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، بعد أن حول المنابر الدينية إلى أدوات للتبرير والفتاوى إلى رخصة مفتوحة للانتهاكات. على مدى سنوات طويلة شكل حسون أحد أبرز الوجوه الدينية الداعمة للنظام البائد، إذ استخدم موقعه الرسمي ومنابره الخطابية لتوفير غطاء ديني لسياسات القمع ولتبرير استخدام القوة المفرطة ضد المناوئين لحكم الأسد المجرم. فمع انطلاق الثورة السورية تحول خطابه إلى أداة تعبئة ضد المحتجين، مبررا استهدافهم، بل وصل الأمر إلى توفير غطاء ديني لسياسات الدولة التي أدت إلى مقتل واعتقال وتشريد مئات الآلاف من السوريين، وهو ما وثقته منظمات حقوقية دولية، حيث ذكرت منظمة العفو الدولية في أحد تقاريرها عام 2017 إلى أن أحكام الإعدام في سجن صيدنايا كانت تنفذ بعد مصادقة المفتي العام، وهو المنصب الذي كان يشغله حسون آنذاك، ما أثار تساؤلات واسعة حول مسؤوليته الأخلاقية والقانونية عن تلك الانتهاكات. محاكمة مفتي البراميل غدا هي خطوة ضمن سلسلة محاكمات تطال رموزا بارزين من النظام البائد في إطار سعي مؤسسات الدولة إلى العدالة الانتقالية وإلى معالجة إرث الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها ومحاسبة من أسهموا في شرعنة القتل والقمع.
0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. نرحب بكم من جديد في حلقة الحصاد لهذا اليوم، والتي تسلط الضوء على محاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون، والتي تعد منعطفا حقيقيا نحو إنهاء الإفلات من العقاب وترسيخ دولة القانون. ونعود لنرحب بضيفينا الدكتور ياسين والأستاذة نسرين، مرحبا بكما. وأبدأ معكم، أهلا بكما. أبدأ معك دكتور ياسين، برأيك كيف ساهم الخطاب الديني الذي تبناه بعض المشايخ الموالين للنظام البائد في إحداث شرخ في الشارع السوري؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أرحب أيضا بكم أخي الكريم أستاذ الفاضل والأخت الكريمة المشاركة. طبعا أستاذ الكريم اسمح لي فقط بمقدمة يعني تمهيدية لهذا الموضوع.

0: موضوع المهم والمهم جدا، واشكركم على حسن الاختيار وعلى استضافتي. طبعا
1: حياكم الله
0: الكريم، ان ظاهره علماء السلطان ليست جديده ولا وليده هذا الزمان، بل هي قديمه قدم التاريخ.
1: نعم.
0: كما انها ليست حكرا على هذه الامه، بل هي موجوده في جميع الامم. فمعلوم ان علماء السلاطين في كل زمان ومكان هم ركن اساسي من الاركان التي يقوم عليها الطغيان. فكل طاغيه ومستبد يقوم حكمه على اركان خمسه. الركن الاول هو ذاك القائد الرمز الذي لم يوجد التاريخ مثله ابدا. يمكن ان نقول مثلا اذا اردنا ان نسقط هذه الاركان على فرعون، فرعون الذي قال ما اريكم الا ما ارى، وكان في زمن البعث المقبور حافظ ثم ولده المجرم بشار. الركن الثاني هو هذا الجيش القوي الذي يتحكم به هذا القائد، والذي يضرب بقبضة من حديد على جميع المناوئين والمخالفين. الركن الثالث الذراع الاقتصادي الذي يتحكم به هذا القائد، كان في زمن فرعون قارون، وفي زمن هذا النظام معروف رامي مخلوف وغيره من هؤلاء يعني الحيتان الذين كانوا يمسكون بقوة العباد. الركن الرابع الفريق الإعلامي الذي يلمع هذا الحاكم ويزينه. الركن الخامس والذي هو محط الحديث هو المرجعية الدينية التي تشرع لهذا الحاكم وتشرع له قتل الناس وتشرع له ظلمه وإجرامه. وللأسف الشديد وجد أمثال هؤلاء في زماننا ورأيناهم رأي العين، أمثال مفتي حسون وغيره من العلماء الذين وقفوا مع هذا النظام المجرم منذ ربما عقود، منذ مجازر الثمانينات وإلى الآن وإلى يعني قيام الثورة، وقفوا شرعاً له جرائمه، كانوا ركناً أساسياً في نظام حكمه، ولا يمكن أن يقوم إلا بهم. واستطاع هذا المجرم يعني حسون الذي أطلق عليه السوريون، وهو يعني لقب ويبدع السوريون الحقيقة في فن إطلاق الألقاب، عندما ألقوا عليه مفتي البراميل، هو حقيقة مفتي البراميل، لأن هذه البراميل ما سقطت من السماء إلا بفتوى من أمثال حسون وغيره من المشايخ الذين وقفوا في مثل هذا. هم الذين أجازوا وشرعنوا له قتل الناس، بل اعتبروا هذا القتل هو جهاد وهو دفاع عن الأمة، وأصبحوا يتغنون بهذا الجيش ويدعون له. أحيانا نسمع له، أنا رأيت وربما رأى جميع السوريين ذاك الاتصال بين يعني أحد المجرمين القادة المجرمين ربما سهيل الحسن مع المفتي حسون، وهو يدعو لهم بالتوفيق. هذه الحشرجة التي يعني يصطنع، وهو كأنه يبكي، هو يتمنى أن يكون معهم، يغدر قدميه يعني في الجهات في سبيل الله. كيف لهؤلاء ألا يعني يزيدوا في القتل وفي الإجرام وهم يرون مفتي هذا الهرم، رأس الهرم الذي يمثله هذا الرجل، يفتي لهم بما يقومون به وما يؤدونه من قمع الثورة وهتك الأعراب وقتل الناس في مكابس الحديد وجوار الملح وصدنايا وحفظ التضامن. لذلك يعني حقت الآن ساعة الحقيقة، وجاء اليوم الذي سيقف فيه هذا المجرم أمام العدالة التي سينال بها إن شاء الله تعالى الاقتصاص العادل. وأنا أبشره فأقول لعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: أود أن أنتقل إلى الأستاذة نسرين، ونحن نبحث بداية بالعموم في الجانب القانوني. أستاذة نسرين، هل استخدام المنابر الدينية يعد دعم مباشر للجرائم، أم يعني يعد مساهمة غير مباشرة؟ يعني عندما كان يقمع النظام البائد المتظاهرين، وعندما كان يعني يمعن في إجرامه ضد السوريين، كانت هناك منابر تدعم هذا الظلم وتدعم هذا الطغيان، وربما يعني تؤيده وتدعو له ويعني تقف معه قلبا وقالبا. هذا يعد دعم مباشر ويعني لنقل يعني يدخل ضمن أركان التحريض، يدخل كجرائم مباشرة، أم هي مساهمات غير مباشرة قانونا إذا أردنا توصيفها يعني؟
2: هلا أستاذ، استخدام مسألة المنابر في القضايا السياسية هي مسألة معقدة وحساسة. هلا بتصير نقاشات قانونية وفكرية، فهي أحيانا تكون دعم مباشر وأحيانا تكون غير مباشرة، عندما لا تدعو للجريمة بشكل صريح ولكن

0: تمهد يعني للبيئة الفكرية لها، مثل خطاب الكراهية، الإفكار القائمة على التمييز، شيطنة الآخر، مما يخلق مناخ الاحتقان ويدفع الأفراد إلى ارتكاب الجرائم، تبرير المسوغات، محاولة إيجاد أعذار سياقية أو تاريخية لأعمال العنف. أما ما جرى في سوريا فهي يتم تصنيفها تحت الدعم المباشر، وهي كانت تحريض صريح وعلني ومباشر، يدعو كان خطاب أحمد بدر حسون تضمن دعوة مباشرة ارتكاب أعمال العنف والقتل والاعتداء على فئات معينة، وكان يصدر فتاوى شرعية للجريمة بإصدار أحكام دينية تبيح ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون. وهذا الشيء بيجعله شريك وفاء وشريك فاعل في التحضير للجريمة وتوجيهها. فهو من الناحية القانونية الدولية والمحلية كان هو شريك ومحرض، لأنه معيار الجريمة في القوانين الدولية والمحلية بتتم أنه على بناء رابطة السببية بين معيار القصد ومدى وجود رابط بين الفعل على الأرض الواقع. وهذا اللي صار، أنه خطابات حسون وإفتاء كانت سبب لارتكاب الجرائم على أرض الواقع، و يعني إباتة فئات كاملة وتعذيب وقتل مساجين في السجون السورية. نعم.
1: يعني وفق المرتكزات القانونية أستاذة نسرين، يعني اليوم توجيه التهم تجاه المتهم حسون تتعلق بالتحريض على القتل والجرائم ضد الإنسانية بناء على مبدأ المسؤولية القيادية، أم بناء على جرائم التحريض المباشر؟
0: لا، بتستند محاكمة حسون على التحريض وعلى المسؤولية القيادية
1: على الاثنين سوية،
0: على الاثنين سوية. من خلال الفتاوى المبررة للقتل وخطاباته التي لم تكن مجرد رأي سياسي بحت، فقد تعدت إلى استخدام المنبر تبرير الجريمة وإعطاء المبرر الشرعي وشيطنة المتظاهرين ضد النظام، وأعطاهم الإباحة باستخدام القتل وارتكاب أعمال العنف والإبادة ضد المتظاهرين وضد فئات واسعة من الشعب السوري كانت متواجدة في المناطق اللي قامت فيها المظاهرات السورية. وبالنسبة للمسؤولية القيادية، نحن لا ننسى أنه هو نحن الجريمة لا تقام فقط أنه والله إذا شخص حمل السلاح وأطلق النار، لا، في هناك محرض لهذا الشخص اللي بيحمل السلاح. وحسون من خلال منصبه القيادي كمفتي للجمهورية أعطى إفتاءات، فهو يتحمل المسؤولية كمسؤول قيادي بمنصبه عن الإفتاءات بقتل وتعذيب المعتقلين في سجون صدناي.
1: نعم، سنتناول يعني هذه يعني الأجزاء التفصيلية في سياق حديثنا. دكتور ياسين، يعني أحمد حسون انتقل من دور المفتي الذي يفترض به الحفاظ على السلم الأهلي إلى دور المحرض وعبر منابر الدولة. ما أبرز الفتاوى أو التصريحات التي شكلت غطاء شرعي مباشر للعمليات العسكرية ضد المدن السورية الثائرة برأيك؟
2: تمام أستاذ، حقيقة
1: أن
2: المفتي حسون يعني له كثير من الفتاوى وهي موجودة على مواقع الإنترنت بالصوت والصورة. أولا، هو اعتبر أن القتال إلى جانب النظام واجب شرعي، هذا حكم، يعني هذا حكم شرعي، فنقل عنه عام 2013 قوله إن الدفاع عن سوريا والوقوف مع الجيش السوري فرض عين، بمعنى أن الذي لا يفعل ذلك هو آثم، واعتبر الوقوف في وجه الجيش خيانة للوطن. وقد فهم يعني فهم الناس أو من يصدق هذا المجرم، وربما نجد شريحة من الناس كانت تصدق أو تثق به بسبب يعني هذا السمت الديني وهذه الجبة والعمامة وهذا الصورة التي كان يخرج بها، يصدقون ربما كلامه بأن يعني أن الثوار هم مجموعة خونة وعملاء وقتالهم واجب.
1: يعني هناك

0: نطاق يعني ربما ضيق بحكم مريديه مثلا، وهناك نطاق عام هو بحكم منصبه كمفتي.
1: طبعا هو بالنهاية مفتي الجمهورية، وربما كثير من عوام الناس يعني لم يكن يتصوروا أنه شخص يصل إلى هذا المستوى من الشهادات ومن المكان والآخر، يمكن مثلا أن يبيع دينه وأن يبيع ضميره ربما بعرض من الدنيا. وصف الثورة بأنها مؤامرة وإرهاب، ولم يصفها بأنها ثورة شعبية، بل هي مجموع يعني مؤامرة دولية كونية على النظام. اتهم المعارضين والجماعات المسلحة بأنهم مجموعة إرهابيين، حرض على قتالهم، واتهم خصومه بأنهم عملاء للغرب وأنهم يتلقون الدعم. هاجر، انظر يعني أخي الكريم، يعني لم يكتفي بأن يبيح دماء وأعراض من هم من أهل بلده وملته وكل من وقف في وجه هذا النظام. هو يعني امتد طغيانه وامتد فجوره في الخصومة إلى السوريين الذين لجأوا إلى إلى إلى إلى إلى أوروبا أو دول النزوح فرارا بأرواحهم وأبنائهم وأعراضهم.
0: نعم.
1: ولذلك فتواه ومناداته ومناشداته للدول الغربية،
0: لغة خطابه وصلت إلى أوروبا وأمريكا بالصريح.
1: نعم، قال هؤلاء مجموعة إرهابيين، عليكم أن تحاكموهم، عليكم أن ترحلوهم. يعني أنا هربت منك ومن نظامك، وهربت وتركت بلدي ووطني وأرضي، وفريت في في في في نفسي وأولادي إلى أوروبا، إلى ألمانيا، قطعت المحيطات، قطعت الغابات، ثم تلاحقني أنت فتواك. أي إجرام هذا؟ أيضا تهديده للثوار والموجودين في إدلب. طبعا معلوم أن إدلب لم تكن تمثل إدلب فقط، بل تمثل الثورة، وكثير من إخواننا الذين هجروا بالباصات من الغوطة وحمص وباقي المحافظات السورية إلى إدلب، هددهم تهديدا يعني كبيرا بالإبادة وأن نهايتكم اقتربت إلى آخره. أيضا تصور يعني وصل به هذا الكبر أيضا والجبروت إلى أن هدد أوروبا بأنه أي تعرض لسوريا أو لبنان، حتى أضاف لبنان قال عندنا استشهاديون. يعني هو يصف هؤلاء المجرمين الذين ينتهكون الأعراض على أنهم مجاهدين وأنهم شهداء وأنهم إلى آخره. فكيف لا يكون لهذا الإنسان هذا الدور الكبير الذي اعتمد عليه، بل هو أنا أعتقد من أهم الركائز التي اعتمد عليه هذا النظام المجرم في طغيانه حتى وصل إلى ما وصل إليه من هذه الجرائم التي لا تعد ولا تحصى.
0: نعم. أستاذة نسرين، يعني نعود أيضا يعني لنوضح هذا الأمر. تحدثت يعني من الناحية القانونية عن يعني بجزء من التفصيل عن المسؤولية الجزائية التي يعني تقع عليه ضمن منصبه. حسون حرض ووظف منصبه ووقع على قرارات إعدام. اليوم كيف يصنف قانون العدالة الانتقالية مسؤولية المحرض والمشرع الديني بالمقارنة مع منفذ الجريمة المباشر والمجرم المباشر؟
2: هلا يتم تقييم مسؤولية قانونية وجنائية من خلال مسار قضائي رسمي للعدالة الانتقالية. هو ارتكز بتقييم على التحريض والمباشر والشراكة في الجريمة، لأنه من خلال الفتاوى المبررة للقتل وخطاباته التي أعطت شرعنة لإجرام النظام، وتعدت إلى استخدام المنبر أيضا لإفتاء وتبرير قصف المدنيين، مثل تبرير استخدام براميل المتفجرة تحدث عنها الأستاذ ياسين. هذا يضعه تحت قوانين مكافحة الإرهاب والتحريض على العنف عابر الحدود. يعني حتى مثل ما ذكر الأخ الكريم أنه هو هدد أوروبا وأمريكا وشيطن أيضا الضحايا وأباح استهدافهم، ووصف المعارضين والفارين من الحرب بالخونة والمشاركين في مؤامرة كونية، وبرر الأجهزة الأمنية العسكرية التابعة للنظام المخلوع تصفيتهم واعتقالهم. فهو لا من ناحية القانونية مسؤول مثل منفذ الجريمة
0: كمحرض. نعم،
2: كمحرض والشريك. فهو شريك بالقتل. نحن ما يعني يوم التحريض اللي بيفضي إلى نتيجة تحول إلى شريك المحرض هون اشترك بعملية القتل، تحريضه أدى إلى نتائج.
0: نعم، في هذه النقطة يعني لو انتقلنا من خطاباته العامة إلى ما ذكر في تقرير منظمة العفو الدولية عام 2017 حول سجن صيدنايا، ذكر فيه مصادقة المفتي على الإعدامات، هل يعتبر ما ذكرته المنظمة دليل دامغ لإدانة حسون كشريك مباشر في جرائم حرب؟
2: أكيد أن محاكمته ما راح تكون بناء على مجرد كلمات، هي المحاكمة مستندة إلى مجموعة من الأدلة والوثائق الدامغة.
0: نعم.
2: وبما ذلك فتوات تحريضية المسجلة وشهادات الضباط الموقوفين والناجين من سجن صدنايا، كل الملفات الادعاء كان ترتكز على دوره كشريط ومحرض عبر توفير الغطاء الشرعي للتصفيات الجماعية بدل من المصادقة الإدارية المباشرة. فهو عطى غطاء شرعي، ما صادق بخط وقلم وتوقيع، إنما عطى من خلال خطاباته وتحريضه العلني غطاء شرعي للتصفيات جماعية للشعب السائر يعني.
0: نعم. طيب دكتور ياسين، يعني تحدثت في البداية عن أن عن دور يعني الغطاء الديني كركن في تثبيت يعني النظام الظالم ودوره الكبير، كما تحدثت يعني هو خمس بقاء هذا النظام واستمراره يعني في انتهاج ظلمه وقمعه. نحن نعلم طبعا أن هناك يعني بالتأكيد هناك علاقة وارتباط بين مكتب المفتي وبين الأجهزة الأمنية، ما طبيعة التنسيق المباشر بين هاتين الجهتين؟ يعني في كما نعلم يعني كان هناك مثلا يعني تحديد للشخصيات الدينية المعارضة التي فيما بعد تعرضت للاعتقال أو التصفية، هل هناك أدلة تثبت يعني تورط الحسون في قوائم المطلوبين من رجال الدين المستقلين حسب علمك؟
1: أستاذي الكريم، أنا توصيفي للمجرم حسون، ولا يعني أبالغ إذا قلت في هذا الوصف.
0: نعم.
1: حسون هو ضابط برتبة مفتي، وإن لم يضع على كتفيه يعني رتب عسكري أو نجوم أو نشر، وعلاقته مع فروع الأمن يعرفها أهل حلب عندما كان مفتيا لها بين 2002 و2005، يعرفها الحال أهل حلب. كانت له من الصلاحيات ما قد تفوق صلاحية حتى المحافظ، أو حتى وذلك بسبب علاقاته المباشرة مع فروع الأمن المخابرات العسكرية والأمن السياسي وإلى غيره. وطبعا أنا يعني لست مقيما في حلب، لكن أهل حلب ومن عاصر هذه الفترة يعرفها، وكثير من الناس الذين كان لهم يعني مكاني مثلا في مديرين والمديريات يعلمون أن الحسون كان له هذا الدور الكبير. وبسبب هذا الولاء المطلق للنظام والخدمات التي قدمها هذا مفتي البراميل لهذا، كافأه النظام ولذلك عينه مفتي الجمهورية، ونحن نعلم كيف كانت تعطى المناصب العليا لأزلام النظام، لا تعطى إلا لمن لهم الولاء المطلق والذين هم يعني أركان هذا النظام، فلا يصل إلى هذه الرتبة من المكانة كان يكون مفتي الجمهورية إلا من ثبت ولاؤه لهذا النظام. ولذلك بقي من عام 2005 إلى 2021 بقي مفتيا للجمهورية.
0: نعم.
1: طبعا تصفية الخصوم هذا من أجل الاستئثار بالمكانة والاستئثار بالمنصب، ربما أكثر من نصف علماء سوريا هجروا خارج البلد بتحريض منه أو من غيره، أو بفتاوى منه أو من غيره، من ربما حتى لا يقل عنه يعني سوءا وزير الأوقاف.
0: نعم.
1: السيد الذي فر هاربا كسيده بشار. أيضا معلوم كيف أن يعني كان يتسلط على العلماء وخطباء المنابر ويلزمهم بما يريده النظام وبالدعاء للمجرم بشار الأسد في خطب المنابر.
0: نعم.
1: وكيف أن المخابرات كانت يعني تحاسب الخطيب على كل كلمة، وأنا كنت خطيبا في دمشق واستدعيت بسبب أنني مرة من المرات لم أدعو للمجرم بشار الأسد، طبعا هذا قبل الثورة.
0: نعم.
1: فما بالك بعد الثورة، زاد هذا الضغط وزاد، ولا سيما العلماء

0: نجد لهم يعني كبار مثل مثلا شيخنا الفاضل الشيخ أسامة الرفاعي حفظ الله مفتي الجمهورية، ذاك الرجل الحر الذي هاجمه الأمن وضربوه بالسكاكين في مسجده في كفر سوسة، وأيضا اضطرهم إلى أن يغادروا وأن يفروا بدينهم خارج بلد، ثم بفضل الله عز وجل رجعوا فاتحين منصورين معزوزين. وأما هذا المجرم الآن هو وراء القضبان يعض أصابعه ندما على ما فعل، ولا أظن أن الندم ينفعه أبدا. طبعا موضوع أهل هناك يعني حصولي على أدلة دقيقة هذا لا، لكن إن شاء الله يعني إخواننا في الأمن العام وكذا والذين هم يعني وصلوا إلى ملفات استخباراتية وملفات الأمن التي وجدوها سيجد لا شك الأدلة منها. على سبيل المثال أستاذ الفاضل ولعلك اطلعت عليها، سجل لمرتادي المسجد على صلاة الفجر، أنا رأيته في عيني، وجدوه في أحد أفرع المخابرات هنا في إدلب ولا أيضا في دمشق وفي غيرها موجود، فقط الذي يصلي الفجر. هل تظن أن الحسون وهو مفتي الجمهورية لم يكن اطلع على مثل هذه الإجراءات؟ مستحيل.
1: طبعا يعني غدا سنشهد بالتأكيد فتح الكثير من الملفات في أثناء المحاكمة. دكتور ياسين، يعني الحسون بالتأكيد حول يعني دار الإفتاء من مؤسسة علمية تابعة لوزارة الأوقاف إلى يعني لا أعلم إن صح أن نقول أصبحت أداة بيد الأجهزة الأمنية. ما التغييرات التي قام بها من حيث الهيكلية، من حيث التغييرات الإدارية لضمان ولاء هذه المؤسسة المطلق للأجهزة الأمنية أو بالعموم لنظام القمع البائد؟
0: طبعا يعني هو هذه المؤسسة الأسمى والأرقى والأنبل في بلادنا التي يجب أن تنطق بالحق والعدل وأن تنصح لولي الأمر وأن تكون عونا للأمة في مصابها وأن تكون مضمضة للجراح، هو حولها كما تفضلت إلى ناطقة باسم المجرم ومدافع عنه مشرعا لجرائمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهنا يعني أنت سألت أختنا الفاضلة الدكتورة نسرين الحقوقية على يعني هل التحريض على القتل يعني يعاقب عليه القانون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، بشطر كلمة. عندنا آلاف الكلمات وعشرات ومئات الخطابات. طبعا هو بداية يعني في مؤسسة الإفتاء يعني استبعد خصومه وقرب الموالين له هو شخصيا، وأنا أعرف بعض الناس الذين كانوا يعتنون بأمره بحيث أصبحوا كظله، لا يستطيع أحد أن يخالفه من الموظفين ولا حتى من العلماء، بل ربما كل من يعني عنده يعني خوف من الله عز وجل أو ضمير أصلا هو انسحب من هذه المؤسسة التي راها الآن هي يعني مؤسسة استخباراتية حقيقية. ولذلك يعني هو يعني استلم رأس الهرم بعد في فترة من الفترات الأخيرة، بعدين نعلم أن كيف النظام استبعده، لأن هذا النظام يتاجر حتى بأزلامه، يتاجر حتى بأتباعه، فيستخدمهم ثم إذا احترقت أوراقهم وفضحت أمورهم بين الناس يعني استغنى عنهم، حتى ربما قد يصفيهم قتلا كما فعل مع بعض أيضا الموالين له من المشايخ ليتهم الثوار المجاهدين بأنهم إرهابيين ويقتلون العلماء ويقتلون المشايخ. فهو استطاع يعني يكون، وهو معلوم يعلم كل المشايخ ولا سيما في دمشق، أن المفتي حسون كان متسلطا إلى درجة أنه يعني ليس لأحد عنده قرار حتى في مؤسسة الإفتاء التي كان يدير، ولكن كان بينه وبين وزير الأوقاف السيد كان تنافس، وهذا تنافس سلطوي، تنافس على النفوذ والسلطة، فضرب الله بعضهم ببعض ولله الحمد.
1: أستاذة نسرين، طبعا يعني نعلم العدالة الانتقالية لا تقتصر فقط على المحاسبة والعقاب فقط، بل أيضا تمتد لملف جبر الضرر وإظهار الحقيقة. كيف تساهم هذه المحاكمات اليوم التي تجري في توثيق سردية الثورة السورية وفي حماية الذاكرة الجمعية من التزوير ومن وتسهم في إعادة الحقوق؟
2: هلا نحن مثل ما حكيت انه يتجاوز العدالة الانتقالية مجرد محاكمة فهي لجبر الضرر،
1: ونحن هنا يعني ربما الحديث في مجمله عن

0: جبر الضرر المعنوي، وبالتأكيد جبر الضرر يعني المادي ضمن السياق، لكن جبر الضرر المعنوي بالتأكيد له يعني كبير الأثر.
1: أكيد لا، يعني هو يساهم جبر الضرر على الأقل بهذه الفترة بتخفيف الاحتقان الشعبي.
0: نعم.
1: فمحاكمة المفتي حسون هي بتتعدى لأنه مجرد محاكمة لرموز أو لشخصية كانت لها نفوذ أو لها دور كبير بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. هي بتشكل أداة سيادية كمان لتوثيق الثورة السورية وتفكيك منظومة أو مقولات النظام السردية على أنه
0: ستسهم في تعزيز توثيق هذه السردية الحقيقية.
1: مثلا أنه كان كل الثائر يصفوهم بالإرهاب وأنه كانوا الثوار المناهضين للحكم البائد أنهم كانوا مجرد إرهابيين. أيضا تساهم ب تأسيس الحقيقة وتحويلها
0: يعني في هذه النقطة أستاذة نسرين، يعني البعض ربما البعض عندما تم يعني اعتقال الحسون، بعضهم من يعني ذكر بأن هذا الاعتقال فيه ظلم، وهذا يعني هو فقط كان يعني يؤدي وظيفة دينية ومن هذا الكلام. فاليوم فتح الملفات وإظهار الحقيقة للناس، إظهار الحقيقة للسوريين، بالتأكيد له يعني دور في تبيين وإظهار الحقيقة من جهة، ومن جهة إظهار ما الجرائم الحقيقية المرتكبة والتي بناء عليها يتم المحاكمة اليوم.
1: مثل ما ذكرت حضرتك، هي من أحد التحديات اللي واجهت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع وزارة العدل، أنه باعتقال محاكمة شخصية مثل حسون بتمس رمز ديني، وظف منصبه لسنوات للخلط السياسي بالدين. مثل ما ذكر الدكتور ياسين أنه بيضل في جماعة مريدين أو متأثرين بالشخصيات الدينية، وبيقول لك أنه هو مجرد أنه كان أداة أو مضغوط عليه، هو أداة تنفيذية لا ما كان يقدر يواجه هذا. عشان هيك كان لازم جمع أدلة ووثائق دقيقة حول الجرائم اللي ساهم اللي ارتكبت بالمساءمة حسون من خلال إفتائه. خاصة
0: هذه يعني ضمن هذا السياق، يعني يعني القضاء السوري الجديد يعني ربما أليس لديه يعني تحدي اليوم كبير في إثبات القصد الجنائي لرجل دين استخدم سلطته المعنوية بدلا من يعني السلاح المادي؟
1: أكيد كان في صعوبة توثيق، وخاصة أنه بسبب الخط الزماني والجغرافي بالمجازر والبراميل القصفت، كان في صعوبة توثيق بين هذا وجمع للأدلة اللي بدين هذه الشخصية اللي من سبب الخطابات اللفظية كان في مبرر لمجازر البراميل والانتهاكات داخل سجن صدنايا. وبعد مرور سنوات يعني هالشي بيشكل تحدي جنائي كبير. بس مثل ما ذكرنا انه التحديات كانت قدرنا نزللها من خلال انه الفيديوهات الاعترافات الضباط الموقوفين على حسون من خلال شهادات الناجين من معتقل او مسلخ صدنايا، كل هاي بس الأدلة دامغة انه هو كان مو مجرد أداة تنفيذية، انما كان محرض وشريك وكان مستفيد سياسيا وضابط استخباراتي وليس مفتي مثل ما ذكر الدكتور.
0: نعم.
1: وليس مفتي فقط، ضابط استخباراتي مفتي.

0: حطيت بالضابط استخبارات.
1: نعم دكتور ياسين، لو انتقلنا إلى حديث أعم قليلا، ويعني ذكرت لي دكتور يعني بالإضافة إلى اليوم حضرتك يعني دكتور في الجامعة، ذكرت لي سابقا كنت يعني خطيبا، فاليوم يعني إذا ما أردنا أن نسير بخطوات لإصلاح المؤسسة الدينية بعد الحقبة السابقة التي وظفت يعني الدين أو وظفت المؤسسة الدينية في خدمة يعني قمعها وخدمة يعني توجهاتها، اليوم لإعادة الثقة بهذه المؤسسة الدينية اليوم ويعني إصلاح هذه المؤسسة من الداخل من بنيتها، ما الخطوات برأيك؟
2: طبعا أستاذ الفاضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. وأنا هذا يعني هذا الحديث نصحت به كل من التقيت به من أولياء الأمور من الوزراء، وحتى في بعض لقاء مع فخامة الرئيس، وهذا يعلم أنا يعني، لكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فعلى أولياء الأمور أن يقربوا في مجالسهم أهل النصح وأهل من يريدون الخير للناس، من ينصحون، من يسددون الحاكم، من يعينونه، من ينصحونه إذا أخطأ، والحاكم يخطئ ويصيب، فإذا أصاب أثنوا عليه، وإذا أخطأ نبهوه وأرشدوه إلى طريق الصواب، وأعانوه على ما تلاه الله تعالى به مما هو فيه من يعني من هم سياسة الأمة وإدارة شؤونها، واستبعاد المنافقين والمتزلفين. يعني شبعنا، مللنا من أصحاب التصفيق الطويل، مللنا من أصحاب القصائد والأشعار التي يخرجون بها في الخطابات، ملت الأمة من هذه الوجوه وكرهتها كرها شديدا. ولذلك أنت سألت يعني أختنا دكتورة الحقوقية عن الأدلة الجنائية التي تدين الحصون، والله مجرد فقط هذه المقاطع اللي هي محفوظة على يعني في الإنترنت هذه تدينه. ولذلك أنت رأيت فرحة المجتمع عندما تم إلقاء القبض عليه، وكيف نزل الناس إلى الشوارع فرحين مصفقين يهتفون وتزغرد النساء فرحا بالقبض على هذا المجرم، لأن كل أب شهيد وأم شهيد يعتبر أن المحسوم مجرم في دمه شريك، وأنا واحد من هؤلاء وأحتسب ولدي شهيدا عند الله سبحانه وتعالى وقضى في ظنان. أنا شخصيا ولو يعني لو احتاج الأمر سأدعي ادعاء شخصي على هذا المجرم حسون أنه شريك في دم قتل ولدي محمد، وكل الشهداء الذين استقوا الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستفيد من هذا الدرس، فنبعد هؤلاء المنافقين المتزلفين. لذلك أخي الكريم، هذا يقودني إلى فكرة. قد يقول قائل: لماذا فقط حسون هو الآن وراء القضبان وفي المحاكمة؟ ونحن نعلم أن علماء الحقيقة الذين والوا هذا النظام المجرم كثر، وهم بعضهم الآن حر طريق في بيتي. الجواب على ذلك، طبعا أنا ربما أتمنى أن يحاكم كل هؤلاء حقيقة، لكن دائما الدولة تنظر بمنظور أوسع لرأب الصدع، لجمع الأمة، لتجاوز هذه المرحلة والحقبة الصعبة، يعني ردم الهوى والفجوة بهذا الانقسام الشعبي الذي فعله هذا النظام المجرم. فقط الجواب أن الحسون له منصب، له مكانة معينة، منصب قيادي، بل ربما هو من رأس الهرم في المؤسسة الدينية، ولذلك يعني استحق هذه العقاب. لكن قولي أيضا ونصيحتي لأولياء الأمور، أقول أن هؤلاء العلماء الذين كانوا يقفون مع هذا النظام المجرم، إن لم يكن هناك مجال لمحاكمة الجميع، فعلى الأقل ألا يصدروا، ألا يتصدروا المشهد. الناس لا تطيق النظر إليهم، الناس لا تقبلون، يعني يمكن أن ينزووا في بيوتهم. هؤلاء الحقيقة لو ملكوا الجرأة وكان عندهم من الشجاعة أن يخرجوا معتذرين للأمة، أن يعتذروا، يقول: نحن أخطأنا، لا ضللنا الطريق، نستغفر الله ونتوب إليه، نعتذر إليكم، والأمة والله ترى يعني فيها من الخير ما فيها. لكن يبدأ يتبجح بعضهم ويقول لنا ويدافع عن نفسه، وكأنه حتى وسيم الأسد اليوم يعني يدعي أنه أنا ما مالي علاقة وأنا ما شر، كلهم ما شاء الله كانوا حمائم سلام، وكلهم كانوا يعني مجرد أناس ومأمورين ومجبورين والآخر، معتها ممكن بشار الأسد في يوم الأيام، وأنا يعني على يقين أنه إن شاء الله سيلقى يعني عقابه ويقف خير في القضبان، أيضا يكون مجبورا

0: انا اسماء الاستاذيه اللي كانت عبد الجبرني وانا ما كان طالع بيدي شيء. اذا يعني لابد كما تفضلت من اصلاح. وانا ارى الان الوجهه صحيحه بتشكيل مجلس علمائي وافتاء ان شاء الله ممن يقتضيهم الناس، وايضا وزاره الاوقاف تسير بخطى جيده وثابته وباصلاح واعاده الوقف واعاده المؤسسه الدينيه لهيبتها ولحب الناس لها، لان الحقيقه هذا يعني هذه المواقف التي قام بها الحسون وامثاله جعلت شرخ بين الناس وبين الطلاب بين العلماء. الناس فقدوا الثقه بالعلماء، فقدوا الثقه بفتاواهم، ولذا لابد ان تعود هذه الثقه. ولكن عندما نصدر الصالحين المخلصين الذين ينصحون لله ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم.
1: يعني اريد ان انطلق من بعض ما ذكرته دكتور ياسين لانتقل الى الاستاذه نسرين. يعني احمد حسون كان في منصب قيادي وهو الاعلى في يعني كمفتي للجمهوريه. هل برايك استاذه نسرين اليوم يعني رمزية هذه المحاكمة اليوم، هل هي يعني بداية أو هل هي لنقل بما أنه هو رأس هذا الجبل الجليدي إذا ما يعني شبهنا هذه المنظومة، هل هذه ستكون بداية لسلسلة ملاحقات لنقل ملاحقات قضائية تطار رموز دينية وإعلامية ممن شاركوا فعلا في سواء الفتاوى وفي التحريض وشرعوا هذه الانتهاكات التي حصلت طوال الثورة السورية؟
2: نعم، تؤكد المعطيات الصادرة عن وزارة العدل وهيئة العدالة وهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بسوريا أن محاكمة حسون هي ليست إجراء معزول، فهي بداية مفصلية يعني بداية مفصلية لسلسلة ملاحقات قضائية ممنهجة ستطال كافة الرموز الدينية والإعلامية والسياسية اللي تورطت في شرعنة الانتهاكات وتبرير الجرائم الحرب. كمان اليوم مو بس الشخصيات الدينية كانت مسؤولة، كمان شخصيات الإعلانية، في شخصيات كتير من خلال الإعلام كانت لها دور كبير بتبرير الجرائم. وهي لابد من محاكمتها، لأنه اليوم نحن نعرف شو تأثير الصورة والكلمة والصوت على الشخص. وإن شاء الله هذه المحاكمة تحسون بداية لمحاكمة الكثير من هذه الشخصيات اللي كان لها كتير دور بتبرير الجرائم والإبادة الجماعية للشعب.
1: نعم، أريد أن يعني أن فيما تبقى معنا من وقت أريد أن أعود للدكتور ياسين يعني بسؤال أخير. دكتور، ما الرسالة التي توجهها الدولة من خلال محاكمة شخصية دينية بهذا الحجم، بما يعني كان له من أثر، بما كان له من ثقل، بما يعني كان له من دور يعني سواء مباشر أو غير مباشر في كل تلك الانتهاكات وكل تلك الجرائم التي حصلت على امتداد يعني سنوات الثورة، وعلى حجم من يعني ظلموا بهذه الانتهاكات وبهذه الجرائم؟
0: تمام، سعد الله يعطيك العافية. الحقيقة يعني تريد الدولة أن توصل رسالة لأولياء الدم، لأصحاب المظالم، للذين هتكت أعراضهم وقتل أبناؤهم وهدمت منازلهم وفقدوا أولادهم وفي ذات أكبادهم، ونيران قلوبهم لم تهدأ بعد، ونرى ومعهم حق. يعني نحن عندنا مثل نقول الدم ما تبلعه الأرض، والمظلوم لا ينام. الدولة تريد أن ترسل رسالة واضحة لكل هؤلاء أن العدالة ستصل إن شاء الله لهم، وستطال الظالمين والمجرمين مهما كلف الزمان ومهما طال. ربما يعني تأخرت قليلا في نظر الناس، تعرف أن المرحلة الانتقالية وصعوبتها وما ما كان تعرض إصلاح البلاد من مؤامرات وكذا إلى آخره.

0: حتى مؤامرات تصل إلى دعاوى التقسيم بعد يعني أن الحمد لله زالت هذه الفترة العصيبة. بدأنا نرى كيف أنه في كل يوم نسمع اعتقال لأحد المجرمين وإلقاء القبض عليهم، وصلت إلى يعني رتب عليا وعليا جدا. هي تريد أن ترسل رسالة أن حقكم محفوظ، وأن دماء أولادكم لن تضيع، وأن الظالم سيحاسب. ولذلك وأنا من هنا على منبركم أرسل رسالة لأولياء الدم، وأنا أقول أنا واحد منكم، أقول إياكم وأن تخرجوا عن القضاء أو عن الدولة في أخذ السأر أو في النيل أو في الوصول إلى مثل المجرمين أو القتل خارج القضاء. هذا ليس من شأننا، ونحن يعني نسمع ونطيع لولي أمرنا ما دام يعني يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر. ولذلك هذا أيضا فيه فتنة خطيرة وقد يؤدي إلى انفلات أمني لا تحمد عقباه. نحن مع إيصال هؤلاء إلى العدالة، وكل من وصل أو عرف مكانا لمجرم فليبلغ عنه. ونحن نعلم ونرى كيف أن رجال الأمن لا يقصرون، وزارة العدل تحيلهم إلى القضاء العادل. فهذه هي رسالة واضحة يعني تريد أن ترسلها الدولة، وأرجو أن تصل للجميع، وأرجو أن تصل لكل المجرمين أنكم لستم بعيدين عن الوقوف هذا الموقف المهين المخزي الذي أظهر حقيقتكم، ولكن استعدوا لموقف أعظم بين يدي الله عز وجل. فالله تعالى الذي قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أو الركون قال العلماء هو مجرد ميل القلب، ميل القلب فقط. فكيف بالدعوات والنداءات والتحريض، كل هذا يعني عقابه عظيم في الدنيا قبل الآخرة.
1: نعم، شكرا لك دكتور ياسين علوش رئيس الجامعة العربية الخاصة في حماة، جزيل الشكر لك فيما قدمته بالتأكيد، وحياكم الله دكتور. وبالتأكيد الشكر موصول للأستاذة نسرين خلوف الحقوقية والمستشارة القانونية، جزيل الشكر لك لما قدمتي في هذه الحلقة.
2: شكرا جزيلا.
1: عافاكم الله. متابعين، متابعينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حصادنا الإخباري لهذا اليوم. شكرا لطيب المتابعة، كنت معكم في تقديم هذه الحلقة عبد الكريم البوشي، في الإشراف العام حسن كنهر، ولكم تحيات فريق الإخراج باسم محمود ومازن يوسف. على أن نلقاكم في حصاد جديد غدا في تمام 10:15 بإذن الله، دمتم بأمانه.
3: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
4: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي

0: شو هالهوس اللي صاير عند هالناس بالترند يا راضي؟ كل يوم في فيديو جديد، كل يوم في تحدي جديد، وكل واحد بده يصير مشهور بكبسة زر.
1: يعني إذا الواحد ما عمل فيديو رقص أو شي تحدي غريب بتحس كأنه ما أنه موجود بالعالم، الله وكيلك.
0: ومو بس هيك، صاروا الناس يضحكوا على حالهم ويعملوا شغلات غريبة وعجيبة بس من شان اللايكات والتعليقات.
1: لك مرة طلع لي واحد عم يرقص مثل مايكل جاكسون بنص الشارع،
0: ايه؟
1: عم ينطوط بشكل مسخرة الله وكيلك، كأنه في تحت رجليه جمر، ما عم يعرف شو عم بيساوي. وكله ليش هاد سيدي؟
0: ليش؟
1: امشان يصير ترند ويترفع مشاهداته. عجبك؟
0: اكيد، بس للأسف الترند صار مقياس النجاح مو الموهبة أو الجدية.
1: لك رفيقي فوزي،
0: ايه؟
1: هداك الأسبوع قرر يعمل فيديو تحدي هو وعم ياكل فليفلة حدي.
0: يا لطيف.
1: وبلش لك بهالفيديو ينزل بهالفليفلة أرض، ينزل بهالفليفلة أرض. لك صار يصرخ بالمقلوب من كتر ما أكل فليفلة، لك الدخلة صارت تطلع من رأسه الله وكيلك. بس بالقفلة الفيديو صار ترند وانشهر العينتين.
0: يعني هلأ الوجع والألم صار وسيلة للشهرة؟ أما هي سمعة والله.
1: لك مو بس هيك يا صاحبي، لك في ناس بتضحك على حالها وبتعمل شغلات ممكن تضرها وممكن تأذيها كرمال يكتروا اللايكات تبعها.
0: لا، والأسوأ من هيك، في ناس بتنسى قيمتها الحقيقية وبتصير بتعيش على الترند مو على الحياة. الترند مو بس فيديوهات، هو كمان ضغط اجتماعي، والناس بتصير تحس إنها لازم تكون دائماً على الموضة، لازم تكون دائماً مواكبة.
1: صحيح، صار الواحد يحكم على الناس من عدد اللايكات والمتابعين، مو من قيمتهم المعرفية، مو من شخصيتهم الحقيقية. كم متابع عندك؟ كم متابع؟
0: الناس بتصير تضحك على حالها، بتغير من حالها وشخصيتها بس من شان الترند. ترند مؤقت، ها، وبعدين بتنسى مين هي.
1: ولك ويلي بيصير انه الترند بيخلي هالناس تركض ورا وهم، وهم الله وكيلك. ولك وبتنسى جوهرة.
0: هذا مرة شفت واحدة عم تعمل فيديو تحدي بالقفز ونطت من على الكرسي، بس نسيت انها ما بتعرف تطير فوقعت على الارض وتكسرت.
1: اكيد هيك فيديو بده يصير ترند، بس هي صار لازم تعمل تحدي الوقوع بأناقة.
0: واحد تاني عم يعمل فيديو تحدي بالصمت، بس بعد 5 ثواني صار يضحك وفرط من الضحك وصار الفيديو ترند.
1: يعني بالنهاية الترند لعبة والكل عم يلعبها، بس البشع بهالموضوع انها هي لعبة ما لأي قاعدة.
0: طيب كيف بدنا نواجه هوس الترند راضي؟ كيف بدنا نرجع نركز على قيمنا الحقيقية؟
1: بدك تزرع بعقول الناس وتذكرن انه الشهرة مو كل شيء، لك انه الانسان الحقيقي هو يلي بيبقى على طبيعته، مو بتغير وبتبدل وبتنطوط وبينعجن وما بعرف شو بيساوي كرمال اللايكات والتعليقات.
0: صح، لازم نرجع نقدر اللحظات الحقيقية ونعيشها بدون أي كاميرات.
1: ما بعرف، يمكن لازم نحن أحيانا نكون قدوة ونشارك قصصنا الحقيقية مع الناس، مو بس إنه نعمل هاي القصص أو نشارك بالترندات.
0: الترند يا راضي ممكن يكون سلاح ذو حدين، بيجمع الناس بس كمان بيفرقه.
1: والله الشهرة مو أرقام، لا والله، الشهرة احترام، الشهرة قيمة، قيمة انك تكون انت ذاتك.
0: خلينا نعيش حياتنا بالصدق ونخلي الترند يكون وسيلة مو هدف. دخيل عينك راضي، اطلب لنا شاي لانه نشف ريقي.
1: يلا يلا رح نطلب شاي، بس اليوم الصبح تخيل بنتي المراهقة هيك الصغيرة لساعتها بالاعدادي،
0: ايه؟
1: شو بتقلي؟
0: شو بتقلها؟
1: بتقلي وبلا الشهادة، ليك هاي فلانة وهذا فلان وهاي فلانة كلهم مشاهير وترندات وما معهم شهادات، تخيل.
0: لا إلهي.
1: تعا يا كامل، تعا تعا، جبنا شاي اكرك عجم لهون وبدون ترند مشان الله.
2: يوميات من بلدنا.

0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.
2: لأن الخبر أمانة ومصداقية والأحداث تتسارع بشكل يومي، سنكون معكم من غرفة الأخبار منذ 7:15 صباحا في نشرة موجزة. نرصد الخبر بكل شفافية وموضوعية في كل ساعة. موجز إخباري ابتداء من 8:15 صباحا، لأن الأخبار لها وقعها ووقتها. نحلل ونرصد معكم الحدث في النشرة الرئيسية عند 2:15 بتوقيت دمشق. ولأن دمشق هي أم العواصم وسوريا قلب الشرق الأوسط، نشرة نرصد فيها الأخبار المحلية عند 6:15 بتوقيت دمشق. نختم معكم في حصاد إخباري يومي نرصد فيه أهم الأخبار والأحداث محلياً إقليمياً ودولياً. نحلل الخبر ونرصد أبعاده عند 10:15 مساءً. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. الخبر بكل أمانة وموضوعية.
3: وعز الشرق أوله دمشق.
4: 11:15 ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
5: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
4: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل في قصر الشعب بدمشق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس. خلال لقائه الرئيس الشرع والوزير الشيباني، وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينتسن يؤكد أن استقرار سوريا وأمنها يصب في مصلحة شعبها والمنطقة. وزير الإعلام خالد زعرور يؤكد خلال لقائه محافظ درعا أنور الزعبي ضرورة تطوير أداء الإعلام المحلي وتوفير التسهيلات اللازمة لنقل الواقع المحلي وتسليط الضوء على قضايا المواطنين. في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية، وصول 128 سجينا سوريا من لبنان إلى سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنشئ حاجزا حديديا على بعد نحو 300 متر من الشريط الفاصل غرب بلدة رفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. وفي خبرنا الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية في سياق الاتفاق. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيد

0: دينا من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي معاً.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

ركائز. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم شذا علي. التنفيذ يحيى قصيعه.

0: في حلقة اليوم نتوقف عند قطاع الصناعة العامة ونتحدث عن واقع العمل والإنتاج في الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق والمشهورة عريقا بكابلات حوش بلاس. هذه المنشأة الاستراتيجية التي تعد الرافد الأساسي لمشاريع الطاقة والتشييد والعصب المغذي لمنشآتنا الكهربائية بأياد وخبرات وطنية. وللحديث أكثر حول الملف الصناعي يسرنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف المهندس علي بصل المدير العام للشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبر أثير إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا. أهلا أنسي.
0: يعني بداية أستاذ علي، كابلات حوش بلاس يعني اسم له ثقله التاريخي والصناعي، ورغم كل

0: التحديات الماضية استمرت هذه المعامل في الدوران لتلبية العقود الحكومية وأيضا أسواق التجزئة. يعني لو تضعنا نحن والسادة المستمعين في صورة واقع العمل الآن لديكم داخل أقسام الشركة، يعني وكيف تسير الخطة الإنتاجية النصف سنوية لهذا العام؟
1: حاليا الشركة العامة لصناعة الكابلات عم تعمل ضمن الحد الأدنى من الطاقة الإنتاجية المتاحة، والسبب بهالشيء انه توفر المواد الاوليه الاساسيه واللي هي بتعتمد على النحاس والالمنيوم توفرها قليل، وهذا راجع لعدم توفر القطع الاجنبي لشراء مثل هذه المواد، واللي بيطلبوا الموردين يعني بيطلبوا اسعار هذه المواد بالدولار. الشركه طبعا عملت عقود لشراء مواد نحاس، وتم طلب تخصيص قطع من وزارة الصناعة اللي برضو خاطبت وزارة المالية لتخصيص قطع بكمية من النحاس، ولحد الآن لم تأتي الموافقة، وبالتالي الشركة حاليا عم تعمل ضمن المواد الأولية الموجودة حاليا بحوزتها من النحاس والألمنيوم ضمن الحد الأدنى.
0: سنتحدث أستاذ علي عن توريدات النحاس والألمنيوم للمعمل، ولكن أود أن يعني نعرف ما هو واقع الإنتاج الحالي اليوم في الشركة العامة للكابلات.
1: حاليا الواقع بالنسبة لها عم تشتغل الشركة بحدود المواد الموجودة حاليا عنا، وهي بطاقة إنتاجية لا تتجاوز الماء الطن،
0: يعني لا تغطي جزء صغير من الاستهلاك.
1: نعم.
0: المحلي.
1: نعم.
0: يعني يتم الاعتماد على المنتجات المستوردة يعني، ونراها بكثرة ومنافسة في الأسواق حاليا.
1: نعم، بغياب طبعا مش بغياب يعني بقلة الانتاج بالنسبة لشركة الكابلات حاليا تلجأ الجهات الطالبة لهذه للكابلات للشراء من السوق المحلية أو المستوردة، لكن في عنا حاليا يعني مخزون جيد موجود يعني خاصة بالنسبة لكابلات التخاين، وما زالت شركات القطاع العام تأتي للشراء هذه المواد.
0: أود السؤال عن أهم المنتجات التي تركزون عليها الآن حاليا، يعني هنالك أولوية لبعض المنتجات في ظل النقص الكبير في المواد الأولية، ما هي الأولوية لديكم؟ ما هي معايير الجودة والاختبارات التي تخضع لها هذه الكابلات وكي تكون مطابقة للمواصفات القياسية السورية والعالمية؟
1: حاليا الشركة يعني بالنسبة للمنتجات بالدرجة الأولى هي كابلات الرفايع، وهي كابلات التمديدات المنزلية، فعلا الكمية الإنتاجية حاليا يتم تشغيلها حاليا كمنتج رفايع من أجل التمديدات المنزلية، هاي الكابلات النحاسية. بالنسبة لكابلات الألمنيوم كذلك بعض الكابلات المطلوبة مثل 2/10 NYY للتمديدات المنزلية، وكابلات المستخدمة من المحولات للشوارع كابلات التورسيدي، فعنا كمية من الألمنيوم حاليا
0: يعني أسلاك ألمنيوم وأسلاك التمديدات المنزلية الخفيفة. يعني ماذا عن كابلات التوتر المنخفض والمتوسط؟
1: هذه منخفض طبعا، كلها منخفض. بالنسبة للكابلات المعزولة في الشركة توتر منخفض حتى 1 كيلو فولت.
0: يعني أستاذ تتميز وكما نعلم كابلات حوش بلاس عن السوق الموازية بأنها يعني من حيث الجودة النقاوة المقطع، يعني عن المنتجات التي قد تكون مجهولة المصدر وقد تتسبب في مشاكل كارثية كحرائق نتيجة حمل زائد، هل المخابر لديكم يعني تمنح شهادة منشأ حقيقية لا تقبل الشك؟
1: المواد اللي تستخدمها الشركة هي نقاوتها إن كانت نحاس أو ألمنيوم درجة النقاوة 99.9 سواء الألمنيوم أو النحاس، أما المواد العزل فهي ذات الجودة الممتازة طبعا، ولا يتم قبول هذه المواد ما لم تجتاز الاختبارات المطبقة لدينا في المخبر وتجربتها على الآلات المطلوبة.
0: يعني يتم اختبار كل دفعة على حدة؟
1: على كل حدة طبعا.
0: يعني تحدث أستاذ فعلا عن عمل الشركة وتقول بأنه ينتج بالطاقة المنخفضة نتيجة عدم توفر المواد الأولية كالنحاس والألمنيوم وحبيبات البلاستيك العازلة. يعني اليوم السوق المحلية تعج بمنتجات القطاع الخاص وبعض الأنواع المغشوشة المصدر، كيف تستطيعون تأمين هذه التوريدات؟ كما تفضلت طلبتم وزارة المالية بشراء، ولكن في ظل الأوضاع الحالية كيف تقومون بتأمين المواد الأولية وكيف تحمي يعني شركة كابلات دمشق منتجها الوطني في ظل المنافسة؟

0: انتشار بعض الأسلاك المقلدة في الأسواق؟
1: بالنسبة يعني حاليا في عامل إعلانات لاستيراد مواد ممكن بالليرة السورية، في إعلانات موجودة لمادة النحاس والألمنيوم. كمية بلاستيك متوفر حاليا عندنا كمية من البلاستيك، لكن نحتاج للألمنيوم والنحاس، وفي إعلانات موجودة على صفحات الشركة وصفحة وزارة الصناعة تتم دراسة المعلنين للطلبات للموردين من أجل أخذ السعر الأقل وبالجودة المطلوبة.
0: يعني هذا عن تأمين المواد الأولية، ماذا عن خطوط سحب النحاس وآلات العزل والتجديل يعني التي تعمل منذ سنوات طويلة، واليوم يعني مواكبة التطور الصناعي تتطلب دائما إدخال تقنيات حديثة لتقليل الهدر الفني في المواد الأولية، يعني إلى أي مدى ترون جهوزية خطوط الإنتاج الحالية، وهل هناك يعني مشاريع جارية لتحديث الآلات أو رفض الشركة بخطوط جديدة لترفع من الطاقة الإنتاجية؟
1: بالنسبة لخطوط الإنتاج لو أنها مستعملة في الشركة لكن هي بجودة عالية بالنسبة للآلات، هذه تعتبر جديدة يعني، وهي مشترات من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الآلات بالنسبة للآلات الكابلات الكهربائية، فهذه الشركات عالميا ومن دول غربية مثل ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا وبريطانيا، يعني كان سابقا لا يتم شراء هذه الآلات إلا من الدول الأوروبية، وهذه الآلات يعني تعتبر إذا ننظر للآلات الموجودة في القطاع الخاص فتعتبر آلات الشركة العامة لصناعة الكابلات من أجود الآلات وأفضلها.
0: هل هنالك خطة يعني لفتح خطوط إنتاج جديدة في حال توفرت المواد الأولية؟
1: أظن يعني ضمن الطاقة المتاحة حاليا ما بحاجة لشراء أي آلات.
0: طب نتحدث عن موضوع الآلات، موضوع المواد الأولية، ماذا عن يعني العامل السري في الصناعات الهندسية والثروة الحقيقية وهي الخبرات الفنية النادرة في شق تقنيات الصهر والسحب؟ يعني هذا العامل يعد تحديا أمام تسرب العمال نحو القطاع الخاص، يعني كيف توفر الشركة حاليا من فرص عمل للأيدي العاملة والخبرات، وما هي أبرز الصعوبات التي تواجه هؤلاء العمال سواء من ناحية الحوافز، طبيعة العمل الشاقة المرتبطة بالأفران والآلات؟
1: حاليا الشركة عم تعاني من نقص باليد العاملة الخبيرة، وسابقا الشركة لجأت لأكثر من مسابقة لتعيين عدد من العمال العاملين الفنيين والمهنيين اللي بيحملوا شهادة معهد متوسط وثانويات صناعية وعمال إنتاج وعاديين، وكان سابقا الوزارة كان خطابة انه خدوا من الشركات المتعثرة والمتوقفة، وطبعا صار عنا هيك شيء يعني انه بعتونا من بعض الشركات اللي متعثرة عدد من العاملين وتم تدريبهم واصبحوا فنيين مهرة، لكن ابان سنوات الثورة طبعا صار انخفاض بعدد العاملين والفنيين نتيجة تسرب العمالة والظروف اللي مرت فيها الشركة خلال 12 سنة.
0: وليس فقط يعني تسرب في عدد العمالة، يمكن أيضا في نوعيتها، يعني نحن خلال هذه السنوات السابقة أصبحنا متأخرين جدا يعني بالنسبة لدول الجوار ودول العالم بما يتعلق بالتقنيات الحديثة وأشهر يعني أساليب يعني إدارة هكذا مصانع أو معامل.
1: طبعا بالتأكيد يعني أنه تفتقد يعني أنه يعني العامل الماهر الفني اللي ترك الشركة نادرا ما بيرجع واحد بداله، وحاليا يعني الواقع الحالي يعني ما بنقدر نقول تغير كثيرا عن الواقع السابق.
0: يعني هل عدد العمالة كافي في الشركة أم أنتم بحاجة إلى رفد الشركة بعمالة جديدة؟
1: بحاجة لعمالة من فنية ومهندسين وجميع الاختصاصات طبعا.
0: ما هي خطة الشركة يعني لرفد الشركة بهذه العمالة وجذب هذه هؤلاء الفنيين والمختصين؟
1: لا احنا بالنسبة لنا باعتبار في جهة وصائية تتبع لها الشركة وهي وزارة الاقتصاد والصناعة، احنا طالبنا الشركة بانه ترفد شركتنا بعمال وفنيين مهرة وهي، لكن كان يعني باعتبار انه العمل الآن وفق حد أدنى من الخطة الإنتاجية بسبب عدم توفر المواد أنه
0: عدد العمال كافي بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية، إلى أن يتم رفعها سيتم
1: تزويد الشركة
0: بالعمل الجديدة
1: بالعمل الكافي.
0: نعم، يعني أكيد لا تخلو أستاذ أي منشأة صناعية من عقبات يعني تتعلق سواء بالتوريد أو بالعمالة، أو وماذا عن مجال الطاقة، يعني خصوصا أن منشأة صناعية كبيرة بحاجة إلى قوة تشغيلية كبيرة من حاملات الطاقة

0: أمازوت صناعي للأفران أو مشاكل الشحن والتصريف للجهات العامة التي تتأخر أحيانا في استجرار عقودها. ما هي أبرز الصعوبات التي تقف عقبة أمام رفع الطاقة الإنتاجية القصوى، سواء كان من ناحية الطاقة أم من ناحية التصريف؟
1: من ناحية الطاقة، يعني نعتبر أن الطاقة حاليا متوفرة، يعني بالنسبة للطاقة الكهربائية واقعة جيد جدا يعني بالنسبة لشركة كابلات دمشق. يعني إذا بنحكي بالنسبة للصعوبات، يعني الصعوبة الكبرى اللي هي يعني واجهة الشركة هي فقط تأمين المواد الأولية.
0: يعني قطاع الطاقة هل تحصلون على خط معفى يعني من التقنين وعلى مدار الساعة؟ نعم، يعني حقيقة يعني شركة بحجم شركة كابلات دمشق تحتاج فعلا إلى رفعها بكل ما يساهم في رفع إنتاجيتها وتغطية حاجة السوق المحلية. يعني أستاذ علي، الطموح الاقتصادي لا يقف عند حدود تأمين السوق المحلية، بل يتعداه أيضا إلى التفكير في فتح أسواق تصديرية تعتمد على الاسم الموثوق لكابلات حوش بلاس. يعني ما هي ملامح وخططكم المستقبلية للشركة؟ هل هنالك توجه يعني إدخال خطوط إنتاجية مثل كابلات ألياف ضوئية أو طاقة متجددة التي باتت حقيقة اليوم مطلوبة جدا في حال تم يعني الدعم للشركة وتوفير المواد الأولية التي تحتاجها الشركة اليوم؟
1: يعني الرؤية المستقبلية لشركة كابلات دمشق أنه يعني أول عمل أنه إذا استطعنا أنه نحصل على خبرات سورية عريقة مع تقنيات صناعية متطورة حتى تبقى الشركة طبعا يعني بنعتبرها انه هي الرائدة في صناعة الكابلات بدمشق، وكانت هي اللي تقود الشركات الثانية. يعني الكل كان ينظر انه حتى الشركات الكبرى اللي فتحت على القانون رقم 10 من تقريبا من 15 سنة ما استطاعت تنافس جودة حوش بلاس بدون تسميات. يعني
0: أستاذ، يعني نتحدث عن موضوع الطاقة التي تحتاجها الشركة، يعني ماذا عن يعني مواكبة الشركة لمنظومات الطاقة الشمسية؟ يعني اليوم توجه كبير نحو الطاقة البديلة، منظومات الطاقة الشمسية، هل هنالك يعني وبات هنالك طلب هائل على كابلات التيار المستمر التي تتحمل العوامل الجوية وأشعة الشمس المباشرة؟ هل دخلت شركة كابلات دمشق في خطوط إنتاج كابلات الطاقة الشمسية بمواصفات نظامية ليتم توفيرها في السوق المحلية بأسعار منافسة؟
1: احنا صنعنا كابل الطاقة الشمسية تقريبا من 5 سنوات وكان في طلب عليه بشكل جيد. يعني
0: وما هو الواقع اليوم؟
1: فقط يعني توفر المادة الأولية، لأنه كابل هو مصنوع من النحاس.
0: يعني نعود لنفس العقبة الرئيسية
1: تماما. يعني
0: سؤال يعني أستاذ، في الصناعات المعدنية يعني هنالك نفايات ناتجة عن التصنيع، العوادم أو الخردة، تعد ثروة إذا ما تم إعادة تدويرها، كما استجرار الكابلات القديمة التالفة من الشبكات الكهربائية، يعني يعد مصدر رخيص للمادة الأولية. هل تملك الشركة قسما خاصا لإعادة تدوير المخلفات النحاسية والألمنيوم لتخفيض كلفة الإنتاج النهائية ولتكون مصدر للحصول على المواد الأولية في ظل الواقع الصعب في الحصول عليها؟
1: في عنا قسم خاص لموضوع المواد السكراب اللي تفضلتي بالحكي عنها، عبارة عن آلات تقوم بفصل البلاستيك عن النحاس، بحيث يعني يتم بيع البلاستيك لوحده والنحاس لوحده، بيقدم قيمة مضافة للشركة. لكن الشركة تفتقر إلى وجود فرن لصهر النحاس وإنتاج القضبان النحاسية من أجل إدخالها كمادة أولية للشركة. وهذا طبعا من الرؤية المستقبلية للشركة، أنه إمكانية إحداث معمل صهر لإنتاج قضبان النحاس بدل من استيراده بالقطر الأجنبي، وهذا بشكل دعم لليرة السورية، ويؤدي إلى توفير باستهلاك النحاس تقريبا بنسبة توفير يعني تقريبا من حوالي 500 دولار لكل طن تقريبا.
0: يعني فعلا مشروع تحتاجه يعني الشركات السورية، ولكن يعني كما تقول أستاذ، يعني لا يوجد فرن لصهر هذه المواد وفصل النحاس عن البلاستيك، كيف يتم الاستفادة من هذه المواد الأولية؟ ألا تشكل أي رافد كمادة أولية للشركة لديكم؟
1: طبعا كانت الشركة هاي المواد الأولية، عفوا المواد السكراب أو المعادة، كان يتم الإعلان عنها وبيعها في المزاد يعني للجهات اللي ممكن تستثمرها. يعني
0: أستاذ، يعني أود أن أضيء على نقطة، يعني يشكو الكثير من المواطنين الذين يقومون بإكساء منازلهم عن عدم قدرتهم في الحصول على أسلاك حوش بلاس النظامية بسهولة، ويقعون ضحية للمحتكرين في السوق النظامية. يعني هل لديكم خطة لتوسيع منافذ البيع المباشرة للشركة في المحافظات، وهل هنالك تعاون لطرحها يعني عبر نوافذ خاصة بوزارة الاقتصاد؟

0: الاقتصاد والصناعة؟
1: هذه الخطة مدرجة طبعا، وفي عنا نافذة بيع موجودة مقابل معمل المعمل عنا في الشركة، وكانت تبيع لأي مواطن يعني، وحتى المواطنين يعني إذا قبل إحداث هذه النافذة كان بيجوا بيشتروا وبتم بيعهم بشكل عام يعني، والسعر واحد سواء كان إفرادي أو جملة.
0: هل يوجد منافذ بيع في كل المحافظات السورية أم فقط في دمشق؟
1: منافذ تابعة للشركة مباشرة أو وزارة الصناعة لا، إنما كان في معتمدين يعني موردين معتمدين لهذه لمنتجات الشركة.
0: يعني هؤلاء العملاء أو المعتمدين لبيع مواد أو منتجات هذه الشركة، هل هم معروفون؟ هل هم يعني
1: معروفين؟ وإحنا كنا كمان عاملين قائمة وموجودة أسماءهم وعناوينهم على صفحة الشركة العامة لصناعة الكابلات.
0: سؤالنا الأخير لحضرتك يعني أستاذ، وهو يخطر لبال أي شخص يستمع إلينا الآن، في ظل يعني عملكم بسحب المعادن وصهرها وعزلها بالبلاستيك، يعني هذا العمل يتضمن تعامل مع درجات حرارة عالية وأبخرة كيميائية، مما يجعل السلامة المهنية أمر مقدس لحماية العمال. كيف تؤمن اليوم الشركة إجراءات الحماية والسلامة المهنية لعمال الإنتاج، وماذا تقدمون صحيا يعني أو طبيعة مخاطر ممنوحة لديكم
1: للعاملين؟ يعني عندنا قسم الأمن الصناعي، وطبعا في قسم طبعا الطبابة، وكان في فحوصات دورية لجميع العاملين. يعني الشركة ما كانت في يوم الأيام تقصر تجاه العاملين بموضوع الفحص وإرسال العاملين اللي ممكن يتعرضوا للمواد الخطرة إلى المشافي من أجل الفحص ومراقبتهم بشكل دائم. وتم إحداث مشاريع يعني خلال السنوات السابقة من أجل تهوية وإنارة الصالة بشكل جيد، وفي تعاون طبعا بين شركتنا وبين التأمينات الاجتماعية واللي بينتمي لها طبعا الصحة والسلامة المهنية اللي بتتبع للتأمينات، لهم زيارة دورية طبعا لأنها بالنسبة للشركة بيعملوا محاضرات وبيعملوا أحيانا دورات بموضوع
0: السلامة المهنية
1: والصحة الطارئة
0: يعني
1: الأولية.
0: يعني وهل هنالك تعويضات يعني بدل مخاطر لهذا العمل يحصل عليها العامل في هذه يعني في هذه الأجزاء من العمل العالية الخطورة إن صح التعبير؟
1: في تعويض طبيعة أعمال أو خطورة، لكن هذا يعني يعتبر متدني لأنه كان منسوب للراتب القديم. يعني هلا لو بنحكي بالنسبة للصعوبات اللي عم تواجه العمال عنا بالشركة، فهي تدني الراتب بالرغم انه اجت الزيادة او الاولى 100% او الثانية 50%، لكن يعني بشكل متوسط يعني بالنسبة لراتب العامل ما تجاوز 1.5 مليون بالحد الاعلى. هاي احدى المشاكل يعني. وبالاضافة لذلك انه كمان اليات النقل الجماعي المخصصة لنقل العاملين عدم كفايتها وعدم الجدوى الاقتصادية من اعادة تأهيلها وتكاليف صيانتها، وهذا طبعا راح يأثر على أداء العامل من حيث دوامه وجعل حضوره إلى الشركة بشكل غير مريح له.
0: يعني حقيقة أعباء كبيرة على عاتق الشركة السورية للكابلات في ظل يعني الأوضاع الحالية. يعني نأمل فعلا أن تولي وزارة الاقتصاد والصناعة هذه الشركة التي فعلا تعد رافد حقيقي وتعد قلعة صناعية، يعني تثبت يوما بعد يوم أن الصناعة الوطنية هي الضامن الحقيقي لمشاريع بناء الوطن، لكن عندما تتوفر لها الرعاية والتحديث. كل الشكر لحضرتك الأستاذ علي بصل المدير العام للشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق، شكرا جزيلا على ما تفضلت به وعلى هذه الإيضاحات. الشكر موصول لكم متابعين الأكارم على كرم المتابعة، نلتقي الأسبوع المقبل بإذن الله في ملف جديد. لكم تحيات فريق العمل، دمتم بأمان الله وحفظه.

ركائز. الإعداد عيسى الظاهر. شذا علي.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثانية عشرة وربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. مشيرا إلى أنهم أطلقوا الشرارة الأولى للثورة السورية، مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن إبراهيم علبي يؤكد أن الطفولة كانت هي الضحية الأولى للنظام البائد. وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينتسن خلال لقائه الرئيس الشرع والوزير الشيباني يوضح أن استقرار سوريا وأمنها يصب في مصلحة شعبها والمنطقة. وزير الإعلام خالد زعرور يؤكد خلال لقائه محافظ درعا أنور الزعبي ضرورة تطوير أداء الإعلام المحلي وتوفير التسهيلات اللازمة لنقل الواقع المحلي وتسليط الضوء على قضايا المواطنين. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يناقش مع القائم بأعمال السفارة السورية في تركيا فادي القاسم سبل تعزيز التعاون في موضوع الجامعات التركية وإعداد اتفاقيات جديدة بين البلدين. وزير الصحة مصعب العلي يؤكد أن الوزارة تعمل على مراجعة وتنظيم ساعات العمل للعاملين في القطاع الصحي بما يشمل الأطباء والكوادر التمريضية لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان بيئة عمل أكثر توازناً. وختاما، في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية، وصول 128 سجينا سوريا من لبنان إلى سوريا. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي معا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحقيبة الرياضية. الإعداد مصطفى شمشان. في التقديم مهران خربطلي. وتحية الإخراج من رهف جعفر. مساء الخير من إذاعة دمشق، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد مع الحقيبة الرياضية. ونواصل في حقيبتنا الرياضية الحديث عن مونديال كأس العالم 2026.

البداية مما حققه المنتخب المصري، حيث حقق أول فوز في تاريخ مشاركته في كأس العالم الممتد منذ عام 1934 عندما تغلب على نيوزيلندا 3-1 ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة. وأهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن انتصار بلاده التاريخي على نيوزيلندا إلى شعب مصر، مؤكدا أن دعم الجماهير المصرية هو السبب الأول في تحقيق إنجاز الفوز الأول في تاريخ الفراعنة في كأس العالم. ومن جانبه قال محمد صلاح نجم المنتخب المصري: إن ما تحقق حتى الآن في كأس العالم هو شيء لا يصدق، واصفا الفوز على نيوزيلندا وتصدر المجموعة السابعة بأنه أفضل إنجاز تحقق في تاريخ الكرة المصرية. وثمن محمد صلاح جهود لاعبي منتخب مصر وأدائهم في كأس العالم.

العالم، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية مواجهة الفراعنة القادمة والتي ستكون أمام إيران في الجولة الثالثة. عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أيضا مصطفى أبو زهرة أكد أن هناك نية للتجديد لحسام حسن المدير الفني للفراعنة خلال الفترة المقبلة. وأضاف أبو زهرة في تصريحات إعلامية أن حسام حسن حقق إنجازا بتحقيق أول فوز في تاريخ كأس العالم واقتراب التأهل للدور الثاني. وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أن فكرة التجديد مطروحة بكل تأكيد، لكن القرار النهائي سيكون من خلال اجتماع مجلس إدارة رسمي وسيتم الإعلان عن ذلك. وتابع: التركيز في الوقت الحالي هو اجتياز عقبة إيران ومن ثم التفكير في الدور الثاني، خصوصا أن حسام حسن رفع طموحات المصريين.

وبثلاثة أرقام محمد صلاح يعيد كتابة تاريخ كأس العالم. فقد واصل محمد صلاح كتابة التاريخ في كأس العالم 2026 بعدما قاد منتخب مصر للفوز على نيوزيلندا. وبحسب شبكة أوبتا المتخصصة في الإحصائيات، نجح قائد الفراعنة في إعادة كتابة التاريخ، حيث أصبح محمد صلاح بعد لقاء نيوزيلندا اللاعب الأكثر إسهاما في التسديدات خلال مباراة واحدة في كأس العالم 2026 بواقع 10 تسديدات، أطلق بنفسه 5 منها بينما صنع 5 فرص لزملائه. وبعمر 34 وسبعة أيام أصبح محمد صلاح أكبر لاعب إفريقي يسجل هدفا ويصنع تمريرة حاسمة في المباراة نفسها بتاريخ كأس العالم. ودخل محمد صلاح كأس العالم من أوسع أبوابه بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف في تاريخ مشاركته في المونديال، ليعادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين العرب تسجيلا في كأس العالم، والذي يتقاسمه عدد من النجوم العرب عبر النسخ الماضية. وأصبح صلاح يتساوى مع المغربي يوسف النصيري والتونسي وهب الخزري والسعوديين سامي الجابر وسالم الدوسري بعدما وصل جميعهم إلى 3 أهداف في البطولة العالمية. من جانبه المنتخب المصري أضاف صفحة جديدة من التألق والإنجازات إلى سجله في كأس العالم بعد أن حقق فوزا تاريخيا شهد تألق جيل جديد من النجوم وتسجيل رقمين قياسيين لم يسبق لهما مثيل. وبحسب شبكة ستاتس فوت الفرنسية، أصبح الشاب حمزة عبد الكريم 18 عاما و171 يوما أصغر لاعب إفريقي في التاريخ يفوز بمباراة ضمن بطولة كأس العالم، ليصبح أحدث نجم ينضم إلى قائمة الأساطير المصرية في المونديال. وشهدت الدقيقة 76 نزول حمزة عبد الكريم بدلا من مصطفى عبد الرؤوف زيكو، يسجل بذلك ظهوره الثاني في بطولة كأس العالم بعد أن شارك أمام منتخب بلجيكا في المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله. وفي السياق ذاته، برز ثنائي المنتخب مصطفى زيكو ومحمد صلاح بإنجاز تاريخي فريد، حيث أصبحا أول لاعبين في تاريخ كأس العالم يسجلان هدفا ويصنعان آخر في المباراة الواحدة بقميص المنتخب المصري. أكد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا نجم ريال مدريد رغبته في إنهاء مسيرته الكروية بقميص النادي الملكي خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، في الوقت الذي لمح فيه إلى أن مشاركته الحالية في كأس العالم قد تكون الأخيرة مع منتخب بلاده. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كورتوا لإذاعة أوندا سيرو الإسبانية عقب التعادل السلبي المخيب لبلجيكا أمام إيران، والذي أبقى الشياطين الحمر في دائرة المعاناة في البطولة العالمية. وأنقذ كورتوا البالغ من العمر 34 عاما أنقذ منتخب بلاده من هزيمة محققة أمام إيران بتصديات حاسمة عكست تألقه المعهود، قبل أن يتحدث في المنطقة المختلطة عن مستقبله الدولي.

مشيرا إلى أن هذه البطولة على الأرجح ستكون آخر مشاركاته في كأس العالم. ويعد كورتوا الذي انضم لريال مدريد عام 2018 قادما من تشيلسي مقابل 40 مليون يورو أحد أبرز حراس المرمى في العالم، إذ حصد 14 لقبا مع النادي الملكي وأصبح ركيزة أساسية في مشروع المدرب جوزيه مورينيو. أصبح لامين يامال البالغ من العمر 18 عاما و343 يوما ثامن أصغر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم لكرة القدم، وثالث أصغر لاعب يفعل ذلك في أول مباراة له كأساسي بعد الإسباني جافي عام 2022 والروماني كوفاتش عام 1930. ويعد لامين جمال لاعب المنتخب الإسباني أول لاعب في التاريخ يبدأ مباراة في كل من بطولة أمم أوروبا وكأس العالم وهو بعمر 18 عاما أو أقل. ولا تزال إسبانيا بدون هزيمة في كل من مبارياتها 32 الأخيرة في جميع المسابقات، حيث فازت ب23 مباراة وتعادلت في 9 مباريات، وهي الآن ثاني أطول سلسلة مباريات متتالية دون هزيمة في تاريخها، حيث كان الرقم 35 مباراة من شباط 2007 إلى حزيران 2009. وتقدم المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل بعد 23 دقيقة وثانيتين، وهو أسرع وقت يسجل فيه منتخب ثلاثة أهداف في مباراة بكأس العالم منذ مباراة يوغوسلافيا ضد زائير عام 74. كان فوز إسبانيا على السعودية بأربعة أهداف دون رد هو الفوز السادس بأربعة أهداف أو أكثر في كأس العالم 2026، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ البطولة بعد بطولة 54.

سددت إسبانيا في لقاء السعودية في الشوط الأول 17 تسديدة، وهو أكبر عدد من التسديدات لمنتخب في أول 45 دقيقة من مباراة في كأس العالم لكرة القدم هذا القرن. والمناسبتان الأخريان الوحيدتان كانتا إنجلترا ضد كل من السويد وترينيداد وتوباغو في عام 2006 بهدفين وتمريرة حاسمة. أصبح الإسباني أوريا ذابال ثاني لاعب فقط في التاريخ منذ عام 1966 يقدم 3 مساهمات تهديفية في أول 25 دقيقة من مباراة في كأس العالم لكرة القدم بعد المجري لازلو فازيكاس ضد السلفادور عام 82، هدف واحد وتمريرتان حاسمتان.

يواجه مشروع توسيع بطولة كأس العالم 2030 لتشمل 64 منتخبا بدلا من 48 عقبات كبيرة بعد رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا والاتحاد الآسيوي للفكرة في ضربة قاسية لطموحات رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة. وكشفت قناة RMC سبورت الفرنسية أن المشروع الذي اقترحه رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الكومن بول أليخاندرو دومينيغيز بدعم من رؤساء الاتحادات الأرجنتينية والبرغوانية والأرغوانية فقد زخمه رغم الترحيب المبدئي من إنفانتينو في أيلول الماضي، لكن بعد مرور عام تقريبا يبدو أن موقف الرئيس السويسري أصبح غامضا، حيث يسعى لكسب تأييد الطرفين في محاولته لإعادة انتخاباته، بينما يرى أعضاء في الفيفا أن عدم وضوح موقفه يوحي بعدم اقتناعه التام بالمشروع. وتعارض الدول المضيفة لكأس العالم 2030 إسبانيا والبرتغال والمغرب أي تغيير في

عدد المنتخبات المشاركة كونها في المراحل النهائية من التخطيط، بينما يعتبر الفيفا الاقتراح تكتيكيا من اتحادات أمريكا الجنوبية لضمان استضافة مباريات أكثر من المباريات الثلاث الافتتاحية الممنوحة لها. ويقود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم برئاسة ألكسندر تشيفرين المعارضة الشرسة للتوسع، معتبرا أنه سيخل تماما بالجداول الزمنية الموضوعة حتى عام 2030 في ظل علاقات متوترة بينه وإنفانتينو، فيما أبدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترددا واضحا تجاه الفكرة. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية للفيفا بعد عام واحد، يبدو أن إنفانتينو يفتقر للحافز لإحداث التغيير الجذري الذي سيترتب على كأس العالم ب64 منتخبا، خاصة بعد الانتقادات الواسعة التي رافقت النسخة الحالية من البطولة ب48 فريقاً.

نهاية الحقيبة الرياضية لهذا اليوم، الموعد يتجدد معكم في الأسبوع القادم، دمتم بخير وإلى اللقاء. الحقيبة الرياضية، الإعداد مصطفى شمشان، في التقديم مهران خربطلي، وتحية الإخراج من رهف جعفر.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: قصص تأخذنا بعيدا، مرة إلى الواقع ومرة إلى عالم الأحلام، نقرأها على مسامعكم يا سادة يا كرام.

يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إعداد وتقديم عبير القاموع. إخراج أمير دياب.

في يوم من الأيام، يا سادة يا كرام، كان هناك عامل فقير بسيط بالكاد يجد قوت يومه. كان عائدا إلى بيته بعد يوم طويل وشاق، كان شارد الذهن.

0: يفكر بتعب هذه الحياة، وفجأة تعثر بشيء فنظر إلى الأرض وقال: يا إلهي، ما هذا؟ أوه، إنها محفظة جلدية قديمة. ما هذا؟ أوه، لكنها منتفخة. ماذا يوجد بداخلها يا ترى؟ ففتحها فوجد بداخلها رزمة مرتبة من النقود، فأخذ يعدها. أحسناً، سوف أعدها. سبعة آلاف جنيه بالتمام. كان المبلغ 7000 جنيه بالتمام، وكانت الحقيبة بدون بطاقة هوية أو بطاقات بنكية تدل على صاحبها، فقط كان بداخلها المال. وبعد عدة أيام، عندما كان هذا العامل عائدا إلى بيته، رأى ملصقا على نافذة أحد المحلات مكتوبا عليه: فقدت محفظة، مكافأة لمن يجدها 5000 جنيه، بدون أسئلة. وبأسفل الإعلان كان هناك رقم هاتف واسم رجل أعمال ثري مشهور بغروره وتعاليه. فأخذ العامل يفكر: يا ترى ماذا يفعل؟ أيتصل بالرقم ويعيد المال؟ أم ماذا يفعل؟ دفعه ضميره للاتصال بالرقم. تم تحديد موعد، وسلم العامل المحفظة لصاحب الإعلان. فتح رجل الأعمال المحفظة وبدأ يعد النقود، ثم فجأة تغير وجهه إلى الغضب وقال بحدة:
1: ها انتظر، هذه المحفظة كان فيها 7500 جنيه، يبدو أنك أخذت مكافأتك بنفسك.
0: ارتبك العامل ورد بصدق: أقسم أنني لم أمس جنيها واحدا، هكذا وجدتها وبالمبلغ نفسه، أرجوك يا سيدي صدقني. لكن رجل الأعمال صرخ بازدراء:
1: أنت لص وكاذب، هيا هيا معي، سأخذك إلى المحكمة.
0: ثم اقتاده مباشرة إلى المحكمة.

0: المشهد الآن يا سادة يا كرام في قاعة المحكمة. استمع القاضي أولاً لشهادة العامل الذي روى بالتفصيل كيف وجد المحفظة وعد المال. كان المبلغ 7000 جنيه، ثم قرر إعادتها. بعدها جاء دور رجل الأعمال فوقف متباهياً بنفسه وأنهى حديثه قائلاً:
1: سيدي القاضي، رجل بمقامك سوف يصدقني أنا، لا هذا الرجل، انظر إليه وإلى هيئته، إنه لص كاذب.
0: أومأ القاضي ببطء وكأنه يوافق، فابتسم رجل الأعمال ابتسامة نصر بينما بدأ قلب العامل يهبط من القلق. لكن القاضي فجأة مد يده والتقط المحفظة وسلمها للعامل دون أن ينطق بكلمة. صرخ رجل الأعمال:
1: ولكن سيد القاضي، هذه محفظتي.
0: نظر إليه القاضي بثبات وقال:
1: أنت تقول إنك فقدت 7500 جنيه، أليس كذلك؟
2: نعم.
1: إذن هذه المحفظة التي تحتوي على 7000 جنيه ليست لك، بناء على كلامك أنت.
0: وسعى

ساد الصمت في القاعة وبدت الدهشة على الجميع. أضاف القاضي وهو يشير إلى العامل: لو كان هذا الرجل غير أمين لاحتفظ بالمال كله،

وهكذا يا سادة يا كرام، نرى أن العامل مع فقره إلا أن أمانته وضميره الصاحي وتربيته وأخلاقه منعته إلا أن يكون رجلا صالحا ويعيد الأمانة إلى صاحبها. الأمانة أيها السادة من أعظم صفات الإنسان الخير.

0: انتهت قصتنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.
1: هي قصص تروى عن الدنيا وأحوال الناس على مدى الأيام. رافقونا واسمعوها منا يا سادة يا كرام.

اللقاء في حكاية جديدة. إعداد وتقديم عبير القاموع. يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إخراج أمير دياب.

تحلو الدنيا أكتر معاك، بدوب في الليل وبسهر معاك، بدوب في دنيا تانية من غير محتار وأفكر معاك، بروح في بحور بعيدة معاك، بملى الدنيا الجديدة معاك، فرحة وغنى وأماني وحاجات

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع فجرا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن إبراهيم علبي يؤكد أن حياة الأطفال في سوريا ما زالت مهددة بسبب الألغام، داعيا المجتمع الدولي لدعم الحكومة في إزالتها. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يبحث مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس فرص التعاون والاستثمار في قطاعي الإسكان والتنمية العمرانية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يناقش مع القائم بأعمال السفارة السورية في تركيا فادي القاسم سبل تعزيز التعاون في موضوع الجامعات التركية وإعداد اتفاقيات جديدة بين البلدين. وزير الصحة مصعب العلي يؤكد أن الوزارة تعمل على مراجعة وتنظيم ساعات العمل للعاملين في القطاع الصحي بما يشمل الأطباء والكوادر التمريضية لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان بيئة عمل أكثر توازنا. في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية، وصول 128 سجينا سوريا من لبنان إلى سوريا. وختاما، فرع مكافحة الاتجار بالبشر في محافظة حلب يلقي القبض على مجموعة متورطة في استغلال الأطفال في أعمال التسول والسرقة ضمن عدة مناطق في المحافظة. نهاية الموجز بأمان الله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل التاريخ 16/7/2026.

0: وانا يلي عطيته لسامر رفيقنا بالجامعه. هو قال رح يوصل لك النص.
1: عفوا استاذ، في اتهام مباشر.
2: هذا الحكي مرفوض. شو هالحكي هاد؟ اي حدا ممكن يدعي اي شيء. النجاح بيخلق ناس بدها تركب الموجه.
0: انا ما عم بركب موجه، انا عم طالب بحقي وبس.
1: عفوا، الظاهر انه صار في عنا انقطاع بالصوت، بنعتذر كثير من المستمعه.
2: عادي عادي، هذا الشيء اللي بيصير عادي، يعني في ناس ما بتتحمل تشوف حدا ناجح.

0: شفتي يا أمي شفتي؟ لك شفتي الوقاحة بعينها؟ شفتي كيف كان عم يحكي وكأنه ما صار أي شيء؟ ولا كأنه عم يسمع اسم بنت تعبت وكتبت وسهرت الليالي؟
1: اهدي يا بنتي الله يرضى عليكي اهدي شوي.
0: كيف بدي اهدى كيف؟ قولي لي أمي كيف؟ أنا من وقت ما سكر الخط وحاسة في نار جواتي، مو مصدقة أنه قدر يطلع بكل هالبرود وينكر.
1: تعالي عدي تعالي عدي وارتاحي، هيك ما بصير، ما رح توصلي لشي يا أمي.
0: بتعرفي شو قاهرني أكتر شي؟ مو أنه سرق النص، لا، أنه خلاني شك بحالي من يوم يلي عرضوا المسلسل وأنا عم قول يمكن أنا متوهمة، يمكن التشابه صدفة، يمكن أنا عم بالغ. لا بس اليوم سمعته بأدني، سمعت الجمل نفسها، سمعت المشاهد نفسها، سمعت تفاصيل ما بيعرفها غير يلي كتب النص وبس.
1: احكي لي من الأول يا حبيبتي احكي لي، يمكن الحكي يريحك شوي.
0: من الأول؟ طيب، القصة بلشت من أيام الجامعة وقت كان كل شي بسيط، كنا نحلم ونخطط للمستقبل. كنت كل ما خلص محاضرات ارجع على البيت واقعد اكتب، رفقاتي يطلعوا ويتمشوا ويعيشوا حياتهم، وانا كنت اقعد بالساعات قدام الدفتر.
1: وابوكي الله يرحمه كان يقول هالبنت عندها شي مختلف كتير.
0: ايه بالضبط، وكان كل ما يشوفني سهرانة يقلي قومي نامي شوي، وانا قله لا، بعد المشهد كان أفكر إنه الكتابة مجرد هواية، أما أنا فكنت شايفت حياتي كلياتها.
1: وبعدين؟
0: بعدين صار زميلي سامر يقرأ كل نصوصي، كان أول شخص ياخدني بجدية، كل ما أكتب شي يعطيني ملاحظات ويشجعني ويقول لي لا توقفي، لدرجة إني صرت أوثق فيه أكتر من حالي أحياناً.
1: وأنتي سلمتي النص بإيديكي ما هي؟
0: إيه، بتذكر هداك اليوم كأنه هلأ، كنت فرحانة بشكل مو طبيعي. خلصت آخر صفحة، طبعت النص وحطيته بملف أزرق، ولما عطيته إياه حسيت إني عم سلم حلمي لحدا بده يساعدني.
1: وهو شو قال وقتها؟
0: قال لي تماماً اعتبري أمانة برقبتي.
1: يا لطيف يا ربي دخيلك، شو هاد
0: الأمانة يا أمي؟ الأمانة، كل ما أتذكر هالكلمة بحس شي عم ينكسر جواتي، مو لأنه سامر خاني، لا، لأنه أنا كنت واثقة فيه ثقة عمياء.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل، يمكن هو كمان انخدع يا حبيبتي ما بعرف،
0: يمكن، بس النتيجة واحدة، أنا يلي دفعت الثمن. آخ لو تعرفي قديش بكيت أول ما شفت المسلسل، مو لأنه حلو، بكيت لأنه كنت عم شوف حالي على الشاشة بكل مشهد، كنت عارفانة كيف انكتب ووين كنت قاعدة وكيف كتبته ووقت كتبته وشو كنت حاسة بوقتها. لك حتى الأخطاء الصغيرة يلي كنت ناوية صلحها بعدين كانت موجودة، كأنه حدا فات على غرفتي وسرق جزء مني. أمي
1: حسبي الله ونعم الوكيل، الله يجبر بخاطرك يا حبيبتي.
0: كنت أقول لحالي احكي احكي، وبعدين خاف، مين أنا لحتى واجه كاتب مشهور؟ مين رح يصدقني؟ أنا بنت مجهولة وهو اسم معروف كتير.
1: الحق يا بنتي ما له علاقة بالأسماء أبدا.
0: بعرف أمي، بس الناس مو دائما بتشوف هيك، في ناس بتصدق المشهور قبل ما تسمع الطرف الثاني.
1: بس اليوم حكيتي مو؟

0: ولأول مرة من سنين طويلة حسيت إني عم دافع عن حالي، حتى لو ارتجف صوتي، حتى لو كنت خايفة. أنا تعبت من السكوت، تعبت من الشعور إني الضحية ولازم ضل ساكتة.
1: أبوكي لو كان عايش هلأ كان وقف جنبك.
0: بعرف، ولهيك ما بدي أتراجع، مو كرمال النص وبس، كرمال كل مرة سكت فيها إنسان لأنه خاف، وكرمال كل موهبة انسرقت وما حدا سمع صوتها.
1: طيب إذا واجهتي المشاكل شو رح تعملي؟
0: رح واجه، وإذا خسرنا أقل شي بكون حاولت، أما إذا سكتت رح أضلني ندمانة طول عمري.
1: الله يكون معك يا حبيبتي، الله يقويك.
0: بدي الحق يرجع لمكانه وبس، ما بدي شهرة ولا بدي انتقام، بدي لما حدا يقرأ اسمي يعرف إني أنا تعبت عليه كتير، وبدي كل حدا يفكر يسرق تعب غيره يعرف إنه مو كل الناس رح تسكت. دعيلي يا أمي دعيلي.
1: الله ينصرك يا حبيبتي ويكون معك، الله ما بيضيع حق وراه صاحب يا قلبي.
0: إن شاء الله يا أمي، إن شاء الله إن شاء الله.

0: خبز يابس وجوه تعبانة ناس عم بتموت جوع يا حرام شو هدول شو هالكتاب الجداد فكرين الدراما بس وجع وبكي يعني ألو
1: مرحبا أستاذ أنا سامر تذكرتني
0: سامر إيه إيه إيه مو أنت اللي عطيتني نص المبتدئة هاي رؤى
1: إيه بس بدي أسألك النص اللي بعت لك يا
0: شو اللي بعت لي يا
1: يعني بالمقابلة هي عم تقول إنه نفسه طلع بالمسلسل
0: ليك سمعني منيح سامر خلينا نحكي بصراحة بهذا المجال للأفكار ما أنا ملك حدا الفكرة للي بيعرف يستثمرها
1: بس هي كاتبته
0: يكفي انت شو سويت اعطيتني النص يعني وصلت لي الفكرة والباقي شغلي انا لهيك بتقلها تخرس احسن لها
1: يعني هيك عادي القصة
0: عادي جدا كمان واذا مو عاجبك بيك تشتكي حبيبي بس انا نصيحتي لك كبر عقلك شوي مع السلامة يا حرام لسه في ناس طيبة زيادة عن اللزوم

0: ليش هالجملة مألوفة؟ مو أول مرة بسمعها. ريحة الزعتر. لا لا، أنا شايفها قبل. إيه، لك هي نفسها، نفس الجملة، نفس المشهد. لك إيه، هذا مو تشابه، هذا نسخ.
1: مرحبا أستاذ عصام.
0: أهلين ليلى.
1: صراحة أستاذ بدي أحكي معك بشغلة.
0: تفضلي تفضلي ارتاحي، وأنا كمان بدي أقول لك شغلة.
1: أستاذ عصام، في بنت اتصلت مبارح وتخيل على الهوى مباشرة عم تتهم غياث بالسرقة.
0: مو بس بنت، أنا عندي نص كامل، نفس العمل تقريبا.
1: أنت شو عم تقول أستاذ عصام؟
0: عم أقول إنه القصة أكبر من اتصال على الهوى.
1: يعني نحن قدام فضيحة. بس يا أستاذ عصام، غياس مانو سهل، بيقولوا إنه بيكتب تقارير بالعالم، وإذا سكتنا
0: منكون شركاء، منكون شركاء بالسرقة الفكرية الواضحة، وهذا ظلم

0: شو أناس؟ شو في يا زلمة؟ ليش الكل عم يحكي عن غياس؟
1: أنت طول عمرك بتدافع عنه وبتقول عنه كاتب مبدع، بس في حكي كتير.
0: حكي مثل شو يعني؟
1: يا أستاذ سليم عم يحكوا عن سرقة نصوص.
0: لك بلا حكي فاضي يا زلمة، هذا كاتب معروف.
1: وإذا معروف إيش مفكره ملاك؟ أنت قلبك طيب يا زلمة. عم يقولوا في بنت سرق النص تبعها، وعم ينحكى إنه في غيرها كمان.
0: يا سيدي إذا هالحكي صح فضيحة الله لا يرد.

0: مين؟
1: أنا
0: أهلا وسهلا.
1: مرحبا.
0: يا ميت أهلين وسهلين.
1: أنا اسمي ليلى، بشتغل مذيعة ومعدة برامج.
2: تفضلي يا بنتي، أهلا وسهلا، تفضلي.
1: رؤى موجودة بالبيت شي؟
2: إيه جوا، تفضلي.
1: ليلى؟ إيه أنا رؤى. سامحيني إنه أجيت لعندك من دون موعد، بس بصراحة أنا ما قدرت أسكت.
3: لا ولا يهمك، تفضلي تفضلي.
2: رح أعملكم فنجان قهوة.
1: يسلم إيديكي. أنا مصدقتك رؤى من أول كلمة.
3: آخ، بس أنا ما عندي أي دليل، كله مجرد حكي.
1: رؤى اطمني، مو لحالك، في ناس تانية عم تشك.
3: مثل مين؟
1: عصام، رئيس دائرة النصوص عنا، لقى في تشابه مخيف بين نصك والمسلسل.
3: عن جد عم تحكي؟
1: ايه، بس الموضوع بده شغل وبده جرأة كمان يا رؤى.
3: أنا جاهزة، بس بصراحة خايفة.
1: هلأ شعورك بالخوف هاد طبيعي كتير، بس كمان يا رؤى السكوت هو اللي بيقتل الحق.

0: يا ريتني ما أخذت هالأمانة من أساسها. بوقت اللي صار إنه رؤى
1: سامر خلصت قراءة النص؟
0: بصراحة ما توقعتك تكتبي بهالمستوى أبدا.
1: لا عم تضحك علي.
0: كيف عم أضحك عليكي؟ معقول عندك مشاهد مؤثرة بتطير العقل؟
1: أنا حلمي شوف اسمي بيوم من الأيام على الشاشة.
0: إيه وليش لا؟ عندي معرفة بكاتب معروف وممكن يشوف النص.
1: عن جد عم تحكي؟
0: أكيد، بس لا ترفعي سقف توقعاتك كتير.
1: لك أنا بكفيني بس حدا يقراه بصدق
0: واعتبري النص أمانة بالقلب.
1: وأنا واثقة فيك كتير. تفضل.

0: تفضل.
1: صباح الخير استاذ عصام.
0: صباح النور. تفضل اقعد.
1: عفوا، سمعت انه بدك تشوفني.
0: ايه، في كم نقطة بدي اوضحها.
1: تفضل تفضل.
0: هذا نص اسمه زهر الدم. وصلنا من فترة قبل عرض مسلسلك الجديد فجر الكرامة.
1: طيب.
0: وفي عنا فجر الكرامة اللي خلص عرضه من يومين اللي أنت كاتبه.
1: أيوة.
0: فيك تشرح لي ليش في جمل كاملة متطابقة؟
1: عفوا، يعني كتير في أفكار تتشابه، وارد يصير هيك.
0: حتى الحوار

0: ترتيب المشاهد.
1: أستاذ يعني إذا الواقع واحد فطبيعي يتشابه.
0: هو الطبيعي إنه حدا ياخد شغل غيره.
1: عفواً أستاذ، أنت عم تتهمني شيء؟
0: عم أسألك.
1: لحظة، إذا هذا تحقيق أنا ما في عندي شيء ضيفه. سلام
0: سلام.

0: لك أناس والله القصة كبرت.
1: قلت لك القصة مو بسيطة.
0: طيب لو عن جد طلع ساري شو بيصير؟
1: بيوقع.
0: بس هذا الاسم،
1: الاسم ما بيحميه. إذا طلعت القصة حقيقية بتصير قضية رأي عام.

0: شبك اليوم؟ شكلك متوتر، شو في؟
1: الكاتب غياس اللي شفته بالمكتب يا هدى، هو نفسه اللي عليه حكي، والكاتبة فضحته على الهواء.
0: طيب شو دخل نصك انت؟
1: شيء، خايف يكون عدله وبكرة شوفه على التلفزيون. أنا صورته هو عم يستلم النص مني، وسجلت كل شيء بكاميرا مخفية لما كنت بالمكتب بدون ما ينتبه.
0: برافو عليك محمد، احتفظ فيه، ممكن تحتاجه.
1: طبعا.

0: دريتوا يا شباب، فضيحة جديدة بالدراما بطلها غياث.
1: مقارنة بين النصين، كشفت سرقة فكرية واضحة المعالم.
2: مين المسؤول عن السرقة الفكرية؟
1: والله هذا سؤال برسم المعنيين.
0: والله معك حق.
2: مظبوط.

0: لك شو هاد؟ هذا تشويه سمعة؟ بدكن تسكتوا على هذا الحكي؟ مع السلامة.
1: لك شو هاد؟ مين هذا اللي عم يلعب علي؟ لك مين اللي طرش مواقع التواصل الاجتماعي وخلاني ترند؟ مين؟ مين؟ ها؟ أكيد ما في غيره. هذا سامر، سامر رفيقة لهي اللي ما بتفهم. هاي رؤى، رؤى مزبوط مزبوط. طيب يا سامر، ليك عم دقلك.
2: ألو؟
1: ألو؟ معك الكاتب غياس. عملت يا سامر؟ عملت؟ لك السوشيال ميديا كلياتها عم تغلي غلي والقصة صارت ترند.
2: وأنا غلطت لما عطيتك النص تبع زميلتي رؤى، بس مو لحتى تسرقه يا حرامي. الله معك.

0: يا رب شو اللي عملته بحالي أنا؟ لك شو هالعلقة اللي علقت حالي فيها؟ رؤى قالت لي إذا كنت بريء احكي. بريء؟ لك آخ آخ، أنا السبب بكل شي صار. ألو؟
1: ألو مرحبا، كيفك سامر؟ معك الإعلامية ليلى. رؤى حكت لي كل شي يا سامر، وأنت لازم تحكي.
0: وإذا حكيت رح أخسر كل شي؟
1: وإذا سكتت رح تخسر حالك. الحقيقة يا سامر طالعة طالعة.
0: تعرفي شو الأصعب يا أنسي ليلى؟ مو السرقة، الأصعب إني كنت شاهد وساكت.
1: والسكوت أحياناً بصير شراكة.

0: بدنا عمل يمجد عملنا ضد العصابات المسلحة.
1: هي بس النص الأصلي مختلف، بيحكي عن الثورة.
0: لا بتعيدها، فهمت؟
1: عفوا،
0: نحن بأزمة، عدلوا.
1: طيب وإذا رفضت؟
0: بتعرف النتائج، مو أول مرة بتعملها. النجاح بده مرونة يا أستاذ.
1: مرة تنازلت خوفا ومرة تنازلت طمعا، وبعدين صار التنازل عادي لدرجة إني نسيت مين أنا بالأصل.

0: شو أناس؟ شو وينه غياس؟ اليوم مبين شو وسطه؟
1: يا رجل شو بدك فيه؟ سبحان اللي ريحنا منه، سيرته صايرة على كل لسان.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: يعطيكم العافية.
0: أهلين يا أختي.
2: وين الكاتب هذا غياس؟ الناس قالوا بيقعد هون بالقهوة، بدي إياه بموضوع ضروري. أنا
0: خير، تفضلي.
2: أنا ست عايشة، أنا وبنتي رؤى، وزوجي متوفي من زمان، وولادي الشباب برات البلد، إجا الأمن أخذ لي بنتي. ريتها كانت باطلة ومحولة هديك الساعة اللي كتبت فيها للتلفزيون هالمسلسل.
0: طولي بالك يا أخي، هدي حالك شوي، هلأ بدلك على بيته.
1: شو رأيك نروح معها لعنده؟ قوم امشي، قوم
0: يلا.

0: أهلين.
1: خير
0: خير يصيبك. شو فاتح بالبيت مرقص يعني؟
1: الشباك خير إن شاء الله.
2: بوس إيدك تطلع على بنتي رؤى. بوس إيدك. بوس إيديك التنتين. هي آخر مرة بتجيب سيرتك. بوس إيدك. البنت بأول عمرها يا أخي. المسلسل أنت اللي كاتبه. هي ما بتعرف تكتب. الله يخليك. رح أعطيك كل شيء معي ذهب. وحياة الله. خلص يا أخي خلص.
1: طولي بالك يا أختي طولي بالك. شو بك؟ خلص أنا بتابع الموضوع. تفضلي معي شوي. شوفي أختي يعني صدقيني صدقيني أنا هدول إذا باخدهم منك ما حيكونوا لي. هدول للرفيق أبو مدحت. يعني هلأ رح أحكي معه مشانها. خلص روحوا أنتوا أنا بحكي معك. خلص خلص بعدين بحكي معك. بس عطيني رقمك.
2: الله يسترك الله يجبرك.

0: والله لحد هلأ مو مصدقة يا محمد، كل ما أفتح الشباك وشوف الناس بالشارع بحس كأني عم شوف حلم مو حقيقة.
1: وأنا كمان يا هدى، مرات بقعد لحالي وبفكر بكل اللي مر علينا وبسأل حالي معقول خلصت؟
0: 14 سنة يا محمد، 14 سنة خوف وقهر وانتظار.
1: مو بس خوف، جوع وتهجير وفقدان ناس منحبون ووجوه راحت وما رجعت.
0: الله يرحم كل اللي راحوا.
1: آمين يا رب. في ناس دفعت عمرها كله مشان توصل لهاللحظة، وفي ناس ماتت وهي عم تحلم تشوفها اليوم، وفي ناس لسه مصيرها مجهول.
0: تعرف أكتر شي بيريحني إنه الناس بلشت تحكي، يعني ما عاد في خوف.

0: القبل.
1: ايه حتى الكلمة صار إلى قيمة. قبل كنا نحسب ألف حساب قبل ما نحكي شي كلمة، اليوم الواحد صار يحكي وهو رافع رأسه.
0: لهيك لازم ما نضيع هالفرصة أبدا.
1: أكيد البلد مو بس أبنية وشوارع، البلد ناس وكرامة وعدالة، وإذا ما صار في عدالة حقيقية رح ترجع الأخطاء نفسها بأسماء جديدة.
0: الله يسمع منك يا رب.
1: لهيك عم ينحكى كتير اليوم عن العدالة الانتقالية.
0: صحيح، بس في ناس مو فاهمة شو يعني.
1: يعني كل واحد ظلم أو سرق أو لفق أو استغل سلطته رح يحاسبه القانون، ويعني كمان إنصاف الناس اللي انظلمت مو للانتقام، لحتى يعرف الكل إنه الحق ما بيموت.
0: قصدك مثل قصة رؤى؟
1: رؤى مو بس انسرق نصة، انسرق حلمة المسكينة، اتهموها بالكذب ودفعت الثمن لأنه قررت بس تحكي.
0: والحمد لله اليوم الكل عرف الحقيقة.
1: ايه وسمعت انه تم تعيينها بلجنة قراءة النصوص كمان.
0: ايه والله سمعت الخبر، والله وفرحت لها من كل قلبي.
1: ايه بتستاهل، لأنها ما سكتت ولأنها دفعت ثمن موقفها.
0: بتعرف شو هو المضحك المبكي؟
1: شو؟
0: انه غياس هلأ طالع بالمقابلات وكأنه من أول الناس اللي كانوا مع الثورة.
1: ايه والله ايه قريت مقابلة له اليوم.
0: وشو قال دخلها؟
1: قال إنه كان صاحب موقف من زمان، وقال إنه عنده مشروع مسلسل جديد عن الثورة ومعاناة الناس.
0: معقول لهالدرجة الإنسان ينسى شو كان يحكي؟
1: مو نسيان هدى، هاي محاولة لكتابة تاريخ جديد لحاله.
0: ايه بس على فكرة الناس مو غبية.
1: أكيد مو غبية، وخصوصي اليوم كل شيء موثق ومحفوظ.
0: لساتك محتفظ بالفيديو؟
1: أكيد.
0: ايه منيح.
1: هذا الفيديو مو كرماله ولا كرمال الانتقام، هاد دليل حتى ما يرجع حدا يسرق تعب الناس ويقول ما صار شيء.
0: ايه وانت شو نامي تعمل بالنص؟
1: قدمته بشكل رسمي، وهالمرة مو عن طريق واسطة ولا معرفة، عن طريق اللجنة المختصة. إذا اقتنعوا فيه خير وبركة، وإذا ما اقتنعوا بكتب خيره.
0: أيوة هذا هو الصح.
1: الأهم من المسلسل كله أنه الواحد يحافظ على كرامته يا هدى. أعمال بتنجح وبتفشل، بس إذا خسر الإنسان ضميره ما بيرجع بسهولة.
0: بتعرف حبيبي لأول مرة من سنين بحس أنه بكرة أحسن.
1: وأنا كمان، يمكن الطريق طويل ويمكن في مشاكل كتير، بس على الأقل صار في أمل وصار في مجال للناس الشريفة أنها تشتغل وتحقق أحلامها.
0: الله يحمي هالبلد وأهله يا رب.
1: آمين يا رب، ويوفق كل صاحب موهبة حقيقية ويرجع الحق لكل إنسان انظلم.
0: آمين يا رب.

0: لك تخيل انه قياس صاير ثورجي اكثر من السوار. قال شو كان مجبور
1: يقطع عمره هو وسيرته. هلا ما بتقول الا اجا
2: شباب كيفكم يا جماعه؟ شلونكم؟ يا عيني يا عيني، سبحان الله، والله الحرية ما في أحلى منها. لك الحرية شغلة عظيمة، سبحان الله سبحان الله، شلون كنا وشلون صرنا، شلون صرنا عايشين.
1: لا تعمل حالك مسكين قدامنا، فهمنا أنك كوعت.
2: لحظة لحظة يا جماعة، صدقوني أنا كنت مع الثورة والثوار دائما، بس يا أخي مثل الكل يعني كنت خايف ومرعوب أحكي قدام الناس.
0: أنا ثورة، افتح حسابك على الانستغرام، شوف في منشور عن القيادة الحكيمة اللي هلأ عندك، شكلك نسيان ما؟
2: يا جماعة، سمعت انه عينوا الصبية هي اللي اسمها رؤى رؤى بلجنة استلام النصوص بعد التحرير، ما هيك؟ الحقيقة هاي البنت كتير موهوبة كتير، وصراحة يعني أنا عندي هلأ مسلسل عن الثورة وبدي مساعدتكم منشان نقدمه للجنة، وعفى الله عما مضى.
1: لك أنت ما فيك إحساس؟ بعد كل شيء عملته فيها بدك تقدم لها مسلسل؟ أكيد ما رح نتدخل بينك وبينها.
2: الله يسامحكم يا شباب، الله يسامحكم. إيه بالمناسبة، شو رأيكم بكاسة شاي هلأ وعلى حسابي هاي المرة؟ إيه
0: شربها لحالك، نحن عنا شغل. قوم ناس، تفضل.
2: شو؟ لوين؟ لحظة.

0: مساء الخير متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا لليوم، واليوم معنا الكاتبة المميزة رؤى. أهلا وسهلا فيكي.
1: شكرا كتير ليلى. هيك الدنيا دوارة، ألف الحمد لله الثورة انتصرت. طبعا يا آنسة، ليلى اعتقلوني بسبب وشايل، والحمد لله ربنا راد إنه اليوم كون معك. وبدي وجه هلأ رسالة لكل حدا موهوب، خلي طموحك يحكي عنك، ودير بالك من أشباه الكتاب والمثقفين. وهي هي رسالتي اليوم لكل الشباب.

0: بدك أنا الكاتب المميز المرهف يصير فيني هيك؟ ولي شو هالحاله هي؟ ما بصير ما بصير، أنا لازم روح بكرة وأعتذر من هاي اللي اسمها رؤى، بس يعني لازم أتعرف على حدا يعطيها آخر نص سرقته، بركي بيشتغلوا وهيك بهاي الطريقة بمشي مع التيار. يا حبيبي المهم عندي اللي بيتزوج أمي بقول له عمي.
1: الله يخلي لنا هالحكومة.

0: يا تقبرني كويت لك القميص وجهزت لك النص مشان مقابلتك اليوم مع استاذ عصام.
1: لك تسلمي لي والله يخلي لي اياكي يا رب. تعرفي اسم المسلسل الجديد ايام الثوره؟ احلى من القديم هذا خبز يابس.
0: طبعا حبيبي، ما نحن سميناه هيك مشان الرقابه، بس اليوم عنا حريه التعبير الحمد لله. والله الحريه نعمه، الله يديمها يا رب.
1: ايه والله نعمه الحمد لله.

0: الحقيقة يا أستاذ أسعد، الناس كتير حكوا لي عن معاليكم ومدحوا فيكم. شوف سيدنا، أنا النظام السابق حاربني كتير، واليوم جاي أقدم مسلسل بجنن عن الثورة اللي ضحى فيها السوريين، والنصر والحمد لله كان بسبب تضحيات شعب أعزل عانى مرارة النزوح واللجوء.
1: أهلين أستاذ غياس، شو بتشتغل حضرتك بالضبط؟
0: أنا؟ أنت أستاذ أكيد ما بتعرفني، أنا كتبت ومثلت وأخرجت واشتغلت كتير بالفن وبالكتابة وبالرواية، يعني أنا حدا موهوب كتير، ولهيك كان النظام السابق البائد مهمشني، يعني تهمشت كل فترة النظام السابق الساقط الله ينتقم منه. اليوم أنا جايب لك نص كتبته قبل التحرير، كان اسمه خبز يابس وهلأ صار اسمه ثورة كرامة. الله يخلي لنا إياكم، الله يخلي لنا الحكومة، إن شاء الله يعجبكم يا سيدي.
1: طيب خلي النص عند مديرة المكتب ورقم تليفونك ونحن من خبرك.
0: شكرا كتير، بس أرجوك لا تطولوا علي يا أستاذ، أنا كتير انظلمت، أنا حاربني النظام البائد، الله لا يوفقه.
1: طيب رح نخبرك بس نقرأ النص إن شاء الله. الله معك، عندي اجتماع وصار لازم أطلع.
0: الله يخلينا إياكم يا سيدنا، الله يخلينا الحكومة، السلام عليكم.

0: بتعرف شو صار؟ اليوم غياس ما غيره كان طالع عم يحكي عن مسلسل جديد، قال شو؟ مقدمه للتلفزيون، كانوا عاملين معه مقابلة على قناة بلبنان مع هاي المذيعة اللي اسمها شاهد، عرفتها؟
1: ايه قدم اللي بده اياه، ورقته محروقة عند النظام البائد، فما بالك اليوم بعد ما رجعت البلد، اللي مثله ما له خبزة طول ما في ناس عنده موهبة وعزيمة.
0: بتعرف لما حكى كأنه في تشابه بين مسلسلك وبين المسلسل اللي كاتبه هو.
1: والله الاحتمال كبير يكون نفس النص. ذكرتيني الفيديو لازم فرجيه لعصام مدير دائرة تقييم النصوص، وقطع عليه الطريق وراح احكي معه فورا.
0: يلا حبيبي بسرعة.

0: مو معقول، حتى أسماء الشخصيات نفسها والمشاهد نفسها، لك حتى النهايات نفسها.
1: لأنه هذا نصي يا أستاذ عصام،
2: ومثل ما صار معي أنا من سنين طويلة.
3: صباح الخير.
4: صباح النور.
0: صباح خير. أهلا سيد غياس.
3: حبيت أعرف نتيجة قراءة النصوص، في إلي نص هون
0: تعرفه للأستاذ محمد؟
3: الأستاذ محمد؟ يمكن التقينا بالهلأ، ما
4: مو يمكن، أكيد أنا اللي سلمتك النص بإيدك.
3: شو؟ أي نصها؟ عم تتهمني؟
4: لو اتهام ما كنت جيت لعندك، أنا جاي ومعي دليل.
3: أي دليل حبيبي؟
4: الدليل أنك وعدتني تقرأ النص ووعدتني تتواصل معي وبعد اختفيت، وبعد أشهر سمعت أنك عم تحضر لمسلسل جديد.
3: بس هذا ما بيثبت شيء.
4: معك حق، لهيك جبت شيء يثبت. تفضل اسمع.
5: ولا يهمك أستاذ محمد، أنت اعتبر هالنص وصل، بشوفه وبخبرك.
3: شو؟ هذا تسجيل مفبرك، هذا ذكاء اصطناعي، هذا تسجيل مجتزأ.
4: طيب معي فيديو وانت عم تستلم النسخة، ذكاء صناعي كمان.
6: وعنا النسخة الأصلية بتاريخ سابق،
0: وعنا تقرير مقارنة بين النصين،
2: وعنا شهادة سامر كمان.
3: سامر؟
7: ايه أنا سامر وجاي لأشهد.
3: انت كمان؟
7: صح تأخرت كتير بالحكي، بس مو لدرجة تضيع الحقيقة.
3: يعني صدقت هذا الحكي؟
7: مو حكي، أنا اللي سلمتك نص رؤى بإيدي، وأنا أكتر إنسان بيعرف الحقيقة.
3: وإنت حضرتك شو كنت وقتها؟ فيك تقلي؟ كنت بطل يعني؟ ليش ما حكيت من أول يوم؟
7: لأنه كنت جبان. إيه كنت وقتها جبان، كل يوم كنت أقول بكرة بحكي ويجي بكرة وأسكت، لحديت ما صار السكوت أتقل من الحقيقة.
2: وللأسف أنا يلي كنت عم بدفع الثمن.
3: أنا ما سرقت شيء.
4: لك كل هالأدلة ولسه عم تنكر؟
3: لك يا أخي هذا تشابه بالأفكار.
1: تشابه أفكار؟ لك يا أخي هاي الصفحة الأولى من الطابقة، وهي الثانية، وهي الثالثة، لك حتى الأخطاء اللغوية نفسها. إذا هذا تشابه أفكار فشو هي السرعة برأيك؟
6: في شيء بدك تضيفه؟
3: يا جماعة يا جماعة، أنا كاتب معروف.
4: الاسم المعروف ما بيعطي حصانة يا أستاذ.
2: أكيد، ولا بيعطيك حق إنك تاخد تعب الناس،
7: ولا بيعطي حق يتهم الضحية بالكذب.
3: لك يا جماعة أنتم ما بتعرفوا شو مرق علي، ما بتعرفوا شو كان مطلوب منا، لك ما بتعرفوا شو كان يصير إذا رفضنا أي شيء.
1: يمكن، بس نحن عم نحكي عن نصوص ناس مو عن ضغوط.
3: أنا كنت مضغوط.
2: لما سرقت نصي كنت مضغوط؟ لما اتهمتني بالكذب على الهواء كمان كنت مضغوط؟ ولما اعتقلوني بسبب وشاية وانت كنت ساكت كمان بوقتها كنت مضغوط؟
4: كلنا مرق علينا ضغوط، بس مو كلنا سرعنا يا أستاذ.
7: وكلنا خفنا، بس مو كلنا بعنا ضمائرنا.
3: أنا بالبداية ما كنت هيك صدقوني. أنا كنت بحب الكتابة وكنت بحلم مثلكم، بس شوي شوي كل شي تغير علي. مرة تنازلت خوفا، ومرة تنازلت طمعا، ومرة قلت لحالي شو الفرق يعني، وبعدين ما عاد عرفت فرق بين شي من شي.
6: بس الفرق كان موجود، هذا الفرق هو اللي جابنا لهون اليوم.
0: وبناء على الأدلة الموجودة يرفض النص المقدم ويثبت بمحضر رسمي وقوع سرقة فكرية.
3: لحظة لحظة، يعني بفهم من هالشي انه كل شي انتهى؟
4: لا مو كل شي انتهى.

0: انتهى زمن انه حدا ياخد تعب غيره ويمشي،
1: وانتهى زمن الخوف،
2: وانتهى زمن السكوت.
3: تفضل استاذ غياث، الاجتماع انتهى.
4: شو؟ لا لا لا.
1: تعرفوا شغلة؟ أنا مو فرحانة لأنه خسر، أنا فرحانة لأنه الحقيقة أخيراً انسمعت. وأحياناً الحقيقة بدها سنين طويلة كتير لحتى توصل، بس المهم بالآخير إنها توصل.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع فجرا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا منذ التحرير التزمت باتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها عام 1993. وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينتسون خلال لقائه الرئيس الشرع والوزير الشيباني يوضح أن استقرار سوريا وأمنها يصب في مصلحة شعبها والمنطقة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلب يناقش مع القائم بأعمال السفارة السورية في تركيا فادي القاسم سبل تعزيز التعاون في موضوع الجامعات التركية وإعداد اتفاقيات جديدة بين البلدين. وزير الصحة مصعب العلي يؤكد أن الوزارة تعمل على مراجعة وتنظيم ساعات العمل للعاملين في القطاع الصحي بما يشمل الأطباء والكوادر التمريضية لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان بيئة عمل أكثر توازناً. في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية وصول 128 سجيناً سورياً من لبنان إلى سوريا. وختاما فرع مكافحة الاتجار بالبشر في محافظة حلب يلقي القبض على مجموعة متورطة في استغلال الأطفال في أعمال التسول والسرقة ضمن عدة مناطق في المحافظة. نهاية الموجز بأمان الله.

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيمة ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: عبد الله بن مسعود.
1: أراك عدت مبكرا، ماذا دهاك يا عبد الله؟
2: لا شيء يا سيدي، ولكني متعب قليلا.
1: ما الذي أتعبك طالما أنك تذهب بالغنم إلى الشعب وتجلس بجانبها وهي ترعى لوحدها؟
2: من قال لك ذلك؟
1: أنت قلت ذلك بالأمس.
2: لكنني اليوم مشيت كثيرا.
1: لماذا؟ هل تنقلت بين المراعي كي تشبع الغنم؟
2: لا لا، ولكني لحقت بواحدة شردت فأعدتها.
1: وكيف شردت؟ أين كنت عنها؟ تكلم يا غلام.
2: كنت أتحدث مع رافع.
1: عن أي شيء كنت تتحدث؟
2: كنا نتحدث عن محمد وما يقال عنه.
1: تتحدثان عن محمد؟

0: محمد وتتركاني الغنم؟ ما شأنكما بمحمد هذا؟
1: كل الناس تتحدث عنه.
0: أية وقاحة هذه؟ هيا اخرج من هنا، لا أريد أن أراك بعد اليوم، اغرب عن وجهي عليك.

0: ماذا يبكيك يا عبد الله؟
1: لا شيء يا أمي.
0: هل ضربك أحد يا ولدي؟
1: نعم، عقبة بن المعيط.
0: ماذا؟ ماذا فعلت حتى يضربك؟
1: لم أفعل شيئا.
0: لا لا أعتقد أنه يضربك دون سبب.
1: لقد شردت شاة من بين الشياه فلحقت بها.
0: وهل ضاعت؟
1: لا لا لم تضع، فقد لحقت بها وأمسكتها.
0: لماذا ضربك إذن؟
1: لأنني عدت مبكرا إلى مراحها.
0: ولما عدت مبكرا يا ولدي؟
1: لقد تعبت يا أمي فعدت كي أستريح.
0: لا بأس لا بأس يا ولدي، نم وارتحي الآن حتى تنهض باكرا.
1: لن أعود للسراح بغنم عقبة.
0: ماذا تقول يا عبد الله؟ لقد غضب منك خوفا على غنمه وهو في مقام والدي.
1: لو كان في مقام والدي لما ضربني بهذه القسوة.
0: تحمل يا ولدي تحمل، لأنك إن تركت عقبة فلا أحد يقبل أن ترعى غنمه.
1: ولكنه ضربني ضربا مبرعا يا أمي.
0: لا بأس لا بأس يا بني، سأكلمه حتى تعود للسراح عنده ثانية.

0: من يكون الرجلان اللذان حلبت لهما الشاة؟
1: محمد وصاحبه.
0: إنك تمزح يا عبد الله.
1: لست مازحا يا رافع، إنها الحقيقة.
0: كيف عرفتهما؟ ولما لم تنادني كي أراهما؟
1: لقد جاء فجأة وطلب أن أحلب لهما شاة فحلبتها.
0: ماذا ستقول لعقبة إذا أعلم؟
1: سأخبره بما جرى.
0: لا لا لا تخبره، فقد يضربك ضربا مبرحا هذه المرة، وقد يطردك من العمل.
1: سأخبره وليفعل ما يشاء.
0: لا تخبره يا عبد الله، وأنا لن أخبر أحدا بذلك.
1: لست خائفا من أحد.
0: ماذا تقول يا عبد الله؟
1: الشياه أمانة عندي، حلبت منها واحدة فلابد أن أخبر صاحبها بذلك.
0: لما حلبت منها طالما أنك تعرف أنها أمانة؟
1: لقد رأيتهما وقد جفت منهما الشفاه فحلبت ما يطفئ ظمأهما.
0: افعل ما يريحك، لكنك لم تخبرني كيف عرفت بأنه محمد.
1: أخبرني صاحبه عنه.
0: ليته جاء لعندي كي أحلب له شاة وأراه.
1: أترغب أن تراه يا رافع؟
0: نعم، لكن كيف يا عبد الله؟
1: إذن نذهب إليه معا.
0: وشياهنا ماذا نفعل بها؟
1: نوصلها لأصحابها ونتركها.
0: هيا بنا يا عبد الله.

0: من أين لك هذا الثوب يا ولدي؟
1: لقد اشتريته يا أمي.
0: كيف اشتريته؟ من أين جئت بثمنه؟
1: من عقبة يا أمي.
0: لابد أنه سر منك فكافأك على عملك، أليس كذلك؟
1: لا لا يا أمي، لقد أعطاني كامل أجري فاشتريت هذا الثوب.
0: لم أفهم ما تقصد.
1: لقد تركت العمل عنده.
0: ماذا فعلت ثانية؟ تعال هنا تكلم.
1: لم أفعل شيئا يا أمي.
0: لماذا يطردك إذن؟ ها؟
1: لم يطردني، أنا الذي طلبت منه أن أترك العمل.
0: لما فعلت ذلك؟ ماذا ستعمل الآن؟
1: لن أسرح في الشياه بعد اليوم.
0: ماذا ستعمل ونحن لا نملك شيئا؟ يجب أن تعود إلي وتعتذر مني.
1: لن أعود أبدا، لن أعود أبدا يا أمه. وإذا كنت تصرين على ذلك فسأذهب للبادية ولن أعود أبدا.
0: لا لا لا يا ولدي، لا تتركني وفعل ما يريحك.
1: حسنا يا أمه، سأذهب لألقى محمدا.
0: هل ستعمل عنده؟
1: لا لا يا أمي، ولكنني سأتعلم منه.
0: ماذا ستتعلم يا عبد الله؟
1: سأتعلم بعضا مما سمعته منه اليوم.
0: ماذا سمعت منه؟ وأين؟
1: لقد جاءني اليوم وسمعت منه كلاما لم أفهمه.
0: ألم تحفظ منه شيئا؟
1: لا يا أمي، ولكني سأسمع الكثير وأحفظ.
0: إذا كنت ترغب في ذلك فلا بأس يا ولدي.
1: لقد عزمت أمري وأنا ذاهب إليه مع رافع.
0: هل ترك الشياه هو الآخر؟
1: نعم.

0: سبحان من يغير ولا يتغير يا عبد الله.
1: الحمد لله على كل حال يا رافع.
0: كيف كنا بالأمس وكيف أصبحنا الآن؟
1: ذكريات الطفولة جميلة. إني أحن لشعاب مكة يا رافع.
0: تحن لشعاب مكة أم لعقبة بن المعيط؟
1: لا تذكرني به يا رافع. الحمد لله الذي عوضني شقاء طفولتي بمصاحبة رسول الله وملازمته.
0: من مثلك يا أخي وأنت صاحب سر رسول الله؟
1: نحن إخوة في الإسلام ولا فرق بيننا.
0: لكنك تحفظ من القرآن ما لا أحفظ.
1: وما يمنعك من الحفظ يا أخي؟
0: لا شيء، إني أحفظ بعضا من آياته، ولكني أتمنى.
1: ماذا تتمنى يا رافع؟ قل ما تريد.
0: أتمنى أن أستطيع التلاوة مثلك حتى أجهر بها أمام قريش وساداتها.
1: لبيك يا أخي، أنا لهذا الأمر.
0: لا يا عبد الله، إني أخاف عليك منهم.
1: لا تخف، فإن الله سيمنعني منهم ومن أذاهم.
0: لا تفعل ذلك يا عبد الله، إنا نريد رجلا له عشيرة تدافع عنه.
1: هيا يا رافع، هيا ولنلتقي غدا وقت الضحى عند الكعبة إن شاء الله.

0: أرى أن تؤجل التلاوة ليوم آخر.
1: لن أؤجلها، فهذه أول مرة نجهر فيها بتلاوة القرآن.
0: ألا ترى سادات قريش كلهم عند الكعبة؟
1: وهذا ما يجعلني مصرا على التلاوة الآن.
0: اسمع مني يا عبد الله، فقد يؤذونك.
1: دع الأمر لله.
0: الله يحميك ويدفع الأذى عنك يا عبد الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان.
2: ماذا تقرأ يا ابن أم عبد؟
1: الشمس والقمر بحسبان.
2: كيف تجهر بما جاء به محمد أمامنا؟
1: والنجم والشجر يسجدان.
2: خذ يا ابن أم عبد، خذ.
1: صدق الله

0: هذا ما خشيناه عليك يا عبد الله.
1: اطمئن يا رافع، والله ما كان أعداء الله أهون في عيني منهم الآن، وإن شئتم لأخرجن إليهم في صبيحة الغد.
0: لا يا عبد الله، حسبك أنك أسمعتهم ما يكرهون.

0: إلى أين يا عبد الله؟
1: أبحث عن عدو الله أبي جهل.
0: ماذا تريد منه؟
1: أريد الثأر منه.
0: لنفسك أم لغيرك؟
1: لنفسي، ولما فعله من أذن لرسول الله والمسلمين.
0: لا أظنك تستطيع ذلك يا عبد الله.
1: ماذا تقول يا رافع؟ أتخوفني من عدو الله؟
0: لا يا عبد الله، ولكن سبقك إليه معوذ بن عمرو.
1: وهل نال منه؟
0: إنه لم يجهز عليه تماما، ولكنه ضربه ضربة بترت ساقه.

0: إلى أين؟ إلى أين تجر نفسك يا عدو الله يا أبا جهل؟ إلى أين؟
1: من؟ عبد الله بن مسعود؟ راعي الغنم؟
0: نعم يا أبا جهل، ألا تخجل من نفسك وأنت تحاول الهروب؟
1: لست هارباً، وإنما أبحث عن شربة ماء.
0: لقد أقسمت يا عدو الله أنك لن ترجع حتى ترد بدراً وتسمع بك العرب.
1: هذا ما سأفعله وأبر بقسمي.
0: لن تستطيع يا أبا جهل، لأنني أقسمت بالله أن تموت هنا وتسمع بك كل العرب. فخذها، خذها من عبد الله بن مسعود.
1: لقد أصبتني يا رويعي الغنم.

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية. رجال حول الرسول، تأليف وإعداد خالد جرودية، رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها لكم نذير عقيل.